0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. حلقة اليوم حلقة جميلة مميزة مع ضيفين، هما مهند بن راشد الحجري ومعتصم بن علي المسكري.

0: مهند ومعتصم، سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا ومرحبا بكما مهند ومعتصم. مهند ومعتصم في رياضة مميزة جميلة لسلطنة عمان الآن، خطوات كذا جميلة في هذه الرياضة، هي رياضة التايكواندو، صحيح؟
1: صحيح.
0: إذن بنتكلم إن شاء الله معاكم مستمعينا الأعزاء ومع مهند ومعتصم عن هذه الرياضة وشغف هذه الرياضة. نبدأ معك مهند، كلمنا عن رياضة التايكواندو، وكيف بديت أساسا يعني تحس أن عندك موهبة في هذه الرياضة؟
1: أنا بديت هذه الرياضة في 2018. أول شيء يعني كانت رياضة ما عجبتني في البداية، لأنه ضغط عليها وتمارين تنقيس وزن، فكان ما عجبتني. فمع الوقت بدأت أتعود، ويوم وصلت على المنتخب يعني خلاص شيء حلو وكملت.
0: كملت في إذن 2018، كنت صف كم تقريبا؟
1: ثالث.
0: صف الثالث، يعني من سن مبكر جدا بديت رياضة التايكواندو. وانت يا معتصم؟
2: أنا بديتها في 2017، ونفس الشيء في البداية ما عجبتني، ما كنت أحبها أبدا، بس أبوي يعني خلاني أستمر فيها، وإلين ما جبت أول إنجاز 2018 وعجبتني الرياضة وحسيت نفسي أقدر أكمل فيها واستمريت.
0: ما شاء الله عليك، يعني بعد عام واحد فقط من ممارسة التايكواندو حصلت إنجاز فيه. إذن من البداية كلنا نقدر نقول إن كان دعم الأهل هو الخطوة الأولى للانخراط والمشاركة في التايكواندو. ذكرتوا لي إنكم أيضا الحمد لله حاليا يعني تمثلوا منتخب سلطنة عمان لرياضة التايكواندو، وتمثلوا اسم سلطنة عمان. سنصل لهذه النقطة إن شاء الله خلال حديثنا معكم في هذه الحلقة. رياضة التايكواندو من الرياضات القتالية اللي تتطلب شوية مهارات خاصة عن باقي الرياضات، يمكن لياقة بدنية، يمكن انضباط معين، تدريبات محددة. وأنتم ما شاء الله بديتوا من عمر صغير، من عمر مبكر يعني في الصف الثالث حتى الآن، يعني سنوات طويلة تمارسوا الرياضة. كلمونا عن النظام اللي غالبا لازم الواحد يلتزم فيه ليكون مبدع في رياضة التايكواندو. مهند؟
1: هو لازم المرونة، النفس، وحتى قوة الرجل، يد حتى يحتاج، والتمرين قبل البطولات لازم على الأقل 2 في اليوم أقل شيء، لو كثروا 3 تمارين في اليوم. وحتى لازم وزن، والأكل اللي تاكلوه، وأقل أشياء لازم
0: يعني
1: الرياضة،
0: لازم واحد يكون مرة دقيق عشان يصير مرن ويعني كذا يؤدي الأداء الصحيح في رياضة التايكواندو. معتصم، التدريبات كيف غالبا تكون؟
2: أول شيء لازم تنظم أكلك وتنظم نومك، وتعرف يعني متى تنام متى تقوم، يكون فيك طاقة عشان تتمرن. وعادة قبل البطولات يكون يا تمرينين يا 3 تمارين، الفجر والظهر والمغرب نتمرن. يعني كل تمرين مقسم، يوم نتمرن قوة، يوم نتمرن لياقة، يوم نتمرن نفس.
0: شرح لنا شوية أكثر، يمكن مستمعنا العزيز ما يعرف هذه التفاصيل لرياضة التايكواندو، كيف يعني مثلا تتمرنوا للقوة؟ كلمنا عن أيضا ماهية هذه التمارين، كيف المدربين ساعدوكم؟
2: يعني مثلا هو ما كل التمارين تقدر تشوف يعني ما كل التمارين أنت لازم تشوف النادي. يعني مثلا أحيانا كنت أقوم للصباح واحد يتمرن في البيت بوش أب، يا تطلع تركض وحدك يزيد نفسك، تزيد وحدك تقدر تزيد عن العضلة عندك المرونة. وفي النادي هناك المدربين عاد يساعدوك
0: في النادي
2: في الحركات، يعني مثلا يوم تدخل ملعب كيف تلعب وتتقن ضربات أكثر، هذا اللي يصير في النادي.
0: جميل، يعني الحديث أنه لازم يكون أنت أيضا عندك مجهودك الشخصي في التدريبات، ما فقط تعتمد على ما يقدمه لك المدربين دائما. أيضا بما أنها رياضة قتالية أكيد فيها يكون خصم، صحيح؟ فأسألك مهند عن ضرورة ضبط النفس، هل يدربوكم على موضوع مثلا الصفاء الذهني، التحكم بالمشاعر؟ كيف الواحد لازم يكون منضبط في هذا الجانب عشان يكون مؤدي بشكل صحيح وبطل في التايكواندو؟
1: هو بالاحتكاكات مع النوادي أخرى، معسكرات، نسافر بطولات، هو يعلمونا في تتدرب مع ناس أقوى منك دائما، ويوم يضربوك كل قوتهم ما يرحموا، لكن هذا تتعلم منه، هذا شيء مفيد لك. وهذا يعني كل مرة، كل في الأسبوع على الأقل مرتين
0: تشارك في هذه التدريبات.
1: لازم
0: ويكون فيها خصم وأيضا مختلفة يمكن قوته. طبعا عزيز المستمع لأن أنا الآن أخاطب مهند وأشوف سلامتك يا مهند في إصابة كذا في يدك اليمين لا تكون بس من التايكواندو. من التايكواندو. طيب خلينا أسأل عن هذا الجانب، أكيد أنه في تحديات يا مهند ومعتصم في رياضة التايكواندو، تتعور كثير؟
2: واجد
0: تتعور كثير، لكن ما تتعلم يعني مثلا هل صابتك لا قدر الله مثلا إصابة خلتك تعيد النظر في رياضة التايكواندو ولا تقويكم أكثر؟ سولفونا عن موضوع التحديات الصعوبات سواء الجسدية هذه الإصابات مثلا تعب التمرين كيف تتغلبوا عليها دائما؟
2: هو في فترة يعني مثلا تصاب لدرجة أنك توقف شهر شهرين ما تتمرن ما بتقدر تكمل، لكن يعني مع المشاركات أكثر وتشوف نفسك أنك قاعد تنجز حتى لو تعورت أنت بتريد تكمل فيها.
0: يعني ما تخليك تستسلم، بالعكس تخليك تريد تأدي أكثر. سلفت أيضا معنا معتصم ومهند عن بعض المشاركات، خلونا نسلط الضوء عليها أكثر. مشاركاتكم في منتخب سلطنة عمان الممثل لرياضة التايكواندو سواء على نطاق إقليمي دول الخليج نطاق بطولات عالمية، كلمونا عن هذه المشاركات.
1: أنا كانت أول مشاركة لي في المنتخب كانت في 2024 في بطولة أولمبياد الخليجية وأنجزت الذهبية الحمد لله.
0: الحمد لله
1: كانت هذه بطولة يعني أول بطولة حالي في المنتخب يعني كان شيء عالمي حالي.
0: أكيد روعة يعني الإحساس أنك أول مشاركة وتنجز الذهب من البداية. خليني في تفاصيل هذه بسألك أكثر هذه المنافسة، كيف كان الشعور أنك تنافس أيضا أسماء يمكن من دول عالمية يمكن بعضهم الأشخاص عندهم خبرات أكثر، ما دور أيضا الثبات النفسي التشجيع من المنتخب إحساس أنك حامل اسم بلادك في هذه المشاركات؟
1: هو لما دخلت الملعب يعني أعرف أني عندي كل شيء منتخب، المنتخب يشوفني كل شيء كذا، فكان في توتر خفيف، لكن لما دخلت الملعب يا أخي ما حسيت فيه واجد، وبالعكس كان تحفيز لي ولعبت زين الحمد لله.
0: الحمد لله يعني التوتر كان قبل لا اللحظة اللي تدخل فيها الحلبة أو اللي تدخل فيها مكان النزال. أيضا معتصم أنت ما يمثل لك المشاركات العالمية أنك تتواصل في المشاركات المختلفة أنك تحتك بأيضا لاعبين من دول مختلفة،
2: وكل ما أحتك أكثر مع اللاعبين البقية يعني كل ما دخلت البطولة أحس أني يعني خلاص عادي لعبت مع هذا البلد لعبت مع هذا البلد، فلما أدخل البطولة يكون توتر أقل. لكن يعني بدايتي يعني في أول بطولات دخلتها كنت أكيد متوتر واجد ما شوية بعد.
0: جميل.
2: فالمدرب كان يقول لي يعني أنت سوي خطة في راسك لازم تعرف كيف بتسوي وكيف بتلعب ولما تدخل اسمع تعليماتي ما تسوي شيء يعني من راسك. وأكثر لحظة يوتر يعني هو وقت يكون في وقت الانتظار وتشوف خصمك يعني تعرف انت مع من بتلعب، لكن اول ما تدخل الملعب ويبدا القتال يعني يكون يعني كل شيء يروح
0: ما شاء الله عليكم.
2: نفس الشيء انت تتشجع ان استاذك فوق يشوف عليك ابوك فوق موجود
0: ما شاء الله
2: ربعك كل حد موجود،
0: يعني الدعم النفسي مهم. وحلو انك كل التوتر الطبيعي اي واحد يشعر فيه يزول مجرد ما تدخل يعني ساحة النزال. كذلك معتصم عجبتني الفكرة ان مع كل بطولة جديدة ومع كل يمكن بطل من دولة اخرى انت تزيد ثقتك بنفسك فقل التوتر. طبعا ايش هي المشاركات ايضا اللي شاركتوا فيها؟ عندكم مسابقات لها انجازات معينه؟ يعني تو خبرنا مهند عن الذهبيه، اول ذهبيه حصلها.
2: انا اول ذهبيه حصلتها كان اول بطوله دخلتها في فجيره 2018 في بعد سافرت البوسنه وجبت ذهبيه
0: ما شاء الله
2: والحمد لله. قبل لا نبدا هذا الفصل انا ومهند رحنا الصين وجبنا ذهبيه نفس الشيء
0: ما شاء الله،
2: وحصلت في 2022 تقريبا ذهبيه كأس العرب و2023 في تايلند نفس الشيء ذهبية الحمد لله، وفي فضيات بقية
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب يا معتصم ومهند. أيضا لك مشاركات أخرى؟
1: أنا للبطولة الحسن المفتوحة في الأردن ذهبية
0: ما شاء الله،
1: وبطولة كأس العرب 2024 برونزية، والسنة الماضية بطولة فجيرة الدولية حتى برونزية
0: ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب. إذن هي إنجازات تضاف لكم في مسيرة رياضة التايكواندو وحمل اسم سلطنة عمان في هذه الرياضة. أنتم الآن تمثلون المنتخب للناشئين، إن شاء الله تعدوا العدة للمنتخب الرسمي لسلطنة عمان ويكون لكم كذا أيضا اسم بارز في هذه الرياضة المهمة. نختم هذه الحلقة الجميلة والحديث الملهم معكما، حديث فيه ذهب وفيه فضة وفيه إنجازات إن شاء الله قادمة أخرى، بحديث عن طموحكم في رياضة التايكواندو لسلطنة عمان.
1: أنا طموحي أني أوصل الأولمبياد إن شاء الله هذه السنة، في أولمبياد الناشئين أني أوصلها وأنجز وأرفع علم الوطن بإذن الله، وأولمبياد عالمية للسينيورز والكبار
0: بإذن الله تعالى. يا مهند وأنت يا معتصم،
2: إن شاء الله 2028 نوصل الأولمبياد في لوس أنجلوس
0: بإذن الله،
2: وإن شاء الله نرفع العلم في أنجز نتجهز من الحين
0: بإذن الله تعالى. أنتم يعني مثال للرياضي العماني المثابر، وبإذن الله تعالى تحصلوا المراكز المتقدمة. إلى هنا أكون وصلت معكم أعزائنا المستمعين لختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفينا مهند بن راشد الحجري ومعتصم بن علي المسكري المبدعين في رياضة التايكواندو. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتحدث عن القوة الخفية الأعظم التي تمسك بأطراف الكون وتجعل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض. ماذا لو كانت الجاذبية تعمل بشكل معكوس؟ أي بدلا من أن تجذب الأجسام نحو بعضها تصبح قوة دفع وتنافر.
4: تخيلوا هذا المشهد المرعب والمثير في آن واحد. لو انعكست الجاذبية فجأة ونحن نسير في الشوارع، لن نسقط على الأرض، بل سنسقط نحو الأعلى، نحو السماء والفضاء الخارجي. كل ما هو غير مثبت في الأرض سيطير مباشرة إلى اللانهاية.
3: نعم، البداية ستكون فوضى كونية لا مثيل لها. مياه المحيطات والبحار ستنفصل عن قيعانها وترتفع كأمواج سائلة عملاقة تسبح في الفضاء. الغلاف الجوي نفسه الذي يحمينا ونتنفسه سيتفكك ويهرب نحو الفراغ الكوني في لحظات، مما يعني انعدام الأكسجين والضغط الجوي تماما.
4: هذا يعني أن الحياة على سطح الأرض ستصبح مستحيلة في ثوان معدودة. ولكن لو نظرنا إلى الأمر من منظور فلكي أكبر، فماذا سيحدث للكواكب والنجوم؟ الأرض تدور حول الشمس بفضل جاذبية الشمس لها. لو انعكست هذه القوة لطارت الأرض مبتعدة عن الشمس في خط مستقيم نحو أعماق الفضاء البارد.
3: صحيح، وليست الأرض وحدها، بل كل كواكب المجموعة الشمسية ستتفرق وتتبدد كأوراق الشجر في عاصفة رعدية. بل إن النجوم نفسها ومنها شمسنا مبنية على توازن بين الانفجارات النووية الداخلية والجاذبية التي تضغطها للمركز. دون جاذبية حاضنة ستنفجر كل النجوم في الكون وتتحول إلى غبار كوني مبعثر.
4: يا له من دمار شامل. إذن الكون بأكمله سيفقد بنيته الهندسية، المجرات ستتفكك ولن تتشكل أي نجوم أو كواكب جديدة، لأن المادة ستكون في حالة تنافر دائم. كل ذرة ستهرب من الذرة الأخرى، وسيتحول الوجود إلى فراغ شاسع بارد ومظلم لا ترابط فيه.
3: وهذا يقودنا إلى نتيجة فلسفية وعلمية عميقة جداً. فالجاذبية ليست مجرد قانون فيزيائي ندرسه في المدارس، بل هي رابطة الحياة وأساس الوجود المادي. بدونها لا يمكن للمادة أن تتجمع لتصنع حجراً أو شجرة أو جسم إنسان. الجاذبية هي التجسد الأسمى لمفهوم الاحتضان والترابط في الطبيعة.
2: ماذا لو؟
4: نحن نشتكي أحياناً من الجاذبية عندما نشعر بالثقل أو عندما يسقط شيء ثمين من أيدينا فينكسر، ولكننا لا ندرك أن هذا السقوط البسيط هو نفسه الضمان الوحيد لكي نتنفس ولكي تجري الدماء في عروقنا بشكل طبيعي ولكي نبني بيوتا تأوينا.
3: نظريات تملأ قلوبنا بالامتنان لهذا الثبات الذي أنعم الله به علينا، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كلما خطوتم خطوة على الأرض بعد الآن، تذكروا أن هناك قوة إلهية تحميكم لتبقيكم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية الخيالية قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يعيش أيضا في بحر الشمال، وبحر الشمال تحدثنا عنه كثيرا في الحلقات الماضية، وعن الكائنات الحية التي تعيش فيه مثل الفقمة وبعض الأسماك مثل الرنجة، ومثل يعني أسماك مختلفة في بحر الشمال، القد الأطلسي والرنجة الأطلسية. وكذلك تحدثنا عن السلاسل الغذائية، وتحدثنا عن الطيور من ضمنها طيور النورس الفضي الذي يعيش في هذه النظم الساحلية على بحر الشمال، وأيضا طائر الأطيش الشمالي، وهذا الطائر بحري كبير الحجم، جسمه أبيض وأطراف جناحيه سوداء، رأسه يميل إلى اللون الأسفر الفاتح، يتميز بطريقة صيد مدهشة إذ يهوي من ارتفاع نحو الماء بسرعة كبيرة، ثم يغوص ليمسك السمكة ثم يخرج إلى الخارج مباشرة. وهذا الطائر الأبيض الكبير يعني طويل الجناحين يشبه سهم حي أثناء دخوله واندفاعه إلى داخل الماء، علما أنه يصل طوله من المنقار إلى الذيل ما يصل أحيانا إلى 1 متر، يعني الطائر مش طائر صغير. في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام نشاهد الطيور البحرية والساحلية خاصة في الخيران والسواحل ومناطق هجرة الطيور، لكن الأنواع تختلف لأن بحر العرب أكثر دفئا، ولأن شبه الجزيرة العربية المواجهة لبحر العرب تقع على مسار بيئي مختلف يربط بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، ومع ذلك فالفكرة واحدة، السواحل ليست فراقا بين اليابسة والبحر، بل هي محطات غذاء وراحة وتكاثر للكائنات الحية. نجد الكائنات الحية تصطاد من الخيران، تصطاد من على أكتاف الطرق، يعني أنواع من الطيور السوداء تتغذى على الحشرات اللي موجودة في المسطحات الخضراء، نجدها في المزارع التي يتم حصادها، تأتي الطيور وتتغذى على الحشرات اللي موجودة، نجدها في البحر وعلى الشاطئ. يعني هذه الطيور لها مواقع كثيرة توفر لها غذائها، فسواء كانت بين المد والجزر أو كانت في المزارع أو كانت في الخيران وفي المناطق الرطبة، كلها مواقع غذائية مهمة جدا، هدف واحد للغذاء لهذه الطيور القادمة من المناطق الباردة أو الذاهبة إلى المناطق الباردة أو ذات المسارات المختلفة على حسب موقع البلد وجغرافيته. والتشابه بين هذا الجانب في هولندا وفي سلطنة عمان مهم جدا، فالبحر مصدر الحياة لكنه أيضا مصدر خطر إذا تغيرت الظروف. في سلطنة عمان رأينا الكثير من الأعاصير المدارية والسيول الساحلية تؤثر في المدن والبيئات الساحلية، وفي هولندا كذلك الخطر يأتي من البحر، من هذا البحر البارد، لكن الأخطر في هولندا لأنها من الأراضي المنخفضة، وفي سلطنة عمان لا زال الموضوع مختلف إلى حد ما، توجد يعني مرتفعات أكبر ومسطحات أكثر. في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف نجد أنه السهل يختفي في الشريط الغربي من محافظة ظفار مباشرة، الجبل والبحر ارتفاع مباشر يعني من 2 متر 3 متر وانت واصل إلى 1 كيلو على مسافة 500 متر من الساحل، في حين أنه في بحر الشمال قد يكون 300 متر 400 متر لازال شاطي، ثم كثبان ارتفاعها 10 متر أو 15 متر. وفي محافظة ظفار يعني في المناطق الساحلية في السهل مثل صلالة يوجد مثل هذا المفهوم الارتفاع المنخفض، لكن في غالب محافظة ظفار خارج صلالة يوجد ارتفاعات عالية والسواحل قليلة جدا. لذلك أهمية المحافظة على السواحل في محافظة ظفار كبيرة جدا، لأن السواحل تتعرض إلى عرم الخريف وارتفاع الأمواج والمد في فصل الخريف بشكل كبير جدا حتى يصل إلى اليابسة، يتجاوز الساحل ويختفي الساحل تماما. لذلك أثناء فترات الجزر في فصول مختلفة يجب أن يتم جمع الرمال التي تشكلت وتكونت وصناعة منها حواجز رملية، لكن للأسف الكثير من المدن اللي موجودة ملتصقة بالبحر مباشرة لقلة السهل اللي موجود في هذه المناطق. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية. إذاعة سلطنة عمان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان. الحلقة الأخيرة اللي تحدثنا فيها عن تاريخ مجان كنا نتحدث عن التجارة في مجان التي ظهرت وبدأ التبادل التجاري واضح وجلي مع دول أو حضارات المنطقة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتكلمنا أيضا عن السلع اللي كانت تصدرها مجان وأهمها طبعا النحاس واللبان، وتكلمنا أيضا عن السلع اللي كانت تجلب إلى مجان، ونواصل الآن الحديث أيضا عن تاريخ التجارة في مجان. طبعا طرق التجارة تنقسم إلى طرق تجارة برية وبحرية، فمن ضمن طرق التجارة هي طرق التجارة البرية في شمال مجان اللي هي كانت تقع وسط مجان بعيدا عن الساحل، ثم تنحرف شرقا لتنتهي في المواقع الساحلية الجنوبية الشرقية في رأس الحد ورأس الجنز، وهذا الطريق الرئيسي يصل شمال عمان بجنوبها، فهو يربط واحات الساحل وقراها عند قرى رأس الحد ورأس الجنز على أطراف واحة صور، وبين شمال مجان عند واحة هيلي مارا بواحات الداخلية ثم واحة بات. ويرجح المؤرخين والآثاريين أن طرق التجارة البحرية كانت مستخدمة خلال الفترة الألفية الثالثة والألفية الثانية قبل الميلاد، والطريق البحري الرئيسي الذي استخدم في الألف الثالث قبل الميلاد للتجارة في شمال مجان يربط موانئ مجان الجنوبية الشرقية الواقع على بحر عمان ومنها مينائي رأس الحد ورأس الجنز، ويتجه شمالا إلى موانئ مجان الشمالية ومنها ميناء البدية على بحر عمان، ثم يدخل داخل مياه الخليج العربي، وقد تتوقف السفن في ميناء أم النار عند أبو ظبي لتفريغ شحناتها من السلع والبضائع، ثم تكمل مسيرتها باتجاه الشمال إلى كل من دلمون والسواحل الجنوبية الغربية من عيلام، طبعا اللي هو المقصود به بلاد فارس، ومدن جنوب بلاد الرافدين عبر دجلة والفرات اللي هي مدن دجلة والفرات كأور وأكد، وقد يستمر الطريق إلى مدن شمال الرافدين كماري وإبلة عبر نهري دجلة والفرات، وقد عرف نهر الفرات باسم نهر أريدو أي نهر النحاس في اللغة السومرية، وطبعا النحاس كان يصدر من مجان إلى بلاد الرافدين، فمعنى كلمة أريدو معناها نهر النحاس في اللغة السومرية. والطريق الثاني يبدأ من سواحل مجان الجنوبية الشرقية المطلة على بحر العرب، وتحديدا يبدأ من مينائي رأس الحد ورأس الجنز، وفي الألف الثاني قبل الميلاد قد يضم أحد موانئ مصيرة، ثم يتجه إلى الجنوب والجنوب الغربي عبر المحيط الهندي وصولا إلى أحد موانئ ملوخة على سواحل وادي السند، ومن أشهر تلك الموانئ لوثال وسور وكاجين دور وسود كاكوه اللذان يربطان المناطق الساحلية في وادي السند بالمناطق الداخلية. أما طرق التجارة البحرية في جنوب مجان فقد كانت تنقل اللبان من جنوب مجان عبر الموانئ الجنوبية، طبعا جنوب لبان جنوب مجان المقصود بها مجان، فكانت تنتقل البضائع وتنقل اللبان من ميناء المغسيل أو طاقة أو سدح أو خوروري أو ما يسمى سمهرم سابقا، ثم يتجه شمالا عبر بحر العرب بمحاذاة السواحل إلى جزيرة مصيرة موانئ جزيرة مصيرة، ثم يتجه منها إلى سواحل مجان جنوبية الشرقية ومنها طبعا مينائي رأس الحد ورأس الجنز، وصولا إلى شمال مجان في بحر عمان مرورا بميناء بدية في الخليج العربي مرورا بميناء أم النار داخل الخليج العربي، ثم تتجه إلى البضائع إلى بلاد الرافدين. طبعا تعد التجارة أكثر النشاط الطبيعي مفيد للجنس البشري، وبداية التجارة في شبه الجزيرة العربية كانت سابقة لظهور اقتصاديات الواحات والحضارة، والتجارة كانت

0: أعظم مؤسسة متطورة للتبادل منذ زمن باكر، بغيت إيجاد توازن بين المصادر الشحيحة، وذلك بالتكامل بين التنوع البيئي في الأقطار الصغيرة وبين السلع الأساسية والكمالية المنتشرة عبر بقاع شاسعة. وفي مجان كان هناك تجانس بين صائد الأسماك وجامع الغذاء في المناطق الداخلية منذ بداية الألف الرابع قبل الميلاد، والدور المحوري لمجان في تجارة العصر البرونزي المبكر، طبعا بداية العصر البرونزي المبكر القصد منه 3200 قبل الميلاد وما بعده. طبعا العصر البرونزي المبكر بين بلاد الرافدين والهند يتمثل في الخبرات الكبيرة في التجارة على مستوى التبادل المحلي والإقليمي بين طبعا مجان وبين المواقع الرئيسية في بلاد الرافدين وفي السند. وطبعا التجارة كانت تجارة إقليمية وتجارة أيضا عالمية، وهي الأداة الأكثر نشاطا وفعالية لتدفق التبادلات المحلية، حيث تصل البضائع لأصغر أسرة تجوب الجبال والصحاري. فكانت التجارة يعني تنقل من المواقع أو الواحات الداخلية إلى الواحات الموجودة على السواحل في الموانئ الرئيسية، خاصة ميناء رأس الحد ورأس الجنز وموانئ أم النار وغيرها، وتنقل إلى بلاد الرافدين أو تنقل مباشرة إلى وادي السند وغيرها من المواقع. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التجارة في هذه الحلقة، ونواصل بإذن الله الحديث في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الآتية كغد مألوف. الألفة مع الآخر، مع الأشياء، مع الألوان، مع الكائنات، مع الأمكنة. الألفة مع الندلة، مع الطاولات، مع الأركان والزوايا، مع الدروب والمماشي، مع الأشجار والمتنزهات والحدائق والطيور. الألفة مع فاكهة بعينها، مع الفضاء الطلق الخالي من أي نعمة أو صوت. الألفة مع الضجيج كما فعل الكاتب الألماني هيرمان هيسة. الألفة مع الأصدقاء والأعداء، مع العزلة والوحدة، مع المرض والأسرة وحبات وملاعق الدواء. الألفة مع هذا وذاك، مع تلك وأولئك. ثيمة كبرى للكتابة وقيمة إنسانية يسند عليها الكائن رأسه حتى لا تهجم عليه الوحشة المريرة. إنها تقيم الكائنات من السقوط في فخاخ الغربة، وتعزي العابرين فيما يشبه تهدئة الروع، وتعمل بميكانيزمات صبورة ضد الشتات والتمزق، ضد التسارع المدمن على السرعة واللهاث المجانيين. ترفع مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا، والتي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف، ترفع ثيمة الألفة كطريق شعري يتخيره الكاتب دون تنطعات بالغة الرثاثة تستقي من تنظيرات الشعر وأيديولوجياته المدخلة. إنها تسبر الذات، إنها تسبر الذات في بوحها وكشوفاتها الجمالية، وتمضي في عزفها الأزرق مترعة بخمرة الحياة بما فيها من لذائذ وممضات، من ترحالات وإقامات، من معان حميمة وأخرى مضجرة، من سهو وتذكر، ومن أمس يقلع الآن، ومن غد مألوف. نشمي مهنا شاعر وصحفي كويتي عمل في جريدة الطليعة الأسبوعية الكويتية من عام 1997 حتى 2006، وأشرف على صفحتها الثقافية من عام 2000 حتى 2006. ينشر مقالاته ومواده الصحفية في جريدة الجريدة الكويتية. صدر له عام 2001 البحر يستدرجنا للخطيئة، مجموعة شعرية، وفي عام 2012 الآتية كغد مألوف، مجموعة شعرية ثانية، وفي عام 2013 صدرت له مجارات المحموم في هذيانه، كتابات سردية، وهو الكتاب الذي يضم نحو 36 مادة سردية، من بينها مادتان مهداتان إلى الشاعرين العمانيين سماع عيسى وزاهر الغافري، بينما توجد إشارة في ثنايا الكتاب إلى صديقه العماني عبد الله سعيد. وهذا الأخير هو الذي قاد الشاعرة صدفة وذوقا، كما يقول، إلى صوت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل: عصفور طل من الشباك. نلحظ في مجموعة نشم مهنا الشعرية الآتيتك غد مألوف ذلك الهيام بالتفاصيل وبسردها، والاغتراف من الظلال والذكريات والأمكنة والمفارقات، إن ملاذاتها هي الظل والانتظار ووحشة الليل وحرية الأرق. في القصيدة الأولى من مجموعة نشم مهنا الآتية كغد مألوف، والتي تحمل اسم الرمل الأول، يأخذنا الصمت المطبق ولا شيء الخالي إلا من موسيقى أزلية صدرت من قميص نوم حريري أكثر من صدورها من بيانو. يقودنا ذلك الصمت وخلاء الغرفة والقميص والحرير والنهر الذي لم يصل إلى عزف دافئ وحميم مجرح بالذكرى خارج القصيدة، ليترك لنا شيئا يشبه الحنان الآفل. في قصيدة أخرى يحشو الشاعر الفراغ بالجمرات، إنه على موعد مع الظهيرة، حيث الملل الكوني المسجع على أفق بحر منسي يكتب الرعشة والقصيدة والصرخة والماء والغموض. في قصيدة مضمرون له الخيانة: لا تذهب الخيانة إلا لنادر وثني تمت مفاجأته حتى الصباح. في بدء الاحتفال الباذخ تم التظاهر أمامه بالحكمة والانشغال، ثم بوغت النادل أن زمان الشاعر مثل طريقه طويل طويل. ورغم أن القصيدة تأتي بصيغة الجمع، لكن الشاعر يدلنا في إحدى المقاطع أنه لم يكن جادا في المجموع وبالتالي يمكن إزاحته، أو أنه يرى نفسه حشدا وحده، أو أن المجموع قد تضبب حتى انقسم إلى أنا هو وحدها، أنه يشير إلى ذلك بقوله: كنا أنا وأنا وأنا مدعوين. إنه في تلك القصيدة يمضي كمن يخبئ إصبعا قد ينفجر سلة عناب لغوية حتى تصل القصيدة إلى موطئ قدمها الصباحي. في قصيدة شجر يشكو الوحدة تتقافز بعض إيقاعات سرعان ما تلتهمها نثرية الشعر، كما يتأنسن الشجر حيث يشارك في الجلوس على مقعد، كما أنه يتذكر ويفرد قامته ويترنح أيضا كعادة الأشجار الأليفة عند هبوب النسائم. في الظل يسبقنا خطوتين أربعة مقاطع: عطر أسود، ملهاة، صورة الظل، ليست لأحد. يجمع تلك المقاطع الأربعة رائحة الذكرى الموجعة وظلال زمن متوتر لا يمكن تضميد جراحه. في قصيدة انتباهة التي تكون طبوغرافيا هذيانية أو كابوسية ناشئة عن تساقط الأصدقاء حول الشاعر، الألفة هنا مع الموت ومع الحياة معا، والنفاد والخلاص من تلك اللحظة الكابوسية لا يتأتى إلا بصخب الأولاد في الصالة أو بجلطة منقذة. في قصيدة الحارس سيكون الصديق الشاعر هو المنقذ الذي سيستطيع بمساعدته أن يجلف إلى مطهر ما أو فردوس ما، كما لو أن فيرجيل يساعد دانتي في العبور الصعب في الكوميديا الإلهية. في قصيدة جدنا الحنون تبلغ الألفة حدها الطافح بالحميمية، بل وحتى الجد الحنون اسم القصيدة لا يعد أن يكون سوى يقين ألبسه الشاعر جبة قديمة، حيث تنساب القصيدة كي تتذكر لحظات لقاء الشاعر مع رفيقة سفره، ذلك السفر الذي يقول عنه ألبير كامو: السفر عريون. يقول أحد المقاطع: تذكرت أني ارتديتك في وحدتي تلك الليلة، ومعا عبثنا بمقولة كامو السفر عري، وفككنا معانيها زرا زرا. أما القصيدة التي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف، وهي من أفضل نصوص المجموعة، فتبرع لغتها في اللحاق لزمن العشق، ذلك العشق الذي لا يطلب الشاعر منه نجاة أو خلاصة، بل غرقا فيه ومصرعا في ضرامه. عن مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا الآتية كغد مألوف.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار: قولها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران. مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا بضرورة أن تعلن إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. مفوضية حقوق الإنسان تؤكد إرسال فريق من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل والاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان. الرئيس التركي يؤكد أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا وتزعزع استقرار المنطقة والعالم. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة يؤدون أول اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني. مركز عمان للتحكيم التجاري يدشن هويته المؤسسية الجديدة والقواعد الإجرائية المطورة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الفصل في المنازعات. أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم

0: أقدم أقرب وقت الحاجة
1: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
2: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
3: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
4: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
5: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
6: حمود سعد خميس السعدي من مدرسة الصبيخي للبنين.
5: حمود يبلغ من العمر 13 عاماً، يهوى القراءة والرماية والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم رياضيات. مرحبا حمود.
6: أهلا وسهلا.
5: كيف حالك؟
6: الحمد لله زين.
5: أنت طالب في مدرسة الصبيخي للبنين ما شاء الله، وطبعا متفوق صح؟
6: نعم.
5: كيف إيش المواد اللي شاطر فيها؟
6: الرياضيات والعلوم والإنجليزي.
5: معلم رياضيات في المستقبل.
6: نعم.
5: بنتكلم عن هذه الأمنية، ولكن خلينا نتكلم عن القراءة. تتشارك في نشاطات تخص القراءة في المدرسة؟
6: نعم.
5: إيش شاركت؟
6: في نجم القراءة.
5: في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطن.
6: نعم في المدرسة.
5: في المدرسة.
6: نعم.
5: كم كتاب قرأت؟
6: 64 كتاب.
5: 64 هذا كلهن ما شاء الله سنة قرأتهن؟
6: أيوة.
5: آه إيش نوعيتهن هذه الكتب اللي قرأتهن؟
6: روايات. خيال علمي.
5: آه مثل إيش يعني؟
6: مثل كتاب أرسس. من تأليف أحمد آل حمدون.
5: عن إيش يتكلم أرسس؟
6: يتكلم عن قواعد. أن في مدينة، في هذه المدينة يكون الناس ما يتخطون 50 من عمرهم. ومن اللي يتخطى 50 من عمره ينفذ عليه الإعدام.
5: هذا في هذه الرواية؟
6: نعم. بعد هذه الرواية تتعامل بوحدات الذكاء وليس بالنقود كما المعروف في البلدان.
5: بمعنى أنه اللي يريد يشتري شيء أو يبيع شيء
6: بوحدات الذكاء،
5: بالذكاء مش بوراق مالية.
6: نعم.
5: ممتاز. وإيش الاستفادة طيب من هذه الرواية؟
6: الاستفادة أن التفكير والذكاء في حل المشكلات. تتكلم عن فتى يسمى خالد في هذه البلدة، ويحكى أن في هذه البلدة سرداب من مهجور من مئات السنين يسكنه العفاريت والأشباح. وفي هذه وهذه البلدة ومن يدخل هذا السرداب يستكشف أن في هذه السرداب بلاد كالحلم وليست كباقي البلدان في العالم. وتعرف خالد على أصدقاء، من هذم الأصدقاء أيمن وإياد. وتعرف خالد على طبيبة تدعى أسيل ووقع في حبها. والآن خالد يستكشف للآن عن هذه البلاد التي لا يعرف نهايتها.
5: وإيش الاستفادة من القصة؟
6: استفدت أنك لا تتردد، لا تتردد في عندما يكون عندك إرادة لا تتردد عند الشيء.
5: طيب جميل. وإيش بعد قريت؟
6: قريت قواعد جارتين.
5: اللي عمرو عبد الحميد.
6: أيوه.
5: جميل. عن إيش يتكلم قواعد جارتين؟
6: ترى هذه الكتب يعني أجزاء. أجزاء يعني متشابكة يعني نفس القصة. بس
5: يعني هذا جزء ثاني من زيكول. من
6: أجزاء.
5: أيوه. عن إيش يتكلم هذا الجزء قواعد جارتين؟
6: يحكى أن في مدينة لديها بوابة عملاقة. وهذه البوابة تغلق عند المغرب. وفي هذه البلدة إن إذا كان الإنسان جاهل ما يعرف للقراءة ولا الكتابة يكون يعني ما يستقبلونه فيطردونه بالبوابة.
5: طيب وإيش هواياتك الثانية؟
6: السباحة.
5: السباحة. وين تسبح بالضبط؟
6: في المزرعة.
5: في المزرعة. وتشارك في نشاطات تخص السباحة، مسابقات مثلا؟
6: لا.

0: بس أشارك يعني تعلمت أن السباحة مع مدرب.
1: مع مدرب. وين تعلمت؟
0: في فندق.
1: اها، يعني في حوض سباحة في أحد الفنادق.
0: أيوة.
1: اها، جميل جدا. وإيش بعد من هواياتك الثانية؟
0: الرماية.
1: الرماية. رماية بالكسر؟
0: أيوة، بالكسر والصقم
1: اها،
0: والكند.
1: جميل جميل. وين بالضبط تمارس هذه الهواية؟
0: أنا مارسها في السيح،
1: اها،
0: أروح السيح نقع دبوت يعني قارورات
1: حد
0: كذا.
1: معاك يعني يكون؟
0: أيوة أكيد،
1: من معاك يكون؟
0: أبوي.
1: أبوك. وتنجح يعني
0: نعم
1: تقول؟
0: نعم أعرف في الرمي.
1: أها، ممتاز ممتاز يا حمود. وتحفظ نشيد أو قصائد؟
0: بس ناسنهم.
1: أها. وفي المدرسة ما عندكم نشيد في المدرسة؟
0: المدرسة عندنا
1: حافظنه ولا لا؟
0: لا، حافظ القرآن،
1: إيش بتسمعني من القرآن؟
0: سورة المسد.
1: طيب تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمود. ننتقل الآن إلى الأمنية. طبعا أنت قلت في بداية هذه الحلقة أن أو ذكرنا أن أمنيتك تكون معلم رياضيات، صح؟
0: نعم.
1: ليش عاد معلم رياضيات؟
0: لأن أحب هذه المادة وأود أن أدرسها.
1: ليش تحبها يعني هذه المادة؟
0: فيها تفكير
1: أه.
0: و تفكر يعني في الحل.
1: أه.
0: المادة سهلة ما صعبة.
1: أيوه. وفي سبب ثاني بعد لهذه الأمنية، أنت قلت لي قبل ما ندخل الحلقة.
0: نعم، أبوي مدرس رياضيات، معلم.
1: مدرس رياضيات. يشجعك أبوك على يعني مثلا يساعدك في مادة الرياضيات؟
0: نعم.
1: ويشجعك على هذه الأمنية؟
0: شجعني.
1: ممتاز ممتاز. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
0: القراءة تصنع إنسانا مبدعا.
1: القراءة تصنع إنسانا مبدعا، شرح لي إياها.
0: كل ما تقرأ تتعلم أكثر، تتفقه أكثر، وتعرف كلمات جديدة، وتبدع في الحياة.
1: ممتاز يا حمود فعلا. إذا حمود بن سعد بن خميس السعدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب بمدرسة الصبيخي للبنين في السويق، شكرا جزيلا لك.
0: لا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحتكم بكل خير مستمعينا الكرام، يا من تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. هذه بداية صباح جديد نجتمع فيه وإياكم عبر أثيرنا في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي. هذا الصباح الذي نفتتحه نتمناه أن يكون عامرا بالأمل، مفعما بالطموحات لأجل عمان ولأجل مسيرتها التي تمضي بالخير في كل آفاقها، ولتحفيز العمل بالعطاء وصولا للغايات. فصباح يبشر بمستقبل باسم، وتتواصل فيه الحركة الدؤوبة في مسارات الإنجاز في كل موقع وفي كل ميدان وبكل مسؤوليات الإنسان العماني الذي يستنير بنهج هذه الأرض الطيبة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام يعكس الآمال والأحلام والرؤى. فصباحكم عمان التي تبنى بسواعد أبنائها المخلصين.

صباح الخير لعمان، الحضارة، عمان الأصالة، المجد والفخر، الأمن والأمان، التاريخ العريق. مع بداية نسمات ونفحات اليوم الجديد يوم الخميس، صباح الخير لكم جميعا والنور لشعب يتنفس بمنجزات ومكارم ومعطيات النهضة المتجددة في عمان التي يقترن صباحها بالعمل وبالأمل، ونستذكر فيه عظيم الفخر بما تحقق، ونتطلع فيها إلى تحقيق مزيد من الإنجازات.

طاب بكم الصباح أملا وحلما يتحقق بأيديكم. صباح الخير والنور من قبس الشمس الذي يعطينا الوهج العامر بالعطاء وبالبذل، يطل بعزمه ومجده من قرى عمان ومدائنها إلى عمار أرضها بنات سؤددها. صباحكم عمان على امتداد ترابها تنشد التطور في اعتزاز بما تحقق وتستبشر بما يجري إنجازه على طريق التقدم والنمو.

لمنا بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

بها على المصانع، على الميادين في الجهات الحكومية، ميادين العمل، وكذلك أيضا ميادين العز والشرف والواجب. صباحكم عمان بأرضها، بإنسانها، بجوها، ببحرها، وأيضا بسمائها، وكذلك بسهولها المتسعة الجميلة، وبإنسانها العماني الذي يمضي بعزيمة في دروب النماء والخير والعطاء والبذل في الجبل وفي السهل وفي البحر.

أهلا بك عزيز المستمع إلى صباح الخميس 25 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، 11 من يونيو لعام 2026 للميلاد. صباح الخير عليكم جميعا، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب، صباح لطيف خفيف عليكم إن شاء الله، واستمتاع وكذلك فائدة نرجوها لك عزيزي المستمع وأنت ترافقنا في صباح الخير يا بلادي من بداية السادسة وحتى تمام التاسعة. وبينهما ستجد أخبارنا المحلية بتفاصيلها وكذا أيضا موضوعات مختلفة نطرحها معك عزيزي المستمع في الصحة، في الثقافة، في الأدب وكذلك أيضا في الرياضة. اليوم 11 يونيو يوم مميز للعالم بأسره. ليش؟ بالتحديد في 2026 لأن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 هناك في الولايات المتحدة الأمريكية في المكسيك وكندا. صباح الخير على الجميع، هل هلا في الدرب توصلوا بالسلامة والأمان، نوصيكم بربط حزام الأمان، الانتباه في الطريق، عدم التجاوز من كثف الطريق، وكذلك أيضا التعامل بشكل إيجابي مع بيئة الطريق والتمهل عند الكثافة المرورية علشان توصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاركم، مقار أعمالكم، وكذلك أيضا إلى مختلف الوجهات. بالتوفيق أيضا لطلبة المدارس، بالتحديد طلبة الدبلوم العام اللي يبدأوا اليوم اختباراتهم، اختبار الرياضيات. ويوم الأمس سولفنا في حلقتنا عن بداية الاختبارات بالنسبة لطلبة الدبلوم العام. كل التوفيق لهم إن شاء الله، والله يفتح عليهم ويسر لهم أمرهم، وأيضا نتمنى لهم إن شاء الله أن يصلوا للنتيجة التي يصبون إليها. طبعا مرت مرحلة الاستعداد النفسي والمهاري، الآن وقت

الأداء للاختبار أو الامتحان، وإن شاء الله فلهم التوفيق والنجاح. عزيزي المستمع، ننتظر أيضا مشاركتك معنا في موضوعات اللي نطرحها على 724-24-10. رسالتك، فكرتك، رأيك مهم جدا بالنسبة لنا ويثري كل حلقاتنا. أهلا بالجميع، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي، رفقة رويدة بنت حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا، نرحب بكم في هذه الصباحات وصباح يوم الخميس، نلتقي بكم في هذه المساحة من صباح الخير يا بلادي. صباح الخير يا بلاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من الآن إلى تمام التاسعة، محطات عديدة مختلفة، هكذا نخوض معاكم تفاصيل هذا الصباح، ونرجو دائما أن نكون رفقة طيبة لكم بإذن الله تعالى. اليوم الخميس الونيس، ويعني هكذا أيضا مع تزامن يوم الإجازة، اليوم انطلاق كأس العالم 2026. أكيد هناك فيه اهتمام كبير، يعني نحن قادرين نستشعر هذا الاهتمام من هنا من الاستوديو من قبل بعض الناس معانا.
1: ليش حاطة الاهتمام علي يا رويدة؟ الاهتمام من كل الناس اللي له في الرياضة واللي ما له في الرياضة.
0: أنا أشوف المحيط الآن اللي جنبي اللي معاي.
1: أي حتى مثلا أنا أمس كانوا يسألوني متى المباريات، يعني على مستوى العائلة، الساعة كم تبدأ المباراة، في أي قناة بتكون تبث هذه المباراة.
0: لازم يكون في شخص مهتم في
1: لا
0: كل
1: ما شخص
0: أشخاص
1: لأن حتى اللي ما لها في الكرة هذا هذا يعني بطولة على مستوى العالم بالفعل. حدث كبير ما يأتي إلا كل 4 سنوات، فأكيد كل العالم يهتم فيه.
0: صح، إذن اليوم أيضا مستمعينا
1: تزامن وصلت الرسالة. ها
0: خلاص وصلت، سكتني شفتني سكت.
1: لا
0: إذن عبر أيوة عبر 72-44-20-10 شاركونا مستمعينا تفاصيل حلقتنا اليوم، شاركونا تفاصيل يومكم، صباحكم، يوم الخميس، إيش مخططاتكم. إلى جانب ذلك موضوع حلقتنا حول كأس العالم، رح نطرح عليكم كذا بعض الأسئلة نختبر ثقافتهم خالد، خاصة أنه كأس العالم يعني مر بالكثير من الدورات المختلفة، ونحن اليوم نتكلم عن كأس العالم 2026. متى كان أول كأس عالم؟
1: ألف وكم يعني؟ 1930
0: في الحين قلت أسألهم.
1: تسألينهم؟ لا احنا بنسألهم سؤال آخر. بنسولف شوي عن بطولة كأس العالم، بنعطيهم بعض المعلومات مستمعين الكرام، وبنختبرهم مثل ما قلتي رويدة في بعض الأسئلة، لكن نريد استعداداتهم. يعني شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله في ناس كثير جهزوا المجالس الخاصة فيهم، الاستراحات، حتى شفتي لما مثلا نجهز الأماكن اللي نجلس فيها في رمضان بالزينة، في ناس ما شاء الله عليهم يعني اللي مهتمين بشكل كبير، حطوا بعض الأعلام مثلا الأعلام المنتخبات اللي يشجعونها، أو حتى مثلا جدول المباريات. فتكون يعني هذه الفترة فترة يعني 6 أسابيع اللي بالمناسبة يعني أكبر بطولة راح تكون من حيث عدد المنتخبات، من حيث أيضا مدة البطولة، وحتى يعني ارتفاع وغلاء الأسعار فيها. فجهزوا كل شيء. هل أنت من الناس اللي جهزت هذا الأمر؟ جهزت مثلا اشتراكك، مكان راح تتابع فيه أنت والشباب أو حتى أنت والعائلة؟ خبرنا عن هذا الاستعداد أو مشهد الاستعداد، وبنسألك عن هذه البطولة. احنا مرينا بنسخ كثيرة مثل ما قالت رويدة، دورات كثيرة من كأس العالم، لكن هذه النسخة رقم كم بالتحديد؟ مونديال 2026 المونديال رقم كم؟ ننتظر منك الإجابة عزيز المستمع على 72-44-20-10، ونسألك متى أيضا أول كأس عالم تابعتها، أول كأس عالم تابعتها الزاعة في أي سنة وتتذكرها؟ يعني
0: كنت متحمس.
1: بالضبط 2002 كأس العالم، كوريا الجنوبية واليابان.
0: ما شاء الله.
1: أنا نفس الشيء، هذه البطولة أتذكر حتى كان منتخب البرازيل توج فيها، هدفين من رونالدو الظاهرة، صح؟
0: ما شاء الله، ذكريات جميلة.
1: الرابع كوريا كانت الرابع، بعدها جاءت كوريا إلى مجمع سلطان قابوس في بوشر وفزنا عليها وهي كانت الرابع. هذا في بطولة 2002. أنا عن نفسي يمكن حضرت، يعني أقصد تابعت وليس حضرت، تابعت المباريات فيها وأتذكرها. يعني
0: من أهدافك تحضر؟ من أهدافك تكون في المدرجة؟
1: يا رب الله يرزقنا، لكن بعيد.
0: أذكرك يا رب.
1: أبو أسعد الهاشمي يقول لي خالد، الموضوع اليوم ليس لي فيه لا ناقة ولا جمل. اليوم كلنا في نفس القافلة، وناخذ نفس الناقة والجمل يا أبو أسعد، لأن هذا موضوع أيضا كل العالم يتابعه وينتظره كل 4 سنوات، فخبرنا بعض المعلومات عن يعني متابعتك بالنسبة لكأس العالم وبالتحديد هذه النسخة. إذن هذه النسخة رقم كم رويدة؟ هذا هو سؤالنا.
0: سؤالنا حالهم يعني مدريد نجاوبنا.
1: بالنسبة للمستمعين يشاركونا على 7244410 وننتظر أيضا منهم التفاعل حول كيف الاستعداد، إيش اللي راح تتابعون من مباريات، وأيضا أول بطولة تتذكرونها وتابعتوها.
0: إذن مستمعين نستقبل أكيد مشاركاتكم عبر 7244410.

يفتتح عطر الكلام بهذه الكلمات لنجيب محفوظ، قال فيها: لا تتسول ودا باردا، ولا تسأل وصلا متكلفا، ولا تنتظر مجيء من لا يجيء، كن متقدما بعقلك متراجعا بقلبك.

من علامات النضج أن الكلمات الجميلة لم تعد تؤثر بك أو تبهرك أو تشعرك بالحب، فقط وحدها المواقف والأفعال هي من تقوم بذلك. جبران خليل جبران.

ومن الأبيات الجميلة التي كتبها البحتري قال فيها: أصفيك أقصى الود غير مقللي، إن كان أقصى الود عندك ينفع، وأراك أحسن ما أراه، وإن بدا منك الصدود وبان وصلك أجمعُ.

كتب ديل كارنيجي: عندما تعطيك الحياة سبباً لتيأس، اعطيها ألف سبب للاستمرار. لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض.

0: كن مبادراً ولا تنتظر أن يأتي التغيير من الخارج. ستيفن كوفي.
1: عطر الكلام.
2: من أفضل أنواع المعرفة كما يقول مارك توين معرفتي أو معرفة الحدود.
0: لا تطلق مسمى الصداقة على كل عابر يمر بحياتك حتى لا تقول يوماً الأصدقاء يتغيرون. جبران خليل جبران.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية التي كتبها الطغرائي وقال فيها: لم أرتضي العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي؟ غال بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذل أو مبتذلي. أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. وإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجلي.

0: يا حي ومرحب بكم مستمعينا، نحييكم في هذه الصباحات في صباح الخير يا بلادي. حلقة اليوم فيها تفاصيل كثيرة مختلفة، وأكيد دايماً مشاركاتكم عبر 72-44-20-10 تضفي لنا الكثير. شاركونا مستمعينا، سواء كان تفاصيل يومكم وين فكرين تروحوا في هذه الإجازة، أو حتى حدثونا عن استعداداتكم لاختبارات نهاية الفصل الدراسي. نرجو إن شاء الله التوفيق للطلبة والطالبات في هذه المرحلة المهمة جداً، وهي المرحلة الفاصلة أكيد يعني لما بعد المدرسة وتكملة الدراسات في الدراسات العليا، يعني مرحلة الدبلوم العام وأيضا الدبلوم العالي يسمى خارج
1: الدبلوم العام.
0: العام هذا العام، لكن اللي بيكملوا في الجامعات قصدي دبلوم العالي
1: دراسات العليا
0: أيا تكون، يعني عاد هذه الدراسات العليا نرجو لهم أكيد كل التوفيق إن شاء الله، والله ييسر أمورهم. ودائما نقول إنه الاستعداد النفسي والمهاري هو المفتاح الأساسي للنجاح، هذا ما يؤكد عليه التربويون، حيث أنه دائما الاستعداد المهاري الاستعداد النفسي عاملين مهمين في تعزيز الشعور بالثقة بالطمأنينة لدى الطلبة خلال هذه الفترة، فترة أداء الاختبارات وخاصة الاختبارات النهائية. فدائما سبحان الله هذه المرحلة مهمة جدا وفاصلة أيضا خالد، لأن كل الأنظار تتجه إلى هؤلاء العوائل اللي عندهم أبناء في الصف الثاني عشر، الكل يترقب الكل ينتظر، يعني سبحان الله يصبح الشغل الشاغل لكل الأسرة، وأحيانا ما بس الأسرة، نلاحظ أنه أيضا ما خارج إطار الأسرة الجيران على سبيل المثال ينتظروا أنه هذا الشخص يخلص الاختبارات، ينتظروا معاه النتائج وبعده والله يجي يستبشروا، ها كيف ولدكم وين طلع له، إن شاء الله يا رب أنه طلع له مكان وبعدها أو كيف نسبة تقبل.
1: طبعا في ناس ما تحب هذا السؤال، لكن إن شاء الله فالهم التوفيق بإذن الله تعالى والنجاح في أولى الاختبارات، اختبارات الدبلوم العام. اليوم تبدأ فترة أداء الاختبارات النهائية، خلاص هذه مرحلة الحسم، بالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا الطلبة في المدارس. اليوم اختبار الرياضيات إن شاء الله يكون اختبار سهل وأيضا موفق لهم جميعا.
0: واحد زائد واحد نختبر ثقافتك نشوف الرياضيات،
1: هذا سؤال صعب جدا يعني سألتي،
0: عادي باخذ إجابتك إن شاء الله نهاية الحلقة.
1: واحد زائد واحد واحد زائد واحد، وأيضا غيرها من الأسئلة اللي نسألك مستمعين. طبعا هذا سؤال
0: تنتظرهم جداً. يعني تنتظرهم يجاوبوا،
1: نسأل عن اليوم الرقم، ما رقم واحد زائد واحد يساوي اثنين، رقم البطولة، بطولة كأس العالم اللي وصلناها في هذه النسخة، نسخة 2026. مجموعة من الرسائل وصلتنا راح نقرأها إن شاء الله في الوقت القادم على 72-44-20-10، لكن نذهب للزميلة وعد العطاري والفترة الإخبارية الأولى.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز. والأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. إلى التفاصيل. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة. وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة، وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنمية. واستعرض المجلس التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشتركة وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إنديرا أناند وزيرة خارجية كندا. وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لا سيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. وتطرق الجانبان إلى الوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها، بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معاليه على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، وتوعد الرئيس دونالد ترامب بشن المزيد من الهجمات الجديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وقال البنتاغون إن هذه الهجمات تأتي في إلى إجبار طهران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. بدوره أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز على ضوء بدء الهجمات الجديدة من قبل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف أي عملية عبور في المضيق. وكان الرئيس الإيراني مسعود دشكيان قد قال في وقت سابق بأن بلاده بحاجة إلى تجاوز وضع اللا سلم واللا حرب الراهن، لكنه أكد أن طهران لن تستسلم أو تتراجع في المفاوضات. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت، حيث يضم المجلس في عضويته 35 دولة. هذا ووصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا القرار بأنه لا يفتقر إلى المهنية، وإن طهران ستدافع عن حقوقها الغير القابلة للتصرف، بما في ذلك الرد على هذا القرار. أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق وقرى جنوب لبنان بالتزامن مع إصداره أوامر لتهجير سكان تلك المناطق. وكانت الغارات الإسرائيلية التي تركزت على مدينة صور وصيدا خلال 24 ساعة الماضية قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا بل ويشكل تهديدا للعالم بأكمله ويجب وقفه. وفي خطاب أمام البرلمان أوضح الرئيس التركي بأن أمن أنقرة مرتبط بأمن سوريا ولبنان، مؤكدا حسب قوله بأن حكومته متيقظة لمخططات إسرائيل الساعية إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأحث أردوغان القوى العالمية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد إسرائيل، قائلا بأن صمت المجتمع الدولي شجعها على ما ارتكبته من أفعال تصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية. تستمر المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد مسؤول فلسطيني أنه تم الاتفاق على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة، وكانت حماس قد أفادت بأن وفدها والمفاوضين أعدوا صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر الفلسطينية تتضمن الصيغة التي قدمت حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة. في تحذير مباشر للدول الغربية، أعلنت موسكو ومنسك أنهما ستستخدمان السلاح النووي في حال تعرضت دولتهما للخطر وسط استمرار حشد حلف الناتو قوته قرب حدود روسيا وبيلاروس. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعر فيه القصف المتبادل بين روسيا وإسرائيل وأوكرانيا بالمسيرات والصواريخ، مع معطيات كبيرة عن خسائر من الطرفين.
1: أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ومينسك مستعدتان لضمان أمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا حتى باستخدام الأسلحة النووية. جاء ذلك على لسان ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية في تصريح لصحيفة الإزفيستيا، حيث أوضح أن تطويرا واسعا يجري لآليات التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية بين البلدين عبر تحديث مستمر، مؤكدا في غضون ذلك أن البلدين بحالة تأهب وجاهزية دائمة لتفعيل كافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك الأسلحة النووية لحماية دولة الاتحاد وضمان استقرارها. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروسيا، معتبرا إياه استفزازا استعراضيا. أجدر بالذكر أن حلف شمال الأطلسي أطلق منذ يومين مناورات رامشتاين فلاج الجوية لعام 2026، وهي من أضخم مناوراته، حيث تشارك فيها 19 دولة أوروبية بمساهمة أكثر من 150 طائرة متنوعة المهمات ومشاركة منظومات الدفاع الجوي وتنفيذ عمليات مشتركة وصفت بأنها عالية الخطورة. وتطالب موسكو في غضون ذلك بسحب الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة فوق أراضي 5 دول أوروبية، وتعتبرها ضمن قدراتها الفعلية من الأسلحة الاستراتيجية. على الصعيد الميداني، أحرزت القوات الروسية بعض التقدم في مناطق زاباروجيا والسومي والليمان وباكروفسكي، ويشار بهذا الصدد إلى الخراب الكبير الذي أحدثه القصف الروسي على كييف بالصواريخ الحديثة، وخاصة كنجال الفرد صوتي والمجنحة ذات الارتفاع المنخفض، والتي لا تستطيع قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ولا حتى منظومات باتريوت التصدي لها. حيث يشير الخبير العسكري الأمريكي هوجر أن موسكو أطلقت قبل يومين 9 صواريخ نحو كييف أصابت جميعها أهدافها ولم يتم إسقاط أي واحد منها. في غضون ذلك، تحرز القوات الأوكرانية نجاحات نوعية في استخدام مسيراتها بعيدة المدى في قصف منشآت الطاقة الروسية، كما أعلنت كييف أن قواتها تمكنت من تحييد قرابة 1400 عسكري روسي إلى جانب تدمير 75 منظومة مدفعية و4 راجمات صواريخ و9 مدرعات ودبابات، وكل ذلك خلال 24 ساعة حسب الأركان الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قالت باكستان إنها شنت هجمات على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا منهم. وكانت السلطات الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق إن الضربات التي وقعت في 3 أقاليم أسفرت عن مقتل 13 مدنيا من بينهم 11 طفلا في تجدد لمواجهة عسكرية أوتت بحياة المئات من هذا العام، بعدما اتفق البلدان على وقف هش لإطلاق النار في مارس الماضي. تبدأ اليوم اختبارات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات أكثر من 65 ألف طالب وطالبة في 372 مركزا امتحانيا. واستكملت وزارة التعليم جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لسير الامتحانات في مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات. دشنت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مركز اللياقة الطبية بمستشفى المدينة الطبية مسقط، الذي يعد إضافة نوعية تعزز من منظومة الفحوصات الطبية الخاصة بالتجنيد والتوظيف بما يواكب أفضل الممارسات الطبية والإدارية المعتمدة، ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الطبية والدقة والكفاءة، كما جاء تدشينه ليكون منصة متكاملة وموحدة تدار وفق منهجية علمية دقيقة تسخر لها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة. نجح مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في توطين وإجراء أول عملية لزراعة جهاز التحكم البولي الاصطناعي للرجال في سلطنة عمان، ويعد هذا التدخل أحد العلاجات المتقدمة لحالات السلس البولي الشديد لدى الرجال، ويتطلب مستوى عال من الدقة الجراحية والخبرة التخصصية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والاستفادة من خيارات علاجية متقدمة داخل سلطنة عمان. استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم المعدلة وتدشين الهوية المؤسسية الجديدة، كما وقع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا، ويسعى المركز إلى تطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص.
2: لتطوير منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عمان بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة القطاعين العام والخاص، دشن مركز عمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان هويته المؤسسية الجديدة، والتي تشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز. سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: ما في شك أن الدور الذي يقوم به المركز خصوصا في هذا العام أصبح موجود وملاحظ، ونحن نرى أن الأعوام القادمة سيكون للمركز دور مهم في منظومة التحكيم والمنظومة القانونية. جهود المركز في الأعوام الماضية تم الإعلان عن قيمة القضايا التي تم التعامل معها الذي تزيد عن أكثر من 360 مليون دولار.
2: ويتميز التصميم الجديد للهوية بأبعاده الهندسية المتناظرة المستوحاة من العمارة العمانية الإسلامية، إذ يرمز القوس الدائري والنوافذ الأثرية في قلب الشعار إلى بوابات العدالة وقيم النزاهة، في حين يعكس التناظر الهندسي مبدأ المساواة الكاملة بين الأطراف المتنازعة، كما يعبر المزيج اللوني للشعار بين العناب الرصين والأزرق البحر العميق عن المزاوجة بين الأصالة العمانية والمعايير الحديثة للتحكيم الدولي. الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري:
4: بلا شك أن الهوية تعكس أولا ثقة المركز في مسيرته المستقبلية، وتعطي إيحاء باتجاه المركز نحو العالمية إن شاء الله. المركز يطمح أن يكون جاذب للمنازعات التي تنشأ على مستوى المنطقة.
2: كما استعرض مركز عمان للتحكيم التجاري قواعده الجديدة وأهمية تطويرها بما يتواكب مع المعطيات الحديثة والممارسات المتجددة في التجارة الدولية بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق المساواة بين أطراف النزاع وتوفير إطار مهني واضح يسهم في الوصول إلى أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.
4: القواعد المحدثة تتناسب وما وصلت إلى أحدث التجارب العالمية في مجال التحكيم ومتمتة أعمال وإجراءات التحكيم. أدخلنا كثير من العناصر المحدثة في القواعد الجديدة، أدخلنا نظام الذكاء الاصطناعي في تحضير المطالبات، أدخلنا التحكيم المستعجل في القضايا التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني.
2: وعلى هامش الحفل جرى التوقيع على اتفاقية تصميم وتطوير منصة إدارة القضايا لدعم كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة، كما جرى الإعلان عن مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم في نسختها الثانية، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية ناقشت عدداً من المحاور المرتبطة بواقع ومستقبل التحكيم التجاري.
0: استعرض اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية أبرز المشروعات التنموية والمبادرات والبرامج المنفذة بالمحافظة الحالية والمستقبلية، وكشف اللقاء أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تجاوز 183 مليون ريال عماني وفق الخطة الخمسية العاشرة.
5: 183 مليون ريال عماني تكلفة المشروعات الاستراتيجية المنفذة في محافظة شمال الشرقية وفق الخطة الخمسية العاشرة، والتي أعلن عنها في اللقاء الإعلامي للمحافظة لعام 2026 تحت شعار رؤية تصنع الأثر. سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية:
6: أبرز المشاريع هي مواصلة البنية الأساسية كالشوارع والمرفقات الخدمية التي تحتاجها كثير من المناطق في الولايات، بالإضافة إلى مشروع التجديد الحضري الذي له حراك مجتمعي حقيقة في كثير من الولايات، وهذه أيضا يعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات المختلفة فيها وبين المجتمع المدني. وبإذن الله تعالى أهم المشاريع التي سوف ترى النور هو مستشفى نما في ولاية المضيبي، وأيضا المستشفيات الأخرى التي ستفتتح بإذن الله تعالى في إبرة وفي أيضا ولايات والمناطق الأخرى، كما سيكون هناك شوارع ازدواجية بإذن الله تقوم فيها طبعا وزارة النقل، ومشاريع تعدينية أيضا ستعلن لاحقا من وزارة الطاقة، وهذا كلها يصب في خدمة تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجوانب الأخرى إن شاء الله.
5: مبادرات مجتمعية ومشاريع تنموية واستثمارية شاملة استهدفتها الخطة يتم تنفيذها في المحافظة في مجالات متعددة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياحية والطرق وغيرها من مجالات التنمية، تحقيقا لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الشاملة.
7: علي بن سعيد الرجيبي مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني محافظة شمال الشرقية. ونتطرق في هذا الملتقى على مجموعة من المشاريع التي قامت بها المديرية، منها مشاريع سكنية، مشاريع صروح، ومشاريع الأمن الغذائي المتنوعة، منها المشاريع الزراعية والمشاريع الحيوانية، وكذلك المشاريع التعدينية والمشاريع الصناعية في شتى المجالات التي تعنى بالتنمية المستدامة في هذه المحافظة.
5: تعزيز الشفافية وإبراز المنجزات التنموية وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبيرة والمبادرات المجتمعية هو ما شمله اللقاء الإعلامي من خلال عدد من العروض المقدمة خلال اللقاء، كما شمل رؤية المحافظة المستقبلية والمشاريع القادمة.
8: علي بن سالم الراشدي إعلامي. اللقاء فعلا يعني أوضح أن هناك تنمية فعلا تبذل في محافظة شمال الشرقية، وأن هناك العديد من المشاريع في طريقها إلى المحافظة في كل ولاياتها في الجانب الاقتصادي والسياحي والصحي، وأيضا في مجال التطوير الحضري للحارات، وأيضا في مجال العمل البلدي والتنموي، مشاريع سوف تسهم في تغيير الواقع المحافظة للأفضل.
5: مشاريع تنموية شاملة لجميع القطاعات وطموح كبير لتعزيز وتطوير مختلف مستهدفات التنمية، بما يجسد حجم الجهد المبذول والنتائج المتحققة التي أبرزها اللقاء الإعلامي لعام 2026. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية.
0: شهدت محافظة الوسطى خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، كما برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة. تعد محافظة الوسطى إحدى الوجهات السياحية الواعدة في سلطنة عمان، خاصة خلال فصل الصيف وبالتزامن مع موسم خريف ظفار، لما تتميز به من تنوع طبيعي وجغرافي فريد يجمع بين الشواطئ البكر والبيئات الصحراوية والمحميات الطبيعية، إلى جانب ما تسخر به من مقومات سياحية وتراثية جعلتها محط اهتمام الزوار والمستثمرين في القطاع السياحي. وشهدت المحافظة خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في قطاع المنشآت الإيوائية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الحركة السياحية وتوفير تجربة متكاملة للزوار، بما يتماشى مع توجهات التنمية السياحية المستدامة التي تنتهجها وزارة التراث والسياحة. وتشير البيانات إلى أن عدد المنشآت الإيوائية المرخصة بلغ 22 منشأة توفر أكثر من 700 غرفة، كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرخصة التي تمارس هذا النشاط 15 مؤسسة. وتمثل المنشآت الإيوائية عنصراً مهماً في دعم القطاع السياحي، إذ توفر خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات الزوار، سواء الباحثين عن الاستجمام أو المغامرة أو السياحة البيئية. كما تسهم هذه المنشآت في تعزيز تجربة الزائر من خلال توفير خدمات متكاملة تتناسب مع طبيعة محافظة الوسطى ومقوماتها السياحية الفريدة. من جانب آخر، برز العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تهدف إلى الترويج للمقومات السياحية والطبيعية بالمحافظة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تنظيم الرحلات والفعاليات البيئية والسياحية والتطوعية. وقد أسهمت هذه المبادرات في إبراز المواقع السياحية الصحراوية والبحرية والتعريف بها بشكل واسع، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموروث. تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وتجمع المباراة الافتتاحية المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي في مستهل النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، وتقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وتشكل مباراة اليوم في المجموعة الأولى عودة إلى منافسات كأس العالم ملعب أزتيكا الذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة، كما أنها تعيد إحياء ذكريات المباراة الافتتاحية لبطولة 2010، ويدرك منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا أن الانتصار قد يكون حاسما لآمالهم في احتلال صدارة المجموعة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا لإدارة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا. ويساعد ويلتون في إدارة مباراة الافتتاح مواطنة بيريس وبورنو، ويشارك الحكم البرازيلي ويلتون في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن كان ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو المساعد فار في مونديال روسيا 2018، قبل أن يدير المباريات كحكم ساحة في كأس العالم قطر 2022. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز، والأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. مستمعين، أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطلي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجا للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: سناو السوق التاريخية النشطة المعالم الأثرية الشامخة ملتقى الحضارات تبدو مزدهرة. استمعوا إلينا في ولاية سناو وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم في كل مكان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: أجمل التحايا لكم مستمعينا، نرحب بكم ونحييكم في هذه الصباحات، وصباح الخير يا بلادي. 37 دقيقة بعد 7 مواصل معاكم هذا المشوار إلى تمام 9، محطات عديدة مختلفة في هذا المشوار، هكذا دائما نحاول أن يعني نغوص معاكم في تفاصيل عديدة، ننقل لكم معلومة خبر، وأيضا إلى جانب مشاركاتكم التي تضفي لنا الكثير عبر 72-44-20-10. شكرا للزميلة وعد الهطل اللي قدمت لكم الفترة الإخبارية الأولى، ونحن أكيد مواصلين معاكم هذا المشوار بإذن الله تعالى. اليوم مستمعينا معانا مجموعة من المحطات الحوارية المختلفة، ومن خلالها أيضا نناقش مجموعة من التفاصيل من خلال ضيوفنا. واليوم بدء امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني 2025-2026 في 372 مركز امتحان بمختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا استعدادات وزارة التعليم لضمان سيرها بسلاسة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في قادم الوقت إن شاء الله الأستاذ محمد بن علي البلوشي، وهو رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التعليم العالي. الله يوفق كل الطلبة والطالبات، وإن شاء الله هكذا يكون اختبار الرياضيات اختبار موفق
1: بإذن الله تعالى. أيضا راح يكون لنا حديث أو وقفة مع تنظيم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار اليوم الخميس، الندوة الوطنية بعنوان دور مؤسسة التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل. نائب مساعد الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار في فرع الجامعة بصحار راح يكون معنا بإذن الله تعالى في الوقت القادم، ولنا أيضا وقفة مع الملامح الجديدة للسياحة العمانية ومستقبل القطاع في ظل التحولات العالمية. بما أن اليوم إحنا في يوم الخميس و نهاية الأسبوع، أكيد في كثير من الناس يمكن يكون برنامجها للسياحة الداخلية، سوف نتحدث هذا الموضوع عن هذا الموضوع رفقة عميد كلية عمان للسياحة الدكتور حمد المحرزي
0: بإذن الله تعالى. وإيضا أنتم مستمعين شاركونا وين وجهاتكم السياحية في إجازة نهاية الأسبوع، اللي عندهم اختبارات يعني الله يعينكم ويوفق أبنائكم بإذن الله تعالى في هذه المرحلة. إذا نصحبكم في هذه الصباحات إلى تمام 9، شاركونا عبر 72-44-20-10. اليوم مستمعين تزامنا مع انطلاق كأس العالم 2026، هذه النسخة تعتبر النسخة رقم كم؟ شاركونا أكيد على رقم الواتساب ونستقبل المشاركات المختلفة.
1: نعم نستقبل المشاركات، مجموعة من المشاركات وصلتنا. صباح الخير لعيسى بن راشد النيري، وتحية صباحية أيضا لخلفان الغسيني، بنرجع لرسالتك.
0: كاتبين الإجابة الصحيحة
1: لا، لا ما مشاركين في الإجابة، مشاركين بموضوعات أخرى. 2018 في روسيا هي أول دولة في أوروبا الشرقية فازت فرنسا بالبطولة، وقطر هي أول دولة عربية، أول بطولة لكأس العالم أقيمت في الأوروغواي 1930. هذه رسالة سمير الأسمر طبعا، وإجابته صحيحة، يقول أول نسخة يشارك فيها 48 منتخب هي هذه النسخة. لكن سؤالنا اليوم عن هذه النسخة من كأس العالم وصلت إلى الرقم كم؟
0: الرقم
1: أول بطولة كأس عالم تابعتها،
0: تريدنا أقرب لهم خالد؟ أقرب لهم الرقم
1: ولا؟ يلا أعطيهم خيارات بعدين بنحذف خيارين. لا لا
0: والله عاد
1: لا تقربي لهم، لأن مستمعين إحنا أذكياء وما شاء الله عليهم وعندهم المعلومة حاضرة.
0: أنت قلت يعني عام 2000 وكم يعني بدت؟
1: 1930.
0: أيوة
1: كل أربع سنوات وتوصلوا إلى الإجابة السؤال. أول بطولة كأس عالم تابعتها هي أي بطولة أو تتذكرها أو تابعت مثلا المباراة النهائية فيها؟ احنا ذكرنا أنا عن نفسي شخصيا 2002
0: متوهزع طبعا.
1: أيوة بتقول كبير.
0: لا أنا يعني أنت
1: بطولة 2026
0: تقريبا.
1: أيوة
0: ابتداء من اليوم
1: أو 2022 اللي كانت في قطر. ننتظر المشاركة منك عزيز المستمع على 72-44-20-10.
0: وتقبلوا تحيات فريق العمل، نصحبكم في هذه الصباحات عبر الهواء مباشرة، خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وتحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، يا أهلا ومرحبا بكم جميعا. صباح الخير لأحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، وما كاتب صراحة صباح الخير، كاتب مساء الخير لجميع المستمعين. مساء الخير ياسر ورويدة، تحية لزميل ياسر الحنائي،
1: تحياتنا
0: معك أحمد يا أبو صهيب ومحمد. أنا خالد ورويدة نرافقك في برنامج صباح الخير يا بلادي، البرنامج الصباحي وليس المسائي.
1: نعم، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان إلى تمام التاسعة.
0: إنزين،
1: كيف تفاعل على الموضوع خالد؟
0: الحين نمر على الرسائل الجميلة. رسالة تقول صباح نعود من عذب المعاني لك أستاذ خالد وفريق العمل الممتع بطرحي وباختياراتي، يومكم سعيد. العريمية من البريمي، طبعا هي معلقة على بداية الصباح هزاع لما حطينا الأغنية اللي غناها الفنان الأردني عمر عبداللات وكتبها أيضا الشاعر العماني فهد السعدي ولحنها الملحن أسعد الرئيسي. أبو أحمد نوجه له تحية، صباح الخير لك يا العريمية، وصباح الخير أيضا تم حذف الرسالة يا فوزية الحارثي. ليش حذفت الرسالة؟ رجع كتبيها مرة ثانية. راشد الهاشمي يقول هذه البطولة رقم 96، ما شاء الله الكريم. لا ما وصلنا 96 حتى،
1: السلامة يعني.
0: يا رب الله يطول بعمار
1: إن شاء الله يا رب.
0: بعدنا بعيد بعيد يا
1: دوبك تونا واصل.
0: صباح الخير أيضا لأبو أسعد الساعدي من جعلان بن علي، يقول هذه النسخة رقم من كأس العالم. إجابتك صحيحة. نتمنى للدول العربية المشاركة كل التوفيق، كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبات العربية المشاركة، المنتخب السعودي، العراقي، الأردني، القطري، المنتخب التونسي، الجزائري، المغربي كذلك والمصري طبعا.
1: النسخة لهم.
0: النسخة رقم من كأس العالم فعلا، يقول أول نسخة تابعتها 2002 وكانت أجمل نسخة، وبعدها نسخة ألمانيا، وبعدها نسخة جنوب أفريقيا، أجمل نسخ. ما في استعداد، فقط نتابع المباريات اللي فيها إثارة. هذه رسالة من ما كاتب اسمه. صباحك خير وجميل يا صاحب الرقم المنتهي ب 92.
1: إذا تتفقوا على 2002 إنه من أفضل
0: لا هو يقول أو إن أول متابعة كانت لكأس العالم في 2002.
1: إذن نحن أكيد مستمعينا لازلنا نستقبل مشاركاتكم المختلفة عبر 72-44-20-10، شاركونا هذا الموضوع ومواضيعنا المختلفة. وروح معاكم الآن إلى محطة حوارية، وهذه المرة حديثنا حول بدء امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني 2025-2026 في 372 مركز امتحان بمختلف محافظات سلطنة عمان واستعدادات وزارة التعليم لضمان سيرها بسلاسة. تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع أكيد راح نحصل عليها من خلال ضيفنا الفاضل الأستاذ محمد بن علي البلوشي، وهو رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية بالمديرية العامة للتقويم التربوي وبوزارة التعليم العالي. نحييك أستاذ محمد وصباحك الخير.
2: يا هلا مرحبا أستاذ رويدة، صباح النور.
1: يا صباح الأنوار، وأكيد سعداء بوجودك معنا. يعني نرجو أكيد في بداية الأمر أستاذ محمد كل التوفيق للطلبة والطالبات الذين يبدأون اختباراتهم النهائية اليوم واختبار الرياضيات. أكيد نتحدث بداية عن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان انطلاق امتحانات الدبلوم العام بمختلف المحافظات بسلاسة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم مثل ما تفضلتي أستاذ رويدة، نبدأ في هذا اليوم أول امتحانات دبلوم التعليم العام في 372 مركز امتحاني موزعة على محافظات السلطنة، وبها ما يعني عدد من الطلبة بلغ 65307. طبعا لهذا اليوم يتم الاستعداد المبكر وكل المراحل العمل التي تحتاج أن تكون اليوم. مثل ما تقولين خلاص إحنا بننفذ عاد كل ما تم التحضير له والتجهيز لهذا اليوم، فيتم في المحافظات التعليمية وعلى مستوى وزارة التعليم كذلك تشكيل لجان مساندة على مستوى الوزارة وعلى مستوى المديريات لتنظيم هذه العملية والعمل على كل ما يكون في مصلحة الطالب وتسهيل كل الأمور هذه.
1: نعم، يعني نحن نتحدث عن مرحلة جدا مهمة أستاذ محمد،
2: نعم.
1: وخاصة
2: نعم.
1: أنه أيضا يعني تزامن الاختبارات مع فترة أنه ارتفاع درجات الحرارة، وأتوقع أيضا
2: نعم.
1: تجهيز الفصول الدراسية وغيرها من الأشياء المهمة جدا، كيف عملتم على تهيئتها فعليا لهؤلاء الطلبة لكي يؤدوا هذه الاختبارات في بيئة تسمح لهم بالإنجاز بالشكل المطلوب؟
2: نعم، العملية طبعا هذه يسبقها الكثير من التنسيق ما بين المدارس وكذلك الجهات المختصة اللي هم مثلا في دوائر التقويم في المحافظات ودوائر المنشآت التعليمية والخدمات لتحديد واختيار المراكز. طبعا الحمد لله يعني المدارس على أفضل ما تكون، ولكن هناك بعض الملاحظات التي قد لا يعني ما نحتاج انها تكون تفاجئنا في يوم الامتحان.
1: نعم صحيح.
2: فيتم الاستعداد لاختيار افضل المدارس من حيث استكمال كل مرفقاتها، استكمال كل الجوانب التي تحتاج الى يعني مثل ما تقولين متابعه من ناحيه التكييف، خصوصا في هذا الصيف التكييف، ويعني يعني عدة أمور نختارها على أساس أنه يكون هذا المكان الذي يؤدي فيه الطالب امتحانه يؤدي بكل أريحية دون تعب. يعني
1: نعم، يعني جهود مقدرة من قبلكم أكيد، ورجاءنا لهم بالتوفيق بإذن الله تعالى. أيضا كيف تم أستاذ محمد تنظيم عمل اللجان الامتحانية أيضا والتصحيحية لضمان العدالة والدقة في تقييم أداء أكثر من 65 ألف طالب وطالبة؟
2: نعم، احنا نشوف في استاذ رويدة في مساله مراكز الامتحانات، طبعا بعد ما تم تحديدها واختيارها تم ايضا تغليف الامتحانات في الوزاره، وزاره التعليم تغليف المواد هذه لكل مركز امتحانه على حده، لكل ماده على حده، ونظمت العمليه بشكل يعني ممتاز. ثم بعد استلام المحافظه لامتحاناتها وتطبيقه لليوم، رئيس مركز الامتحان يستلم امتحان ماده اليوم ويتحقق من كل التفاصيل المكتوبة على مغلف المادة لهذا اليوم، ويطمئن أن كل الأمور يعني مثل ما تقولين الحمد لله مكتملة. ثم يقوم بتصنيف الأوراق هذه دفاتر الامتحانات على حسب عدد الطلبة وعدد اللجان في المركز. طبعا من المعلوم أنه حسب القراري الوزاري، القرار الوزاري نص على أن يكون في القاعة 15 طالب وبعدد لا يتجاوز 300 متقدم في مركز الامتحان، حتى تكون هناك أريحية في التعامل، أريحية في الجلوس، أريحية في إدارة هذا المركز وإدارة هذه العملية. من خلال توزيع قوائم على مدخل مركز الامتحان، يعني العملية منظمة بحيث دخول الطالب إلى مركز الامتحان في واجهة دخوله عند بوابة أو عند باب مركز الامتحان يجد القوائم معدة مسبقا لتحديد مركز تحديد عفوا قاعة القاعة التي سوف يقدم فيها الامتحان.
1: نعم
2: نعم
1: واضح. أيضا نعم تفضل.
2: النقطة الثانية هي غرين على المقاطعة، النقطة الثانية هي مراكز التصحيح يعني.
1: نعم صحيح.
2: العدالة والدقة طبعا الحمد لله رب العالمين، اللي هو من يعني الشيء الذي طيب وممتاز في مسألة إدارة التصحيح. وإدارة التصحيح هذه الكلام مثل ما تقول لا يسعنا فيه الآن الوقت هذا، لكن عملية يعني تنظيمية يتم إدارتها بشكل لا يمكن أن يكون هناك أبدا يعني أي ملاحظة، فيتم ذلك في مراكز تصحيح تم توزيعها على محافظات السلطنة الخمس تقريبا بعدد 9 مراكز تصحيح.
1: نعم.
2: بعمل فترتين، يعني في مسقط مركز امتحان لفترة الصباحية والمركز امتحان لفترة المسائية.
1: نعم.
2: وتتوزع هذه المراكز على 9 محافظات، على عفوا على الخمس محافظات اللي هي في مسقط وفي شمال باطنة وفي جنوب باطنة والداخلية، وكذلك عبري يوجد بها مركز يتم العمل فيه في الفترة الصباحية.
1: نعم، إذن هذه مراكز التصحيح.
2: نعم. نعم.
1: نعم. واضح. أيضا أستاذ محمد، يعني نجد أن هناك لربما تكون في بعض الكثافة الطلابية لبعض المحافظات، فبالتالي كيف يتم التوزيع الجغرافي فعليا لهؤلاء الطلبة في هذه المحافظات ذات الأعداد الكبيرة؟
2: نعم طبعا يتقارن الوضع هذا بزيادة عدد الطلبة زيادة عدد المدارس في المحافظة أو حتى في محيط المدرسة. فالقرار الوزاري حدد 300 ممتحن في مركز امتحان، احنا نحصل ان في المدرسه هذه 700 900 طالب، فيتم تقسيمهم على مراكز امتحانات في محيط مدرستهم الأصلية، يعني تجنبا للبعد وهذا الجوانب الأخرى، فحتى يكون في المركز 300 متقدم يتعامل معهم رئيس المركز والطاقم بكل أريحية، كذلك الطالب لا يجد هذاك الزحام مثل ما تقولين، ولكن العملية من باب تنظيم وتسهيل للطلبة سواء أو إدارة المركز.
1: نعم.
2: فدائما في محيط المدرسة نجد أن يتم توزيع الطلبة على مدرسة على مركز امتحان أو مركزين حسب كثافتهم في مدرستهم الأصلية. نعم.
1: نعم. واضح، يعني جهود مقدرة من قبلكم أستاذ محمد، وأيضا يعني رجانا بالتوفيق لكل الطلبة والطالبات. ما هي الرسالة التي توجهوها للطلبة وأيضا أولياء الأمور مع انطلاق هذه الفترة لضمان نجاح هذه المرحلة المهمة، كونها هي أيضا مرحلة تكاملية، تكامل نعم. الجهود فيها؟
2: نعم، أول شيء توكل على الله، يعني نعم. هذه في الدرجة الأولى، ثم التنظيم الجيد للوقت والمراجعة والراحة، يعني العملية لازم تكون فيها تنظيم، لأن الآن أنا على يوم ما ممكن أني أنا مثل ما تقولين أفرط فيه، فهذه الأمور يجب أن يكون على الطالب يعني يوليها اهتمام، يعني كذلك النوم المبكر، نحن نجد بعض الطلبة يقوم يعني بالسهر أو مذاكرة لوقت متأخر، مما يؤدي إلى يعني التعب في يوم الامتحان. الثقة بالنفس بالله والثقة بالنفس بعد الاستعداد الجيد، كذلك الحضور المبكر لمركز الامتحان، يعني يجنب الطالب القلق والخوف وتأخر عن مركز الامتحان. لهذا السبب دائما نذكر أبناء الطلبة بالحضور المبكر لمركز الامتحان، ولا ننسى كذلك عدم اصطحاب الأدوات المحظورة، يعني مثل الهواتف، الساعات الذكية، أدوات حادة، كتب، مذكرات، رصاصات ورقية، هذه حدد نص عليها القرار الوزاري وحددها، لذلك نتجنبها ما عدا أدوات الطالب الخاصة اللي هي القلم الرصاص، القلم الحبر، المسطرة، والأدوات التي مسموحة في مركز الامتحان.
1: نعم.
2: بالنسبة لأولياء الأمور طبعا أكيد أنهم ما بيحتاجون توصية، هم يعني معايشين الجو هذا، وهذا الجو ما هو طبيعي عند كل الأسر اللي فيها طالب ثاني عشر، إلا أن نقول أن توفير بيئة هادئة أو محفزة للمذاكرة هذا شيء أساسي من أولياء الأمور، كذلك تشجيعهم وعدم الضغط عليهم، يعني يا الله ذاكر أو لا، هنا الحين الطالب خلاص وصل لمرحلة مثل ما تقولين قطف ثمار ما زرعه في عامه الدراسي،
1: بالفعل،
2: فهنا التشجيع ودائما إشعارهم بالدعم المستمر وهكذا.
1: نعم، أنا شاكرة وجودك معي أستاذ محمد، شكرا لكل هذه التفاصيل الجد مهمة حول هذه المرحلة الدراسية أو هذه المرحلة الفاصلة لهؤلاء الطلبة. لو هناك من إضافة حاب تضيفها في ختام هذا الحوار؟
2: والله دائما في نهاية الكلام نقول أن وزارة التعليم تولي اهتمام كبير بتوفير بيئة نفسية آمنة ومحفزة للطلبة داخل مراكز الامتحانات، فهذا الأمور يعني نراها إن شاء الله تعالى تكون ناتج خروج الطلاب أو دخولهم للامتحان، تحققت كل هذه الجوانب، وإن شاء الله تعالى يكون الطالب على أتم الاستعداد لهذه الأمور. وفي نهاية الكلام نقول نتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة، وإن شاء الله تعالى من مرحلة إلى مرحلة، ودائما نأمل لهم كل الخير بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أنا شاكر وجودك معي، شكرا أستاذ محمد بن علي البلوشي، رئيس قسم البيانات والعمليات الفنية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أستاذ رويدة.
1: إذن مستمعينا هذه هي كانت التفاصيل مع أستاذ محمد حول بدء امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني 2025-2026 في 372 مركز امتحان بمختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا استعدادات وزارة التعليم لضمان سيرها بسلاسة. رجاءنا للطلبة جميع إن شاء الله تعالى بأن تكلل هذه الجهود بالتوفيق وقطف ثمارها في نهاية هذه المرحلة.

0: أن المدرسة تستكبر فيك وتشرق وطنا وثابة، وأن الطالب سيصبح مدرسة يأتيها العالم وثابة. يا سلام على هذه الكلمات الجميلة في حق حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتغنى بها الفنان فهد البلوشي ولحنها السيد خالد بن حمد البسعيدي. صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي. اليوم نسأل على اعتبار انطلاقة كأس العالم والنسخة رقم من كأس العالم، النسخة رقم كم؟
1: احنا تحمستم لما تقول النسخة رقم
0: هذا هذا السؤال نسأل عزيزي المستمع، أكيد راح يجاوبنا، وفي كثير من المستمعين ما شاء الله عليهم إجاباتهم صحيحة، منهم صاحب الرقم المنتهي بسبعة ثمانية، صباحك خير وبركة، يقول النسخة هذه رقم من كأس العالم. زين تكتب اسمك، هو حساب تجاري أعتقد. صباح الخير أيضا لأبو الأكثم، يقول النسخة رقم 29، لا ما نسخة رقم 29، أقل شوي يا أبو الأكثم. كيف استعداداتكم أيضا لمشاهدة مباريات كأس العالم؟ هيأتوا مكان مثلا في البيت؟ في بعض المباريات راح تكون شوي بدري يعني على الفجر، لكن المباريات مثلا في بعضها راح تكون على الساعة 11 أو الساعة 12 11 المساء و12 بعد منتصف الليل، منها مباراة اليوم، مباراة الافتتاح راح تكون إن شاء الله على الساعة 11 بين المكسيك المحتضنة لهذه البطولة رفقة كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أيضا راح تكون ضد منتخب جنوب أفريقيا. يقول أبو الأكثم هذه النسخة رقم 29، لما 29 عدد المنتخبات فيها 48، فعلا 48 منتخب. صباح الخير لي أبو العبادلة الحراسي من ولاية نخل، يقول صباحكم جميل، لماذا لا يكون التصحيح بمراكز الذكور في الفترة الصباحية؟ يعلق على اللقاء اللي خذتي قبل شوي رويدة بالنسبة لامتحانات الدبلوم العام، لأن الحرارة عالية جدا والمعلم يخرج من بيته الساعة واحدة ويقطع مسافة 100 كيلو كيلومتر للوصول لمركز التصحيح. صباح الخير أيضا والله هذه مشكلة مستمعين الكرام. زين تذكروا أسماءكم الجميلة وإحنا نقرأ الرسائل. صاحب الرقم المنتهي بستة ثلاثة يقول صباح الخير، صباح الخميس السعيد ونهاية أسبوع جميل للجميع، كل التوفيق لطلبة وطالبات الدبلوم وإجازة سعيدة للجميع من بهلة العاصمة أو من بهلة إلى العاصمة، والله الحافظ دمتم وبد، الله يحفظكم إن شاء الله. صباح الخير من بعد عبد الله البطاشي من ولاية قريات، يقول بطولة كأس العالم 26، أيوة من بطولة كأس العالم، إجابتك صحيحة، هي الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخب وتقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، ولاية المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. شكرا لك يا أبو عصام. أبو عصام جاوب صح، ماذا عنك عزيز المستمع، ننتظر منك الإجابة على 724-24-10. وصلنا لأي نسخة، نسخة رقم كم من كأس العالم؟ وأول نسخة تابعتها هي أي نسخة؟
1: شاركنا أكيد، نستقبل المشاركات عبر 724-24-10. يعني من الأشياء اللي قرأتها خالد الفترة الماضية وفعليا يعني هكذا خلتني شوية إنه نراجع بعد بعض الحسابات حول يعني كأس العالم وهذا الدوري المرتقب من قبل كثيرين،
0: البطولة
1: هذه البطولة نعم. فلاحظ أنه سبحان الله يعني يمكن جزء من القصة غير مرئي. يعني أنت تتكلم عن لاعبين يعني يحاولوا فعليا أن يصنعوا لدولهم اسم من خلال هذه البطولات المختلفة، ولكن أيضا هذا يخلينا نحن نسترجع بعض الذكريات لفترة من فترات الطفولة، ولكن الأطفال الذين يلعبون في الحي في الحارات، يعني في بعضهم أكيد واصل هذا المسير من لما كان صغير وكبر، ويمكن اليوم صار فعلا واحد من اللعيبة الموجودين في هذه المباريات. فبالتالي يعني قصة اللاعب نفسها تحكي الكثير من التفاصيل اللي ممكن الناس ما تشوفها، ممكن الناس فعلا ما تعرفها، لكن لما نحن نشوف الصورة العامة ونشوف البطولة ونشوف النتاج الأخير ونشوف الفريق اللي راح يفوز، طيب إيش اللي خلى اليوم هذا الفريق يفوز؟ إيش المراحل اللي مر فيها هذا الشخص؟ يمكن فعليا البعض عاش هذه التجارب ويسترجع أيضا يعني ذكريات طفولة، يقول والله أنا في فترة من فترات لعبت في الحي وبعدين فعلا يعني طورت نفسي لين ما دخلت مثلا في فريق من الفرق.
0: قصص جدا ملهمة، من ضمنها مثلا مثل ما ذكرتي رويدة قصة اللاعب البرازيلي الأسطورة بيلي، مارادونا أيضا من منتخب الأرجنتين، هذه من القصص الملهمة. وأيضا بعض اللاعبين اللي بدأوا من الأحياء خاصة مثلا في البرازيل وبعض الدول اللي شاركت في كأس العالم خاصة من بعض الدول الغير معروفة، يكون فيها مثلا لاعب بدأ من الأحياء أو على الشواطئ وثم انطلق أيضا في المراحل السنية إلى أن وصل إلى المنتخب الأول ومثل منتخب في أغلى بطولة وهي بطولة كأس العالم. بطولة كأس العالم الأكثر تتويجا فيها هو منتخب البرازيل بمعدل 5 ألقاب، والأكثر وصافة ألمانيا بأربع مرات، أكثر وصولا للنهائي ألمانيا 8 نهائيات، وبطل النسخة الأخيرة 2022 في قطر، النسخة الأميز كان المنتخب الأرجنتيني. شفتوا كأس العالم؟ شفتوا شكله؟ تعرفوا من صمم هذا الكأس؟ اللي صممه المصمم الإيطالي سيليفيو غازانيغا في عام 1971. طبعا ما كان كذا شكله، كان شكله مختلف في البداية، بعدين خلاص تم التثبيت على هذا الشكل. متى بدأ أول مرة في أي مونديال؟
1: في عام 1974
0: بهذا الشكل الجديد.
1: نعم.
0: في مونديال ألمانيا،
1: مصنوع من الذهب، عيار 18 قيراط، وارتفاعه يصل إلى 36.5 سنتيمتر، وزنه الكلي 6.175 كيلوغرام، وقيمة الحالية كم تصل؟
0: 10 ملايين دولار. لأنه مصنوع من الذهب، عيار 18 قيراط، وزنه 6.1 أو 175.
1: لكن هذا الارتفاع يتزامن أيضا مع ارتفاع الذهب ونزوله؟
0: لا، هذا خلاص، هذا مثبت بهذه الطريقة، وأيضا وزنه مثبت بهذه الطريقة، ما ينباع، ولكن ثمن غالي جدا حتى
1: أصلاً.
0: حتى الوصول و يعني قبض هذا الكأس أو الكأس الغالية هذه وهي كأس العالم. نسولف وندردش عن هذا الموضوع وذكرياتكم مع كأس العالم، ونسألكم أي بطولة وصلنا الآن، رقم كم من نسخ كأس العالم؟ شاركوا معنا 72-44-2010. صباحات جميلة نتمنىها لك عزيز المستمع وين ما كنت، وتستمتع برفقتنا في مشوارنا في صباح الخير يا بلادي.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، صباح الخير والبركة عليكم جميعا، ونتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق. رسائل توصلنا على 724-24-10. صباح الخير لأبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار، يقول صباح الخير والأنوار لكم جميعا وكل التوفيق لجميع الطلبة والطالبات في بداية امتحانات الدبلوم العام وما يعادلها، والله يعين المغرمين منهم بمتابعة كأس العالم اللي ينطلق اليوم، وإجازة سعيدة وممتعة للجميع. زين، بعد كذا يصير نوع من التوازن بين أو إيجاد فترة للراحة أثناء المذاكرة للاختبارات، وأيضا متابعة بعض المباريات. يا أبو حكيم، أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يستمع لنا، ونذهب وإياك عزيز المستمع إلى ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة التي تحتضن اليوم ندوة وطنية بعنوان دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل، ينظمها فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار. نرحب بالدكتور سليمان بن علي العيسائي، نائب مساعد الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، للحديث حول هذه الندوة الوطنية. يسعد صباحكم بكل خير دكتور، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: يسعد صباحكم أخي خالد، صباح الجميل للجميع المستمعين، ولكم في إذاعة صفرة عمان كذلك.
0: بارك الله فيكم. بداية دكتور، تنظيم هذه الندوة الوطنية في هذا التوقيت، ما هي الرسائل التي تسعى لإيصالها حول دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؟ كون هذه الندوة هي ندوة وطنية وتعنى بتحقيق مستهدفات وطنية واستشراف المستقبل.
1: فعلا جزاك الله خير، يعني تنظيم مثل هذه الندوة اللي هي مثل ما ذكرت دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل، في هذا الوقت يعني يعكس وعي حقيقة وطني لدى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بأهمية وضرورة إشراك يعني مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ الخطة الخمسية 11 والتي انطلقت في فترة قريبة، وتحقيق أيضا مستهدفات رؤية عمان 2040. يعني في الواقع نحن أمام مرحلة تحتاج إلى تسريع الإنجاز.
0: صحيح.
1: والجامعات واحدة من هذه المؤسسات اللي هي تعتبر محرك أساسي لبناء القدرات الوطنية.
0: فعلا.
1: أيضا مهمة لإعداد الكفاءات القادرة على قيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. لذلك في اعتقادي يعني أن الرسالة اللي تسعى لها الندوة لإيصالها هو أن التعليم العالي ليس مجرد منظومة أكاديمية محاضرات وبحث علمي وفقط، بل هي أيضا شريك استراتيجي في حقيقة في التنمية.
0: صحيح.
1: يعني يجب أن يكون تكون دائما حاضرة في صياغة السياسات الوطنية، في في في ربط مخرجات المباشرة يعني باحتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي.
0: نعم، لها دور أساسي ورئيس دكتور سليمان في صناعة يعني أو استشراف المستقبل، صناعة القيادات الوطنية، وكذلك أيضا المشاركة في تحقيق المستهدفات على مستوى يعني مؤسسات التعليم العالي، وحتى أيضا مستوى قطاع التعليم العالي في سلطنة عمان، أسوة أيضا بالقطاعات الأخرى. المفهوم، مفهوم استشراف المستقبل، خلنا نوقف معاه دكتور سليمان، هذا المفهوم أو هذا المصطلح، كيف ستناقشه الندوة في ظل وجود مؤسسات التعليم العالي المختلفة في المحافظات والمنتشرة في أرجاء الوطن؟ كيف لهذا التوجه أن يسهم في تطوير مخرجاتنا وموائمتها مع احتياجات المستقبل وسوق العمل في نظرة استشرافية للمستقبل؟
1: نعم فعلا، هو مصطلح جدا مهم وركزت عليه الندوة. الندوة يعني فعلا ركزت على مفهوم الاستشراف باعتباره أن أداة استراتيجية تساعدنا خصوصا في الجامعات على الانتقال من التخطيط التقليدي اللي تعودنا عليه سابقا إلى التخطيط الاستباقي. يعني إيش اللي أقصد فيه؟ يعني هنا أقصد أن المؤسسات التعليمية لا تنتظر التغييرات أساس تبدأ تواكبها، يفترض أنها تتوقعها وتستعد لها بتحليل السيناريوهات المختلفة المستقبلية اللي يمكن الجامعات من خلالها تحدد مهارات المطلوبة في سوق العمل للسنوات القادمة. يعني نحتاج إلى أن نعيد تصميم برامجنا أحيانا لتتوافق مع هذه الاحتياجات، وحقيقة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بدينا في هذا الموضوع. يعني مثلا في الدراسات العليا طرحت برامج دراسات عليا تتواكب مع هذا المصطلح.
0: ممتاز.
1: من الطاقة المتجددة إلى الاقتصاد الرقمي وإلى غير وإلى يعني ما شابه من هذه الأنواع من التخصصات اللي فعلا تستشرف المستقبل.
0: نعم. نأتي دكتور للمحاور أو التجارب الوطنية أيضا كذلك التي سيتم طرحها خلال أوراق العمل وبرنامج الندوة، وهناك أيضا جلسة نقاشية، كيف يمكن الاستفادة من كل ذلك على مستوى المؤسسات التعليمية المختلفة المشاركة معكم؟
1: نعم، حقيقة الحين أمامي أنا البرنامج الندوة. الندوة في ورقتها الأولى اللي بيتناولها الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مستشار خطة التنمية الخمسية الحادية عشر بوزارة الاقتصاد، بتكون عنوان الورقة عن الخطة الخمسية الحادية عشر ومستهدفاتها. هذه الورقة متوقع أنها تتناول مستهدفات ومشاريع الخطة الخمسية الحادية عشر، أيضا آلية بناء الخطة كيف كانت، آلية المتابعة والقياس خلال الفترة القادمة. هذا بالنسبة للورقة الأولى. الورقة الثانية إن شاء الله بتكون بعنوان استشراف المستقبل ودوره في دعم متخذ القرار في مؤسسات التعليم العالي، هذه واحدة من الأوراق المهمة، متوقع أنه يقدمها الفاضل مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل أيضا بوزارة الاقتصاد. الورقة بتتناول مفهوم الاستشراف المستقبل وأدواته، هذه واحدة من الأشياء اللي فعلا الندوة تركز عليها، توظيف السيناريوهات في التخطيط التعليمي، كذلك أمثلة وطنية وتطبيقات عملية. الورقة الأخيرة بتقدمها الجامعة من خلال المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية مساعدة الرئيس الجامعة بفرع صحار. الورقة بتكون حول نموذج وطني فاعل لمساهمة مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية. هذه الورقة بتركز على موائمة الخطط الاستراتيجية للمؤسسات مع المستهدفات الوطنية، مؤشرات قياس الأثر وتحديد التحديات والحلول المقترحة. ومثل ما ذكرت بيكون في نهاية هذه الأوراق جلسة نقاشية تحاول تركز على آفاق تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية.
0: نعم دكتور، أخيرا هناك يعني تحولات متسارعة عالميا، في ظل هذه التحولات كيف بإمكان المؤسسات مؤسسات التعليم العالي هنا معنا في سلطنة عمان أن تعزز دورها في بناء الاقتصاد المعرفي، تنمية القدرات الوطنية؟ تحدثت عن هذه النقطة في إجابة السؤال الأول. خلال المرحلة القادمة مهم جدا أن نتواكب أيضا مع كل هذه المتغيرات طبعا وفق أصالتنا في سلطنة عمان، ولكن أيضا لابد أن نحسب حساب لكل هذه التحولات المتسارعة ونستفيد منها.
1: نعم فعلا أخي خالد، مثل ما أشرت في سؤالك أنه العالم حقيقة يشهد تحولات سريعة وتسارعة في التكنولوجيا وفي الاقتصاد الرقمي، وطبيعة الحال هذا يفرض على الجامعات في سلطنة عمان سواء الجامعات القطاع الخاص أو الجامعات الحكومية أن تكون أكثر مرونة وأكثر ابتكارا. لذلك يعني من لتعزيز هذا الدور من وجهة نظري نحتاج إلى مجموعة أشياء. الحاجة الأولى نحتاج أن نستثمر في البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية مثل الطاقة، مثل الصحة، الابتكار الصناعي، هذا واحد. الحاجة الثانية اللي نحتاجها ممكن اللي هو إعداد الطلبة بمهارات المستقبل، يعني لما نركز على الطلبة في قاعات الدراسية نركز عليهم بمهارات المستقبل مثل التفكير النقدي، أيضا ريادة الأعمال والتحول الرقمي، هذه الأشياء جدا مهمة. الحاجة الثانية أو واحدة من الأشياء الضرورية اللي أيضا نحتاج نركز عليها في الجامعات هو بناء الشراكات مع القطاعين سواء الحكومي أو الخاص. الهدف منه هو ضمان أنه برامجنا الأكاديمية اللي نطرحها تكون مرتبطة فعلا باحتياجات السوق، هذا واحد. آخر شيء ممكن أذكره في هذا الجانب أنه دعم الابتكار عبر حاضنات الأعمال ومراكز بحثية داخل الجامعات، هذا يساهم في جعل الطالب جزء من منظومة إنتاج المعرفة، ما فقط اللهم متلقي للمعرفة بل جزء من منظومة إنتاج المعرفة. فهذه الحالة ممكن تتحول الجامعات إلى محرك للتنمية الوطنية وتساهم أيضا فعلا في إعداد جيل قادر على قيادة التحولات الرقمية والاجتماعية في المرحلة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. وأضيف إلى ما ذكرت أيضا دكتور، الجامعات تدعم توجهات استشراف المستقبل في خطط مؤسسية من قطاع التعليم العالي إلى أيضا ما يتحقق في مستهدفات رؤيتنا رؤية عمان 2040، رؤية العمانيين كما أسمها حضرة صاحب الجلال الله يحفظه.
1: أترك لك
0: المساحة أخيرا دكتور للناس اللي يسمعون الحين في صحار وخارج أيضا مدينة وولاية صحار ينضموا معاكم ويشاركوكم في هذه الندوة.
1: فعلا يعني جزاء أول شاكر لكم هذا اللقاء الصباحي
0: واتاح
1: لنا الفرصة للحديث عن هذا الندوة، ونتمنى إن شاء الله للجميع يوم سعيد. الندوة إن شاء الله على وشك البداية تحت رعاية إن شاء الله سعادة الدكتور عبد الله الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي. إن شاء الله الجميع مدعو للحضور في حال كان لديهم الوقت لحضور لهذه الندوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شاكر لكم مرة أخرى تواصلكم معنا للحديث عن الندوة.
0: بارك الله فيكم، كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لكم دكتور سليمان. شكرا.
1: جزاكم الله خير.
0: بارك
1: يومكم
0: الله فيكم.
1: سعيد إن شاء الله.
0: يومكم أسعد. دكتور سليمان بن علي بن سليمان العيسائي نائب مساعد الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، تحدثنا معه عن الندوة الوطنية بعنوان دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل الذي يبنى بسواعد المخلصين من هذه الأرض الطيبة عمان، أينما كانوا في ميادينها من خصب، من نزوة، من عبري، إلى محافظة ظفار، من عمان من أقصاها وحتى أقصاها. يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام أينما يصلكم هذا الأثير. احنا مستمرين معاكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. لا تروحوا بعيد، ولا تنسوا تشاركوا معنا على 72 44 2010.

0: تحياتنا لكم مستمعينا وصباحات الخير عليكم جميعا. 32 دقيقة بعد الثامنة، تبقى أقل من نصف ساعة لكن مواصل معكم مشوار أكيد إلى تمام التاسعة. 7244-2010 دائما نذكركم هذا رقم التواصل مستمعينا، شاركونا مواضيع حلقتنا المختلفة. وحلقة يوم الخميس يتزامن معاها انطلاق كأس العالم 2026، سألناكم هذه النسخة رقم كم من كأس العالم، وأيضا يعني الكأس العالم اللي يخطر في بالكم واللي حضرتوا أي بطولة لأي عام وكيف كانت بالنسبة لكم. شاركونا أكيد كل هذه التفاصيل على رقم الواتساب. أكيد مستمعينا صباح الخير يا بلادي في مجموعة من المحطات المختلفة العديدة ناخذكم فيها، وهكذا أيضا ننقلكم من معلومة إلى أخرى. نحاول أيضا يعني أن نضفي الفائدة في هذه المساحة الصباحية. أتوقع اليوم بما أنه الخميس الأغلب يحب يطلع، يحب يروح يعني هكذا يطلع مع أهله، وخاصة اللي ما عندهم مثلا أبناء يعني عندهم اختبارات نهائية، خلاص خلصوا اختباراتهم النهائية، بالتالي خلاص هذه فترة النقاهة وفترة زيارة الأماكن المختلفة إلى آخره. زوروا الأماكن، استمتعوا، اعملوا لكم جداول مختلفة، وقللوا من الجلوس. يقال أنه الجلوس لساعات طويلة ممكن أن يؤثر على قلبك. في ظل نمط الحياة الحديثة بات الجلوس لفترات طويلة جزء أساسي من يوم الكثيرين، ويعني هذا قد يكون متعلق بالعمل، بالدراسة، وحتى خلال فترة الترفيه. لكن هذا السلوك إذا تزايد ممكن تتصاعد التساؤلات حول تأثيره على الصحة العامة وخاصة على صحة القلب والأوعية الدموية. كشفت الدراسات أنه يعني الجلوس لفترة طويلة جدا ينعكس سلبا على الصحة، إذ يسهم في ارتفاع ضغط الدم ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة القلب. دراسة نشرت في إحدى المجلات العلمية، وهي المجلة العلمية الرئيسية للكلية الأمريكية لأمراض القلب، وعرضت ضمن فعاليات المؤتمر العلمي لجمعية القلب الأمريكية في عام 2024، أن قضاء وقت أطول في الجلوس أو الاستلقاء خلال اليوم قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل يرتبط أيضا بارتفاع معدلات الوفاة. تخيل خالد، يعني جلوسك ممكن يكون سبب وفاتك. ونحن أيضا من خلال صباح الخير يا بلاد دايما نؤكد على موضوع أنك لا تجلس لفترة طويلة، قوم وتحرك وحاول يعني تعمل لا يعني هو النوم غير، يعني فترة النوم شيء آخر، يعني نتكلم عن موضوع الجلوس هنا.
1: لكن الجلوس لفترات طويلة طبعا مثل ما ذكرنا يعني هو مضر للصحة. نعم. طبعا هناك بعض الأساليب، هناك أيضا الساعات الذكية هي تنبهك بعد كل فترة مثلا نصف ساعة إلى ساعة بأن عليك أن تقوم الآن بعد فترة طويلة من الجلوس، خاصة نعم. الناس اللي طبيعة عملهم أو طبيعة عملهم مكتبية
0: نعم.
1: يتحتم عليهم أنهم يظلوا فترة طويلة في وضعية الجلوس.
0: نعم. وأيضا بينت هذه الدراسة خالد أنه قضاء أكثر من 10.5 ساعات تقريبا هي اللي ممكن تكون مضرة لهذا الشخص، وخاصة في حالة الخمول يرتبط ارتباط وثيق بزيادة احتمالات الإصابة بفشل القلب والوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. في المستقبل لكن لازم الواحد ياخذ هذه الأمور على محمل جد فعليا، لأن اليوم الصحة صارت غالية فعليا، ومع وجود متغيرات الحياة خالد الكثير من التفاصيل، وأيضا عزيزنا المستمع صرنا فعليا يمكن نقوم ببعض الممارسات اليومية اللي ما يعني نعطيها اعتبار، لكن ممكن يكون لها آثار على المدى البعيد. يعني لما نذكر نحن طفولتنا قبل كم سنة وكيف كنا نحن نعيش هذه الطفولة، وأنه أغلب وقتنا حركيين، اليوم نقارنها أيضا مع الأطفال اللي اليوم نلاحظ لا أغلب وقتهم مثلا على الشاشات وغيره، فسبحان الله في تفاوت تغير في الزمان، لكن يبقى أيضا الحرص من قبلنا نحن كيف ممكن نمارس نمط الحياة الصحي بحيث أنه فعلا نحافظ على هذه الصحة لكي تبقى معنا إن شاء الله تعالى للأمد البعيد. نرجو لكم أكيد دوام الصحة والعافية، والله يمدكم بالعافية الدائمة. أهم شيء أنه اعملوا رياضة، ما تكثروا من الجلوس، عادي يعني اللي يحب يجلس يجلس، لكن يعني ما تكثروا، يعني حاولوا تتحركوا بين فترة وفترة
1: فعلا ليس لفترات طويلة علشان ما يضر على صحة أو هذا الأمر يضر بصحة الجسم.

0: وعليك أيضا ممارسة الرياضة في الأوقات المناسبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، أنك تختار أو تتحين الوقت الأمثل لممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة وأيضا متابعة الرياضة، هذه المرة مع مباريات كرة القدم. ما حاب الموضوع اليوم
1: لا
0: إيش؟
1: لا عادي بالعكس.
0: طيب،
1: والله خالد تعرف
0: النسخة رقم كم
1: جالسة
0: إحنا اليوم
1: أدخل في
0: نسأل؟
1: المود، يعني إن شاء الله إني أتابع.
0: النسخة رقم 23 من كأس العالم، وصلنا لها في هذه البطولة، بطولة كأس العالم، نسخة رقم 23. هذا سؤالنا، لكن في واحد من المستمعين خصيب هنا يقول النسخة رقم 26. لا، بعدنا ما وصلنا 26. مشاركة 48 دولة
1: مو رايقة قرب
0: ومنتخب.
1: له، يعني هو قرب
0: 23، احنا
1: اه
0: خبرناهم
1: خلاص.
0: خلاص، خبرناهم انه 23
1: متى خبرتهم؟
0: الحين. معك رويدة، يا رويدة صباح الخير. أيضا لي أبو جراح الناعبي يقول النسخة رقم 26، لا النسخة رقم 23.
1: 23
0: يقول أول كأس عالم تابعته 2002 كوريا واليابان، وشكرا، خميسكم ونيس. شكرا لك يا أبو جراح. 2002 كانت في، نعم، كوريا الجنوبية واليابان. صباح الخير لأحمد العمراني أبو تماضر، يقول النسخة رقم 23. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الشباب في امتحانات الدبلوم العام، فالهم التوفيق. يقول لنا ذكريات جميلة جدا لمتابعة كأس العالم، نعمل مقر خاص لهذا الحدث بجوار منزل أحد الأصدقاء، وكل واحد عليه طبق وكثير من الذكريات الجميلة. تحياتي لكم. أهم شيء الطبق يا أبو
1: وش
0: تماضر.
1: الأجواء الحلوة، يعني طبق رمضان، احنا أجواء رمضان هذه الطبق.
0: أبو تماضر خبرنا وين المكان، بجي معاكم. صباحك خير. واحنا سألنا بعد المستمعين الكرام ان ايش الاجواء اللي تسوونها.
1: انت متاكد بتروح تتابع
0: المجلس
1: والفترة عشان الاطباق؟
0: بينه وبينك
1: لازم تحدد
0: يوم
1: مبدئيا.
0: عشان الطبق. صباح الخير لي ايضا من صاحب الرقم المنتهي، ما احب هذه الجمله 885، عشان تكتبون اسماءكم الجميله يا مستمعين الكرام الاحبة. يقول من الذاكره في كاس العالم التي لا تنسى عندما اضاع باجيو ركله الترجيح الاخيره والحاسمه والتي بسببها خسرت ايطاليا كاس العالم 94. طبعا هذه اللقطه الشهيره للاعب الايطالي باجيو. كان باجيو حينها افضل لاعب في العالم، وشخصيا كنت أشجع وتابع إيطاليا للاستمتاع بلعبه. قال باجيو بعدها عشت ميتا منذ عام 1994،
1: نعم،
0: لما ضيع ركلة الجزاء. طبعا أنا ما أعرف صاحب الرقم المنتهي، أنك تشجع المنتخب الإيطالي صار له 3 نسخ على التوالي ما موجود، وراحت أو راح منتخب اللازوري. صباح الخير أيضا لي أبو أكثم، يقول أتابع كأس العالم منذ الثمانينيات، وهذه النسخة رقم 28. لا، النسخة 23.
1: خلاص، يعني أعطاكم الإجابة الصحيحة خالد.
0: من بعد جمعة البطاشي يقول يومكم أجمل، نسخة رقم 23، صباحكم حار وجميل. جميل، لكن حار حار فعلا، يعني إيش نسوي يا أبو لا، هذا جمعة البطاشي
1: نستمتع أيضا،
0: نستمتع، نعم فعلا. من بعد علشان نمر على كل الرسائل، النسخة الحالية رقم 23 من كأس العالم، أول نسخة تابعتها 2002 وكانت أجمل نسخة.
1: أتوقع الكل يؤكد على أنه 2002 كانت من أجمل النسخ، يعني
0: من أجمل النسخ كانت 2002 ونسخة 2010 في جنوب أفريقيا. أحمد، نرحب بالمخرج اللي انضم معنا، أحمد بن سالم العريمي. أحمد، أي منتخب تشجع؟
1: يعني
0: يشجع، أحمد يقولكم يشجع منتخبات العربية، السعودية، تونس، الأردن، المغرب، الجزائر، العراق، والمنتخب القطري.
1: نعم.
0: كل التوفيق لهم جميعا إن شاء الله في هذه النسخة، والمنتخب المغربي بعد ما ننسى.
1: تحياتنا لهم أكيد، والله يوفقهم إن شاء الله. بالمناسبة أيضا اليوم خالد 11 يونيو هو اليوم العالمي للعب، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا للتشجيع على حق الأطفال هنا في اللعب والحماية. ويعني حقائق وأهداف هذا اليوم أنه يعني تم الإقرار بأن اللعب حق أساسي للطفل ضمن اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا تم التأكيد على دور اللعب في بناء المهارات البدنية والإدراكية، وأيضا تعزيز التسامح والمرونة والسلام المجتمعي. إذن بما أنه اليوم العالمي للعب، خلوا أبنائكم يلعبوا ويستمتعوا، حتى لو أنه يعني حرارة على نهاية العصرية، يروح الحي أعطوهم كورة، خلوهم يعني يطلعوا كل مهاراتهم، يفرغوا طاقتهم،
0: قبل المغرب صح؟
1: قبل المغرب هي. أنا قلت متى؟ قبل المغرب يعني نهاية العصرية إنه نهاية فترة العصر
0: حنقول عصيرات الماسي
1: الله يحفظكم قرن ومسميات لكن المضمون واحد
0: الله يحفظكم إن شاء الله بما كنتم مستمعين الكرام نروح الفاصل بعد نكمل مشوارنا معكم ومحطة حوارية قادمة إن شاء الله راح نتحدث فيها عن القطاع السياحي في سلطنة عمان.

0: طمنونا عليكم وعلى أجواءكم في مختلف المحافظات مستمعينا الكرام، وكيف أيضا خططتوا لنهاية الأسبوع. أيضا معنا هنا بعض الوجهات السياحية في سلطنة عمان مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هي تبقى الوجهات الأمثل. بتروح جبل شمس ولا بتاخذ جولة في الجبل الأخضر، ولا أنت تخطط رحلتك أنها تكون إلى محافظة ظفار، حيث الجمال وحيث أيضا المقاطع المرئية التي توصلنا من محافظة ظفار هي تبشر إن شاء الله بموسم خريف مميز بإذن الله تعالى، تنتظر وينتظر العمانيون هناك في محافظة ظفار، أو أنك تختار لك أيضا بعض الوجهات الجميلة المنتشرة والمتوزعة في محافظاتنا. هذا يدعم بطبيعة الحال السياحة الداخلية في سلطنة عمان وما تعكف عليه وزارة التراث والسياحة، رفقة أيضا الجهات المتعلقة بالقطاع السياحي والشريكة أيضا معها، هو أن تجد بيئة حاضنة للسياح والزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، أن تكون من أبرز وأفضل وأميز البيئات التي تقدم خدمات سياحية مختلفة. نتحدث في الوقت القادم عن الملامح الجديدة للسياحة العمانية ومستقبل القطاع في ظل التحولات العالمية، رفقة الدكتور حمد بن محمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة. دكتور حمد، يسعد صباحكم بكل خير وحياك الله معنا. مرحبا دكتور.
1: ولكافة المستمعين الكرام لكم صباح جميل.
0: بارك الله فيكم، حياكم الله دكتور. دكتور بس شوي صوتك ما واضح زين، كذا تاخذ مكان يكون فيه الصوت أفضل شوي. بداية، كيف تقرؤون ملامح التحول اللي يشهد القطاع السياحي عالميا وأبرز التغيرات اللي باتت تتأثر على توقعات السائح وتجربته؟
1: حقيقة القطاع السياحي أخي خالد في الوقت الحالي يشهد تحولات عديدة من زوايا مختلفة. يمكن في مع بداية الألفية الثانية ظهر مصطلح اللي هو اقتصاد التجربة، واقتصاد التجربة بدأ ينمو بشكل كبير بعد الجائحة الأخيرة. هذا المفهوم بدأ يتشكل بشكل أكبر خاصة في قطاع السياحة، وقطاع السياحة من القطاعات اللي حقيقة تمثل بشكل كبير اقتصاد التجربة. فالمقصود باقتصاد التجربة حاليا هو أن السائح لما يسافر لأي وجهة سفر أو وجهة سياحية يبحث عن العمق في الوجهة، يبحث عن الهوية، يبحث عن روح المكان بشكل أساسي. المكونات الرئيسية لصناعة السياحة من متاحف أو فنادق أو ما إلى ذلك هي مكونات مهمة جدا طبعا، لا يمكن الاستغناء عنها، لكن هذه المكونات تحتاج إلى روح، تحتاج إلى هوية تتشكل من خلالها حقيقة. فالتشكل أو التوجه الحديث هو أن الشخص أو المسافر لما يزور هذا المكان يحاول أن يجد نفسه في هذا المكان، أو يجد شخصية أخرى، أو يرى ثقافة أخرى في هذا المكان. فهذه اللحمة، هذا التواصل ما بين المسافر والمكان ومكوناته هو حتما نقول يلخص اقتصاد التجربة بشكل عام. فهذا يعني التحول حتما إذا صح التعبير هو التحول الاستراتيجي أو التحول الكبير. هناك حقيقة أيضا أخوي خالد في تحولات مصاحبة وتحولات احنا نراها تتشكل بشكل أو بآخر في بعض الأوقات. يعني من التحولات اللي أيضا نراها في المشهد وعلى في قطاع السياحة على مستوى العالم بشكل عام هو السياحة الكمية أو السياحة أو الماس توريزم، يطلق عليه الماس توريزم، هي لا زالت موجودة، لكن الاتجاه الأكبر هو البحث عن هذا السياحة ذات العمق أو السياحة ذات القيمة أو السياحة التجريبية.
0: نعم.
1: أصبح أيضا السائح حقيقة في العصر أو في السنوات الأخيرة أكثر وعي عند السفر، يعني يبحث عن القيمة الحقيقية ويهتم أيضا بالاستدامة ويهتم بأثر السياحة على البيئات الحاضنة للسياحة. وأعتقد يعني ما بيكون، إذا نتكلم عن التغييرات ما نقدر نتجاهل التغييرات التقنية اللي حاصلة على مستوى العالم وفي واقع حياتنا اليومي وأثرها، وقطاع السياحة يعني ليس بمعزل عن هذا ويتأثر بشكل كبير. هذه إجمالا يعني يمكن نقول التغييرات اللي ممكن نلخصها على قطاع السياحة الحالي.
0: نعم، هذا القطاع اللي شهد كل هذه التغييرات دكتور ذكرتها، شهد أو نتيجة ذلك هي في الوجهات نفسها بين تجربة السائح من تجربة إلى أخرى، كل تجربة تكون لها أو يكون لها أثر مختلف بطبيعة الحال، لكن في ظل المنافسة الكبيرة ظهرت وجهات سياحية عالمية جديدة. ما الذي يجعلنا هنا في سلطنة عمان كهوية عمانية تعتبر عنصر قوة وتميز قادر على جذب السائح الباحث عن نوع ما يعرف بالتجارب الأصيلة، وأن تكون أيضا تجربتنا تجربة مميزة كما هو الحال معها؟
1: حقيقة هذا سؤال مهم وأشكرك عليه أخي خالد. التنافس في قطاع السياحة تنافس كبير وشرس على مستوى الوجهات السياحية، يعني الوجهات المصدرة للسياحة هي نفسها أيضا وجهات مستقطبة للسياحة. لكل وجهة يجب يعني أعتقد أن من المهم أن يكون لها هوية ولها كيان ولها تجربة تميزها، حتى نقول في ظل هذا التسارع العالمي على تسويق الوجهات السياحية والحصول على حتى نقول حصة من السوق السياحي العالمي. أعتقد أن إحنا في السلطنة حقيقة الله نعم علينا بتشكل تاريخي وحضاري وارتباط بالمكان. أعتقد الهوية العمانية يعني هي عنصر أساسي في اختلافنا في رسم أو تكوين التجربة السياحية. اللي يميزنا حقيقة في السلطنة أو يميز السلطنة كوجهة سياحية أن مكونات الهوية العمانية اللي يعيشها السائح هي ليست مشكلة للسياحة، هي جزء من حياة المجتمع العماني اليومي.
0: صحيح.
1: يعني احنا نعيش طريقة استقبال السائح في حياتنا اليومية، نعيش تجاربنا لنتشاركها مع السياح في حياتنا اليومية أيضا. يعني لا يوجد حتى نقول تشكيل أو ما يطلق عليه التسليع التجاري بقدر ما هو معايشة للتجارب اليومية مع الزوار. هذه المعايشة أعتقد أنها يجب أيضا أنها تتطور وتكون يكون الجانب السياحي فيها أيضا موجود، وهو حقيقة لا يعني الحمد لله موجود. ولذلك الوجهة بادية، وجهة يعني السلطنة كوجهة سياحية أخذت مكانها في السوق الإقليمي.
0: نعم دكتور، على السريع في يعني دقيقة، خلال السنوات المقبلة إيش الأنماط السياحية اللي ترونها أنها تمتلك فرص نمو أكبر في سلطنة عمان؟ كيف يمكن أيضا للمحافظات أن تستثمر المقومات الطبيعية والثقافية والميزة النسبية أيضا لكل محافظة لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية وتنمية القطاع بشكل عام في سلطنة عمان، قطاع السياحة؟
1: بالنسبة للأنماط السياحية والمحافظات، التنوع الجغرافي اللي موجود في السلطنة حقيقة يتيح العديد من هذه الأنماط اللي ممكن تقدمها السلطنة كوجهة واعدة، وجهة سياحية واعدة في هذا المجال. وإذا نتكلم عن في المستقبل، من الإمكان الحقيقة العمل على العديد من الأنماط اللي تتميز بها كل محافظة، وكل محافظة من محافظات السلطنة تمتلك من المقومات والموارد السياحية الطبيعية اللي ممكن تبرزها كوجهة سياحية. أعتقد أن سياحة الثقافة أو السياحة الثقافية والتراثية في السلطنة لها بعد ولها مستقبل كبير مرتبط بالموارد الثقافية والطبيعية والتراثية اللي موجودة على أرض السلطنة واللي تحكيها أيضا الهوية والسردية العمانية. أيضا أعتقد سياحة حقيقة من الأنماط الواعدة، سياحة المغامرات وسياحة الأنشطة والطبيعة والسياحة الرياضية.
0: نعم، اللي نشطت في الفترات الأخيرة
1: ممكن الواحد يتحدث فيهم حول هذا الجانب، لكن أعتقد أن المحافظات بتحتاج أنها تعمل على تشكيل هذه الأنماط بناء على الموارد الطبيعية والفرص اللي ممكن تخلق على هذه المكونات الطبيعية اللي موجودة في هذه المحافظات.
0: نعم، الدكتور حمد بن محمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة، سنلتقي بك دكتور إن شاء الله في مناسبات أخرى للحديث، لأن هذا الحديث شائق وجميل حول السياحة العمانية ومستقبلها في ظل التحولات العالمية. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: إذن حديثنا كان عن الملامح الجديدة للسياحة العمانية ومستقبل القطاع في ظل التحولات العالمية. ذكر الدكتور أن هناك لابد أن تكون معنا تجارب جديدة و مستقبل أيضا القطاع هو مستقبل واعد بطبيعة الحال، واستخدام أيضا التقنية لابد أن يكون موجود حتى في القطاع السياحي.
2: بالفعل خالد، يعني تفاصيل جميلة من قبل الدكتور، ونحن أيضا مستمعينا استمتعنا معاكم في هذه الصباحات صباح يوم الخميس. نرجو لكم بإذن الله تعالى أنه هذا الأسبوع كان موفق بتحقيق الإنجازات التي رغبتم أن تحققوها، ونرجو لكم إن شاء الله تعالى نهاية أسبوع سعيدة تقضوها مع من تحبون بتفاصيل مختلفة جميلة بإذن الله تعالى. إذن نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بتفاصيل عديدة مختلفة. شكرا لكل من تواصل معنا عبر رقم البرنامج 724-24-10 شاركنا تفاصيل حلقتنا لليوم، وشكرا لكل من استمع لنا. نقول دائما في بعض المستمعين أوفياهم فقط يستمعون، ولكن أيضا هذا الاستماع يضفي لنا الكثير. شكرا لكم جميعا، شكرا خالد، شكرا أيضا لمخرجنا، تحياتنا لكم جميعا. نلقاكم في الأسبوع القادم بمحطات عديدة مختلفة في صباح الخير يا بلادي.
0: تقبلوا التحية من فريق العمل الذي رافقكم في خلال هذه الحلقة، إعدادا وتقديما كنا معكم رويدة بن تحمد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجينا هزاع بن سيف الراسبي وأحمد بن سالم العريمي. شكرا إن شاء الله في صباحات جديدة، كونوا بخير، استمتعوا بنهاية الأسبوع، نشوفكم إن شاء الله، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قراراً بضرورة أن تعلن إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. الرئيس التركي يؤكد أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا وتزعزع استقرار المنطقة والعالم. مقتل أكثر من 20 شخصا في هجمات باكستانية على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة في سلطنة عمان يؤدون أول اختبار دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني. مركز عمان للتحكيم التجاري يدشن هويته المؤسسية الجديدة والقواعد الإجرائية المطورة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الفصل في المنازعات. وانطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم مساء اليوم في المكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: هذه كل خرائط البدن اللي راح نشتغل عليها. وإذا عندك أي ملاحظات أو تعديل ولا زيادة هات خبرتك، وبالمرة أعرضها على الشيخ يمكن عنده ملاحظات.
1: بعد خبرتك ماشي خبرة، بعرضها عليه وإذا في أي ملاحظات بخبرك.
0: تم طال عمرك. الهمة الهمة يا ريايل الهمة.
2: ليش ياسف الظلام؟ عسى ما شر.
3: حاسة إننا ظلمنا زكريا.
2: ما تنلعبوا، وزكريا ولد فاهم ما راح يزعل من كلامكم وأكيد عاذرنكم.
3: عبد الله، تفتكر ممكن يجي حمد وياخذ حسين مني؟
2: خلي كل شيء لوقته وادعو والله إنه ما يجي.
3: يعني ممكن يجي؟
2: إذا قررتي تعيشي بهالهواجيس ما راح تعرفي حتى تنامي، بتعيشي في قلق يمكن يسبب لك أمراض أنت في غنى عنها. استهدي بالله، استهدي بالله وقومي صلي ركعتين شكر لله والله خير الرازقين.
4: عاشي وعاشي وبارك الله فيكم، إذا نقصكم شيء خبروني.
5: ما بينقصهم شيء إن شاء الله، والرمل جاي في الطريق
4: إن شاء الله إن شاء الله. أقول لك عبد الله، أظن أن ارتفاع الجدار أي طوفة معقول؟ أنا أشوفك أنه واطي
5: يا خالي. اليوم هذه هي المواصفات عشان نبني البيوت.
4: ايه عشان كي اللي يبقى يقحم ما صعب عليه. ايه شو بيوت اول، كيف الناس متأمنين وما يخافوا بني آدم ولا سنانير.
5: المهم يخلص البيت قبل ان يدخل الشتاء.

0: مسكين النوخ ذا عيد، معقول ولا حد يبي يقرب من مصنعه؟ ما ادري ليش النوخ ذا حمدان واللي عارفه ما يترك شيء ما يبي يقرب منه. المصنع ما شاء الله شغال وخيره وفير ومريدي وايدين، لانه استاذ من امهر الاساتيد. بس لو النوخ ذا حسين يوافق يرجع ويستلم المصنع، أكيد راح يحرك البلاد والعمال، ويمكن حتى يحرك مصنع أخوه حمدان. لكن مثل ما قال، ما يبي يتصادم مع أخوه.
1: عمي مبارك.
0: خير يا ولدي حمد.
1: ياتني أخبار تقول عم حسين ما سافر، بعده موجود مع خال عبد الله بزوجته.
0: من وين وصلتك الأخبار يا ولدي؟
1: طواريش الخير النادرين من هناك خبروني. يمكن غير رايه وقال بتم هنا أحسن. وسمعت بعد إن مقبض مصنع حد قال إنه خذه من خاطر.
0: هذه أخبار طيبة، أخبار طيبة يا حمد. عيل ليش الريال اللي شفته قال لي كلام غير إيش كان يقصد؟
1: أي ريال؟ أنت ما قلت اللي قال لك هالكلام هو العم مسعود خال عبد الله؟
0: إي إي إي إي إي نعم هو. ليش يعني كذب علي وقال لي اللي قاله؟
1: زين ما علي عم مبارك، هالمرة بروح بروحي وبتأكد من الكلام، بس قبل ما أروح بشاور أبوي، يمكن يكون عنده شيء يساعدني على التصرف.
0: معلوم معلوم معلوم، لازم تشاور أبوك ضروري.
2: ما تشوف شري النوخ ذا عيد؟ الله يعطيك الصحة والعافية ويقومك بالسلامة وترجع لنا بخير. عارف عارف إنك ميهود، ارتاح. عارف إنك ما تقدر ترجع مثل ما كنت، الله يحفظ بنيتك بعدها صغيرة. لو والله ما عطنك ولد كان عاد كبير، وسبحان الله لا أخ ولا ابن عم، بس ولا يهمك، هنخوتك ويمينك. إذا تباني أمسك المصنع أشغله ترافع لك الطيب، وأنا ما أبى منك شيء أبدا. يعلم الله أن حق الجيرة هي اللي تخليني أوقف معك. أنت نوخذتنا واستاذ واستاذ الوساتدة. لا تتعب نفسك، أنا فاهم منك فاهم منك، بس اللي أباه منك ورقة تبصم عليها عشان ما حد يضاهيني ويفكرني إني ضاغط عليك. وبعد ترى بتكون لي عون في التعامل مع العمال وأصحاب المال والسفاين والعقود مع أصحابها. مبارك
3: وين بتروح؟ وين ينيت أنت ينيت؟ هذا بدل ما توقف مع أبوك اللي محتاجنك بتروح صوب عمك حسين؟ وعليش يا عليش ألسن على قولتك ترجع ولدك؟
1: أنا بصراحة احترت معك، مرة تحسسيني إنك رغبانة في إني أجيب حسين ولدي، ومرة أحسك ما ودك حتى تشوفينا.
3: أنا أباك ما تهد أبوك في محنته، سمعني زين. والولد اللي تقول عنه ترى عند أمه، يعني لا طايح في السكة ولا يوعان يبو حد يلقمه. خلك مع أبوك وشوف مشاكله، ولا ترى بنضيع بنضيع كلنا.
1: زين ولدي حسين؟
3: تراك لو وعدتنا حسين وحسين، لا أنا بحسين العود ولا أنا بحسين الصغير والله العظيم. بعدين بسألك، أنت شاورت زوجتك فنة؟ يمكن هي ما تبا.
1: لا بالعكس، فنة تبا وتموت فيه وتحلم به وتتمناه بعد.
3: أم حقها من حرمة؟ نعم، هذه لو كانت عاقلة كان ما تفكر بهالطريقة هذه. والله أقول حديبة اليوم يربي ولد ما ولده؟ صحيح إنها غبية.
1: لا أمي لا، ما غبية، فنة تحبني وتبى مصلحتي، وولدي ولدها. هي الله ما رزقها بالولد، وحسين بيصير ولدي وولدها.
3: سير سير سير سير بخبرك، سير سير، خلي حسين وولدي عبد الله يطردونك يا ولد حمدان وعنيدة. آخ بس آخ آخ، يوم يوصلني خبر انهم طردوك ورجعت مهزوم، نعم مني برفع بنديرة علشان أورني ناس ضعفك وغباء ذيك اللي اسمها فن حرمتك. لا بارك الله فيك وفيها والله.
1: بسير نعم بسير، بعد ما أشاور أبويا أعرفه ما بيقول لا لأنه أبويا، ويحب يشوفني فرحان وراح يفرح بحسين الصغير.
3: سير سير سير سير، قلب وجهك يا ولد ابوك، عزاك ما توفقوا ان شاء الله. خايب خايب مثل ابوك، ما بتطلع احسن منه. لا بارك الله فيكم من بدره، ما عليك المغبر.
0: الحمد لله على سلامتك النوخ ذا عيد. وصلني طارشك يقول النوخ ذا يباك، هذا نيتك،
4: آمرني، إيش في خاطرك؟
5: مبارك
4: حاضر حاضر حاضر، هذا أنا قربت منك وهذا إذني، تفضل قول إيش تبى.
5: مبارك
4: أبشر أبشر أبشر، نأخذه وفالك الطيب، اعتبر من اليوم المصنع في الحفظ والصون، وبتبقى أنت نأخذته دام راسك يشم الهواء. الله يشفيك وترجع تشوف أمورك وعمالك.
2: أبغى أعرف أنت ما عندك لا هود ولا سلام، لما الكبار يتكلمون ويجلسون قدام بعض إيش دخلك؟ إيش دخلك أنت ترزد بويهك بينهم؟ ما تشوف أنك لا سويت حساب ولا حشمة لوجودي قدامك؟
4: شيخ ناصر، أظن سمعتني لما قلت أن النوخذ عيد مطرش علي يباني ونييت.
2: إيه نعم سمعت سمعت ما أصم، بس جيتك ما صح وفي وقت ما صح، وجودك بيننا بعد ما صح، ولازم تتعلم الصح والسنع. لكن اللي مثلك وين يعرف السنع؟
4: سامحني ما برد عليك، لأني في بيت النوخ ذا عيد وفي حضرته وموجود برغبته، وظن شفت أنه طلبني أقرب منه يصاصخني وطلب مني اللي طلبه ورديت عليه.
2: زين زين، أنا الغلطان يا عيد، أنا الغلطان اللي جيت لك أمد لك يديني، افتكرتك كبير وما تجلس إلا مع الكبار، الظاهر المرض صغرك وصرت تحب تجلس مع الصغار. أنا رايح رايح، وخلي هالمبارك ينفعك.
4: أعرفك يا ناصر، وأعرف أنك تضر من ومتى وتنفع من ومتى.
3: إيه خاسة اللي مثل مبارك يوقفون في وجهك وأنت الشيخ ناصر؟ أنا تصدق أنا ما أعرف ليش أنت ما شلقت بالعصا اللي بيدينك وبلحت لظهرة.
2: لا تعصبي، وزمن الضرب روح، لا أنا ولا غيري يقدرون يرفعون يدهم على مبارك أو غير مبارك بدون حق.
3: أنت كيف؟ كيف بدون حق؟ ها؟ وهو مدخل بينك وبين عيد؟
2: وعيد لما شافه فرح، تهللت عيونه وكنا لقى حد يناصره، مع أنه كان قريب يبصم على الورقة اللي مودنها معي.
3: تلقاك باطنها سوالف معاه لين ما ياكم المشؤوم. تبى الصدق؟ أنا ما استبعد إذا ما هو اللي مطرش عليه. نعم
2: أكيد هو، أكيد هو اللي مطرش عليه، ولا ما كان يصاصخ قدامي وأنا ماسك الورقة بيدي ومعي القلم.
3: يعني طلع ما قليل. نعم مثل هذول المفروض تعمل احتياطك وانت رايح لهم. عيد خبيث رغم مرضه وطيحته، ومبارك أخبث عنه. نعم ألعن عنه. وأنا تبى الصدق ما استبعد إذا حمدان ما مطرشنا ومتفقين عشان يوقفون فيك. نعم
2: وأنا مني حاربني غيره كل منك، يوم أعطتني توكيل في أموالك كان حمدان ما رفع راسه علي، بس أنت أنت السبب.
3: تعال تعال، رايح
2: رايح رايح وما بدخل بيتك بعد اليوم.
3: أقول لك تعال. والله وسكر البابا، إيش الأخ هذا؟ أخ منك أخ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس هذا كله من هالحمدان، خليه بس يوصل ونعرف بالزيوار بخته وكيفه وقفه عند حده.
6: كنت عارف إن عينك تدور وجالس تدور على غيري، كنت حاس من قلت بتروح كمين يوم وعندك شغل، عرفت إنك تخطط لشي من وراي يا مبارك، من وراي تروح تتفق مع عيد وتودرني وأنا محتاج لك. سنين يا مبارك وأنا متوليك، وعمري ما اشتكيت منك ولا شكيت فيك، توصل بيك المواصيل إنك تفكر تودرني وتستفيد من عجز عيد. والله طلع الثماء يا مبارك إنك بسهل بر.
4: ما برد عليك النوخذة، لأني شربت من ماي نبعك يوم كنت عطشان وانت رويتني وآويتني، طول عمري كنت لك الناصح والمشاور. ما برد عليك لأن لساني تعجز عن هالشي، بس أتمنى يكون في معلومك أن عمري ما فكرت أودرك. عمري أذكر أني شرت عليك قبل أنك تضم مصنع عيد لمصنعك وتصير داعم له ولك الخير اللي بيجيك، لكنك رفضت
6: وتروح تتفق معه عشان تستلم المصنع تشتغل فيه وتودرني في محنتي وأنا مستند عليك.
4: خليني أوضح لك وأباك تسمعني، مصنع عيد ما راح يخليني أتركك. أنا مثل ما أعطيتك بعطي عيد، ما لأني طمعان في ماله، لكن لأني طمعان في حياة الإنسانية، وهو في محنته، في محنة ما يعلم بها غير الله. عيد مسكين ما عنده حد، وإذا بتعرف الجديد نسيبك ناصر كان يريد يبصم على المصنع ويتولاه وما يبقي لا أخضر ولا يابس.
6: ناصر ما غيره؟
4: نعم ناصر ما غيره، مسكين عيد مسكين، لو عنده حد كان وقف معه. ولا تنسى النخذة إن عيد وايد وقف معك، وانت خيرت إنه واخذه. أتركك ما بتركك، بس بعد ما أقدر أترك عيد في محنته.
7: أوه يا

0: أتركك؟ ما بتركك، بس بعد ما أقدر أترك عيد في محنته.
1: يا مال
2: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
3: والطفل سام الخصيبي،
2: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتحدث عن القوة الخفية الأعظم التي تمسك بأطراف الكون وتجعل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض. ماذا لو كانت الجاذبية تعمل بشكل معكوس؟ أي بدلا من أن تجذب الأجسام نحو بعضها تصبح قوة دفع وتنافر.
2: تخيلوا هذا المشهد المرعب والمثير في آن واحد. لو انعكست الجاذبية فجأة ونحن نسير في الشوارع، لن نسقط على الأرض، بل سنسقط نحو الأعلى، نحو السماء والفضاء الخارجي. كل ما هو غير مثبت في الأرض سيطير مباشرة إلى اللانهاية.
1: نعم، البداية ستكون فوضى كونية لا مثيل لها. مياه المحيطات والبحار ستنفصل عن قيعانها وترتفع كأمواج سائلة عملاقة تسبح في الفضاء. الغلاف الجوي نفسه الذي يحمينا ونتنفسه سيتفكك ويهرب نحو الفراغ الكوني في لحظات، مما يعني انعدام الأكسجين والضغط الجوي تماما.
2: هذا يعني

0: مبنية على توازن بين الانفجارات النووية الداخلية والجاذبية التي تضغطها للمركز. دون جاذبية حاضنة ستنفجر كل النجوم في الكون وتتحول إلى غبار كوني مبعثر.
1: يا له من دمار شامل! إذن الكون بأكمله سيفقد بنيته الهندسية، المجرات ستتفكك ولن تتشكل أي نجوم أو كواكب جديدة، لأن المادة ستكون في حالة تنافر دائم. كل ذرة ستهرب من الذرة الأخرى، وسيتحول الوجود إلى فراغ شاسع بارد ومظلم لا ترابط فيه.
0: وهذا يقودنا إلى نتيجة فلسفية وعلمية عميقة جدا. فالجاذبية ليست مجرد قانون فيزيائي ندرسه في المدارس، بل هي رابطة الحياة وأساس الوجود المادي. بدونها لا يمكن للمادة أن تتجمع لتصنع حجراً أو شجرة أو جسم إنسان. الجاذبية هي التجسد الأسمى لمفهوم الاحتضان والترابط في الطبيعة.
2: ماذا لو؟
1: نحن نشتكي أحياناً من الجاذبية عندما نشعر بالثقل، أو عندما يسقط شيء ثمين من أيدينا فينكسر، ولكننا لا ندرك أن هذا السقوط البسيط هو نفسه الضمان الوحيد لكي نتنفس، ولكي تجري الدماء في عروقنا بشكل طبيعي، ولكي نبني بيوتاً تأوينا.
0: نظريات تملأ قلوبنا بالامتنان لهذا الثبات الذي أنعم الله به علينا. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كلما خطوتم خطوة على الأرض بعد الآن، تذكروا أن هناك قوة إلهية تحميكم لتبقيكم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية الخيالية قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. حلقة اليوم حلقة جميلة مميزة مع ضيفين، هما مهند بن راشد الحجري ومعتصم بن علي المسكري.

0: مهند ومعتصم، سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا بكما مهند ومعتصم. مهند ومعتصم في رياضة مميزة جميلة لسلطنة عمان الآن، خطوات كذا جميلة في هذه الرياضة، هي رياضة التايكواندو، صحيح؟
1: صحيح.
0: إذن بنتكلم إن شاء الله معكم مستمعينا الأعزاء ومع مهند ومعتصم عن هذه الرياضة وشغف هذه الرياضة. نبدأ معك مهند، كلمنا عن رياضة التايكواندو، كيف بديت أساسا يعني تحس أن عندك موهبة في هذه الرياضة؟
1: أنا بديت هذه الرياضة في 2018. أول شيء يعني كانت رياضة ما عجبتني بس في البداية، لأنه ضغط عليها وتمارين تنقيس وزن، فكان ما عجبتني. فمع الوقت بديت أتعود، ويوم وصلت حال المنتخب يعني خلاص شيء حلو وكملت.
0: كملت فيه. إذن 2018 كنت صف كم تقريبا؟
1: ثالث.
0: صف الثالث، يعني من سن مبكر جدا بديت رياضة التايكواندو. وانت يا معتصم؟
2: أنا بديتها في 2017، ونفس الشيء في البداية ما عجبتني، ما كنت أحبها أبدا، بس أبوي يعني خلاني أستمر فيها، وإلين ما جبت أول إنجاز 2018 وعجبتني الرياضة وحسيت نفسي أقدر أكمل فيها واستمريت.
0: ما شاء الله عليك، يعني بعد عام واحد فقط من ممارسة التايكواندو حصلت إنجاز فيه.
2: إيه.
0: إذن من البداية كلنا نقدر نقول إن كان دعم الأهل هو الخطوة الأولى للانخراط والمشاركة في التايكواندو. ذكرتوا لي أنكم أيضا الحمد لله حاليا يعني تمثلوا منتخب سلطنة عمان لرياضة التايكواندو وتمثلوا اسم سلطنة عمان. سنصل لهذه النقطة إن شاء الله خلال حديثنا معكم في هذه الحلقة. رياضة التايكواندو من الرياضات القتالية اللي تتطلب شوية مهارات خاصة عن باقي الرياضات، يمكن لياقة بدنية، يمكن انضباط معين، تدريبات محددة. وأنتم ما شاء الله بديتوا من عمر صغير، من عمر مبكر يعني في الصف الثالث حتى الآن، يعني سنوات طويلة تمارسوا الرياضة. كلمونا عن النظام اللي غالبا لازم الواحد يلتزم فيه ليكون مبدع في رياضة التايكواندو. مهند؟
1: هو لازم المرونة، النفس، وحتى قوة الرجل، اليد حتى يحتاج، والتمرين قبل البطولات لازم على الأقل 2 في اليوم أقل شيء، لو كثروا 3 تمارين في اليوم. وحتى لازم وزن والأكل اللي تأكلوه وأقل أشياء لازم
0: يعني
1: الرياضة،
0: لازم واحد يكون مرة دقيق عشان يصير مرن ويعني كذا يؤدي بالأداء الصحيح في رياضة التايكواندو. معتصم، التدريبات كيف غالبا تكون؟
2: أول شيء لازم تنظم أكلك وتنظم نومك، وتعرف يعني متى تنام متى تقوم، يكون فيك طاقة عشان تتمرن. وعادة قبل البطولات يكون يا تمرينين يا 3 تمارين، الفجر والظهر والمغرب نتمرن. يعني كل تمرين مقسم، يوم نتمرن قوة، يوم نتمرن لياقة، يوم نتمرن نفس.
0: شرح لنا شوية أكثر، يمكن مستمعنا العزيز ما يعرف هذه التفاصيل لرياضة التايكواندو، كيف يعني مثلا تتمرنوا للقوة؟ كلمنا عن أيضا ماهية هذه التمارين، كيف المدربين ساعدوكم؟
2: يعني مثلا هو ما كل التمارين تقدر تشوف يعني ما كل تمارين أنت لازم تشوف النادي. يعني مثلا أحيانا كنت أقوم للصباح واحد يتمرن في البيت بوشب، يا تطلع تركض وحدك تزيد نفسك، تزيد وحدك، تقدر تزيد عن العضلة عندك المرونة. وفي النادي هناك المدربين عاد يساعدوك
0: في النادي
2: في الحركات، يعني مثلا يوم تدخل ملعب كيف تلعب وتتقن ضربات أكثر، هذا اللي يصير في النادي.
0: جميل، يعني الحديث أنه لازم تكون أنت أيضا عندك مجهودك الشخصي في التدريبات، ما فقط تعتمد على ما يقدمه لك المدربين دائما. أيضا بما أنها رياضة قتالية أكيد فيها يكون خصم، صحيح؟ فأسألك مهند عن ضرورة ضبط النفس، هل يدربوكم على موضوع مثلا الصفاء الذهني، التحكم بالمشاعر؟ كيف الواحد لازم يكون منضبط في هذا الجانب عشان يكون مؤدي بشكل صحيح وبطل في التايكواندو؟
1: هو بالاحتكاكات مع النوادي أخرى، معسكرات، نسافر بطولات، هو يعلمونا في تتدرب مع ناس أقوى منك دائما، ويوم يضربوك كل قوتهم ما يرحموا، لكن هذا تتعلم منه، هذا شيء مفيد لك. وهذا يعني كل مرة، كل في الأسبوع على الأقل مرتين
0: تشارك في هذه التدريبات.
1: لازم
0: ويكون فيها خصم وأيضا مختلفة يمكن قوته. طبعا عزيزي المستمع، لأن أنا الآن أخاطب مهند وأشوف سلامتك يا مهند في إصابة كذا في يدك اليمين، لا تكون بس من التايكواندو. من التايكواندو. طيب خليني أسأل عن هذا الجانب، أكيد أنه في تحديات يا مهند ومعتصم في رياضة التايكواندو، تتعور كثير؟
2: واجد واجد تتعور.
0: تتعور كثير، لكن ما تتعلم يعني مثلا، هل صابتك لا قدر الله مثلا إصابة خلتك تعيد النظر في رياضة التايكواندو ولا تقويكم أكثر؟ سولفوا لنا عن موضوع التحديات الصعوبات، سواء الجسدية، هذه الإصابات، مثلا تعب التمرين، كيف تتغلبوا عليها دائما؟
2: هو في فترة يعني مثلا تصاب لدرجة أنك توقف شهر شهرين ما تتمرن، ما بتقدر تكمل. لكن يعني مع المشاركات أكثر وتشوف نفسك أنك قاعد تنجز، حتى لو تعورت أنت بتريد تكمل فيها.
0: يعني ما تخليك تستسلم، بالعكس. أيوه. تخليك تريد تأدي أكثر. سلفت أيضا معنا معتصم ومهند عن بعض المشاركات، خلونا نسلط الضوء عليها أكثر. مشاركاتكم في منتخب سلطنة عمان الممثل لرياضة التايكواندو، سواء على نطاق إقليمي، دول الخليج، نطاق بطولات عالمية، كلمونا عن هذه المشاركات.
1: أنا كانت أول مشاركة لي في المنتخب كانت في 2024 في بطولة أولمبياد الخليجية، وأنجزت الذهبية الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: كانت هذه بطولة يعني أول بطولة حالي في المنتخب، يعني كان شيء عالمي حالي.
0: أكيد روعة، يعني الإحساس أنك أول مشاركة وتنجز الذهب من البداية. خليني في تفاصيل هذه، بسألك أكثر هذه المنافسة، كيف كان الشعور أنك تنافس أيضا أسماء يمكن من دول عالمية، يمكن بعضهم الأشخاص عندهم خبرات أكثر، ما دور أيضا الثبات النفسي، التشجيع من المنتخب، إحساس أنك حامل اسم بلادك في هذه المشاركات؟
1: هو لما دخلت الملعب يعني أعرف أني عندي كل شيء منتخب، المنتخب يشوفني كل شيء كذا، فكان في توتر خفيف. لكن لما دخلت الملعب يا أخي ما حسيت فيه واجد، وبالعكس كان تحفيز لي ولعبت زين الحمد لله.
0: الحمد لله. يعني التوتر كان قبل اللحظة اللي تدخل فيها الحلبة أو اللي تدخل فيها مكان النزال. أيضا معتصم، أنت ما يمثل لك المشاركات العالمية، أنك تتواصل في المشاركات المختلفة، أنك تحتك بأيضا لاعبين من دول مختلفة،
2: وكل ما أحتك أكثر مع اللاعبين البقية، يعني كل ما دخلت البطولة أحس أني يعني خلاص عادي، لعبت مع هذا البلد، لعبت مع هذا البلد، فلما أدخل البطولة يكون توتر أقل. لكن يعني بدايتي يعني في أول بطولات دخلتها كنت أكيد متوتر واجد، مو شوية بعد.
0: جميل.
2: فالمدرب كان يقول لي يعني أنت سوي خطة في راسك، لازم تعرف كيف بتسوي وكيف بتلعب، ولما تدخل اسمع تعليماتي، ما تسوي شيء يعني من راسك. وأكثر لحظة يوتر يعني هو وقت يكون في وقت الانتظار وتشوف خصمك، يعني تعرف انت مع من بتلعب. لكن اول ما تدخل الملعب ويبدا القتال يعني يكون يعني كل شيء يروح
0: ما شاء الله عليكم.
2: نفس الشيء انت تتشجع انه استاذك فوق يشوف عليك، ابوك فوق موجود،
0: ما شاء الله،
2: ربعك، كل حد موجود.
0: يعني الدعم النفسي مهم، وحلو انك كل التوتر الطبيعي اي واحد يشعر فيه يزول مجرد ما تدخل يعني ساحة النزال. كذلك معتصم، عجبتني الفكرة ان مع كل بطولة جديدة ومع كل يمكن بطل من دولة اخرى انت تزيد ثقتك بنفسك فيقل التوتر. طبعا ايش هي المشاركات ايضا اللي شاركتوا فيها؟ عندكم مسابقات لها انجازات معينه؟ يعني تو خبرنا مهند عن الذهبيه، اول ذهبيه حصلها.
2: انا اول ذهبيه حصلتها كان اول بطوله دخلتها في فجيره 2018 في بعد سافرت البوسنه وجبت ذهبيه
0: ما شاء الله،
2: والحمد لله قبل لا نبدا هذا الفصل انا ومهند رحنا الصين وجبنا ذهبيه نفس الشيء
0: ما شاء الله،
2: وحصلت في 2022 تقريبا ذهبيه كأس العرب، و2023 في تايلند نفس الشيء ذهبية الحمد لله، وفي فضيات بقية
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب يا معتصم. ومهند أيضا لك مشاركات أخرى؟
1: أنا لي البطولة الحسن المفتوحة في الأردن ذهبية
0: ما شاء الله،
1: وبطولة كأس العرب 2024 برونزية، والسنة الماضية بطولة فجيرة الدولية حتى برونزية
0: ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب. إذن هي إنجازات تضاف لكم في مسيرة رياضة التايكواندو وحمل اسم سلطنة عمان في هذه الرياضة. أنتم الآن تمثلون المنتخب للناشئين، إن شاء الله تعدوا العدة للمنتخب الرسمي لسلطنة عمان، ويكون لكم كذا أيضا اسم بارز في هذه الرياضة المهمة. نختم هذه الحلقة الجميلة والحديث الملهم معكما، حديث فيه ذهب وفيه فضة وفيه إنجازات إن شاء الله قادمة أخرى، بحديث عن طموحكم في رياضة التايكواندو لسلطنة عمان.
1: أنا طموحي أني أوصل الأولمبياد إن شاء الله هذه السنة، في أولمبياد الناشئين أني أوصلها وأنجز وأرفع علم الوطن بإذن الله، وأولمبياد عالمية للسينيورز والكبار
0: بإذن الله تعالى. يا مهند وأنت يا معتصم،
2: إن شاء الله 2028 نوصل الأولمبياد في لوس أنجلوس
0: بإذن الله،
2: وإن شاء الله نرفع العلم في أنجز نتجهز من الحين
0: بإذن الله تعالى. أنتم يعني مثال للرياضي العماني المثابر، وبإذن الله تعالى تحصلوا المراكز المتقدمة. إلى هنا أكون وصلت معكم أعزائنا المستمعين لختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفينا مهند بن راشد الحجري ومعتصم بن علي المسكري المبدعين في رياضة التايكواندو. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: بانوراما. إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة، بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
3: سلفادور دالي، الجزء الأول.

0: إياك أن تقولي إنه مجنون، بل قولي إنه فنان.
1: هذه التقسيمات يجب أن نصف بها أنفسنا. أنت ناقد تشكيلي تؤمن بالمدارس الحديثة، بيكاسو، ماكس أرنست، سلفادور دالي.
0: أنت تحكمين على دالي من شاربي، وهذا شاربه وهو حر فيه.
1: إنه يخرج علينا بهذا الشارب بأشكال مختلفة، لم نعد نهتم بأخبار لوحاته قدر الاهتمام بأخبار شاربه.
0: انظري إلى هذا الشارب على أنه لوحة حية تتحرك فوق وجه فنان رسم لنا أحلامنا الدفينة.
1: يا أستاذنا الناقد، هل يعجبك كل هذا التنوع عن دالي؟
0: هو فنان تشكيلي
1: وكاتب ونحات
0: ومخرج أفلام وكاتب سيناريو
1: ومصور
0: ومصمم وناظر للأفلام، ولا تنسي أنه ممثل سينمائي. باعتباري ناقد فن تشكيلي، فأنا لا أرى سلفادور دالي الذي نحضر معرضه اليوم سوى أنه فنان تشكيلي مجدد وله شخصيته. أما بقية الرجال فهم يصبون في الفنان التشكيلي.
1: كيف تراه في جملة واحدة؟
0: من الصعب حصر رجل مثل سلفادور دالي في جملة واحدة، ولكن إذا كان ذلك حكما فأعتبر أن دالي
2: أنا استثنائي، أنا فوضوي، إذن أنا سلفادور دالي.

0: أبي، أنت تثقبني بهذه النظرات.
1: ماذا ينتابك يا ولدي؟ دع أباك يتأملك كما يريد.
0: يا أمي، إنه لا يتأملني، إنه يبحث عن ابن آخر في وجهي وكياني.
1: إنه يحبك كثيراً.
0: هل يحبني لأنني ابنه الجديد؟ أم لأنني بديل عن الابن الذي مات قبل أن أولد بثلاث سنوات؟ إنه الآن ينظر إلي دون أن يعلق.
1: أنت ما زلت صغيراً، عندما تكبر ستعرف معنى أن يفقد الأب ابنه الذي يحبه في حادث مأساوي.
0: لذا اختار لي نفس الاسم سيلفادور، وصار الأولاد ينادونني باسم لم أولد به أصلاً، سيلفادور.
2: اسمع يا ولدي،
0: للأسف أنا نصف ابنك، النصف الثاني مات قبل مولدي بثلاث سنوات.
2: تمنيت لأخيك ألا يموت، وأنا أرى روحه تسكنك.
0: صدقني يا أبي، لا تسكنني سوى روحي أنا وحدي.
1: عندما ستكبر سوف تحس بأخيك في دمك.
0: أنا الآن كبير، كبير بما فيه الكفاية، ولا أريد لشخص آخر أن يسكن روحي. تكفيني نفسي حتى لو عشت نصف إنسان.
2: دعيه، لن يفهم إلا عندما يكبر.

0: لماذا تصحبني إلى هذا النوع من المعارض؟ ها؟
1: هذا معرض واحد من الفنانين الذين سيغيرون التاريخ. إنه أسباني مثلنا يا فتاة.
0: هل تستوعب الرسوم التي تتداخل في بعضها؟
1: إنه يعبر عن الإنسان في زمن فرويد، زيغموند فرويد.
0: من يكون هذا الإنسان؟
1: أنا سلفادور دالي، أكثر من شخص في إنسان واحد، ولا أعرف من أكون.
0: أنت سلفادور فيليني، مولود في غرناطة في 11 مايو عام 1904، وابن مدلل لأسرة ميسورة.
1: هذا وحده سبب كاف كي أكون متمردا على ثروة أبي الذي يحاول إقناعي أنني
0: شخص آخر. أخوك؟
1: أنا الذي يحب الرسم. صدقيني يا ليز، حاولت أن أعثر على أخي الذي مات فلم أجد.
0: أنت تتمرد على الجميع بمن فيهم أنا، حتى أنا تحاول أن تضايقني وتفرض علي حضور مثل هذا المعرض للمدعو بابلو بيكاسو.
1: ماذا تقصدين يا ليز؟
0: إجابة محددة، هل أنت مجنون؟
1: بكل ثقة، نعم مجنون وأفتخر.

0: سوف ينتهي الأمر بولدنا إلى مشفى الأمراض العقلية.
1: لو كان أخوه هو الذي مكانه لتقبل الأمر بسهولة.
0: لقد ارتكب أموراً بالغة في الخطورة في الفترة الماضية، أموراً تدخله المصحة.
1: طائش، لعله يعقل ما يفعله.
0: ترى هل هو طائش أم مجرم أم مجنون؟
1: عندما دفع صديقه بيدرو من فوق الجبل كان تائهاً عن الوعي.
0: الشكر للرب فزميله لم يمت.
1: يوماً ما قام برفس رأس شقيقته آنا ماريا وكأنه يركل كرة كي تتدحرج فوق الأرض.
0: الشكر للرب أن آنا ماريا لم تصب بسوء كبير.
1: هذه أفعال مجرمين.
0: مسكين ابني، كم صليت من أجل أن يحميك الله.
1: وأنا أيضا.
0: حتى القطة الوديعة ظل يخنقها وظلت تصرخ حتى الموت.
1: نصحنا الطبيب ألا نعاقبه.
0: إنه يعاقب نفسه بنفسه.
1: لا يتأخر أن يرمي بنفسه ويتدحرج من فوق السلم وسط حفل به عدد وفير من الضيوف في القصر.
0: ماذا نفعل لإرضائه؟
2: أقر وأعترف أنا سلفادور دالي، كما دونت في مذكراتي، أنني مجنون، وأنني استفدت من كل هذه الحوادث في تشكيل نفسي كفنان ليس لجنونه مثيل.
3: أبشر يا قريبي، ابنك سيكون فنانا مرموقا بهذه اللوحات الغريبة.
1: كم أنا سعيد لأنه استقر على شيء يمارسه ويخرج فيه طاقته.
3: يقول الناقد إن هذه الرسومات المزدحمة بالأشياء تعبر عن المخزون الهائل من الانفعالات بداخله.
1: ولو أنني لا أفهم شيئا من رسوم ابني الذي يبلغ 17 من العمر، لكنني أؤكد أن هذا هو ابني سلفادور دالي.
2: أبي، أرى ابتسامتك من بعيد.
1: كما أنا سعيد يا ولدي أن أرى الفنان بداخلك يفصح عن نفسه.
2: شكرا يا أبي، كنت معي دوما.
3: ليس أمامك عزيزي سلفادور سوى أن تلتحق بأكاديمية الفنون بمدريد.
2: هل ترى هذا فعلا يا أستاذ رامون أيها الناقد الكبير؟
3: الأكاديمية هي مكانك المناسب.
2: وأعيش هناك إعاشة كاملة، أليس كذلك؟
3: بالطبع،
2: وأكون حرا لا ينتقدني أحد.
3: ماذا تقصد؟
2: لعل أبي يفهم، آنذاك لن أجد أحدا يحدق في بقوة يراني منقسما إلى ولدين، سلفادور وسلفادور.
4: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقائنا المتجدد في هذا البرنامج. اليوم أعزائي المستمعين احنا في ولاية ينقل، وفي ينقل هنا يوجد سيح يسمونه سيح الشواغي بولاية ينقل. في سيح الشواغي أعزائي المستمعين التقينا بالأخ سيف بن راشد البادي. سيف كيف حالك؟
3: الله يعافيك، كيف
2: عساكم خير؟
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: طيبين.
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله.
2: الله يعافيك.
3: عليك بخير إن شاء الله.
2: يا مرحبا
3: وسهلا. يا حياكم الله.
2: هذا سيح شواغي.
3: سيح شواغي إن شاء الله.
2: سيح الشواغي. أو منطقة.
3: هي منطقة.
2: شواغي. هذا كان بعيد عن الولاية أول.
3: لا أول لا ما بعيد.
2: ما بعيد.
3: ما بعيد عن الولاية.
2: عن ولاية
3: ينقل.
2: ولاية ينقل. بس احنا قطعنا مسافة الحين لغاية ما وصلنا. لغاية ما وصلنا هنا.
3: الحمد لله.
2: هني تربون بوش أكثر شيء ولا الأغنام والحيوانات؟
3: والله هنا نربحنا الحيوانات يعني.
2: حيوانات أكثر شيء الأغنام يعني.
3: الأغنام.
2: أغنام.
3: نعم.
2: هني يعني أكثر شيء المعز أنتو أكثر من اليعد.
3: والله يعني كلهن نفس الشيء يعني، نشوف عندنا كلهن يعني غاليات عندنا.
2: كلهن غاليات.
3: هي نعم.
2: لكن أكثر شيء.
3: أكثر يعني الماء.
2: أكثر المعز.
3: المعز.
2: ليش أكثر المعز؟
3: لأن المعز يعني يجازن في الماكول.
2: يجازن.
3: يعني يجازن يعني الماكول يعني يسدن حالها.
2: يسدن. يعني ما يأخذ ما يأكل أكثر كثير يعني. مثل
3: ما يأكل كثير.
2: مثل اليعد. اليعد أكثر أكثر أكثر أكثر يأكلن.
3: مسألت عن قال يعني يأكل زيادة أكل.
2: يأكل زيادة.
3: نعم.
2: كيف صرحون هنا أول هني يعني كم راس كل واحد عنده يعني كم راس يكون يعني؟
3: والله يكون يعني ما كثرت يعني. زيادة يعني من 20 على 30 كذا بس.
2: يعني كل واحد يكون عنده 30 أيوة. 30 رأس.
3: أيوة.
2: تخلون حد يسرحهم ولا يعني سرح واحد ولا كل واحد يسرح غنمه؟
3: إلا مجموعة يعني نسرح واحد يعني نفر واحد.
2: نفر واحد.
3: نفر واحد.
2: تسووا له شيء له شيء معين؟
3: لا ما شيء يعني كذا.
2: ما شيء معين.
3: لا ما.
2: بس هو نفسه يتبرع لهم يعني.
3: يتبرع لهم بروحه يعني.
2: يعني يأخذ هوش هذا له هوش هذا له هوش هذا له.
3: حين.
2: ويسرحهم.
3: يسرحهم.
2: من اللي يسرح الرجال أو النساء؟
3: يسرح الرجال وتسرح النساء.
2: النساء تسرحن. والرجال يسرحون.
3: أيوة.
2: كيف؟
3: يعني يوم تسرح النساء ويوم يسرح الرجال.
2: تخالفون يعني
3: خالفون
2: يوم تسرح النساء ويوم يسرحون
3: الرجال.
2: الرجال.
3: أيوة.
2: طيب شيء ماي هنا في سيح الشواغي؟
3: والله شيء ماي هنا في مكان أسمع.
2: أول كان شيء ماي
3: أول يعني بير خبرتك به
2: في بير
3: هي.
2: هين بير هين بير
3: لكن هالحين مدكم يعني.
2: يعني كان في بير واحد.
3: بير واحد ويرد منه بوش ويرد منه الأغنام ويرد منه يعني.
2: بير إيش كان يسمونه؟
3: يسمونه طوي.
2: طوي تسمونه طوي.
3: طوي هو.
2: طوي.
3: للحين يعني.
2: إيش اسمه؟ شيء له اسم معين كان؟
3: ها؟
2: شيء له اسم معين ولا بس؟
3: لا بس.
2: طوي الشواغي.
3: طوي الشواغي هي.
2: طوي الشواغي.
3: أيوة.
2: الله يعطيك الخير.
3: هي نعم.
2: زمان الحاج سيف.
3: نعم.
2: أنتوا في السيح هذا هين كان سوقكم؟
3: والله شو؟
2: عبري ينقل ولا تروح صحار؟
3: والله أول نروح ينقل يعني. نشيل الجربان يعني من ينقل لصحم.
2: يعني تأخذ حمولة.
3: حمولة هو.
2: حمولة تمر.
3: تمر مال فرض يعني.
2: تمر فرض.
3: أيوة.
2: وتودوا إلى.
3: إلى الباطنة.
2: إلى الباطنة. إلى صحارة وش ناس.
3: صحم خابورة.
2: صحم أكثر شيء والخابورة.
3: أيوة.
2: أكثر شيء صحم والخابورة.
3: أيوة.
2: هذه الجبال يعني من هنا إلين صحم ما شاء الله كيف تعبرونها كيف؟ الحين الحمد لله الأمور تيسرت. الحين في شارع موجود يوصلكم المكان اللي تتبونه.
3: لكن الحمد لله.
2: أول كيف؟
3: يعني أول يعني نسير على الحمير وعلى البوش يعني ونجل يعني مكان خشن يعني ما في طريق بس طريق مال البوش ورجال.
2: مال البوش.
3: هي يعني.
2: عن طريق فوق الجبل.
3: يعني.
2: تغدف الجبل يعني.
3: نغدف الجبل.
2: تغدف الجبل.
3: أيوة.
2: كم يوم تاخذون مثلا مني الى توصلون؟
3: والله ناخذ من
2: لين توصلون مثلا صحم
3: أكثر. من هنا لين يوصل صحم 3 ايام.
2: من هنا لين صحم
3: ماشي. لكن ليل ونهار نمشي يعني ما في يعني وقت يعني محدد.
2: ليل ونهار تمشون من هنا الى صحم 3 ايام
3: كله ماشي.
2: وترجعوا 3 ايام.
3: 3 ايام.
2: كم نفر القافله لما تروح من هنا الى صحم؟ كم
3: تقريبا؟
2: كم نفر تروح؟
3: تقريبا 5 انفار.
2: 5 انفار
3: يعني على الوقت.
2: كم يعني كم ناقه؟ الناقه كم تشيلون؟ كم جراب؟
3: جراب يشللوها 4.
2: 4 جربان.
3: اي يسموهم جربان بعسيو من زمان.
2: جربان ايش؟
3: بعسيو.
2: كيف جربان بعسيو؟
3: جربان بعسيو انهن صغار يعني.
2: جربان بعسوي؟
3: بعسيو.
2: بعسيو.
3: ايوه.
2: كيف صغار؟ كم من يعني كم يعني كم في من فيهم؟
3: والله تكلم.
2: لان في عمان هناك يقولوا لك في وزن 8 وزن 6 وزن هني انت عندكم في الظاهر كم وزن هني يعني؟
3: تقريبا 8 منان.
2: 8 منان.
3: ايه.
2: ما ابو حسين ما دام ابو 8 كبير.
3: لا ما كبير. ما كبير.
2: 8 منان.
3: هي.
2: كل وحدة 4.
3: هي كل وحدة.
2: كل وحدة 4.
3: 4.
2: لين صحم.
3: لين صحم.
2: كم اجرتكم كانت؟
3: والله الاجرة يعني قليل الحقيقة. يعني قرشين ذيك يوم ده الكروش يعني.
2: كل ناقة ولا كل حمولة؟
3: كل حمول يعني كل ناقة.
2: كل ناقة.
3: قرشين قرش يعني على حسب يعني الحمولة.
2: قرشين قرش.
3: هي على حسب يعني الحمولة.
2: طبعا لما تروحوا إلى من قاطعين الطريق إلى صحم أو إلى صحار 3 أيام قلت لي.
3: 3 أيام.
2: الحمولة لما تباتوا الحمولة تهبطونها.
3: أيوة.
2: تهبطون الحمولة.
3: نهبط الحمولة يعني نزلنا الحمولة.
2: وترمسون وهكذا. لازم يكون قرب ماي تهبطون قرب ماي يعني.
3: لا ما لازم قرب ماي يعني نشيل الماي يعني من الماي هال.
2: شلون ماي مني؟
3: أيوة.
2: من
3: يعني
2: الشوارع.
3: ما من ما من الشوارع يعني من الطريق يعني.
2: من الطريق.
3: من وادي عاهن يعني نخطف على وادي عاهن وعبينا السعون ماي عكمناه فوق الزمايل.
2: فوق الزمايل.
3: أيوة. من هنا نخطف على ماي يعني طاوة ولا شيء عبينا السعون.
2: عبيت السعون.
3: أيوة.
2: هذا بالنسبة لكم أنتم. لكن منها. بالنسبة للحيوانات الجمال هذا منين يشربن؟
3: شرب من هنا نحصلهن ماء زيادة. يعني هذا السعن ما بس من شاننا
2: من شانكم انتم.
3: أيوة.
2: لكن هن منين يشربون؟
3: يشربون من الطريق من هنا نحصل يعني طوي نزفنا لهن.
2: منين حصلتوا الطوي في الطريق سقيتوهن؟
3: سقيناهن.
2: ولما تباتوا ابنكم شرط انكم تباتوا قرب وادي ولا قرب هذا يعني مكان فيه ما بشرط؟
3: لا ما شرط.
2: المكان المناسب
3: هي نعم
2: بتوا فيه.
3: من هنا المكان المناسب شوف يعني باتوا فيه.
2: بتوا فيه.
3: أيوة. نعم.
2: هذا بالنسبة للبوش اللي تحمل. لكن ماشي بوش ذلائل عندكم كان أول؟
3: أول شيء يعني بوش ذلائل.
2: ذلائل.
3: إيه ذلائل دي لكن دعايات للسابق
2: لسباق الحشمة.
3: أيوة.
2: حق يوم العيد.
3: مثل يوم العرس مثل العيد مثل كذا يعني مشان ركض.
2: مشان ركض.
3: أيوة.
2: شيء موجودات هيلا.
3: موجودات.
2: هيلا ما يحمل فوق هنا.
3: لا ما يحمل.
2: ما يحمل فوق.
3: بس ركوب بس.
2: هيلا للركوب.
3: أيوة.
2: حق العرس حق
3: العرس حق ذيك اليوم ختان يسموه ما يسموه يعني
2: ختان
3: هي ختان ما شيء عيادة ذيك اليوم.
2: كيف ختان؟ سمح علمنا الختان.
3: الختان يعني
2: انتوا هني في هذه المنطقه في الشواغي بغيتوا تسوون ختان شو تسوون؟ قول لي
3: يعني نسوي يعني نقولها يعني طرش الجماعه يعني هي مهم يحضروا يعني
2: يعني
3: الجيران يعني اللي
2: عندهم من الوقبة
3: من السيح يعني
2: من السيح.
3: أيوة.
2: طرشتوا لهم ان احنا في يوم من الايام معنا راح يكون
3: يعني
2: ختان.
3: ايوه
2: وجيتوا تجمعتوا
3: جمعنا
2: السيح الشواغي
3: ما لازم في الشواغي
2: ما لازم في الشواغي اي مكان يعني
3: أيوة.
2: ما لازم اي مكان.
3: اي والله
2: وسويتوا ركض العرضه
3: سوا
2: هذاك الركض الزين.
3: ايوه
2: ها تذكر هذاك الركض.
3: ايوه وسوى شل يعني
2: كون الشل هيش الشل انا تراني بوصل للشل الحين احنا كله بوصل للشله. ايش الشله اللي تسويه؟
3: الشله كانوا عيل هين لمضمرات يا راعي العقص الطويل ما يليك على كتل دعيه.
2: اها هي حي
3: هاي بشوف العواد ناكليني السلاح قطعوني الكبادي
2: فوق باب الصباح.
3: فوق باب الصباح.
2: سامحني دري على ما تكمل. حي بشوف العواد.
3: حي بشوف العواد ناكليني السلاحي.
2: ها قطعي كبادي.
3: فوق باب الصباح.
2: فوق باب
3: الصباح
2: وبعد بعد
3: يطعوني الكباد فوق باب الصباحي.
2: لكن هذا هذا شو يسمونه يعني هاي التغرود وان همل
3: لا هذا هذا شله يسموها
2: هاي شله
3: يعني تنبيل ايوه
2: شله تنبيل
3: ايوه
2: شيء تغاري
3: شيء
2: تغارو تغردون
3: اي
2: تغرد انت
3: انا ما اغرد مرات
2: تغرد مرات لكن بتغرد
3: بغرد ان شاء الله
2: قول
3: وحتى عندي ون بعد كان تليفون
2: زين زين
3: قصر الكبد بعموده

طير يوم يسلوحي وش عندك من لو وخباري شوفك عزمتي تروحي.

0: شوف عزمتي تروحي وهي تبرسل معك سوا ولامي ولا مغ ولا مزوح ولا صاحب كوا ولامي وسلم
1: وانت سالم وسلم سالم بعدنا بنجيك مرة ثانية
0: طيب
1: نبى تغروده ولا ولنا بعدنا من التراث
0: زين زين ان شاء الله
1: مره ثانيه
0: حتى
1: الحين الحين المخرج يقول لي وقت اليوم انتهى
0: الحمد لله
1: لكن باكر بنجيك
0: حيبكم
1: ها حيبكم
0: حيبكم حيبكم جزاكم الله خير
1: هذا دائما هذه ميزه الانسان العماني لما تقول لك كذا قال حيبكم
0: حيبكم
1: حيبكم انسان طيب انسان العماني انسان طيب وانت انسان طيب
0: الحمد لله جزاكم
1: الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، تعد أجهزة المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في التحول نحو منازل مستدامة وصديقة للبيئة، حيث لم تعد مجرد أدوات للرفاهية بل أنظمة معقدة تهدف إلى إدارة الموارد بكفاءة عالية. وتعتمد هذه التقنيات على خوارزميات متطورة قادرة على تحليل البيانات اللحظية الناتجة عن سلوكيات السكان وظروف البيئة المحيطة، مما يتيح للمنزل التفكير نيابة عن صاحبه في كيفية توفير الطاقة. فمن خلال دمج مستشعرات الحركة والحرارة والضوء، تضمن هذه الأنظمة ألا يتم هدر واط واحد من الكهرباء في غرفة خالية أو في أي وقت لا تتطلب فيه الظروف الجوية تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة، مما يقلل البصمة الكربونية للمنازل بشكل ملحوظ. يعتبر الترموستات الذكي مثل أجهزة نيست أو إيكو بي من أبرز الأمثلة على كيفية توفير الطاقة بشكل تلقائي، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعلم جدولك اليومي وتفضيلاتك الحرارية بدلا من ضبط درجة الحرارة يدويا. فتقوم هذه الأجهزة بمراقبة الأوقات التي تغادر فيها المنزل وتلك التي تعود إليها، لتقوم تلقائيا بخفض التدفئة أو التبريد أثناء غيابك. وتشير تقارير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن هذه الأجهزة يمكن أن توفر ما يصل إلى 15% من فواتير التبريد والتدفئة، لأنها لا تكتفي بجدول ثابت بل تتكيف مع التغيرات المفاجئة في روتينك اليومي بمرونة تامة. تلعب الإضاءة الذكية دورا محوريا في خفض استهلاك الكهرباء، حيث تتجاوز فكرة المصابيح الموفرة LED إلى أنظمة إضاءة تفاعلية

تماما مشكلة نسيان المصابيح مشتعلة لفترات طويلة ودون داع. في المطبخ، أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في كفاءة الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والأفران، حيث تعمل هذه الأجهزة الآن بأنظمة إدارة طاقة ذكية تراقب أداء المكونات الداخلية بانتظام. فعلى سبيل المثال، يمكن للأفران الذكية اقتراح درجات الحرارة المثلى ووقت الطهي الدقيق بناء على نوع الطعام، مما يقلل من وقت التشغيل الكلي ويوفر الطاقة، مع إرسال تنبيهات للمستخدم في حال وجود خلل يسبب تسريبا حراريا أو استهلاكا غير طبيعي. مستمعين الأعزاء، تعد الأنظمة الذكية لغسيل الملابس والأواني من الأدوات الفعالة في تشييد استهلاك المياه والكهرباء معا، فبدلا من استخدام برنامج غسيل ثابت يستهلك كميات كبيرة من الطاقة، يحلل الذكاء الاصطناعي نوع القماش ودرجة الاتساخ ويختار أقصر دورة ممكنة تحقق أفضل النتائج. كما توفر بعض هذه الأجهزة ميزة التأجيل الذكي، حيث تقترح تشغيل الدورة في ساعات انخفاض الطلب على الشبكة الكهربائية لتقليل التكلفة المالية وضغط الأحمال على المحطات المركزية. مستمعين الأعزاء، تمثل المقابس الذكية حلا مثاليا للأجهزة التقليدية غير الذكية، حيث تتيح للمستخدم مراقبة استهلاك كل جهاز على حدة والتحكم فيه عن بعد عبر تطبيقات الهاتف المحمول. ويبرز دور الذكاء الاصطناعي هنا في اكتشاف الطاقة الشبحية، وهي الكهرباء التي تستهلكها الأجهزة أثناء وضع الاستعداد، حيث يمكن للمقابس قطع التيار تماما عندما تكتشف أن الجهاز غير مستخدم. فمن خلال توفير تقارير تفصيلية يومية وأسبوعية، تساعد هذه المقابس المستخدمين على تحديد الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء في المنزل، مما يدفعهم لتغيير سلوكهم الاستهلاكي أو استبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة. مستمعين الكرام، يعمل الذكاء الاصطناعي كمنسق شامل للطاقة في المنازل التي تعتمد على الألواح الشمسية، حيث يقوم بإدارة عملية التخزين والاستهلاك بناء على توقعات الطقس وحالة الشبكة العامة. فإذا تنبأت الخوارزميات بيوم مشمس، فقد تعطي الأولوية لشحن البطاريات المنزلية وتشغيل الأجهزة الثقيلة مثل غسالة الصحون خلال ساعات الذروة الشمسية للاستفادة من الطاقة المجانية. أما في الأيام الغائمة، فيقوم النظام بتقنين الاستهلاك وتوجيه الطاقة المخزنة للأجهزة الضرورية فقط، مما يقلل الاعتماد على الشبكة الحكومية ويجعل المنزل وحدة طاقة مستقلة وذكية قادرة على إدارة مواردها الذاتية بكفاءة متناهية. تساهم خوارزميات التعلم الآلي في الكشف المبكر عن الأعطال التي قد تؤدي إلى هدر خفي في الطاقة، مثل تسرب الهواء في أنظمة التكييف أو ضعف كفاءة العزل في الأجهزة الكهربائية. فمن خلال مراقبة أنماط الاستهلاك، يمكن للذكاء الاصطناعي ملاحظة أن جهاز التكييف بدأ يستهلك طاقة أكثر من المعتاد للوصول إلى نفس درجة البرودة، مما يشير إلى حاجة الجهاز للصيانة أو وجود تسريب في غاز التبريد. هذا النوع من الصيانة التنبؤية يمنع تراكم المشاكل التقنية التي ترفع الفواتير بشكل تدريجي دون ملاحظة المستخدم، ويضمن بقاء كافة أجهزة المنزل في حالة تشغيلية مثالية وموفرة للطاقة. تتكامل الستائر الذكية مع أنظمة إدارة المنزل لتقليل الحمل على أنظمة التدفئة والتبريد بشكل طبيعي، حيث تفتح وتغلق تلقائيا بناء على زاوية الشمس ودرجة الحرارة الداخلية. ففي فصل الشتاء، يوجه الذكاء الاصطناعي الستائر للانفتاح خلال النهار للسماح لأشعة الشمس بتدفئة الغرف طبيعيا، بينما يغلقها في الصيف لمنع دخول الحرارة وتقليل الحاجة للمكيفات.
هذا التنسيق الدقيق بين الأجهزة المنزلية والظروف البيئية الخارجية يخلق بيئة معيشية متوازنة حرارية.

0: حاليا ويعتمدوا على الموارد الطبيعية المتاحة لتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية بنسب تتجاوز توقعات الكثير من المستخدمين التقليديين. مستمعين الأعزاء، تعتمد فعالية الذكاء الاصطناعي في توفير الطاقة على قدرته على معالجة البيانات الضخمة القادمة من العدادات الذكية التي توضح تفاصيل الاستهلاك لحظة بلحظة. وتتيح هذه العدادات للأنظمة الذكية داخل المنزل معرفة متى يرتفع سعر كيلو الواط في الشبكة العامة لتقوم تلقائيا بتخفيف الأحمال غير الضرورية أو الاعتماد على البطاريات المخزنة. هذا التفاعل بين المنزل والشبكة الذكية يخلق نوعا من التوازن الديناميكي الذي يفيد المستهلك ماليا ويفيد البيئة بتقليل الحاجة لتشغيل محطات توليد إضافية خلال ساعات الذروة التي تشهد عادة أعلى مستويات الانبعاثات. مستمعين الكرام، تلعب المساعدات الصوتية الذكية مثل أليكسا دور الواجهة البرمجية التي تدمج كافة سيناريوهات توفير الطاقة تحت أمر صوتي واحد أو روتين مؤتمت بالكامل، ويمكن للمستخدم ضبط وضع المغادرة، وبمجرد نطق الكلمة يقوم الذكاء الاصطناعي بإطفاء كافة الأنوار وخفض درجة حرارة الترموستات وفصل الطاقة عن المقابس غير الحيوية والتأكد من إغلاق كافة الأجهزة الإلكترونية، وهو ما كان يصعب تحقيقه يدويا وبدقة في كل مرة نغادر فيها بيوتنا. ساهمت التقنيات الحديثة في ظهور مفهوم التحكم في الأحمال التكيفي، حيث تتعلم الأجهزة الذكية أولويات المستخدم وتقوم بتوزيع استهلاك الطاقة بناء عليها دون التأثير على مستوى الراحة. على سبيل المثال، إذا كان هناك ضغط كبير على الكهرباء في المنزل، يقوم النظام الذكي بخفض إضاءة الغرف غير المستخدمة بنسبة 10% أو تأخير دورة تجفيف الملابس لدقائق، وهي تغييرات طفيفة لا يلاحظها الإنسان لكنها تمنع تجاوز الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به. هذا التنسيق الذكي يضمن تشغيل المنزل بسلاسة وبأقل تكلفة ممكنة مع الحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية عبر حمايتها من تذبذبات الأحمال. لا يتوقف دور الذكاء الاصطناعي عند الأجهزة الداخلية، بل يمتد لأنظمة الري الذكية في حدائق المنازل والتي توفر طاقة المضخات والمياه عبر تحليل بيانات الأرصاد الجوية ورطوبة التربة. فبدلاً من العمل بناء على وقت زمني ثابت، يقرر النظام إلغاء دورة الري إذا كانت هناك احتمالية لهطول الأمطار أو إذا كانت التربة مشبعة بالماء فعلاً، مما يوفر استهلاك المحركات الكهربائية للمضخات. إن توفير الموارد في المرافق الخارجية يكمل منظومة المنزل الذكي الموفر للطاقة ويجعل من إدارة الممتلكات عملية مستدامة وشاملة تغطي كافة جوانب الحياة اليومية للمستخدم. تتجه الأبحاث المستقبلية نحو جعل الذكاء الاصطناعي قادرا على إدارة المنازل ذات الاستهلاك الصفري، حيث يكون المنزل منتجا للطاقة أكثر مما يستهلك بفضل الإدارة الفائقة للموارد. وسيتمكن الذكاء الاصطناعي من التنبؤ بدقة بالاحتياجات المستقبلية لكل فرد في الأسرة بناء على الأنماط الموسمية والسنوية، وسيقوم بشراء الطاقة أو بيعها للشبكة العامة في الأوقات الأكثر ربحية للمستخدم. هذا التحول سيحول المنزل من مركز استهلاكي إلى وحدة اقتصادية ذكية تساهم في استقرار شبكة الطاقة الوطنية وتدعم التوجهات العالمية لمكافحة التغير المناخي من خلال الابتكار الرقمي. مستمعين الكرام، يثبت الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية أنه ليس مجرد وسيلة للراحة، بل هو أداة ضرورية لمواجهة تحديات الطاقة المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة. إن قدرة هذه الأنظمة على التعلم والتكيف والتحرك التلقائي توفر للمستهلكين مبالغ كبيرة سنويا وتساهم في حماية البيئة عبر تقليل الهدر غير المبرر. ومع استمرار تطور هذه التقنيات وانخفاض تكلفتها، ستصبح المنازل الذكية الموفرة للطاقة هي المعيار العالمي الجديد، مما يمهد الطريق لمستقبل تعيش فيه التقنية في تناغم تام مع الطبيعة واحتياجات الإنسان الأساسية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يعيش أيضا في بحر الشمال، وبحر الشمال تحدثنا عنه كثيرا في الحلقات الماضية، وعن الكائنات الحية التي تعيش فيه مثل الفقمة وبعض الأسماك مثل الرنجة، ومثل يعني أسماك مختلفة في بحر الشمال، القد الأطلسي والرنجة الأطلسية. وكذلك تحدثنا عن السلاسل الغذائية، وتحدثنا عن طيور من ضمنها طيور النورس الفضي الذي يعيش في هذه النظم الساحلية على بحر الشمال، وأيضا طائر الأطيش الشمالي، وهذا الطائر بحري كبير الحجم، جسمه أبيض وأطراف جناحيه سوداء، رأسه يميل إلى اللون الأصفر الفاتح، يتميز بطريقة صيد مدهشة، إذ يهوي من ارتفاع نحو الماء بسرعة كبيرة ثم يغوص ليمسك السمكة ثم يخرج إلى الخارج مباشرة. وهذا الطائر الأبيض الكبير يعني طويل الجناحين يشبه سهم حي أثناء دخوله واندفاعه إلى داخل الماء، علما أنه يصل طوله من المنقار إلى الذيل ما يصل أحيانا إلى 1 متر، يعني الطائر مش طائر صغير. في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام نشاهد الطيور البحرية والساحلية خاصة في الخيران والسواحل ومناطق هجرة الطيور، لكن الأنواع تختلف لأن بحر العرب أكثر دفئاً، ولأن شبه الجزيرة العربية المواجهة لبحر العرب تقع على مسار بيئي مختلف يربط بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، ومع ذلك فالفكرة واحدة، السواحل ليست فراقاً بين اليابسة والبحر، بل هي محطات غذاء وراحة وتكاثر للكائنات الحية. نجد الكائنات الحية تصطاد من الخيران، تصطاد من على أكتاف الطرق، يعني أنواع من الطيور السوداء تتغذى على الحشرات اللي موجودة في المسطحات الخضراء، نجدها في المزارع التي يتم حصادها، تأتي الطيور وتتغذى على الحشرات اللي موجودة، نجدها في البحر وعلى الشاطئ. يعني هذه الطيور لها مواقع كثيرة توفر لها غذائها، فسواء كانت بين المد والجزر أو كانت في المزارع أو كانت في الخيران وفي المناطق الرطبة، كلها مواقع غذائية مهمة جدا، هدف واحد للغذاء لهذه الطيور القادمة من المناطق الباردة أو الذاهبة إلى المناطق الباردة أو ذات المسارات المختلفة على حسب موقع البلد وجغرافيته. والتشابه بين هذا الجانب في هولندا وفي سلطنة عمان مهم جدا، فالبحر مصدر الحياة لكنه أيضا مصدر خطر إذا تغيرت الظروف. في سلطنة عمان رأينا الكثير من الأعاصير المدارية والسيول الساحلية تؤثر في المدن والبيئات الساحلية، وفي هولندا كذلك الخطر يأتي من البحر، من هذا البحر البارد، لكن الأخطر في هولندا لأنها من الأراضي المنخفضة، وفي سلطنة عمان لا زال الموضوع مختلف إلى حد ما، توجد يعني مرتفعات أكبر ومسطحات أكثر. في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف نجد أنه السهل يختفي في الشريط الغربي من محافظة ظفار مباشرة، الجبل والبحر ارتفاع مباشر يعني من 2 متر 3 متر وانت واصل إلى 1 كيلو على مسافة 500 متر من الساحل، في حين أنه في بحر الشمال قد يكون 300 متر 400 متر لازال شاطئ ثم كثبان ارتفاعها 10 متر أو 15 متر. وفي محافظة ظهار يعني في المناطق الساحلية في السهل مثل صلالة يوجد مثل هذا المفهوم الارتفاع المنخفض، لكن في غالب محافظة ظهار خارج صلالة يوجد ارتفاعات عالية والسواحل قليلة جدا، لذلك أهمية المحافظة على السواحل في محافظة ظفار كبيرة جدا، لأن السواحل تتعرض إلى عرم الخريف وارتفاع الأمواج والمد في فصل الخريف بشكل كبير جدا حتى يصل إلى اليابسة، يتجاوز الساحل ويختفي الساحل تماما. لذلك أثناء فترات الجزر في فصول مختلفة يجب أن يتم جمع الرمال التي تشكلت وتكونت وصناعة منها حواجز رملية، لكن للأسف الكثير من المدن اللي موجودة ملتصقة بالبحر مباشرة لقلة السهل اللي موجود في هذه المناطق. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. حياة جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن مزيدا من الغارات على إيران في ثاني أيام تجدد إطلاق النار. والأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. إلى التفاصيل. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة. وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في المملكة البحرين الشقيقة، وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. واستعرض المجلس التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إنديرا أناند وزيرة خارجية كندا، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لسيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. وتطرق الجانب
جانبان إلى الوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معاليه على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين لعدد من الهجمات حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت مملكة البحرين إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية. تبادلت أمريكا وإيران الضربات العسكرية ما يهدد مصير هدنة وقف إطلاق النار والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بينهما. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات دفاعية إضافية استهدفت عدة مواقع داخل إيران مؤكدة أن العمليات جاءت ردا على ما وصفته بالتهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. وفي المقابل قالت القيادة العسكرية الإيرانية إنها أطلقت عددا من الصواريخ وأغلقت الملاحة البحرية في المنطقة. ونفت أمريكا الأنباء حول إغلاق الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أن السفن التجارية تواصل العبور بصورة طبيعية. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد شن الولايات المتحدة غارات على إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولارين وثلاثين سنتا لتصل إلى 95 دولارا وأربعين للبرميل. وزاد الخام الأمريكي دولارين وستين سنتا ليسجل 92 دولارا وثلاثة وستين سنتا للبرميل. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوت ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت حيث يضم المجلس في عضويته 35 دولة. هذا ووصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا القرار بأنه لا يفتقر إلى المهنية وإن طهران ستدافع عن حقوقها الغير القابلة للتصرف بما في ذلك الرد على هذا القرار. أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق وقرى جنوب لبنان بتزامن مع إصداره أوامر لتهجير سكان تلك المناطق. وكانت الغارات الإسرائيلية التي تركزت على مدينة صور وصيدا خلال 24 ساعة الماضية قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا بل ويشكل تهديدا للعالم بأكمله ويجب وقفه. وفي خطاب أمام البرلمان أوضح الرئيس التركي بأن أمن أنقرة مرتبط بأمن سوريا ولبنان مؤكدا حسب قوله بأن حكومته متيقظة لمخططات إسرائيل الساعية إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأحث أردوغان القوى العالمية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد إسرائيل قائلا بأن صمت المجتمع الدولي شجعها على ما ارتكبته من أفعال تصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية.
تستمر المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد مسؤول فلسطيني أنه تم الاتفاق على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة ضد قطاع بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة. وكانت حماس قد أفادت بأن وفدها والمفاوضين أعدوا صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر الفلسطينية تتضمن الصيغة التي قدمت حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة. قالت باكستان إنها شنت هجمات على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا منهم. وكانت السلطات الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق إن الضربات التي وقعت في 3 أقاليم أسفرت عن مقتل 13 مدنيا من بينهم 11 طفلا في تجدد لمواجهة عسكرية أودت بحياة المئات هذا العام، بعدما اتفق البلدان على وقف هش لإطلاق النار في مارس الماضي. وإلى الخبر الأخير، حيث نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي لسماح سفن عسكرية تابعة له في البحر المتوسط بإيقاف وتفتيش سفن أجنبية. وقالت ماريا زاخاروفا إن موسكو ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية السفن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن البحري، متهمة الاتحاد الأوروبي بترهيب السفن المدنية. بدوره قال إنه وسع نطاق مهمة بحرية في البحر المتوسط أطلقها التكتل لإنفاذ حظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن مزيدا من الغارات على إيران في ثاني أيام تجدد إطلاق النار. والأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
3: أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

الإخوة الضباط والجنود. أيها المستمعون الأعزاء، سلطنة عمان وطن المجد الراسخ وأرض التاريخ العريق التي سطر أبناؤها صفحات مشرقة من الحضارة والإنجاز، فكان الإنسان العماني عبر العصور مثالا للعزيمة والحكمة والوفاء. ومن هذا الإرث الخالد تواصل سلطنة عمان مسيرتها الشامخة بقيادتها الحكيمة، مستندة إلى قيم أصيلة ومبادئ راسخة لا تتبدل.

ولقد أثبت الإنسان العماني بمختلف المواقف والظروف قدرته على مواجهة التحديات بثبات وإيمان لا تلين له إرادة ولا تنكسر له عزيمة، مستمدا قوته من حب الوطن والانتماء لترابه الطاهر. فمهما عظمت الصعاب يبقى العماني ثابتا كشموخ الجبال، ماضيا بعزم نحو البناء وصون المكتسبات الوطنية.

مستمعين الكرام، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، تواصل قوات السلطان المسلحة أداء واجبها الوطني بكل إخلاص وشرف، ساهرة على أمن الوطن واستقراره، وحامية لمنجزاته في البر والجو والبحر، مجسدة أسمى معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن الأبي.

0: جولة البرنامج، نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.
1: مستمعين الكرام، تشهد المنظومة الصحية في سلطنة عمان تطورا متسارعا في تبني أحدث التقنيات الطبية، ومن أبرزها الجراحة الروبوتية التي تمثل نقلة نوعية في دقة العمليات الجراحية وجودة مخرجاتها، وفي إنجاز طبي يضاف إلى سجل نجاحات الوطنية. نجح مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية بمسقط في إجراء عملية استئصال ورم كلوي باستخدام الروبوت الجراحي، بما يعكس جاهزية الكفاءات الطبية العمانية وقدرتها على مواكبة أحدث ما توصل إليه الطب الحديث. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على هذا الإنجاز الطبي وأثر التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية في سلطنة عمان. ولمزيد من الحديث حول هذا الموضوع يسرنا نستضيف معنا الرائد الطبيب محمد بن صالح الراشدي، اختصاصي أول جراحة روبوتات لأمراض الكلى والمسالك البولية بمستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مسقط. فمرحبا بكم سيدي.
2: مرحبا وأهلا وسهلا أخي الملازم عيسى، وشكرا على الإضافة في هذا البرنامج.
1: أولا سيدي نبارك لكم هذا الإنجاز، وفي البداية هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل العملية التي أجريت باستخدام الروبوت الجراحي، وما الذي يميز الجراحة الروبوتية عن الجراحة التقليدية وحتى المناظير؟
2: شكرا لكم. حقيقة العملية كانت عبارة عن استئصال ورم كلوي باستخدام الروبوت الجراحي، حيث أقيمت في مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وتمت بحمد الله وبفضله العملية بنجاح بفضل تكاتف الجهود من الفريق الطبي المتكامل. في هذه العملية استخدمنا تقنية جراحية متقدمة تتيح لنا دقة عالية في التعامل مع الأنسجة الدقيقة، وكذلك في المحافظة على الجزء السليم من الكلية قدر الإمكان، وهو ما يساهم في تحسين نتائج العلاج وتقليل المضاعفات وتسريع تعافي المريض. أما سؤالك في ماذا يميز الجراحة الروبوتية عن باقي الجراحات، فهي بشكل عام تعد تطورا لجراحات المناظير، حيث تمنح الجراح رؤية ثلاثية الأبعاد ورؤية كذلك عالية الدقة، إضافة إلى أدوات جراحية مرنة تتحرك بدرجة دقة تفوق حركة اليد البشرية في بعض الزوايا الدقيقة، مما تمكن الجراح بالوصول إلى أجزاء دقيقة في جسم المريض والوصول إلى نتائج مميزة. كما أنها كذلك تساعد على تقليل النزيف وتقلل حجم الشقوق الجراحية وتخفف الألم من بعد العملية، كل ذلك ينعكس إيجابا على سرعة تعافي المريض وعودته لحياته الطبيعية.
1: سيدي، إذن كيف يساهم الروبوت الجراحي وهذه التقنيات المتقدمة والمتطورة في رفع دقة هذه العمليات وأيضا تقليل المخاطر على المريض؟
2: أخي الملازم عيسى، حقيقة الروبوت الجراحي هو ما يميزه، أو أكثر ما يميزه، هو أنه يوفر للجراح تحكما دقيقا جدا أثناء العملية، كذلك مع تكبير بصري قد يصل إلى أكثر من 10 مرات عن حجم النسيج الموجود بالعين المجردة. كذلك هذا التكبير يكون عالي الجودة، يساعد على رؤية التفاصيل الدقيقة للأوعية الدموية وكذلك الأعصاب والأنسجة المهمة داخل جسم المريض. هذا المستوى من الدقة يساهم في تقليل إصابة الأنسجة المحيطة وكذلك تقليل فقدان الدم وخفض احتمالية المضاعفات، كل ذلك يؤدي إلى تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى بعد العملية وسرعة التعافي وعودته إلى الحياة الطبيعية.
1: إذن بعد نجاح استخدام هذه التقنية، هل هذه التقنية متاحة للاستخدام بشكل واسع هنا في سلطنة عمان، أم أنها ما زالت في مراحلها الأولية؟
2: حقيقة الجراحة الروبوتية في سلطنة عمان تشهد اهتمام متزايد، وكذلك تشهد دعم كبير، حيث أنه تتوفر البنية التحتية سواء من مباني ومستشفيات أو من طواقم تدريبية، طواقم طبية قابلة للتدريب لتقديم أفضل خدمة في مجال جراحات الروبوت. كل ذلك بلا شك يعكس توجه السلطنة نحو تطور القطاع الصحي ومواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في هذا المجال. فلله الحمد البيئة معنا خصبة لاستقبال مثل هذا النوع من الجراحات الروبوتية، والمستقبل واعد جدا.
1: إذن سيدي أيضا نتطرق للحديث عن تأهيل الكوادر الطبية، وكون هذا الجانب هو الأهم في عملية استخدام هذه التقنيات المتطورة والمتقدمة في المجال الطبي، فكيف يتم تدريب الأطباء وتأهيلهم على استخدام هذه التقنيات المتقدمة؟
2: حقيقة أخي الملازم عيسى، قد يبدو لأول وهلة أن الجراحة الروبوت هو أن الروبوت يقوم بأداء العملية من البداية إلى النهاية بنفسه، ولكن في الحقيقة هو أن الروبوت يتم تشغيله عن طريق الجراح والطواقم الطبية. فلإجراء مثل هذا النوع من العمليات نحتاج إلى فريق طبي متكامل من أطباء ومساعدين وممرضين وفنيين وأطباء تخدير لتشغيل هذا الجهاز. لذلك فإن تدريب الكوادر الطبية هو عنصر أساسي جدا لنجاح الجراحة الروبوتية. يتم ذلك عبر برامج متخصصة تشمل المحاكاة الجراحية والتدريب العملي، انتقالا إلى حضور الدورات والمؤتمرات العالمية، ومن بعدها إلى العمل المباشر تحت إشراف الخبراء. كل ذلك يؤهل الجراح إلى الانتقال من مرحلة إلى أخرى وكسب المهارات التي تمكنه من تشغيل جهاز الروبوت الجراحي. الحمد لله، وكما أخبرتك أن البيئة معنا في عمان خصبة، هناك كفاءات عمانية قادرة على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة وبكفاءة عالية، وهذا يعكس تطور ومستوى التدريب والمستقبل الطبي في سلطنة عمان.
1: نعم سيدي، نتطرق للحديث أيضا عن التحديات، فما هي أبرز التحديات التي تواجه إدخال وتوسيع استخدام الجراحة الروبوتية هنا في المؤسسات الصحية؟
2: حقيقة هناك تحديات، ولكن ما يقابل هذه التحديات هو أن التقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجراحة الروبوتية هو أصبح أمر حتمي، لا بد من فتح هذا الباب وفتح هذا الملف للانتقال بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى إلى مستوى أعلى وأفضل يوازي الدول المتقدمة في هذه المجالات. ومما لا يخفى أنه من أبرز التحديات هو ارتفاع تكلفة الأنظمة الجراحية الحديثة، إضافة إلى الحاجة إلى التدريب وأهمية توفير بنية تقنية متكاملة لدعم هذه العمليات. ولكن بشكل عام معظم هذه التقنيات بمجرد البدء والعمل فيها فإنه مع الوقت نكسب الخبرات ونطور المهارات لتشغيل هذا النوع من الأجهزة. وبشكل عام دائما تبدأ التقنيات بأسعار عالية، ولكن مع الوقت تكون في المتناول. ولكن لو نظرنا في المقابل فإن الفوائد الطبية الكبيرة للجراحة الروبوتية تجعل الاستثمار فيها مهما على المدى البعيد لما تقدمه من تحسين في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
1: نعم سيدي، هذا التطور في مجال التقنيات المتقدمة والمتطورة يعمل على رفع دقة وجودة العمليات وكذلك تقليل المخاطر على المريض. كيف ينعكس هذا التطور على تجربة المريض من حيث مدة التعافي وجودة الحياة بعد العملية؟
2: حقيقة يعني الطاقم الطبي يستفيد من هذا النوع من العمليات بتطوير مهاراته، ولكن المستفيد الأول هو المريض. فالجراحات الروبوتية غالبا ترتبط بألم أقل بعد العملية وكذلك النزيف الأقل، حيث أنه عند إجراء هذا النوع من العمليات نحتاج إلى عمل شقوق صغيرة في بطن المريض، يتم عن طريقها إدخال الأدوات الجراحية إلى جسم المريض والقيام بالعملية الجراحية. كل هذا يرتبط بالآلام الأقل بعد العملية والنزيف الأقل، وكذلك مدة الإقامة في المستشفى تكون أقصر في معظم الحالات، ويكون المريض عنده القابلية إلى سرعة العودة للحياة الطبيعية

0: في تخصصات أخرى؟
1: أعتقد حقيقة أن المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على مستوى السلطنة هو مستقبل واعد، ومما لا يخفى التوجيهات السامية الأخيرة وإصدار المرسوم السلطاني الأخير بإنشاء مدينة خاصة بالذكاء الاصطناعي له بالغ الأثر على الدفع بهذا النوع من التقنيات بالوصول والوصول بها إلى أعلى المستويات مقارنة بالدول أو مقارنة بدول العالم المهتمة بهذا النوع من الابتكار في المجال الصحي. أنا يعني ليس لدي مجال للشك أنه سنشهد توسعا أكبر في استخدام الروبوت الجراحي في العديد من التخصصات، منها جراحة المسالك البولية، جراحة العامة، أمراض النساء والولادة، جراحة الصدر وغيرها من الجراحات مثل جراحة العظام والعمود الفقري. وكل هذا يدعم بإقامة برامج تدريبية وبحث علمي يسهم من تطوير هذا النوع من العمليات.
0: نعم سيدي، الرائد الطبيب محمد بن صالح الراشدي اختصاصي أول جراحة روبوتات لأمراض الكلى والمسالك البولية بمستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مسقط، شكرا لكم سيدي.
1: عفوا أخي الملازم عيسى.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع فقرة من الثقافة العسكرية بعنوان المستشفيات العسكرية. تعد المستشفيات العسكرية من أقدم النظم الصحية المنظمة في التاريخ، إذ ارتبطت نشأتها بالحاجة إلى علاج الجرحى في ميادين القتال، فكانت في بداياتها مرافق بسيطة داخل المعسكرات أو بالقرب من جبهات الحرب، تهدف إلى إسعاف المصابين بسرعة وإعادتهم إلى الخدمة. ومع تطور الجيوش عبر التاريخ، تطورت المستشفيات العسكرية لتصبح مؤسسات طبية متكاملة تضم مختلف التخصصات وتستخدم أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج والجراحة. ومع دخول العصر الحديث، شهدت هذه المستشفيات نقلة نوعية كبيرة وتوسعت لتشمل تقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم، إضافة إلى دورها في التدريب الطبي والبحث العلمي ورفع الجاهزية الصحية، كما تتميز بانضباطها العالي وسرعة استجابتها خاصة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات. واليوم تمثل المستشفيات العسكرية جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية في الدول الحديثة، حيث تجمع بين الخبرة العسكرية والدقة الطبية، وتسهم في تعزيز كفاءة القوات ورفع مستوى الرعاية الصحية بشكل عام، لتبقى ركيزة مهمة في دعم الأمن الصحي والوطني. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، ستظل سلطنة عمان بعون الله تعالى وطن العزة والشموخ، شامخة بتاريخها المجيد، قوية بإرادة أبنائها الأوفياء، وماضية بثبات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، نحو مستقبل يزهو بالمجد والإنجاز.
2: يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم. يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم. يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم.
1: أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. في الختام، لكم تحيات فريق العمل، في الإشراف الإعلامي العميد الركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وفي الإعداد والتقديم الملازم أول عيسى بن سليمان الصبحي، وفي المتابعة اللغوية الملازم أول حامد بن حمد المالكي، وفي التنفيذ العريف سالم بن راشد الزيدي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الدعوة على الوطن.
1: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
2: حديث المؤتلف.
1: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الإنسان في شبكة السياقات، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يعيش الإنسان في فراغ ولا يتصرف بمعزل عن الظروف التي تحيط به. أفكاره ومشاعره وقراراته وحتى طريقته في فهم ذاته تتأثر بالسياق الذي يوجد فيه، سياق ثقافي واقتصادي وسياسي وتاريخي. من هنا يمكن القول إن الإنسان كائن سياقي، يتشكل وعيه داخل بيئة محددة، ويتلون سلوكه وفق الإشارات التي يلتقطها من محيطه. غير أن السياق لا يعني الحتمية المطلقة، كما لا يلغي مسؤولية الفرد. ففهم الإنسان بوصفه كائنا سياقيا لا يختزل في تبرير أفعاله، وإنما في إدراك شبكة التأثيرات التي تحيط به. حين نربط العالم بالإنسان ندرك أن الأزمات العالمية والتحولات الاقتصادية وصراعات السرديات لا تبقى خارجنا، بل تدخل إلى وعينا وتعيد ترتيب أولوياتنا. السؤال إذن ليس هل يؤثر السياق فينا، وإنما كيف نفهم هذا التأثير وكيف نتحرك داخله بوعي يحفظ إنسانيتنا. أيها المستمعون والمستمعات، السياق يعمل في كثير من الأحيان بصمت. نحن نعتاد أن نرى العالم من زاوية بيئتنا، ونعتبر هذه الزاوية طبيعية أو بديهية، لكن ما نراه بديهيا قد يكون نتاجا لخبرات جماعية تراكمت عبر الزمن. اللغة التي نتحدث بها، الأخبار التي نتابعها، النماذج التي نحتفي بها، كلها تشكل إطارا مرجعيا يوجه إدراكنا. في عالم مترابط تتسارع هذه التأثيرات، فأزمة اقتصادية في قارة بعيدة قد تغير سلوك الاستهلاك لدينا، وخطاب عالمي إعلامي قد يعيد تعريف مفهوم النجاح أو الخوف، وهكذا يتداخل المحلي بالعالمي، ويتحول الإنسان إلى نقطة التقاء بين سياقات متعددة. غير أن أهم ما في السياق أنه قد يشعرنا بأن خياراتنا شخصية خالصة، بينما هي متأثرة ببنى أوسع. لذلك يصبح الوعي بالسياق خطوة أولى نحو الحرية، حين ندرك أن بعض قناعاتنا تشكلت تحت تأثير بيئة معينة نستطيع أن نعيد النظر فيها دون أن نفقد استقرارنا. إن فهم الإنسان ككائن سياقي لا يقلل من قيمته، بل يوسع رؤيته، فهو ليس نتاج ظرف، وإنما كائن قادر على قراءة ظرفه، وبين التأثر والتأثير تنشأ مساحة المسؤولية.
1: حديث المؤتلف.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات، السياق قد يضغط بقوة في بيئات يسودها الخوف، قد يصبح الحذر سلوكا جماعيا، وفي سياقات يسودها التنافس الحاد قد يعاد تعريف النجاح بمعايير مادية. هنا يتكيف الإنسان كي ينسجم مع محيطه، وأحيانا يفعل ذلك دون أن يلحظ التحول في داخله. لكن التاريخ الإنساني مليء بأمثلة لأفراد وجماعات تجاوزوا سياقاتهم، لم يفعلوا ذلك بالإنكار بل بالفهم، أدركوا طبيعة المرحلة التي يعيشونها ثم اختاروا أن يوسعوا أفقها، وهذا ما يجعل الإنسان أكثر من مجرد انعكاس لبيئته. في عالم اليوم حيث تتقاطع الأزمات المناخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، تزداد الحاجة إلى وعي عالمي مشترك. مشروع المؤتلف الإنساني يقدم نموذجا لفهم السياق العالمي، لا بوصفه قدرا يفرض الانقسام، وإنما فرصة لبناء قيم مشتركة عابرة للحدود. حين نرى أنفسنا جزءا من شبكة بشرية واحدة، يتغير تعاملنا مع السياق من رد فعل إلى مبادرة. القدرة على تجاوز السياق لا تعني الخروج منه، وإنما إعادة صياغته من الداخل. فكل إنسان يمتلك مساحة تأثير مهما بدت صغيرة، يمكن أن تسهم هذه المساحة في تعديل البيئة التي يعيش فيها. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الإنسان يتأثر بالسياق، فإن السياق ذاته يتشكل عبر البشر. فالعالم ليس قوة غامضة منفصلة عنا، العالم مجموع قرارات وخيارات بشرية. حين تتغير قناعات الأفراد، يتبدل شكل المؤسسات وتتبدل الأولويات العالمية. هنا تكتمل الدائرة، العالم يؤثر في الإنسان، والإنسان يعيد تشكيل العالم. في هذا التفاعل المستمر تتكون إنسانيتنا بوصفها مشروعا مفتوحا. نحن لا نعيش في عزلة، وإنما نعيش في شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل. إدراك هذه الحقيقة يعمق إحساسنا بالمسؤولية. مشروع المؤتلف الإنساني يذكر بأن الوعي بالسياق العالمي ينبغي أن يقود إلى تعزيز المشترك الإنساني، لا إلى الانغلاق أو التنازع. حين نرى أنفسنا في سياق كوني، تتسع هويتنا دون أن تفقد جذورها. نصبح أكثر قدرة على فهم اختلافات الآخرين، لأننا ندرك أن لكل إنسان سياقه الخاص. الإنسان كائن سياقي، نعم، لكنه أيضا كائن قادر على صناعة المعنى، وبين المعنى والسياق تتحدد ملامح وجوده في هذا العالم.
1: حديث المؤتلف.
3: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، فهم الإنسان ككائن سياقي يحررنا من الأحكام السطحية، ويقودنا إلى رؤية أعمق للعلاقة بين الفرد والعالم. فلسنا أسرى ظروفنا بالكامل، ولا مستقلين عنها تماما. نحن نتشكل داخل سياقات متعددة، لكننا نملك القدرة على الوعي بها وإعادة توجيه أثرها. وفي عالم تتزايد فيه التفاعلات والتداخلات، يصبح السؤال أكثر إلحاحا: كيف نتعامل مع اختلاف السياقات بيننا؟ كيف نحيا مع الآخر دون أن نفقد أنفسنا؟ نقف عند طرح هذه الأسئلة، على أن يجمعنا لقاء آخر بإذن الله لنجيب عليها. حتى ذلك الموعد، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف،
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور،
4: ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري

الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في هذا اللقاء.
1: نطف وإياكم في ظلال الأشياء واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة سنلتفت للسلالم واقعين على بعض معان وتداعيات تتعلق بها.
1: أهلا بكم معنا في تطوافنا.

0: يقول الفيلسوف الألماني نيتشه: يناسب أحيانا أن نتجاوز الدرجة الأخيرة من السلم بالنظر فقط، لكن ربما يناسب ألا نتوقف هناك. وبالكاد ينجح الناس الأكثر تنورا في التحرر من الميتافيزيقيا وفي النظر إليها من فوق. ضروري هنا كما هو ضروري في مضمار سباق الخيل أن ندور على أطراف الميدان القصوى.
1: ويحكى أن العمونيين كان لهم ملك مقدس يحرق الأطفال بالنار قربانا له، وفي هذا يقول أحد الشعراء عن الشعر متذكرا تلك الرواية القديمة:
0: أشعار تنساب مني ليس في مقدورها سوى ما تصنعه، ولا في ميسورها إلا أن تقيم للإنسان هذا السلم، هذا السلم الذي هو أجدى من سلم محاصري سوري أمولوش الذي تقوض، هذا السلم القائم في ليلة متلألئة كوهم وفي جوف الإنسان المتكي إلى جدار أزرق.
1: ويقول المفكر الألماني هولاند: السماء لا تبلغ بقفزة واحدة، فنحن نصنع السلم الذي نتسلقه من الأرض السفلى إلى السماوات العاليات، ونرقى إلى قمتها رويدا رويدا.
0: وفي قصيدة للشاعر صلاح ستتية نقرأ ما يلي: ينبغي أن ترقد يا رأسي، ينبغي أن تألف أغصان الليل المضغوطة على مصيرك حتى حسرة الانتهاء في البحر مشتعل بأشرعة كبيرة وحشية، ينبغي أن ترقد وترفع مرساة القلب هو بثياب البحر، وأنت العميق بسلالمك التي لا تزال فرحة بآلات العيد الدموي، ينبغي أن تنام وأن تفرغ سلالمك حمولتها في الماء المعتم، وأن تعود مع القلب إلى رحم كل عيد دون آلات ولا أشرع.
1: ومن مدائح أمين صالح نقرأ المقطع 78 حيث يقول:
0: الجميلة تجلس في شرفتها سارحة، سلالم كثيرة معلقة في الهواء يتسلقها عشاق غسلوا جبههم بماء المجازفة، وكان الحلم قد مسهم بقوسه في الليلة الماضية، حلم رأوا فيه أنفسهم فرسانا تمتحن بهم الجميلة قلبها الموصد الذي لن يفتح إلا للأكثر بسالة.
1: ها هم يهطلون من السماء العشاق الذين خذلتهم السلالم، وحين ارتطموا بالأرض ضحكوا في انتشاء ثم ماتوا. الجميلة آنذاك لم ترى الموت المشع، كانت تصنع قوسا لحلم سوف يمر بعد قليل، ولا تعلم بأن القوس سيصير شركا لعشاق آخرين يهيئون السلالم لموت فات.
0: وفي مقطع آخر يكتب أمين صالح:
1: تقول لها المسافة: خذ السلم لمجنون يرتقي الأدراج الوهمية شاخصا نحو نجمة يحسبها أنت.
0: وهذا آخر يعبر عن استحالة الوصول إلى حضرة المعشوقة. كل هذه السلالم العالية الأكثر علوا من خاصرة المدى ولم أصل إليك بعد.

0: الفرق بين الدرج والدرج في العربية أن الدرج هو الذي يرتقى عليه إلى أعلى، أما الدرك فهو الذي يتم به النزول إلى أسفل، ويقال تدرج إليه أي تقدم شيئا فشيئا، وتدرج فيه أي تصعد درجة درجة.
1: ويقال بلغ الغواص درك البحر أو درك. في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والدركة المنزلة السفلى ضد الدرجة وهي المنزلة العليا، والفضيلة درجات والرذيلة دركات.
0: وفي الحديث الشريف ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا نعم. قال تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه الطبراني. ويقول أحد الحكماء الشجاعة هي السلم الذي ترتقي عليه كل الفضائل الأخرى.
1: وانطلاقا من الأساطير القديمة، كانت الصورة الأساسية للسماء عند الإنسان قديما على شكل قبة أو سقف. ومن هذا التصور الغامض للسماء كقبة حاول الإنسان قديما بلوغ هذا السقف بشتى الوسائل،
0: فبنى الزقورة في أور لتكون بمثابة سلم يصل بين الأرض والسماء، وعلى غرارها كان برج بابل الشهير. أما في المناطق الجبلية فكانت الجبال تعتبر حسب زعمهم مسكنا للآلهة، مثل جبل صافون أو الأقرع حاليا في لبنان الذي كان مسكن بعل الكنعاني، وجبل الأولمب أو البرناس وغيرها.
1: يكتب الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس في قصيدته استقصاء ما يلي في سياق استحضارنا للسلالم:
0: صعد إلى الدور العلوي، لا أحد نزل، مر على الحجرات حجرة حجرة، فتش لا شيء، لحظة رحيله في البستان في جوار الآلة سمع صريرا، إنه الحصان الخشبي، يفتح جانبه الأيسر الاثنى عشر فارسا الحزانة ترجلوا بحذر على سلم صغير شاهرين سيوفهم ودخلوا البيت.
1: أما هو فقد سارع وأغلق عليهم الباب، قفز داخل الحصان وقفل مدخله بالمزلاج، أشعل سيجارة دخنها آمنا مطمئنا، فتسلل الدخان من عيني الحصان، سطعت الشمس، بينما هو في الداخل أخذ يستقصي انطباعاته عن العالم الخارجي.
0: وهناك نص آخر لريتسوس يرد فيه ذكر السلم بعنوان تحديد مشكوك.

0: وضح الذباب الميت. مقلوبة، نعم مقلوبة، رماد كرتون عليه بقع رطوبة. ربما لم يبتغ إخفاء شيء، بل هذا بالتحديد ما أراد إيضاحه.
1: من المعروف أن كلمة درابيزين تعني الحاجز الموجود على جانبي السلم والذي يستعين به الصاعد ويحميه من السقوط، وهذه هي الشاعرة الروسية تسفيتايفا توظفه في إحدى قصائدها.
0: تدق الأمطار على نافذتي وأسمع من دقاتها صريف آلات العمال في الخارج. لقد كنت أنا مغنية جوالة وأنت ابن أمير، كنت أغني عن المصير البشري التعيس وأنت متكئ على دربزين السلم الأملس. ترنو إلي، لم تعطني روبلا أو كوبيكا، بل منحتني ابتسامة.
1: وفي إحدى قصائد الشاعر الراحل أحمد بركات نصادف هذا المقطع المؤثر. الضوء قليل، السلالم عالية، السلالم لا ترى، والروح تطلع وتهبط.

0: وأخيرا نعرج على الأحلام ونرى تأويل علم النفس الحديث لرؤية السلالم فيها.
1: إذا حلمت أن سلما نصب من أجلك لتصعده إلى ارتفاع ما، فسوف ترفعك مؤهلاتك الجسورة والحيوية إلى مكان بارز في شؤون العمل. وإذا ارتقيت سلما فإن هذا يعني نجاحا وسعادة لا حدود لها.
0: إذا سقطت عن سلم فإن هذا يشير إلى يأس، والنفقات خاسرة بالنسبة للتجار، وإلى محاصيل يابسة بالنسبة للمزارع.
1: إذا نزلت من سلم فهذا يدل على إحباط في العمل ورغبات خائبة. إذا نجوت من الأسر أو من السجن المنفرد عن طريق سلم فسوف تكون ناجحا، على الرغم من أن طرقا محفوفة بالمخاطر قد تتداخل أمامك.
0: أما إذا أصبت بالدوار وأنت تنزل سلما والعهدة على مؤول الأحلام ميلر، فإن هذا يشير إلى أنك لم تتقلد أوسمة جديدة على نحو جليل، ومن المحتمل أن تكون متغطرسا ومستبدا في منصب نلته حديثا.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة.

0: سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتحدث عن القوة الخفية الأعظم التي تمسك بأطراف الكون وتجعل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض. ماذا لو كانت الجاذبية تعمل بشكل معكوس؟ أي بدلا من أن تجذب الأجسام نحو بعضها تصبح قوة دفع وتنافر.
3: تخيلوا هذا المشهد المرعب والمثير في آن واحد. لو انعكست الجاذبية فجأة ونحن نسير في الشوارع، لن نسقط على الأرض، بل سنسقط نحو الأعلى، نحو السماء والفضاء الخارجي. كل ما هو غير مثبت في الأرض سيطير مباشرة إلى اللانهاية.
2: نعم، البداية ستكون فوضى كونية لا مثيل لها. مياه المحيطات والبحار ستنفصل عن قيعانها وترتفع كأمواج سائلة عملاقة تسبح في الفضاء. الغلاف الجوي نفسه الذي يحمينا ونتنفسه سيتفكك ويهرب نحو الفراغ الكوني في لحظات، مما يعني انعدام الأكسجين والضغط الجوي تماما.
3: هذا يعني أن الحياة على سطح الأرض ستصبح مستحيلة في ثوان معدودة. ولكن لو نظرنا إلى الأمر من منظور فلكي أكبر، فماذا سيحدث للكواكب والنجوم؟ الأرض تدور حول الشمس بفضل جاذبية الشمس لها. لو انعكست هذه القوة لطارت الأرض مبتعدة عن الشمس في خط مستقيم نحو أعماق الفضاء البارد.
2: صحيح، وليست الأرض وحدها، بل كل كواكب المجموعة الشمسية ستتفرق وتتبدد كأوراق الشجر في عاصفة رعدية. بل إن النجوم نفسها ومنها شمسنا مبنية على توازن بين الانفجارات النووية الداخلية والجاذبية التي تضغطها للمركز. دون جاذبية حاضنة ستنفجر كل النجوم في الكون وتتحول إلى غبار كوني مبعثر.
3: يا له من دمار شامل. إذن الكون بأكمله سيفقد بنيته الهندسية، المجرات ستتفكك ولن تتشكل أي نجوم أو كواكب جديدة، لأن المادة ستكون في حالة تنافر دائم. كل ذرة ستهرب من الذرة الأخرى، وسيتحول الوجود إلى فراغ شاسع بارد ومظلم لا ترابط فيه.
2: وهذا يقودنا إلى نتيجة فلسفية وعلمية عميقة جدا. فالجاذبية ليست مجرد قانون فيزيائي ندرسه في المدارس، بل هي رابطة الحياة وأساس الوجود المادي. بدونها لا يمكن للمادة أن تتجمع لتصنع حجراً أو شجرة أو جسم إنسان. الجاذبية هي التجسد الأسمى لمفهوم الاحتضان والترابط في الطبيعة.
1: ماذا لو؟
3: نحن نشتكي أحياناً من الجاذبية عندما نشعر بالثقل، أو عندما يسقط شيء ثمين من أيدينا فينكسر، ولكننا لا ندرك أن هذا السقوط البسيط هو نفسه الضمان الوحيد لكي نتنفس، ولكي تجري الدماء في عروقنا بشكل طبيعي، ولكي نبني بيوتا تأوينا.
2: نظريات تملأ قلوبنا بالامتنان لهذا الثبات الذي أنعم الله به علينا. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كلما خطوتم خطوة على الأرض بعد الآن، تذكروا أن هناك قوة إلهية تحميكم لتبقيكم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية الخيالية قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: حمود سعد خميس السعدي من مدرسة الصبيخي للبنين.
11: حمود يبلغ من العمر 13 عاماً، يهوى القراءة والرماية والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم رياضيات. مرحبا حمود.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله زين.
11: أنت طالب في مدرسة الصبيخي للبنين ما شاء الله، وطبعا متفوق صح؟
12: نعم.
11: كيف إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
12: الرياضيات والعلوم والإنجليزي
11: ما شاء الله،
12: والدراسات
11: والدراسات الاجتماعية. وهذه المواد إيش أكثر مادة تحبها فيهن؟
12: الرياضيات.
11: عشان كذا أنت تتمنى تصير معلم رياضيات في المستقبل.
12: نعم.
11: بنتكلم عن هذه الأمنية، ولكن خلينا نتكلم عن القراءة. تتشارك في نشاطات تخصص القراءة في المدرسة؟
12: نعم.
11: إيش شاركت؟
12: في نجم القراءة.
11: في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطن.
12: نعم في المدرسة.
11: في المدرسة.
12: نعم.
11: كم كتاب قرأت؟
12: 64 كتاب.
11: 64، هذا كلهن ما شاء الله سنة قرأتهن؟
12: أيوة.
11: آه. إيش نوعيتهن هذه الكتب اللي قرأتهن؟
12: روايات، خيال علمي.
11: آه. مثل إيش يعني؟
12: مثل كتاب أرسس من تأليف أحمد الحمدون.
11: آه. عن إيش يتكلم أرسس؟
12: يتكلم عن قواعد. أن في مدينة، في هذه المدينة يكون الناس ما يتخطون 50 من عمرهم.
11: آه.
12: ومن اللي يتخطى 50 من عمره ينفذ عليه الإعدام.
11: آه. هذا في هذه الرواية؟
12: نعم. بعد هذه الرواية تتعامل بوحدات الذكاء وليس بالنقود كما المعروف في البلدان.
11: آه. بمعنى انه اللي يريد يشتري شيء او يبيع شيء
12: بوحدات الذكاء،
11: بالذكاء مش أي. مش بوراق مالية.
12: نعم.
11: ممتاز. وايش الاستفادة طيب من هذه الرواية؟
12: الاستفادة ان التفكير والذكاء في حل المشكلات.
11: اها جميل. طيب وغير أرسس ايش بعد قريت؟
12: أرض زيكولا
11: لعمرو عبد الحميد. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: تتكلم عن فتى يسمى خالد في هذه البلدة، ويحكى أن في هذه البلدة سرداب من مهجور من مئات السنين يسكنه العفاريت والأشباح. وفي هذه وهذه البلدة ومن يدخل هذا السرداب يستكشف أن في هذه السرداب بلاد كالحلم وليست كباقي البلدان في العالم. وتعرف خالد على أصدقاء، من هذم الأصدقاء أيمن وإياد. وتعرف خالد على طبيبة تدعى أسيل ووقع في حبها. والآن خالد يستكشف للآن عن هذه البلاد التي لا يعرف نهايتها.
11: وإيش الاستفادة من القصة؟
12: استفدت أنك لا تتردد، لا تتردد في عندما يكون عندك إرادة لا تتردد عند الشيء.
11: طيب جميل. وإيش بعد قريت؟
12: قريت قواعد قارتين.
13: اها اللي عمرو عبد الحميد.
12: ايوه
13: جميل. عن ايش اتكلم قواعد قارتين؟
12: ترى هذه الكتب يعني اجزاء.
13: اها
12: اجزاء يعني متشابكه يعني نفس القصه بس
13: يعني هذا جزء ثاني من زيكول من
12: اجزاء
13: زيكول. ايوه عن ايش اتكلم هذا الجزء قواعد قارتين؟
12: يحكى ان في مدينه لديها بوابه عملاقه، وهذه البوابة تغلق عند المغرب. وفي هذه البلدة إذا كان الإنسان جاهل ما يعرف للقراءة ولا الكتابة يكون يعني ما يستقبلونه فيطردونه بالبوابة.
13: طيب وإيش هواياتك الثانية؟
12: السباحة.
13: السباحة. وين تسبح بالضبط؟
12: في المزرعة.
13: في المزرعة. وتشارك في نشاطات تخص السباحة، مسابقات مثلا؟
12: لا بس أشارك يعني تعلمت أن السباحة مع مدرب.
13: مع مدرب. وين تعلمت؟
12: في فندق.
13: آه يعني في حوض سباحة في أحد الفنادق.
12: أيوة.
13: آه جميل جدا. وإيش بعد من هواياتك الثانية؟
12: الرماية.
13: الرماية. رماية بالكسر.
12: أيوة بالكسر والصقم.
13: آه.
12: والكند.
13: جميل جميل. وين بالضبط تمارس هذه الهواية؟
12: أنا مارسها في السيح. أروح السيح نقع دبوت يعني قارورات.
13: حد معاك يعني يكون؟
12: أيوة أكيد.
13: من معاك يكون؟
12: أبوي.
13: وتنجح يعني؟
12: نعم أعرف في الرمي.
13: ممتاز ممتاز يا حمود. وتحفظ نشيد أو قصائد؟
12: بس ناسنها.
13: في المدرسة ما عندكم نشيد في المدرسة؟
12: المدرسة عندنا.
13: حافظ النو ولا لا؟
12: لا حافظ القرآن.
13: إيش بتسمعني من القرآن؟
12: سورة المسد.
13: طيب تفضل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
13: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمود. ننتقل الآن إلى الأمنية. طبعا أنت قلت في بداية هذه الحلقة أو ذكرنا أن أمنيتك تكون معلم رياضيات صح؟
12: نعم.
13: ليش عاد معلم رياضيات؟
12: لأن أحب هذه المادة وأود أن أدرسها.
13: نعم. ليش تحبها يعني هذه المادة؟
12: فيها تفكير. تفكر يعني في الحل. المادة سهلة ما صعبة.
13: أيوه. وفي سبب ثاني بعد لهذه الأمنية أنت قلت لي قبل ما ندخل الحلقة.
12: نعم أبوي مدرس رياضيات معلم.
13: مدرس رياضيات. يشجعك أبوك على يعني مثلا يساعدك في مادة الرياضيات؟
12: نعم.
13: ويشجعك على هذه الأمنية؟
12: شجعني.
13: ممتاز ممتاز. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
12: القراءة تصنع إنسانا مبدعا.
13: القراءة تصنع إنسانا مبدعا. شرح لي إياها.
12: كل ما تقرأ تتعلم أكثر، تتفقه أكثر، وتعرف كلمات جديدة وتبدع في الحياة.
13: ممتاز يا حمود فعلا. إذن حمود بن سعد بن خميس السعدي البالغ من العمر 13 عاما الطالب بمدرسة الصبيخي للبنين في السويق، شكرا جزيلا لك.
14: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة، وعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. كما بعث جلالة السلطان المعظم عزه الله برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الإبن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمنها جلالته خالص تهاني وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين. تحية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون دول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة. وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة، وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. واستعرض المجلس التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إنديرا أناند وزيرة خارجية كندا، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا، ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لا سيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. وتطرق الجانبان للوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها، بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معالي على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية بعد إغلاقها مؤقتا جراء الهجوم، فيما ذكرت مملكة البحرين عن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل إثر سقوط شظايا ناتج عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة في العاصمة المنامة ومدينة حما. من جهته قال الجيش الأردني إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ باتجاه منطقة الأزرق أسفر عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على عدة مناطق في إيران بينها مدينتي سيريك وبندر عباس الساحليتين، وقالت وسائل إعلام إن الضربات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، كما أفادت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومناب. وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الهجمات على إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. هكذا ومن إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بعرض لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا، وجعل الله الأقدار السعيدة دائما ترافق دروبكم أينما كنتم.
1: الحياة ليست مجرد قمم نصل إليها، بل هي ذلك الطريق الطويل الذي نمشي فيه بوعي لنكتشف ذاتنا ونواجه تحديات العالم بثبات وحكمة.
2: وروعة الحياة التي نعيشها بدون تصنع ولا إضافات تجعل الحياة أجمل، فجمال الحياة يتحقق بالطموح والتفوق وسط ذلك الضجيج، وذلك بحد ذاته أسلوب حياة.
0: أسلوب حياة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحيات فريق العمل الذي يصحبكم في هذه الحلقة. في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: أهلا بكم.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع ذوي الإعاقة وأهمية وجودهم في مجتمعاتنا اليوم، أهمية تمكينهم ودمجهم مع المجتمع، وأيضا نناقش جهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب، حيث دشنت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا فرقة ترانيم الأمل الموسيقية تحت رعاية كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البسعيدية حفظها الله ورعاها، لتشكل نقلة نوعية تترجم التوجيهات والاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم كعناصر ملهمة في المجتمع. أكيد هذا ما أكدته الرؤية السامية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والتي وضعت الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب مسيرة التنمية الشاملة، ولم يعد دمجهم في المجتمع مجرد شعار، بل واقع نلمسه ونعيشه عبر تشريعات وقوانين ضامنة لحقوقهم واستراتيجيات وطنية تسعى لتمكينهم كعناصر فاعلة ومبدعة. اليوم في أسلوب حياة يسعدنا أن نتحدث عن هذا الموضوع المليء بالنجاح رغم أكيد كل التحديات مع الأستاذة ميعات بنت سعيد بن خلفان الهنائي، رئيسة قسم تأهيل مقدمي الخدمة بالمركز الوطني للتوحد بوزارة التنمية. أهلا وسهلا بك أستاذة ميعات.
4: أهلا وسهلا بيش.
1: بداية نتحدث عن المركز الوطني للتوحد وأهم الأدوار اللي يقوم بها.
4: طبعا المركز الوطني للتوحد افتتح في 2/2/2023 برعاية من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البسعيدي حفظها الله ورعاها. المركز هو يعتبر أول مؤسسة متخصصة رائدة في مجال اضطراب طيف التوحد. حاليا المركز حاصل على اعتمادين دوليين، وتم تجديد واحد من الاعتمادات هذه السنة الحمد لله رب العالمين. هذا ما يدل على أنه جميع المختصين وجميع العاملين بهذا المركز هم معتمدين دوليين بتقديم خدمات معتمدة ذات جودة عالية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. طبعا هذا لا يقف عند هنا، المركز يعمل بجهد على تقديم أفضل الخدمات وأفضل البرامج التي تسهم في تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
1: نعم، نتكلم عن أيضا أهم البرامج المقدمة سواء كانوا للأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى أيضا للأخصائيين العاملين في هذا المجال.
4: طبعا هناك شطرين، أول شيء نتكلم عن الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد أو الأشخاص ذوي الإعاقة. البرامج المقدمة لهم هي مثل ما ذكرت برامج معتمدة دوليا، الوزارة تسعى لاستقطاب البرامج ذات اعتماد والمثبتة علميا في فاعليتها للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد أو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. طبعا هذا جهد كبير تقوم به الوزارة، هي مطلعة على البرامج العالمية وأحدث التقنيات اللي وصلها العالم وأحدث البرامج عشان تواكب العالم وأيضا دول المنطقة فيما يخص مجال اضطراب طيف التوحد والأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هناك شطر ينقسم في الخدمات اضطراب طيف التوحد الموجودة في القسم، عندنا خدمات تدخل مبكر، خدمات الدمج التعليمي، خدمات التمكين أو التأهيل المهني. ومن هنا أيضا طبعا هي تعتمد على الأعمار، ويقوم أيضا المركز بتقييم هذه الحالات وإعادة تقييمها كل 6 شهور لضمان فاعلية هذه البرامج، وإذا وجدت أي مشكلة يتم حلها مباشرة. ليس هنا فقط ما نوقف عند الحالات، أيضا عندنا برامج توعية للأسر وبرامج تأهيلية للأسر بالتعامل مع أبنائهم بشكل فاعل، ويعني نقوم بعملية التأهيل بشكل أكبر، لأنه ما يكتفي الطفل أنه يحضر المركز لعدد ساعات معينة، هو يوم الباقي عند الأسرة.
1: صحيح.
4: فمحتاج الأسرة أيضا لأنها هي شريك أساسي في عملية التأهيل، فنحن نقوم أيضا بإعطاء البرامج والتوعية
1: للأسر
4: للأسر بالفعل، وفي دعم للأسرة اللي هو الدعم النفسي والأسري والاجتماعي للأسرة أيضا نحن نقوم به. نحن عندنا جانب كامل قسم اسمه قسم الاستشارات والدعم الأسري، هذا معني بدعم الأسرة لأن هي شيء أساسي. بعدين في جانب التدريب الإخصائيين بنفس الطريقة بنفس الآلية، لأنه الإخصائي هو اللي يقدم الخدمة، فنحن محتاجين بشكل سنوي تنزل خطة تدريبية تأهيلية للإخصائيين، تأهلهم نشوف إيش البرامج حاليا، إيش العالم واصل فيما يخص اضطراب طيف التوحد، إيش الأشياء اللي هم محتاجين فيها دعم، فنقوم بعملية التأهيل للأخصائي عشان يقدم الخدمات ذات جودة عالية وتمكن من عملية التأهيل ذوي اضطراب طيف التوحد.
1: نعم، نتكلم بشكل يعني أكثر عن ترجمة الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله بقضايا ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس وقوانين وتشريعات تضمن دمجهم المستدام في المجتمع، كيف ترجم هذا الاهتمام؟
4: طبعا ترجم الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، أول شيء بالمكرمة السامية اللي جاتنا بإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للتأهيل في الخوض، وطبعا نحن قائمين في هذا المشروع إن شاء الله، وترجم أيضا بإصدار التشريعات والقوانين المساندة لحقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وأيضا عنايتهم والتجويد من الخدمات ليهم يعني.
1: نعم. طيب في فرقة ترانيم الأمل الموسيقية، أكيد الفرقة قدمت عرض يحمل رسائل إنسانية ويحمل أيضا دلالات عميقة قدمت أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية للحفل التدشين الذي يقيم في الفترة الأخيرة. نتحدث عن الدلالات والرسائل الإنسانية العميقة اللي حملتها هذه الرعاية الكريمة للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي لحفل تدشين فرقة ترانيم الأمل الموسيقية، أهم هذه الدلالات والرسائل المرسلة.
4: طبعا كفاية أنه هي راعية الحفل السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي حفظها الله، رعايتها لهذا الحفل كان له وقع وأثر كبير في نفوس ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم أيضا.
1: نعم.
4: الفرحة كانت جدا كبيرة عليهم، هم يحسوا مثل ما نحن نحس طبعا إن هي الأم الحنون لهم، فوجودها في هذاك اليوم بعث فرحة. هم كانوا متحمسين أصلا، يعني فترة البروفات والتدريب كانوا متحمسين كثير إن هي راح ترعى هذا الحفل، لأنه ما شيء بسيط صحيح. بالنسبة لهم إنه تجيهم هذه الرعاية من القيادة الرشيدة في السلطنة.
1: نتكلم أيضا كذلك عن تفاعل السيدة الجليلة العفوي والحاني مع الأطفال من خلال استخدامها لغة الإشارة. شاهدنا أن هي كانت متفاعلة معهم تفاعل كبير، وأكيد هذا الشيء أثر أيضا في نفوس هؤلاء الأبطال المشاركين وفي أسرهم كذلك.
4: طبعا هذا ما شيء جديد على السيدة الجليلة، لأنه خبرتش سبق وافتتحت المركز. هي جدا حنونة مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ما يعكس اهتمامها بهم. بالعكس، لما تعطي لغة الإشارة وتكلموا بلغته وتبعث رسالة أنه نحن معاكم وأنتم لستم لوحدكم، يعني هذا السلوك أو هذا يعني الشيء اللي ظهرته السيدة الجليلة حفظها الله، أنه نحن يا أشخاص ذوي إعاقة أو أسركم، نحن معاكم وعيننا عليكم وأنتم مدمجين في هذا المجتمع.
1: نعم.
2: في نقطة أيضا حابين نستوضحها منك عزيزتي معاد، فيما يتعلق بالكيفية اللي جمعتوا فيها كل هذه المواهب من مختلف الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني إعاقات سمعية وبصرية وذهنية، كيف قدرتوا تجمعوهم ما شاء الله في فريق واحد عشان تكونوا أوركسترا بهذا التناغم وهذا الحس العالي؟
4: طبعا هو يعني لا يخفى أن الفرقة مرت بتحديات، من ضمنها هي تحديات للتواصل أول شيء، بعدين الحمد لله تم تجميع الفرقة من مختلف المجالات والقطاعات، من ضمنها المدرسة الفكرية، مدرسة الأمل للصم، وأيضا معهد عمر بالخطاب. المدربين ما شاء الله عليهم طريقة تواصلهم كانت جدا جميلة، فلما جمعنا الفرقة طبعا بيكون في تحديات، ولكن اللي هون الوضع أنه كل حد في اختصاصه، فكانوا ينقلوا المعلومات أنه نحن كيف مثلا نتعامل مع الإعاقة السمعية، كيف نتعامل مع الإعاقة الفكرية، كيف نتعامل. طبعا نحن أيضا عندنا مختصين في اضطراب طيف التوحد في المركز، فتم جمع هذه الجهود والتعامل معها بشكل متناغم جدا، حتى لو لما تشوفوا على الفرقة أو الحفل اللي صار كأنهم قطاع واحد، كأنهم مجموعة واحدة،
2: فريق واحد وما تقدر تميز ربما الإعاقات،
4: وهم مع بعضهم أصلا كونوا صداقات. الحلو أنه حتى وقت التدريبات لاحظنا أنه لما ناخذهم على البروفات بتلاقي واحدة من الإعاقة السمعية بتمسك بنت من الإعاقة البصرية وبتمشيها معها، بتلاقي شاب من التوحد بياخذ معاه الولد اللي من الفكرية بيقوله هناك كرسيك اجلس هناك. فالتناغم هذا طبعا من كثافة التدريب واستمراريته خلق معهم علاقات جدا جميلة. فلما نحن نشوف الحين الحفل ونشوفهم كفرقة، نحن ما نعتبرهم انه هذه لا كل واحد من فئة، لا هم كلهم مجموعة واحدة،
2: فريق واحد. إذن هذا الشيء يؤكد ان الابداع الفني والابداع الموسيقي او المواهب بشكل عام اللي تظهر عند هالأشخاص راح تغير الصورة النمطية السائدة في المجتمع، وان فعلا هذول الأشخاص حالهم حالنا، ممكن يكونوا مبدعين وبالعكس ممكن يتفوقوا حتى في إبداعهم لأن عندهم إرادة عالية في صناعة المستحيل.
4: بالفعل هم عندهم إرادة عالية أنه يعملوا الشيء، وهم يعملوا بكل حب. حتى وقت التدريب هم وقت التدريب تشوفهم متحمسين، اليوم عندنا حصة تدريب موسيقى، فتشوفهم متحمسين أنه يروحوا الجلسات التدريبية هذه.
2: أخذت فترة طويلة معاك؟
4: أيوة أخذت فترة طويلة، وأتوقع التصور كان في 2024 يعني فترة طويلة. لا تنسي أنه هم أغلبهم من مدارس، يعني بغض النظر أنه نحن في المركز الوطني، بس معهد عمر بالخطاب عندهم نظام تعليمي، فعندهم اختبارات، كذلك مدرسة الأمل، فعندهم اختبارات مرتبطين بمناهج محددة. فأحيانا أنه هذا واحدة من التحديات اللي كنا نواجهها، بس وزارة التعليم وقفت مشكورة صراحة على أنه سهلتنا موضوع التدريبات هذه. وأيضا أنه لا تنسي أنه الفن هو لغة غير منطوقة ممكن تترجم من الأشخاص ذوي الإعاقة للمجتمع، هم لغة تواصل.
2: جميل.
4: هذه يعني الشيء غير عن التدريبات التأهيلية أو الخدمات التأهيلية التي تقدم لهم. هم ممكن يوصلوا للمجتمع اللي حاسين به من خلال الفن.
2: أسلوب حياة. يعني في ختام حديثنا الشيق أستاذة ميعاد، يعني وضحي لنا ووضحي للمستمعين الأكارم، إيش هي الخطط المستقبلية؟ ما هو القادم؟ أين سنرى هذه الفرقة مستقبلا؟ وما هي خططها إن شاء الله؟
4: طبعا نحن التدشين هذا يعتبر كأنه الخطوة الأولى للإعلان عن الفرقة، فرقة ترانيم الأمل. ما راح توقف لحد هنا. يعني أنا متأكدة من هذا الشيء. الفرقة لها خططها للظهور دوليا وعالميا، لها خططها بالاستمرار في التدريب واستقطاب أكبر عدد من المواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني حاليا نحن عندنا في الفرقة كم عضو؟ تقريبا 40 شخص.
2: جميل.
4: لا نحن حابين
2: كبداية أيضا عدد لا بأس به.
4: أيوة طبعا. بالعكس نحن حابين أنه تكبر هذه الفرقة وتصير تشارك في محافل عالمية وتوقف على مسارح دولية وعالمية أيضا.
2: إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذة ميعاد، باعتبارك جزء من فريق المركز الوطني للتوحد، ما هي الكلمة التي تقوليها سواء للأهل اللي عندهم أطفال أو أشخاص من ذوي الإعاقة أو حتى لكل من يسمعنا؟ إيش تقولي عن هذه الفئة وكيف نرفع دائما الأمل والمعنويات لكل أب وأم عنده طفل من ذوي الأطفال ذوي الإعاقة؟
4: الإعاقة هي مش محطة نوقف فيها، بالعكس هي محطة ممكن نبدأ فيها لتأهيل هذا الطفل ونوصل فيه لمراحل كبيرة، سواء مراحل تعليمية أو مراحل تمكينية وأيضا مراحل في الفن. ولو لاحظنا شيء عند أطفالنا من الفنون، سواء فنون تشكيلية أو رسم أو موسيقى، نحاول جاهدين أنه نحن ننمي هذه المواهب، لأنه هي طريق أنه الشخص من ذوي الإعاقة يقول فيها صوته. نعم. يتكلم ويرسل فيها رسالته للمجتمع وللي حواليه.
2: جميل. خالص الشكر والتقدير لك ميعاد بن سعيد الهنائي، رئيسة قسم تأهيل مقدمي الخدمة بالمركز الوطني للتوحد بوزارة التنمية الاجتماعية.
4: شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
2: أسلوب حياة.

0: في فقرة من أجلك مستمعين الكرام نتابع موضوع معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، حيث نتناول اليوم قصة نجاح عمانية ملهمة وواحة تفيض بالحب والعطاء ورمز حي لقدرة الإنسان على التحدي والوصول إلى أبعد مدى. المعهد أخذ على عاتقه منذ تأسيسه رسالة سامية تتمثل في دمج وتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة البصرية ليأخذوا دورهم الفاعل والمشرق في بناء هذا الوطن. عشان نتعرف أكثر على دور هذا المعهد والأعمال التي يقوم بها، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ خالد بن سليمان بن علي الرواحي، مدير معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد.
1: أهلا وسهلا أستاذة، تشرفت بالحضور معكم في برنامج أسلوب حياة، وإن شاء الله تعالى يكون لقاء مثمر يسلط الضوء على معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين والأعمال والإنجازات التي تحققت في هذا المعهد إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. بداية نتحدث عن بدايات هذا المعهد، وإيش هي أهم المراحل اللي مر فيها حتى تطور ويصبح يعني بهذه السمعة الطيبة؟
1: معهد عمر بن الخطاب هو مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم، وأسس في عام 2004. تم تأسيس المعهد، بداية كان تأسيس من خلال مؤسسة بهوان المرحوم سعود بهوان، اللي هو قام بتأسيس هذا المعهد، وكان فقط يعنى بمجموعة بسيطة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. تطور الأمر وأصبح المعهد تحت إشراف مباشر من وزارة التعليم. أصبحت وزارة التعليم هي من تهيئ المناهج بالنسبة للمعلمين، بالنسبة أيضا الوسائل والأشياء التي يحتاج لها المكفوف ويحتاج لها أيضا المعلمين. والحمد لله المعهد الآن في كثير من الإنجازات وكثير من الفعاليات، وطبعا هو نفس المنهج ونفس النظام الذي يسير عليه مدارس التعليم العام، ما في فرق بين المعهد وبين أي مدرسة أخرى، فهو أيضا كل الفصول فيه من بداية من التهيئة إلى الصف الثاني عشر نفس أدوات التقويم المستمر التي تستخدم في المدارس الحكومية، نفس امتحانات الدبلوم وغيرها.
0: نعم. طيب، يعني بما أنه مركز مختص بذوي الإعاقة، أكيد هناك رؤية مختلفة عن المدارس الأخرى يسعى لتحقيقها هذا المعهد في مجال التعليم، في مجال تأهيل ذوي الإعاقة البصرية، فإيش هي أهم الأهداف أو الرؤية المستقبلية لمعهدكم؟
1: معهد عمر بن الخطاب يهيئ مجموعة من الأمور لطلبة المعهد. أول شيء استقطاب الطلبة، دخول الطلبة إلى المعهد، يعني من يكون من ذوي الإعاقة البصرية سواء كان الكف الكلي أو الضعف الشديد في النظر، بحيث أن التقارير تثبت أن هذا الطالب ما يستطيع أن يعني يواصل مسيرة التعليمية في مدارس التعليم العام، وبالتالي يأتي إلى معهد عمر بن الخطاب. بعد نفس نظام التسجيل اللي يتم في المدارس من خلال البوابة التعليمية، استقطاب هذا الطالب بعد ذلك يبدأ تشخيصه في لين التشخيص معنا في المعهد، إمكان من جانب الصحي، أيضا تشخيصه من جانب القرائي، من جانب المعرفي، من جانب الأسري، وأيضا احتياجات هذا الطالب ما يحتاج إليه في هذا. فنفس النظام الذي يسير عليه بقية المدارس هو المعهد أيضا تسير عليه، والطلبة نفس المناهج التي تأخذ هناك في المدارس هو يأخذها.
0: نعم.
1: لكن تختلف أن المنهج بطريقة برايل.
0: نعم.
1: الكتب يكون بطريقة برايل، أيضا الوسائل التعليمية مختلفة بحيث أنها تتناسب مع طلبة ذوي الإعاقة البصرية بحيث تكون ملموسة ومحسوسة.
0: نعم.
1: أكثر.
0: طيب، يعني هي كلمة ذوي الإعاقة عند كثير من الأشخاص، يعني ما نريد أن نشدد على هذا المفهوم، ولكن يحسوها شوية فيها نوع من خلنا نقول الاهتمام الزائد، أو تحتاج إلى تركيز أكثر، خاصة إذا كان مثلا الطفل هذا يعيش في عائلة مثلا مش مؤهلة أن هي تتعامل مع طفل بهذه الاحتياجات، فما بالك أن هم ينتقلوا إلى مدرسة في عالم مختلف، يتعاملوا مع أشخاص مختلفين، فيكون في تعامل خاص لهم دائما موجود. فكيف اليوم ما المعهد يوفر المعلمين القادرين ان هم يتعاملوا مع هؤلاء الاطفال بمختلف احتياجاتهم بالطريقه الصحيحه؟
1: بالنسبة للمعلمين، طبعا دخول المعلم في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين يأتي عن طريق وزارة التعليم، هي من ترشح هذا المعلم وهي من تختار هذا المعلم للدخول لمعهد عمر بن الخطاب، سواء كان عن طريق المقابلات أو عن طريق النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.
0: نعم.
1: طبعا هذا المعلم وهو يجي إلى المعهد عارف أنه راح يتعامل مع طلبة ذوي إعاقة بصرية، وبالتالي يأخذ مجموعة من اللي هي الإنماء المهني، يحتاج إلى المعرفة الاطلاع على إيش احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة البصرية. طبعا ما يتعلق بالإعاقة والكلمة، لأن هذه فيها مرسوم سلطاني،
0: نعم،
1: وبالتالي هي المسمى هكذا، يعني أنه هذا طلبة ذوي الإعاقة لأنه يشمل الجميع، لأنه قد يشمل الإعاقة البصرية وقد يشمل الإعاقة السمعية
0: صحيح.
1: والفكرية وغيرها من الإعاقات. ما يتعلق بالإعاقة البصرية في المعهد، هنا المعلم دوره كبير، ما مثل المعلم لما يكون في مدرسة أو في مجموعة من الفصول اللي هي إعاقة ما عندهم إعاقة يعني بصرية.
0: نعم.
1: الإعاقة البصرية تلتزم من المعلم أنه الوسيلة لازم تمر على 5 أشخاص، إذا كان عنده 5 أو 6 أو 7 أشخاص في طلبة في الصف، فهو مثلا يذكر لهم أن هذا قلم، 40 طالب ممكن أن القلم هو يراه، وبالتالي ما يحتاج إلى أنه
0: شرح زيادة
1: لهذه الوسيلة. أما الإعاقة البصرية المعلم لا، يحتاج كيف يقدر يفهم الطالب ويوصل له المعلومة أنه هذا قلم،
0: نعم،
1: وبالتالي إيش هي الوسيلة المناسبة حتى يصل لهذا الطالب أنه هذا هو القلم.
0: صحيح.
1: فما باش لما يكون أيضا عندنا مواد دراسية فيها مجموعة من المواضيع ومجموعة من المناهج من اللغة الإنجليزية ومن العلوم ومن اللغة العربية وغيرها من المناهج، محتاج هذا المعلم أول شيء أنه يفرغ جهده ووقته بحيث أنه يخترع الوسيلة ويأتي بالوسيلة اللي تناسب هذا الدرس ويستطيع أنه يوصل هذا الدرس لهذا الطالب. فالمعلم في معهد عمر بن الخطاب يبذل كثير من الجهد مقابل المعلم من الآخرين في توصيل المعلومة لهذا الطالب.
0: نعم، إذن الرسالة تكون عندهم أكبر لتوصل هذه المعلومة، يعني مثل ما ذكرت أنه ربما حتى في نفس الصف حتى لو كانوا كلهم عندهم إعاقة بصرية، لكن أيضا الفكر عندهم يختلف أو سرعة إيصال المعلومة أيضا تختلف من طفل إلى آخر، فهنا يكون الحمل عليهم أكثر
1: طبيعي
0: كمعلمين.
1: وخاصة لما يكون أيضا أنت جايينك طفل مادة خام، ما فقط أنه هو أنت بتعلمه يقرأ ويكتب كبقية
0: أنت
1: الأطفال،
0: أنت تشكله من البداية.
1: أحسن، نعم، هو يحتاج إلى أن أنت كيف تجعله أنه يستطيع أنه يقرأ ببرايل، كيف يستطيع أنه يلمس نقطة البرايل، وبالتالي يعرف الحرف ويعرف أن هذا الحرف يكون منه الكلمة والكلمة يكون منها الجملة، ويعرف أن هذا الاسم مثلا حصان أنه فيه وسيلة محتاجة إليها حتى توصل لهذا المعلومة.
0: نعم.
1: بأي طريقة
0: مع تطور التكنولوجيا اليوم أكيد يعني هناك ولو 1% نسبة استفادة من التكنولوجيا في أغلب المدارس، وخلنا نقول اليوم يعني في المعهد أكيد هناك استخدامات وجهود أكيد لاستخدام التكنولوجيا، رغم أيضا ربما قد تواجهون أكيد صعوبات بحيث أنهم لا يستطيعون الرؤية بشكل جيد، فأكيد في صعوبة أيضا في استخدام التكنولوجيا، ولكن تساعدكم التكنولوجيا في تطوير جودة التعليم بالمعهد.
1: التكنولوجيا اليوم سهلت كثير للطالب المكفوف، سابقا يصعب على الطالب أنه عنده وسيلة واحدة هي القراءة ببرايل، فإذا ما أدخل القراءة ببرايل فيصعب عليه أنه يواصل وأنه ويبقى فقط مستمع للتعليم.
0: نعم.
1: اليوم الطالب الكفيف والحمد لله يعني بجهود وزارة التعليم والوسائل اللي تقدم لهذا الطالب، اليوم في وسائل معينات بصرية كثيرة يستطيع الطالب أن يتعلم من خلالها. فعندنا بداية الطالب إلى من جهاز البيركنز اللي هو يشبه الآلة الكاتب ويستطيع أن يكتب هو عليها، وبعد ذلك يكتب كيف يدخل الورقة في هذا الجهاز.

0: الإلكتروني، وبالتالي يستطيع أنه يقرأ هذه الكلمات.
1: ممتاز.
0: يستطيع من خلال هذا الجهاز أنه يتواصل مع الآخرين، فهو يستطيع أنه يربط هذا الجهاز بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا
1: عشان كذا اليوم أعتذر منك قاطعك، عشان كذا اليوم نشوف في كثير مكفوفين ولكنهم موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي وقادرين يردوا على المتابعين بشكل كل يعني طبيعي جدا.
0: صحيح، هو يكتب يعني كأي شخص آخر.
1: نعم.
0: وبالتالي حتى أنت ما تستطيع أنك تفرق أن هل هذا مكفوف أو صحيح. هذا يعني مبصر، لأنه هو ما يتحدث معك أو يتحاور معك بالصوت، يتحاور معك بالكتابة.
1: نعم.
0: وكتابة صحيحة. فهذه التقى أنا وفرت لهم أيضا الأجهزة، أجهزة الهواتف وغيرها وفرت هذا الأمر. حتى في الكمبيوتر الآن فيما يسمى برنامج الناطق، بحيث أنه هو لما يتحرك من خلال الأزرار في الكمبيوتر، فالكمبيوتر يقرأ له هو وين موجود، والماوس أو المؤشر إلى أي نقطة يشير من بداية البداية، وكيف لما يدخل على الوورد فهو يدخل على الوورد ويكتب، ويدخل على برامج الكمبيوتر بشتى أنواعها. أيضا الصبورات الذكية، وفرت الوزارة مجموعة من الصبورات الذكية للمدارس، وبالتالي أيضا فادت في هذا. فالتكنولوجيا اليوم أصبحت يعني عنصر أساسي للطالب المكفوف، بحيث أنه يتطور، يتعلم، حتى يتعلم ذاتيا. فالمعرفة أصبحت عنده، ما محتاجة إلى أنه شخص يلقنه إياها أو نعم. يحضر له إياها، لا، هو يقدر أنه يبحث عن هذه
1: نعم.
0: المعرفة.
1: وهذا يعني شيء يذكر لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، أنهم يعني دخلوا مع هذا التطور الجديد وواكبوا هذا التطور في التكنولوجيا، وساهموا في أنهم أيضا يسهلوا العملية التعليمية للطالب في المعهد.
0: صحيح.
1: في كثير أيضا من خلال حديثك ذكرت دور أيضا بعض المؤسسات في أنهم هم يدعموكم في تطوير هذا المعهد. أكيد صار في هناك أيضا تطوير للخدمات المقدمة من خلال دعم هذه المؤسسات، فنتكلم أكثر عن هذا الدعم.
0: بالنسبة للمؤسسات طبعا جزاهم الله خير، احنا الدعم سواء كان من المؤسسات الحكومية او من المؤسسات الخاصة، فاحنا عندنا تواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية في تأهيل الطلبة، بعض الطلبة اللي هم ذوي الإعاقة المزدوجة، ما يسمى بالإعاقة المزدوجة،
1: اللي هي ايش؟
0: يعني هو كفيف لكن يعاني مثلا من التوحد.
1: آه.
0: فهذه إعاقة مزدوجة تعتبر. هو كفيف بس يحتاج الى تأهيل في العلاج الوظيفي، فهذه ايضا إعاقات مزدوجة. فمع التنمية ايضا مع وزارة الصحة بما يتعلق بالتقارير تطور الحالة الصحية لهذا الطالب، هذا الطالب كان ضعيف بصر اليوم تحول إلى كفيف بعد فترة، أيضا هذه التقارير تثبت ذلك. الطالب لما يجي يسجل أيضا نحتاج إلى هذا التقرير وزارة الصحة، أما وزارة الصحة أيضا لهم زيارات متكررة ومتتابعة للمعهد لمتابعة حالات الطلبة، عندنا ممرضة الصحة المدرسية مقيمة في موجودة دائما طول الأسبوع في المعهد. أيضا ما عندنا تعاون مع وزارات أخرى، أيضا مؤخرا كان مع وزارة الإسكان، وزارة الإسكان قامت بعمل عصف ذهني أنتم في المدن الذكية ما الذي تحتاجون إليه كأشخاص مكفوفين، إيش أنا اللي أقدر أوفر لكم إياه في هذه المدن. عندنا أيضا مع هيئة الوثائق والمحفوظات قبل فترة أيضا كان في معرض لهيئة الوثائق، قاموا بتحويل الوثائق المكتوبة إلى وثائق مكتوبة بلغة برايل، وبالتالي الطالب أصبح يقرأ الوثيقة ويعرف ما هو مكتوب فيها. أيضا عندنا مع هيئة حماية المستهلك القوانين أيضا تمت برمجتها أو تحويلها لبرايل بحيث أن الطالب يعرف لها. عندنا أيضا مؤسسات الخاصة، مجموعة من المؤسسات الخاصة، عندنا مؤسسة سعود بهوان الأعمال الخيرية، عندنا بنك الأهلي، عندنا مجموعة من المؤسسات اللي دعمت المعهد ووفرت له كثير من الوسائل اللي أعانت الطلبة المكفوفين لإيجاد بيئة تعليمية تحفيزية للطالب، وأيضا دمجه في مؤسسات المجتمع الخاص.
1: صار اليوم يعني دورهم واضح وموجود في المجتمع بتعاون هذه المؤسسات مع بعضها البعض، كل واحد أو كل مؤسسة تقدم دورها في أنها هي تبرز وجودهم في المجتمع، تعرفهم على إيش الأشياء اللي لهم واللي عليهم أيضا. يعني الوقت ربما داهمنا، ولكن في كذا الختام يعني نحن نعرف بوجود فرقة ترانيم الأمل موجودة في المعهد، لو تحدثنا كذا في الختام عن هذه الفرقة وأيضا كلمة للمستمع.
0: الفرقة ترانيم الأمل هي فرقة تم إنشائها بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومدرسة الأمل ومدرسة التربية الفكرية ومعهد

0: أم الخطاب التابعين للتربية الخاصة في وزارة التعليم، مجموعة من الطلبة كل واحد بإعاقة مختلفة، كل واحد يبدع في مجال معين في مجال الفن والموسيقى. عندنا مجموعة من الطلاب يبدعون في العزف ويبدعون في الإنشاد وشاركوا في هذه الفعالية. طبعا جهد كبير بذلوه، لأنه مثل ما أسلفنا سابقا أنك ما محتاج فقط أنك يعني تعطيه الشيء اللي هو يرى، لا، يلامس هو هذا الشيء الذي أنت ترغب فيه،
1: نعم.
0: وبالتالي يوصل للمرحلة والمستوى اللي أنت ترغب فيه. فالحمد لله بعد جهد وبتعاون طبعا من وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، أيضا المعلمين المشرفين والمتابعين لهؤلاء الطلاب، استطعنا اليوم أن يكون في فرقة ترانيم الأمل، استطاعت أنها تؤدي أفضل أداء أمام مقام السيدة الجليلة حفظ الله، والحمد لله بإشارة الجميع
1: صحيح،
0: أصبحت
1: كان عرض رائع.
0: كان العرض جميل جدا ومميز يعني بهذا الحضور وهذا الألق.
1: نعم، طبعا جهودكم كانت واضحة في أنكم أنتم أبرزتوا هذا الدور للطلبة المكفوفين، ويعني خليتوا ما يكون في بينهم حاجز وبين أيضا المجتمع، كانوا جدا يعني ماخذين راحتهم بكل أريحية يأدوا العرض، وهذا أيضا أكيد يعني مثل ما نقول يعني شيء يعني يذكر، وجهود تشكر أيضا لمعهد عمر بن الخطاب. نحن نشكرك اليوم لوجودك معنا الأستاذ خالد بن سليمان بن علي الرواحي، مدير معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. شكرا لك.
0: شكرا لكم وجزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب.
1: أحسنت. أسلوب حياة لباقة.

0: نواصل فقرات حلقتنا مستمعين الأكارم، نواصل مع الإبداع وأوتار العزيمة التي تعزف ألحان الحياة وفرقة ترانيم الأمل. ما زلنا في نفس هذا الموضوع عزيزتي وعد.
1: نعم فاطمة، والحين ننتقل إلى ضيفة أخرى للحديث أكثر عن الفرقة ومراحل التدريب. يسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذة كاذية بنت ماجد الخروصي، معلمة مهارات موسيقية بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. أهلا وسهلا بك أستاذة كاذية.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا أهلين بك أستاذة كاذية. بداية حدثينا عن معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وعرف المستمعين بهذا المعهد قبل ما ندخل بتفاصيل الفرقة.
2: معهد عمر بن الخطاب يحوي الطلاب بالمكفوفين من التهيئة، من قبل ما يبدوا صف أول، من التهيئة مكان مثل الروضة يهيئهم يتعلموا فيه مهارات كسب لغة البرايل، مسك الآلة، تنمية أصابعهم وعضلاتهم إلى ثاني عشر. يعني عندنا كل المراحل، عندنا طلاب من سكن داخلي وطلاب من سكن خارجي. المعهد به سكن ويعني يكون تابع لطلاب المعهد. حقيقة التحقت به قريبا، وهو مكان جدا جميل، بيئة عمل صحية وملهمة، قيادة جدا جميلة ملهمة أيضا الحمد لله، والطلاب مبدعين
0: يطوروا مهاراتهم. أساسا من المكفوفين دائما معروف عنهم، يمكن تتفقي وعد،
2: أيوة.
0: يتميز ببصيرة عالية وذكاء خرافي يعني.
1: أيوة.
0: فأعتقد أن المهارات بيئة خاصة أنهم هم يطوروا هذه المهارات كلها.
2: أكيد.
1: طيب ندخل مباشرة في الحديث عن هذه الفرقة، فرقة ترانيم الأمل، اللي أكيد فيها يعني أكثر من إعاقة، إعاقة سمعية بصرية، ممكن أيضا فيها طيف التوحد. كيف بدأت فكرة دمج كل هذه الإعاقات في فرقة موسيقية واحدة؟ كيف استطعتوا أنكم أنتوا تكتشفوا وتطوروا كل هذه المواهب الموسيقية لأعضاء الفرقة اللي عددهم مش بسيط، يعني ما شاء الله 40 شخص؟
2: بدأت الفكرة من خلال صقل مواهب هذه الطلاب ودعمهم وتوجيه لهم التدريب الكافي، الدعم الكافي، تدريب أكاديمي من قبل مدربين مختصين، كل طالب بآلته، كل طالب بالاحتياج اللي يحتاجه. أيضا وفر لنا هذا الدعم من الجهات المختصة، تم توفير كل المدربين اللي كنا نحتاجهم أثناء التدريب، مما عكس طبعا هذا على مستوى الطلاب وتدرجهم في المستوى الموسيقي المطلوب.
0: نعم. قبل اللقاء عزيزتي كاذية قلتي إنك كنتي مع هؤلاء يعني الأطفال أو هذا الفريق المبدع يعني منذ البداية، منذ نقطة الانطلاقة. حدثينا عن أبرز يعني ما حدث أثناء كواليس التدريب، تعاملهم مع الآلات، تفاعلهم مع بعض كفريق.
2: بدايات أخضعناهم لي نقدر نقول تجارب أداء.
0: جميل.
2: فهنا كان انه كان في تخوف، كان ما حابين اصلا يخوضوا تجربه جديده. في بالعكس في منهم كان عندهم تقبل وكان عندهم حماس. ايوه. فكنا نشجع اللي متخوف، وكنا ايضا نختبر او نسوي تجارب الاداء للي كان متحمس كثير. فانتقينا منهم، صفيناهم، انتقينا منهم المواهب اللي نستطيع ان نبرز منها، ونميناهم وبنينا فيهم طابع الفنان، وأيضا بدينا معاهم الصفر بشكل أكاديمي عشان ننمي مواهبهم.
0: جميل.
1: طيب نتكلم أكثر عن الأثر النفسي والمعنوي اللي كان موجود على أعضاء الفرقة بعد تدشينهم برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم. أكيد في هناك مشاعر يعني أنت أكثر تقدر توصفيها لنا بما أنك كنت معاهم منذ البداية.
2: أنا كمدرب كان لي الشرف العظيم وسعدت جدا إنه هذا العمل الفني وهذا التعب وهذا التدريب وهذه الأيام الطويلة اللي كنا نقضيها في التدريبات مع الطلاب توجت في النهاية بحضور السيدة الجليلة عهد حفظها الله. لامسنا مشاعر جميلة جدا من الطلاب وأولياء أمورهم والداعمين أيضا والأساتذة. ما شاء الله كانت مشاعر جدا جميلة، الله يحفظها السيدة الجليلة عهد، وين ما تحط إيدها المكان يزهر. ف فجدا جدا كانت المشاعر جميلة، لامستنا حقيقة. الطلاب بنفسهم أيضا كانوا يعني ما شاء الله ما شاء الله سعيدين جدا، وكنا نسمع كلامهم الطيب بعد ما خاطبتهم السيدة الجليلة. أيضا لو تلاحظوا أن السيدة الجليلة حفظها الله كانت تخاطبهم بلغتهم، فلامست المكفوفين بإيدها، وأيضا خاطبت الصم بلغتهم، فهذا شيء جميل لامسنا جميعا حقيقة.
0: جميل. إيش نصيحتك الآن بعد هذه التجربة الرائعة عزيزتي كاذيان؟ إيش نصيحتك للأسر في اكتشاف هذه المواهب أيا كانت، يعني ليست فقط مش يعني موهبة الصوت الجميل والعزف، إيش هي نصيحتك للأسر في مواصلة دعم وتأهيل أبنائهم في مواهبهم المختلفة ومواهبهم الموسيقية داخل المنزل أيضا؟
2: كل منا لديه شيء خاص فيه ويبدع فيه، فعلى الأهل أن يؤمنوا بأن لكل طالب أو لكل فرد منا له شيء ميزة، فإيمان الأهل وثقتهم بإبداع ابنهم بتمكنه في مهارة معينة، هذا يكسب الطالب ثقة ويستطيع أنه يبرز نفسه في موهبة ما أيا كانت. أيا كانت من الفنون من الرياضات، فإيمان المحيط الأساسي الأول الأهل المعلمين، إيمانهم بالطالب نفسه أو الفرد هو ما يكسبه ثقة. إذا كان طفل إيمانه الأول أسرته ومعلمينه، هذا ما يكسب الطالب ثقة أنه يبرز نفسه أكثر. وأيضا الدعم والتدريب الممارسات والخطوات البسيطة أيضا تصنع فارق وإنجاز عظيم.
0: صحيح. وما ننسى أن هذا الطفل بيكبر وبيصير فرد يعني له بصمة في المجتمع، رح يعمل يعني أكيد. الآن الحمد لله الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في كثير من يعني المهن التي تناسبهم سواء في القطاع الخاص أو العام.
2: أكيد.
1: طيب بما أن الفرقة نجحت في هذا العرض أكيد عندها أهداف وأيضا توقعات مستقبلية، خطط مستقبلية قادمة لتقديم مثلا عروض إبداعية في مسارح مختلفة سواء كان داخل سلطنة عمان أو حتى خارجها، فإيش هي أهم هذه الخطط إذا أكيد. وجدت؟
2: هم أول ما انتهى العرض الأول المسؤولين كانوا يقولون تجهزوا إن القادم أعظم وأجمل بإذن الله، وإن في شغل جاينا في الأيام الجاية، يعني في خطة تدريبية مرسومة للطلاب وللمدربين إن رح نخضع لها لمسارح عالمية إن شاء الله. بيكون أيضا في أغاني مخصصة أو أعمال فنية فقط تؤلف وتنسب للفرقة فقط، ففي شغل كبير جاي في الطريق. وأيضا بإذن الله ترانيم الأمل لن تقف هنا، في مسارح أكبر راح تعرض لها في خارج وداخل السلطنة بإذن الله.
0: أيضا من الأشياء المهمة اللي نعرف المستمعين بها أن أساسا في معهد عمر بن الخطاب أنتوا عندكم دروس وحصص للموسيقى
2: أكيد.
0: عزيزتي كاذية، فهي أيضا تستخدم كبرامج علاجية وتأهيلية تسهم في تعزيز ثقة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. إلى أي مدى ساهمت هذه الحصص اللي عندكم في أيضا تطوير مهارات هؤلاء الطلبة في تحديدا في معهد عمر بن الخطاب؟
2: نحن حالنا حال المدارس العادية، حصص الموسيقى تقام من صف أول للثاني عشر إذا اختاروها الطلاب، تلامس الطلاب وتأثر فيهم وفي سلوكهم، لأن يكسبهم نوع من المهارة الفن، يقضي وقت معه. مثلا الكفيف أحيانا يكون في عنده وقت فراغ، فأوقات الفراغ هذه لما تنمى بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب، إذا عطيت الطالب آلة وعلمتي عليها خلاص يصير يسمع، لأنه هو يركز على السمع، فيصير يسمع ويعزف، يصير خلاص هو وحده فنان يقدر يعزف ويسمع بروحه بدون ما يساعده المعلم، بس نعطيه الأساسيات وينطلق. فجانب جدا جميل يساعد الفرد أنه يحصل على صديق مهارة يكتسبها، فيأخذ الآلة كصديقة وينمي فيها مهاراته، وأيضا يقدر يمتهنها في المستقبل.
0: صحيح.
2: لمسنا أنها أيضا هذبت سلوك بعض الأفراد اللي عندهم فرط حركة، صاروا هادين أكثر، زاد عندهم التركيز في المواد الأخرى، رفعت من تحصيلهم الدراسي، بما أنه صار هو أصلا الطالب يحفزوه ويشجعوه المعلمين أنه صار متميز في بعض المواد، إذن هو عكس هذا الموضوع على باقي المواد الأخرى.
1: نعم. في الختام أنا عندي لك سؤال، يعني ربما في كثير يتساءلوا، يعني كيف من الممكن إذا كان في أي شخص أنه هو حاب يتعامل مع هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو حتى طيف التوحد، كيف من الممكن أنه هو يمتلك هذا النوع من الصبر في التعامل بأنه هو يصبح مثلا معلم لهذه الفئة؟ يعني أنت كاذية كيف قدرت أنك أنت تعملي نوع من التوازن وأيضا تكوني دائما صبورة في التعامل مع هذه الفئة، لأن نحن نعرف أنه التعامل معهم مش بالسهل. فإيش أهم النصائح اللي تحب تقدميها لكل من هو مهتم بهذا المجال وحاب في يوم من الأيام أنه يكون معلم لهذه الفئة؟
2: أوكي، سؤال جميل جدا. في الحقيقة الفترة الأخيرة أدركت أني أنا محظوظة أني أكون معاهم، الحمد لله رب العالمين. أدركت أني مسخرة لهم وأني أتعلم منهم أشياء كثيرة، هم بطبيعتهم ملهمين ونتعلم منهم الكثير. أنا سعيدة جدا كوني مسخرة لهم وكوني جزء أو مدرب أو معلم لهذه الفئة من الأشخاص. لو يعني صار واندمجت معاهم، مجرد الحديث معاهم، مجرد كلها دروس، مجرد التعامل معاهم يكسبكم دروس وعبر. ما شاء الله عليهم ناس يعني ماخذين الحياة بشكل جدا جميل، سعيدين بأبسط الأمور ولكن ملهمين بطبيعتهم.
0: جميل.
2: التعامل معهم جدا جميل، والأهل وكلام الأهل والأساتذة والمدراء أسعدني حقيقة جدا أني كوني إنسان مؤثر ومعلم مؤثر لهذه الفئة من الطلاب.
0: أكيد، وتشجع أكيد الناس أنهم يخضعون لتدريب معين. أكيد
2: أكيد أكيد أكيد أشجع، لأنها كلها دروس عبر ورحلة جميلة جدا تستمتعوا فيها أكيد
0: إن شاء الله.
1: نحن نتمنى لك كل التوفيق، وإذا كانت هذه نقطة انطلاق لأي شخص حاب أنه هو يخوض في هذا المجال فأكيد كلامك رح يكون إن شاء الله مشجع لهم. شكرا لك الأستاذة كاذية بنت ماجد الخروصي، معلمة مهارات موسيقية بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. يعطيك العافية.
2: الله يعافيكم، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك كاذية.
2: ألف.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حلقتنا اليوم مستمعين الأكارم، نقول هذه الفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فئة متميزة بكل معنى الكلمة، وفئة ملهمة كما قالوا ضيوفنا. وأكبر دليل هذا الفريق، فريق ترانيم الأمل الذي تكلمنا وتحدثنا عنه اليوم، وكان حديث إن شاء الله يا رب يكون نال على إعجابكم.
2: نعم فاطمة، وأكيد هم بس يحتاجوا منا فرصة بسيطة لإظهار قدراتهم ومواهبهم، ومنها ينطلقوا بعد ذلك إلى المجتمع بكل قوة وثبات.
3: أسلوب حياة،
2: لكم خلص الود والتقدير من أسلوب حياة.
1: وهذه تحيات فريق العمل مستمعين الأكارم، في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وأجمل التحيات من مخرجتنا المتألقة ولا بنت ناصر الحسني.
2: إلى اللقاء.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة ورئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده. تحية جلالة السلطان المعظم لأخيه ملك مملكة البحرين ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. بمشاركة سلطنة عمان، المجلس الوزاري الخليجي يؤكد خلال اجتماعه بالبحرين على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة، وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. كما بعث جلالة السلطان المعظم عزه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس الإبن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمنها جلالته خالص تهاني وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة. وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة، وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. واستعرض المجلس التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إنديرا أناند وزيرة خارجية كندا، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لا سيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. وتطرق الجانبان إلى الوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معالي على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار. أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميما إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية. وأوضح ماجد بن أحمد العبري مدير دائرة الإعلام بالهيئة أن التعميم يهدف إلى ضمان توفير التغطية التأمينية دون حصرها على شركات معينة بما يعزز التنافسية بينها.
1: بطبيعة الحال التعميم يؤكد حرص الحكومة على أهمية تعزيز الشمول التأميني وضمان توفير الخدمات التأمينية لجميع فئات المركبات بما فيها المركبات الكهربائية. هذا الأمر بلا شك سيدعم مبدأ التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة ويمنح مالكية هذه المركبات خيارات أوسع للحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لهم. نشير هنا أيضا بأن تحديد الحد الأدنى جاء بهدف ضمان توفير التغطية التأمينية للمركبات الكهربائية لدى جميع شركات التأمين المرخصة دون حصرها على شركات محدودة، وبالتالي تعزيز مسألة التنافسية لدى الشركات، وهو أمر يسهم في حقيقة الأمر نحو تشجيع الشركات على بناء الخبرات الفنية والبيانات اللازمة لتسعير وإدارة مخاطر المركبات الكهربائية بما يعزز تنافسية السوق واستدامته.
0: يأتي مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة في إطار استراتيجية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتطوير موانئ الصيد وتحويلها إلى مراكز تنموية اقتصادية متكاملة. ومنذ افتتاح أعمال حقق الميناء مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد وارتفاع كميات الإنزال السمكي وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة.
2: يعد مشروع بركة مارينا في محافظة جنوب الباطنة أول ميناء صيد بحري في سلطنة عمان، يطور ويستثمر بالكامل عبر القطاع الخاص بنظام الانتفاع بقيمة استثمارية إنشائية تبلغ 55 مليون ريال عماني. وصمم المشروع ليكون واجهة بحرية متعددة الاستخدامات من خلال ما يتضمنه من مكونات رئيسة، ففي القطاع السمكي واللوجستي يشمل الميناء رصيفاً بحرياً متطوراً لقوارب وسفن الصيد وسوق أسماك حديثاً ومكيفاً بمواصفات صحية وعالمية ومصانع للثلج ومخازن تبريد، بالإضافة إلى عدد من الورش البحرية. وفي القطاع التجاري والسياحي يتضمن الميناء مجمعاً تجارياً متكاملاً وممشاً بحرياً مصمماً ليضم سلسلة من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر مباشرة، وكذلك مساحات مخصصة للألعاب والأنشطة الشاطئية ومراسٍ خاصة لليخوت وقوارب النزهة والأنشطة السياحية البحرية، إضافة إلى ممشٍ بحري يعد متنفساً عائلياً لإقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمناشط الترفيهية، مما يعزز مكانة ولاية بركة كوجهة سياحية بارزة. وتكمن أهمية المشروع في دعمه المباشر للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج الأنشطة السمكية بالأنشطة التجارية والسياحية في موقع واحد، عبر توفير بنية حديثة تضمن جودة المنتجات السمكية واستدامة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد عوائد استثمارية وتحفيز الحركة التجارية في محافظة جنوب الباطنة بشكل عام وولاية بركة بشكل خاص. ومنذ افتتاح أعماله حقق ميناء الصيد البحري مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد بفضل التسهيلات المتوفرة وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة التي تخدم القطاع مباشرة. وتتواصل عملية التطوير في بركة مارينا، وهناك خطط استراتيجية تهدف إلى طرح حزم وفرص استثمارية جديدة لمواكبة الطلب المتنامي، تشمل توسيع الطاقة الاستيعابية لمراسي اليخوت وقوارب النزهة وإدخال تقنيات حديثة في إدارة وتتبع عمليات الإنزال والتسويق السمكي الرقمي، إضافة إلى طرح فرص جديدة مستقبلاً في قطاع الضيافة لخدمة زوار الولاية والمحافظة. ويحظى المشروع ببيئة استثمارية جاذبة تقدم تسهيلات ملموسة وخاصة لرواد الأعمال العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مساحات تجارية مرنة بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانات ودراسات جدوى المشروعات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع فترات سماح وتسهيلات إيجارية في بدايات التعاقد لمساعدة المشروعات على الاستقرار والنمو، ليصبح المشروع مع اكتماله وجهة متكاملة تجمع بين النشاط الاقتصادي السمكي والترفيه العائلي.
0: تعد محافظة الظاهرة وجهة اقتصادية واعدة في سلطنة عمان في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار، وشهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة نموا في قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار مدعوما بمشروعات البنية الأساسية والتنمية الإقليمية.
3: تواصل محافظة الظاهرة تعزيز مكانتها كإحدى المحافظات الواعدة اقتصاديا في سلطنة عمان، مستفيدة من نمو متسارع في الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، ومدعوما بمشروعات البنية الأساسية التي تشهدها المحافظة في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال. وتشير البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري إلى نمو ملحوظ في عدد السجلات التجارية الجديدة. صالح بن سعيد المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري نموا ملحوظا في عدد السجلات التجارية بالمحافظة، إذ بلغت 139 سجلا مقارنة ب 93 سجلا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو قرابة 50%، ليرتفع إجمالي السجلات التراكمية إلى أكثر من 10,000 سجل تجاري. إن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وما تشهده من جهود مستمرة لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
3: وتتنوع المشروعات الاستثمارية بمحافظة الظاهرة لتشمل قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز من مساهمة المحافظة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. وفي قطاع الطاقة تشهد محافظة الظاهرة تطورا لافتا في مشروعات الطاقة المتجددة، فيما وصل نشاط مقاولات البناء والتشييد تصدره قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصا مدفوعا بالمشروعات التنموية والتوسع العمراني الذي تشهده مختلف ولايات المحافظة.
4: تشهد المحافظة نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة بقيادة ولاية عبري، فيما تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة من أبرز المشروعات الاستراتيجية، إذ تهدف إلى تحويل المحافظة إلى مركز لوجستي وصناعي يعزز التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وبموازاة جهودنا في تسهيل والتحفيز، فإننا نولي الجانب الرقابي والتنظيمي أهمية قصوى لضمان جودة الخدمات، حيث نفذت الإدارة مؤخرا نحو 360 زيارة ميدانية مكثفة.
3: وبهذه المقومات الاقتصادية واللوجستية تواصل محافظة الظاهرة ترسيخ دورها كمحور تنموي واستثماري مهم يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارا واحدا وأربعة وخمسين سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 88 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة ورئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده. تحية جلالة السلطان المعظم لأخيه ملك مملكة البحرين ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. بمشاركة سلطنة عمان، المجلس الوزاري الخليجي يؤكد خلال اجتماعه بالبحرين على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. كان معكم في التحرير منيرة بنت خلفان الهنائي وحميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي. وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

مساكم الله بالخير مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ظهيرة كل يوم، واليوم الخميس نهاية الأسبوع. نتمنى إن شاء الله أن أسبوعكم كان أسبوع موفق مليء بالإنجاز والعطاء، ونتمنى لكم دروب السلامة وين ما كانت وجهاتكم ومقاصدكم، خاصة بما أن اليوم الخميس يمكن وجهاتكم شوية أطول صوب البلاد. أتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة. والاختبارات بدأت، اختبارات دبلوم التعليم العام، نسأل الله العلي القدير أن يوفق الطلبة والطالبات في مسيرتهم ومشوارهم في تأدية هذه الاختبارات بإذن الله. وأكيد هناك استعدادات كبيرة من وزارة التعليم لسير هذه العملية بطريقة يعني جيدة وتوفير البيئة المناسبة لتأدية هذه الاختبارات. اليوم في برنامجنا راح نركز بشكل كبير على الاستعدادات للاختبارات، اختبارات دبلوم التعليم العام. سيكون معنا الأستاذ أنور بن عبدالله الخروصي، رئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم، ونتحدث بشكل تفصيلي عن الجاهزية وعن طريقة سير هذه العملية. اليوم طبعا بدأت الاختبارات بامتحان الرياضيات، اليوم كانت البداية مع اختبار الرياضيات، وأكيد المساحة متاحة لمشاركتكم مستمعينا ومتابعينا عبر رقمنا في الواتساب، بإمكانكم مشاركتنا نصيا وصوتيا. كذلك سنتحدث عن دور الأسرة في هذه الأيام في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائها، وبالتالي تكون عملية متكاملة ما بين جهود وزارة التعليم وجهود الأسرة في يعني توفير المناخ المناسب والبيئة المناسبة للطلبة لتأدية الاختبارات. نعرف يعني فترة الاختبارات دائما فترة فيها توتر، فيها شوية تخوف، فيها ضغوط كثيرة، وبالتالي نحتاج جميعا أن نساند أبناء الطلبة والطالبات. بتكون معنا إن شاء الله الدكتورة رحمة بنت عبد الله الفوري، مساعد العميد للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق، مهتمة بالشأن التربوي. سنتحدث معها عن دور الأسرة. أما في محطة وفقرة أقلام سيكون معنا الصحفي الرياضي الأستاذ الكبير ناصر درويش حول مقالة بعنوان المونديال وصناعة المليارات. طبعا أكيد مع انطلاق كأس العالم 2019، الانطلاقة ستكون بمواجهة افتتاحية تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا، أكيد الأنظار تتجه إلى هذا الحدث العالمي. نعم أنا قلت 2019 مستمعينا، إذا أنتوا سمعتوني قلت 2019 فمخرجتنا صححت أن هذا التاريخ، ما أعرف من وين جاء 2026، قديم أنا لهالدرجة. طيب هذه محطتنا إن شاء الله لليوم مستمعينا، وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي عندنا مهلب المعمري العمري، وفي الإخراج شمس، كلها من الداخل في بعضها ما عليه، الخميس اليوم الخميس.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. بدأ اليوم الخميس طلب الدبلوم التعليم العام وما في مستوى أداء امتحان مادة الرياضيات بفرعيها المتقدمة والأساسية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وتستمر هذه الاختبارات حتى نهاية الشهر الجاري 28 من الشهر الجاري إن شاء الله تعالى. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا هنا في الاستديو مباشرة الأستاذ أنور بن عبدالله الخروصي، رئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك الأستاذ أنور.
1: حياك الله أستاذ عبد الله.
0: يا مرحبا.
1: طبعا في البداية نشكركم على الاستضافة، ويعني أسعد الله صباحنا، نشكر الجميع.
0: نعم.
1: وكذلك بالنسبة للمستمعين في إذاعة تلفزيون سلطنة عمان.
0: نعم. أهلا وسهلا بك
1: بارك الله فيك.
0: حياك الله، وسعيدين جدا أكيد بوجودك معنا في الاستديو. واليوم يعني يوم استثنائي لأنه مهم جدا لطلبة دبلوم التعليم العام، ونجد دائما هكذا ما شاء الله الأسر في استعداد، وزارة التعليم في استعداد، المدارس، المديريات، الكل يحاول أن يكون في أتم الاستعداد لتوفير بيئة يعني جيدة لأبناء الطلبة. هذه يعني مرحلة يعني مفصلية بالنسبة لهم. فنتحدث مباشرة عن استعداداتكم في وزارة التعليم لفترة امتحانات دبلوم التعليم العام.
1: كما ذكرت الأخ عبد الله، هو طبعا يوم استثنائي، وأيضا يعني حدث يترقبه كل بيت.
0: صحيح.
1: بدت اليوم امتحانات اللي هو تاريخ 11/6، وبدأوا بامتحان الرياضيات المتقدمة والرياضيات الأساسية. ولله الحمد بعد تواصلنا مع لجنة متابعة أداء الطلبة في انطباع طيب من كل مراكز الامتحانات على مستوى المحافظات التعليمية 11 محافظة، لم يرد أي تساؤل يعني أو أسئلة فيها صعوبة إلا القليل جدا ولله الحمد، فهذا مؤشر طيب. وبالنسبة للاستعدادات، طبعا الوزارة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وهي في إطار الاستعداد والإعداد والتحضير لكل ما يتعلق بإدارة الامتحانات.
0: نعم.
1: بالنسبة طبعا في لجان كثيرة في هذا الموضوع، لجان على مستوى ديوان عام الوزارة وديوان على مستوى المحافظات، فأتمت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلبة الممتحنين. ولله الحمد التجهيزات كانت قائمة، وفي تنسيق أيضا.
0: نعم.
1: مع المديرية العامة للمنشآت التعليمية والمديرية العامة للتقويم التربوي. كما تعلمون الجو يعني جو صيف.
0: نعم. صحيح.
1: ولازم سلامة المرافق كلها.
0: هي كم عدد المراكز المتوزعة على محافظات؟
1: المراكز هي 372 مركز.
0: 372 مركز لتأدية هذه
1: الامتحانات. بالضبط.
0: نعم. ذكرت نقطة في غاية الأهمية اللي هي توفير البيئة المناسبة في هذه الأجواء الحارة، هي أجواء حارة للغاية خاصة.
1: نعم.
0: في هذه الفترة بالتحديد ارتفعت يعني درجات الحرارة. ما هي طبيعة هذه التجهيزات؟ كيف تتأكدوا أن البيئة ملائمة؟ يعني رقم واحد أجهزة التكييف حاضرة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم. صحيح.
0: وهكذا. نعم. نتحدث. نعم. عن هذه التفاصيل.
1: بالنسبة لأجهزة التكييف طبعا يعني من فترة سابقة تم متابعة جميع أجهزة التكييف في قبل المدارس من كل المحافظات التعليمية، لأن في حالة عدم توفر هذا الجو فتكون البيئة غير مناسبة، ولكن ولله الحمد يعني تم التجهيزات في هذا الجانب على قدم وساق، وذلك من أجل أن أيضا في أثناء تطبيق الامتحان لما تكون هذه كل المرافق والتكييف موجودة كلما كان أداء الطالب أفضل وأفضل إن شاء.
0: نعم.
1: الله.
0: توفير البيئة المناسبة والملائمة هذا مطلب أكيد يعني.
1: نعم.
0: نحن اليوم بدأنا باختبار الرياضيات وتبدو المؤشرات والانطباعات جيدة يعني حتى. نعم. أنا تتحدث وأنا أتابع على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أن هناك في حالة من الارتياح يعني لمجريات اليوم الأول سواء من الجوانب التنظيمية أو حتى من جوانب الاختبار نفسه. من الجيد أن نقدم للمستمع والمتابع الإطار والآلية التي تعد فيها هذه الاختبارات والامتحانات، وكيف تراعي مختلف المستويات بالنسبة للطلبة بحيث أنها تراعي يعني إمكانات الطلبة بمختلف مستوياتهم.
1: نعم. طبعا بنبدأ أول شيء بالنسبة للمراكز اللي احنا ذكرنا 372 مركز.
0: نعم.
1: على محافظات السلطنة. طبعا يعني في القرار الوزاري اللي هو 588 على 2015 لوزارة التعليم أن عدد المتقدمين في كل مركز لا يزيد عن 300، وذلك من أجل تقليل الكثافة للطلبة، وقدر الإمكان هم يراعيوا أن الطلبة يكون في يتم اختيار مراكز امتحانات المدارس القريبة من محيط الطلبة حتى يكون. فهذه أجواء يعني اشتغلت فيها الوزارة بشكل كبير.
0: نعم، هو عدد المتحنين تقريبا يفوق 65,307 هذا عدد الممتحنين
1: من الطلبة
0: والطالبات.
1: نعم. يعني تجد أن تقريبا الطالبات في حدود 30,000 ونصف، والذكور 34,000 حاجة يعني.
0: نعم، موزعين على 372 مركز.
1: وبالنسبة نرجع للسؤال بالنسبة لطبيعة الامتحان.
0: نعم.
1: طبعا مواصفات الامتحان، في مواصفات طبعا في أسئلة للطلبة المتوسطين وأسئلة قدرات عليا وأسئلة معرفة، في نسب معينة يعني حددتها الوزارة في ذلك، وتراعى جميع المفردات أن لا تخرج أي امتحان ما يخرج عن هذا الإطار. وطبعا لما يتم إعداد أي امتحان هناك لجنة الواضعين، ثم يمر بسلسلة من الإجراءات، ثم ينتقل إلى مرحلة التدقيق، ثم بعد ذلك يأتي خبراء مرحلة

0: في دبلوم التعليم العام، وفي أيضا معنى ثنائية اللغة، معنى الحرس، معنى العلوم الإسلامية،
1: نعم.
0: يعني في شهادات أخرى في هذا الجانب. وتجد قد يكون مثلا نتكلم عن الرياضيات في الدبلوم، طبعا الامتحان يختلف في ثنائية اللغة،
1: نعم.
0: يختلف في الحرس،
1: نعم، ولغته تختلف مثلا في
0: لغته
1: ثنائية
0: تختلف
1: اللغة. نعم
0: بالضبط يعني.
1: نعم نعم
0: فهذا كل امتحان مختلف على حسب نوع الشهادة أو النظام التعليمي يكون.
1: نعم نعم طبعا نحن نعرف انه الفترة هذه صعبة شوية أستاذ أنور على الطلبة، وفيها يمكن توتر وقلق لأنها مرتبطة ب يعني مرحلة تليها. من يعني من الجوانب خلنا نقول الإسنادية والتوعوية التي تسعى كذلك وزارة التعليم في أنها تقدمها للطلبة أو حتى لأسرهم للتعامل بشكل صحيح مع هذه الفترة.
0: نعم، حقيقة نوجه شكر لإدارات المدارس، يعني كان طيل الفصل الدراسي هناك توعية وإرشاد ومتابعة، هذا في جانب المدرسة. من جانب البيت طبعا من الضروري في هذه المرحلة، وكما ذكرت مرحلة مهمة أستاذ عبد الله، طبعا احنا ما نريد ضغط، نريد متابعة، أن يعني يتابع طلابهم أولادهم في هذا الجانب. يتطلب أن الطالب، احنا نتكلم خلال هذه الأيام بالضبط يعني،
1: نعم
0: يتطلب أن الطالب يكون نوعا من الهدوء،
1: اها
0: وهذا الهدوء ما يأتي إلا من خلال النوم المبكر،
1: اها
0: عدم السهر، أيضا الذهاب إلى مركز الامتحان مبكر، هذه
1: نعم
0: أشياء تعطي هدوء للطالب. أيضا احنا يعني ننصح الطالب ما يروح بعد نهاية كل امتحان يراجع إجاباته مع بقية الطلبة،
1: اها
0: لأن هذا أمر يؤدي إلى توتر ويؤثر للحالة النفسية في الامتحان
1: نعم
0: القادم يعني.
1: نعم صحيح
0: بطبيعة القلق الطبيعي عادي مطلوب، لأنه هو يحفز على أن المذاكرة وعلى المتابعة،
1: نعم
0: فيبقى أن الموضوع أيضا الإنسان الطالب يتوكل على الله، يتفائل بالخير يعني، لأنه اجتهد طول العام
1: نعم
0: والآن يريد يجني ثمار جهده، وأن الله سبحانه وتعالى ما يضيع أجر كل عمل إنسان يعمله.
1: نعم هذا مهم جدا، لأنه يعني الأداء في الامتحان هو حصيلة الجهد لعام يعني كامل أو فصل
0: بالضبط
1: دراسي كامل.
0: بالضبط بالضبط
1: ومن الصعوبة طبعا أنه الطالب اللي مثلا ما شد حيله أو ما أدى اللي عليه في فترات الفصل الدراسي وهكذا، أنه يعني يقدر يتعامل مع الاختبار
0: صعب، هي
1: بسهولة.
0: فترة طبعا الآن استذكار فقط، خلاص
1: نعم صحيح
0: راجع وذاكر، بس مجرد يستذكر مراجعات سريعة يعني.
1: نعم عادة كيف يتم تقدير مدة الاختبار؟ يعني الآن أنا أمام الجدول أشوف يعني أغلب الاختبارات يعني 3 ساعات وهكذا، وأحيانا الاختبارات ربما تكون أقل أو أكثر بحسب الفترة، يعني إذا كانت فصلية وهكذا. ف يعني كيف يتم التوازن ما بين عدد الأسئلة والمقدار الزمني الذي تتطلبه يعني في التعامل مع كل سؤال والمدة الإجمالية للاختبار؟
0: طبعا كل امتحان، طبعا الامتحان هو عبارة عن مجموعة مفردات ومجموعة من الأسئلة والجزئيات،
1: نعم
0: فدائما أثناء تقييم كل امتحان يتم وضع كل سؤال كم الدرجة، كم الفترة الزمنية، أو كم الدقائق المناسبة حاله،
1: نعم
0: وقدر الإمكان يعني الامتحان لا يتعدى ساعتين فعليا يعني. الطالب الممتاز نقول، أو القدرات العليا، ما يتعدى الساعتين يعني في حل الامتحان، طبعا لان في مراعاة للمستويات الاخرى، وضع 3 ساعات الامتحانات الدبلوم
1: يعني
0: التعليمي.
1: قصدك انه لو تعاملنا مع الأسئلة بالتوقيت المثالي المقدر لها هو بياخذ الساعتين،
0: نعم، مقدار ساعتين.
1: والساعة هذيك هي هامش لتفاوت يمكن القدرات والإمكانيات بين
0: بالضبط،
1: الطلبة
0: لان
1: وممكن ما يطرأ يعني أثناء
0: ايوه
1: الاختبار
0: تعرف
1: نفسه.
0: انه يعني الطالب اذا كان غير، احنا نقول التنظيم مطلوب، طبعا يبدأ بالأسئلة السهلة
1: نعم
0: ويترك الأسئلة اللي تحتاج تركيز، احنا ما نقول صعبة لكن تحتاج إلى تركيز. لما يرجع بعد ما حل الأسئلة السهلة تجد أن الثقة بالنفس صارت أفضل
1: نعم
0: والاستذكار أفضل، لأن كما ذكرنا دائما يعني هذا الهدوء هو مفتاح استدعاء المعلومات من الذاكرة،
1: نعم نعم
0: كلما كنت هادي كلما أنت يعني

0: تجد معلوماتك تنزل. ويعني والطلبة دائما يعني هم يتمنوا أن المعلومات والمصطلحات والمفاهيم هذه كلها تكون حاضرة في ذهنهم،
1: نعم
0: وهذا تتطلب كما ذكرت الهدوء يعني.
1: نعم طبعا الامتحانات في أيام متتالية، يعني احنا بدأنا الخميس وبعدين مع بداية الأسبوع القادم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وراح يتخلى لها إجازة.
0: ايه الخميس
1: نعم
0: إجازة يعني.
1: إجازة السنة الهجرية. نعم وبعدها بيبدأ الطلبة بيواصلوا يعني بعد الجمعة والسبت مرة أخرى، يعني طوال ذاك الأسبوع بشكل متواصل يعني. ولاحقا كذلك نفس الشيء حتى الأحد بالنسبة للختام في اختبار أو امتحان الدراسات الاجتماعية هنا وطني.
0: هو أستاذ عبد الله يعني عدد الامتحانات اللي تم تحديدها للطالب هو 8 مواد يختار،
1: نعم
0: فالجدول تم مراعاته في الاختيارات. احنا نقول سابقا زمان علمي أدبي،
1: نعم صحيح.
0: أيوة، فالخيارات
1: يعني أفهم منك أنه هذه بعد
0: في
1: بعض المواد ما من ضمن
0: أيوة
1: اختيارات
0: يعني
1: الطلب، هو ما بيختبر بذاك اليوم،
0: بالضبط
1: يعني
0: يعني
1: ممكن تطلع له هوامش في الأسبوع
0: أيوة. يعني في الأسبوع هو تقريبا ياخذ 3 مواد،
1: 3 مواد تقريبا
0: ومادتين
1: كمتوسط.
0: تقريبا يكون في ارتياح حالة،
1: نعم
0: وهكذا كل أسبوع
1: نعم
0: يعني.
1: ما هي أهم التعليمات التي تحرص عليها وزارة التعليم لضبط عملية الامتحان نفسه في قاعات الامتحانات؟ نحن نعرف يعني الحفاظ على بيئة يعني نزيهة في الاختبارات أكيد تحفظ عدالة المنافسة يعني بين الطلاب أو عدالة إجراء هذه الاختبارات، فما هي أبرز
0: هو بشكل عام يعني طبعا الوزارة توصي أن الطالب يتبع اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، ولما يدخل قاعة الامتحان أول حاجة يقوم به المراقب طبعا متابعة الهوية الشخصية،
1: نعم تأكد من هوية الممتحن.
0: البطاقة الشخصية
1: نعم
0: مطابقة للورقة الامتحانية اللي هو طبعا الطالب يعني في تطابق بين الورقة الامتحانية والهوية.
1: نعم
0: أيضا يعني من ضمن التعليمات أن الطالب ما يخرج إلا بعد مضي 3/4 الوقت يكون يحل الامتحان. أيضا من ضمن الأشياء كما ذكرنا قبل أنه يحضر مبكر قبل نصف ساعة، لأن في إجراءات تفتيشية
1: نعم
0: يتم تفتيش الطلاب والطلبة للتأكد من الطالب عدم اصطحابه أي حاجة من الأمور الممنوعة أن يدخلها في قاعة الامتحان.
1: خاصة الإلكترونية هذه لأنها تنوعت الآن يعني تأخذ أشكال كثيرة.
0: بالضبط، أكان يعني هو اصطحاب الهواتف أو الساعات الذكية. وطبعا بالنسبة للآلات الحاسبة تم تحديد بعض المفاتيح ممنوعة في الآلة الحاسبة هو إدخالها كتخزين وهذه الأشياء،
1: نعم
0: ولكن طول العام الدراسي المعلم والمعلمة في المدارس أخبر الطلاب أن هذه الحسابة المناسبة،
1: نعم نعم
0: لأن أحيانا نجينا من الميدان نريد تحدد لنا حواسيب معينة، هذه قد تكون دعاية إعلانية لنا،
1: صحيح
0: فإحنا لا يعني في حواسيب في مفاتيح
1: تحدد المواصفات،
0: مواصفات فقط،
1: مواصفات الحسب.
0: والحمد لله الطلبة في هذا الجانب ماشيين فيه يعني
1: نعم
0: السليم.
1: يسمح للطلبة باصطحاب ورقة الاختبار يعني بعد الانتهاء انهم يأخذوها معهم؟
0: لا طبعا يعني الطالب بعد يعني لو أخذ الورقة خارج هذا فيها عاد ندخل في مخالفات يعني في هذا
1: نعم
0: الموضوع يعني،
1: نعم
0: فالورقة الامتحانية تظل في قاعة الامتحان، وطبعا من البداية المراقبين لازم يوقع على الورقة ويطابقها البطاقة
1: نعم
0: الشخصية،
1: نعم
0: لأن في حالة أي اختلاف أو شيء طبعا الطالب ما
1: نعم
0: إذا اسمه غير موجود أو في خطأ في هذا الموضوع احنا معنا في أوراق احتياطية
1: نعم
0: في هذا الجانب.
1: أفهم من حديثك أنه كل من يتعامل مع هذه الورقة سواء من المراقبين أو من هم في مركز الاختبار نفسه وكذلك الطلبة وغيرها، معناته أنه التعامل مع هذه الورقة يكون بطريقة سرية، يعني لا يجوز مثلا بعد بدء الاختبار تصويرها ومشاركتها عبر
0: أكيد
1: الواتساب في أماكن وهكذا،
0: أكيد أكيد
1: فهذا أمر مخالف يعني
0: أكيد يعني
1: إن وقع يعني.
0: نعم هو وقع، وطبعا في حالة أن تم تصوير أي ورقة امتحانية وصارت سابقا يعني يتم تتبع
1: نعم
0: بالواتساب وبالتواصل مع الجهات المعنية في الاتصالات، ويتم معرفة من هو المرسل ويتم تحرير مخالفة.
1: يعني هذه أمور نحن نتطرق لها الآن حتى لا يتم الاستهانة بها،
0: أي نعم.
1: لأنه في لوائح وفي أنظمة معينة تحدد ما هو مسموح به وما هو يعني مخالف، ونحن نعرف يعني سرعة انتشار مثل هذه الأشياء
0: صحيح.
1: خاصة، يعني قد تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى الإخلال يعني بعملية الاختبار. نحن بنطلع إلى فاصل قصير، أذكر فقط مستمعينا ومتابعينا برقمنا في الواتساب 7244-2010، بإمكانكم مراسلتنا عبر الواتساب إذا كانت هناك أي مداخلة أو سؤال. فاصل ولا نعود.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرة. نجدد الترحيب بالأستاذ أنور بن عبد الله الخروصي، رئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك الأستاذ أنور.
1: حياك حيك أستاذ سيف.
0: حياك الله. بارك الله فيك عبد الله زوية. حياك الله. كنا نتكلم عن سيف الفوري زميلنا، طبعا نوجه له تحية.
1: حياك سلام
0: الجار عاد، يعني أنت من كثر ما هو يعني عزيز عليك ناديتني باسمه. طبعا نحن نواصل أكيد حديثنا، وراح نستعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا كذلك من مستمعين ومتابعين. هذا سؤال من أحد المستمعين يتحدث عن الفترة اللي يعني تستغرق ما بين الاختبار وما بين التصحيح واعتماد النتائج.
1: نعم. في البداية بنتكلم عن أعمال التصحيح. طبعا توجد 9 مراكز تصحيح في يعني في السلطنة، موزعة على 5 محافظات: مسقط والداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة. هذه المراكز الصباحية ومسائية، 8 مراكز.
0: نعم.
1: وعبري مركز في الفترة الصباحية. طبعا يتم التصحيح الإلكتروني في هذه المحافظات كل ما ينتهي امتحان. مثلا الرياضيات، اليوم انتهى امتحان رياضيات، مباشرة جميع المحافظات ترسل الامتحانات إلى اللجنة المركزية. يتم في اللجنة المركزية عمل سكان لجميع الامتحانات، وعد يوم الأحد إن شاء الله تاريخ 14 يبدأ التصحيح. لأن وطبعا ورقة الطالب وين تروح؟ تروح موزعة على المحافظات، على المراكز 9. وأيضا ما ليس الورقة، المفردات. التصحيح عن طريق المفردات.
0: إيش تقصد بالمفردات؟ الأجزاء.
1: المفردات طبعا يتم تقطيع الامتحان طالب إلكترونيا.
0: نعم.
1: معنى تصحيح أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية. الموضوعية هي الأسئلة الاختيارية، يتم تصحيحها آليا بالآلة. ما يحتاج مصححين.
0: نعم.
1: بالنسبة للأسئلة المقالية يتم تقطيعها وتنزل في مثلا الرياضيات، اليوم تظهر المفردات كقائمة مستدلة. عاد هناك اللجان الفنية، يتم تقسيم المصححين. مثلا الرياضيات معنا في كل مركز 50 مصحح، كل سؤال يمسكوا 5 زائد محكم. أيضا هكذا التوزيع يكون. يتم تصحيح المفردة من قبل مصححين 2. في حالة أن اختلف التصحيح تروح على المحكم اللي هو رئيس المجموعة عندهم، فيصدر الحكم المناسب. في حالة الاتفاق، السؤال عليه من 5 درجات، طالب حصل المصحح الأول أعطى 4، الثاني 4، مباشرة يعني درجة تلقائيا تعتمد. وفي حالة الاختلاف تروح للتصحيح. بعض الأوراق تكون أو بعض الطلبة يكون هذه من ضمن الإشكاليات، إنه وخاصة الطالبات نعلنها، يحب أن يكتب بالقلم الرصاص. والكتابة بالقلم الرصاص أحيانا طبعا سكان قوي اللي معنا، لكن أحيانا هذا استخدام هذا الملي الخفيف جدا، نضطر أن نستخرج الورقة الأصلية لعدم وضوح إجابة الطالب، ويتم تصحيحها يدويا ثم إعطاء الدرجة في البرنامج.
0: نعم. هو من ضمن التعليمات بالنسبة لأداء الاختبار يشترط استخدام القلم الحبر، يعني
1: الحبر والرصاص مسموح.
0: مسموح الرصاص.
1: أي مسموح الرصاص.
0: نعم.
1: لكن يكون واضح.
0: نعم.
1: أيوة. لكن أحيانا يكون غير واضح، يعني الدائق الطالب أو الطالبة اللي يستخدم الرصاص ده يعني نقولهم أي سؤال واضح حل بالحبر وتوكل على الله.
0: نعم.
1: هم لا، يحلوا كل بالقلم الرصاص. الزمن المخصص للامتحان كما ذكرنا 3 ساعات.
0: نعم.
1: قد ما يكفي ان الطالب يحبر من اول الى اخر.
0: صحيح.
1: ايوه. فاللي شاك في حل بالرصاص ثم ارجع مره ثانيه بالحبر.
0: نعم.
1: فتجد ان هذا قضيه الرصاص بيحب يحبر، لكن الاسئله الاخيره صارت حاله معنا.
0: نعم.
1: ان الاسئله الاخيره ما تمكنت الطالبه من التحبير.
0: نعم.
1: وكان خط خفيف جدا يعني.
0: نعم.
1: ولله الحمد يعني المصححين انتبهوا ان شيء نقاط في السكان يعني، فتم استخراج الورقه الاصليه وتصحيحها. فلذلك يعني موضوع احنا نركز اي سؤال واضح حله بالحبر، والغير واضح بالرصاص يعني.
0: نعم. أكيد الأستاذ أنور، من خلال خبرتك الطويلة مرت عليك حالات كثيرة، ما هي بعض الممارسات التي قد يقوم بها الطلبة في ورقة الاختبار نفسها؟ يعني أولا لا جدولها، ثانيا قد تؤثر بشكل أو بآخر على يعني سير عملية التصحيح.
1: هي قليلة، يعني قد تكون بعض العبارات اللي يكتبها الطالب أو الطالبة داخل المفردة، وطبعا أثناء التصحيح واضح المصححين ما يعرف الأسماء إطلاقا،
0: نعم
1: بس إحنا كلجنة مركزية يبلغونا يقولون هذه كله باركود، طبعا الامتحان كله عبارة عن باركود مرقم من كل الجهات
0: نعم
1: ويوضح يعني، فبس يعطونا الباركود وإحنا نطلع الطالب. هنا في إجراء للطالب لما تكون هذه العبارة يعني
0: تكشف عن هويته مثلا
1: هويته أو اسمه أو أي
0: نعم
1: شيء، طبعا يتم هذا
0: أو
1: الموضوع
0: طلب معين يعني
1: أو طلب معين. نعم بالضبط، عاد يعتمد على حسب الكتابة، وطبعا اللجنة تدرس الموضوع وتبت فيه يعني، لكن يتم التواصل مع الطالب وولي الأمر شخصيا في هذه
0: نعم
1: المواضيع يعني.
0: فالأفضل يعني للطالب أنه ما يشغل باله وتفكيره في عبارات يعني كهذه
1: بالضبط يعني،
0: أو يعني
1: لأن ما حد يساعده، ما
0: طلبات بالمساعدة يعني.
1: أيوه هذه كلها ما غير مجدية
0: نعم،
1: لنا.
0: ألاحظ من حديثك الأستاذ أنور أنه عملية التصحيح تمر بمراحل فيها شيء من التعقيد، ويمكن هذا التعقيد له أسبابه وهذا التشفير له أسبابه، يمكن نحن ما نعرف عن كثير من هذه الخطوات التي قلتها قبل قليل،
1: نعم
0: وكيف أنه تحرصوا بشكل كبير على عدم معرفة هوية الممتحن، وكذلك على عدم تعرض الممتحن للظلم.
1: نعم
0: فنريد نتحدث كيف تطور يعني هذا، سواء باستخدام التقنيات الحديثة اللي ذكرتها قبل قليل أو حتى بالنظام العمليات نفسها أثناء التصحيح تضمن يعني
1: طبعا يعني
0: أخطاء أقل.
1: حرصت الوزارة على عدالة التطبيق في هذا الجانب. طبعا كان التصحيح اليدوي سابقا وعليه ملاحظات يعني، فبدأ من العام الدراسي 2011-2012 تطبيق التصحيح الإلكتروني، ولله الحمد أثبت يعني نجاحه وموثوقية عالية. الشيء الآخر أن الآن يعطيك مؤشرات إحصائية كثيرة في هذا الموضوع، حتى لأنه هو إحنا يوم الأحد إن شاء الله بيكون معنا تصحيح العينات العشوائية لمادة الرياضيات كان الأساسية والمتقدمة، يعني معناته ما هو ناخذ عينة فقط، إيش الهدف من هذه العينة؟ نحن نقول يوم تم امتحانه، يوم الأحد يتم أخذ عينة من كل المحافظات، هذه العينة يتم قسم الإحصاء، يعني بعد ما أخذ العينة يتم تصحيحها يوم الأحد بعد نهاية الدوام، قسم الإحصاء بيحلل جميع المفردات ويبين طبعا كل مفردة كم النسبة أجابت استجابات الطلبة، ويبين أيضا معامل الصعوبة، من هو الصعب ومن هو السهل.
0: نعم
1: يوم الاثنين بيتوقف تصحيح الرياضيات، يتم اجتماع جميع رؤساء، احنا الآن ماشيين على مادة نتكلم الرياضيات مثلا، يجتمعوا جميع مناقشة العينات العشوائية، وكل طبعا مركز عنده ملاحظات عنده استيضاحات عنده كذا، فيجتمعوا مع اللجنة الفنية اللي هي محددة من قبل الوزارة للمادة بحضور رؤساء لجان تصحيح المراكز التسعة، التسعة بيحضروا ويناقشوا مفردة مفردة ويعرفوا معامل الصعوبة في كل مفردة، تطلع نماذج إجابات كثيرة يعني غير موجودة في النموذج.
0: نعم
1: طبعا يدرس النماذج كلها، يختار ما هو الأنسب اللي متكرر يستبعد، يتم عمل نموذج إضافة للسابق اللي كان معمول في
0: نعم
1: إضافات، وتدرج الملاحظات، لأن هذا التصحيح اللي يكون يوم الأحد يكشف أشياء كثيرة، يكشف أحيانا حتى الدرجات، توزيع الدرجات ممكن تتغير تتحرك يعني نتيجة أن ارتأت اللجنة. فاليوم يوم الثلاثاء خلاص بيبدأ التصحيح الفعلي اللي هو حسب ما الخطة الزمنية، طبعا احنا قسم التصحيح أو دائرة إدارة نصدر خطة للتصحيح لكل مادة،
0: نعم
1: كل مادة محددة بأيام معينة.
0: هو صحيح يعني أن الأسئلة المقالية تخضع عادة للتقدير، لكن الواضح من هذه الخطوات أنه هامش التقدير يكون ضيق ويتم التوافق على يعني المساحة الممكنة لتقدير مثل هذه الإجابات في الأسئلة المقالية.
1: بالضبط. وكذلك بضيف أن كما ذكرت لك في مصححين.
0: وفي مصححين.
1: أيوة.
0: نعم.
1: المحكم يبلغنا، يقولنا السؤال الرقم كذا، أنا عندي تحكيم كبير.
0: هل المصححين نفسهم يعرفوا أنهم؟
1: هذا من مسقط احتمال والثاني من عبري.
0: أيوة. لا لا.
1: ما حد يعرف الثاني إطلاقا يعني.
0: أنا.
1: بس كل يعني المصحح عنده أرقام كلها يعني مشفر
0: مشفرة
1: بالأرقام يعني. إحنا معنا كل الأرقام، وأيضا رئيس مركز يعرف.
0: معناته المصحيح ما جالسين على طاولة واحدة وبالتالي هو يعرف يعني يناقشك أنت ليش أعطيته كذا وهذا.
1: فمثلا المحكم يقول أنا سؤالي في تحكيم كبير يعني. حين نكتشف إن في اختلاف التصحيح في مجموعة ما التزمت. سيدة نرجع للقائمة الأسماء هذه اللي تعطي تقدير مخالف، نتصل برئيس المركز نبلغه إن عندك مجموعة ما التزمت بالنموذج، يصير عملية تصحيح. إحنا نصفر.
0: نعم.
1: حتى نصفر التصحيح هذا يعاد من جديد على أساس أن تكون العدالة نفس التصحيح يعني.
0: نعم نعم.
1: ففي إجراءات دقيقة وكثيرة تصير في هذا الموضوع، مثل الطوارئ. إحنا من نبدأ التصحيح من يوم الأحد إلى تاريخ 7/7 نتابع مادة مادة حتى تنتهي. فهذا الموضوع يأخذ، لكن نحس باطمئنان إن
0: نعم.
1: الموضوع ماشي يعني.
0: سيعطيكم العافية يعني جهد كبير صراحة وصولا إلى نزاهة وعدالة التصحيح وعدم تعرض أي طالب أو طالبة لأي ظلم يعني في التصحيح. ونحن نعرف أنه حتى في حالة الشك أو عدم اليقين يعني بعملية التصحيح ترى يتاح للطلبة
1: بالضبط
0: يعني مناقشة
1: يعني
0: أوراق لاحقا. نعم.
1: صح.
0: لكن القصد أنه قبل الوصول لتلك المرحلة أصلا الوزارة بنفسها حريصة من خلال هذه المراحل كلها التي شرحت الأستاذ أنور أنه ما يكون هناك أي خطأ يعني. هذا سؤال من أبو محمد يسأل يقول كيف تصل أوراق الاختبارات إلى المدارس؟ يعني هل تطبع هي في المدارس أم تأتي مشمع ماذا؟
1: بالضبط. يعني طبعا في لجان يعني، في احنا نقول أول شيء لجان عادتها الوزارة لجنة الإعداد والتحضير. هذه اللجنة كل المحافظات تشتغل، هدف منها التأكد من الأسماء مع ديوان عام الوزارة، المديرية العامة للتقويم التربوي. اللجنة أخرى لجنة تسمى لجنة المطبعة.
0: نعم.
1: فقط حصريا في الوزارة يتم طباعة جميع الأوراق وتغليفها وتشميعها كلها داخل مطبعة الوزارة.
0: في الوزارة.
1: في الوزارة.
0: يعني حتى ما يستعان بمطابع خارجية أو شيء يعني أقصد
1: طبعا.
0: يعني إشراف الوزارة الكامل.
1: نعم في مناقصة طبعا من قبل
0: نعم.
1: الوزارة.
0: لكن أقصد كإشراف على الطباعة وهذه. نعم.
1: الوزارة
0: كلها.
1: يعني.
0: نعم. أيوة.
1: ويتم يعني التأكد وتغليف كلها. بعد ذلك طبعا بتعد جدول تسليم وزارة تسلم المحافظات قبل الامتحانات يعني الأسبوع الماضي أو اللي قبله بدت تسلم كل محافظة بصناديق مغلقة مشمعة يعني كل شيء مقفول ما حد يستطيع يفتح. وطبعا هذه الصناديق توزع لمراكز الشرطة مباشرة
0: في المحافظات.
1: في المحافظات.
0: ومن المحافظة كمديرية إلى الولايات.
1: إلى الولايات يعني
0: في مراكز الشرطة.
1: في مراكز الشرطة. ثم بعد ذلك عاد المختصين يستلموا الامتحانات من عندهم.
0: في نفس اليوم يستلموا؟
1: نفس اليوم.
0: نعم. يعني هي تصل إلى مراكز الشرطة لكن من مراكز الشرطة إلى المدارس هذا في نفس يوم الاختبار.
1: نفس اليوم. يتم الاستلام.
0: وعند وصولها للمدارس هناك إجراءات كذلك
1: بالضبط.
0: لرئيس
1: يعني
0: المركز.
1: في توقيع وفي كذا يعني.
0: نعم يستلمها وهذا يضمن أنه هذه الأوراق يعني تصل بدون أي عادة يتم مراعاة العدد لكل لجنة أو لكل قاعة.
1: بالضبط.
0: يعني في ما في أوراق زيادة وفي أوراق
1: في أوراق تسمى أوراق احتياط.
0: أوراق احتياط
1: يعني لكل يعني معروف أن في القاعة على حسب القرار الوزاري 15 ما يزيد عن 16 وفي أوراق احتياطية محسوبة بالعدد. يعني ترى يعني احيانا مثلا طالب انتقل من مركز الى مركز في ظرف صار يعني يعطوا ورقه الاحتياط. اول يوم تحدث ان طالبه او طالب راح مركز غير مركزه.
0: نعم.
1: ودخل قاعه الامتحان فهنا بيعطوا اليوم الثاني بيرجع. لان الطالب ما يمتحن مدرسه احيانا مدارس اخرى وهم ايضا على اساس يلتزموا 300 يوزع على مدرستين يعني فتصير هذه اول يوم يعني.
0: نعم. هناك كذلك بعض الامور المهمه في طلبه من ذوي الاحتياجات الخاصه ربما يحتاجوا الى مساعده معينه.
1: نعم.
0: كيف تتعاملوا
1: في لجان خاصه وفي موائمات يعني هذا موضوع كبير يعني يتم يعني كل طالب دراسه حالته لان احنا معنا امتحانات A4 وفي A3 وفي اوراق بالالوان على حسب الحاله المرضيه.
0: نعم.
1: في الوان معينه على حسب التقرير الطبي للطالب، وهذا للطلبه في لجان خاصه. احيانا الطالب يكون معه يعني مراقب كاتب يكتب الامتحان معه على حسب، يتم يعني دراسه الحاله مع التعامل المختصين في هذا الجانب، يتم اعطاء الطالب ايش هو المناسب حاله.
0: نعم.
1: هي.
0: وهذه يعني من الجوانب اللي محسوب حسابها، يعني خلنا نقول.
1: نعم. بالضبط.
0: المكان الذي تجرى فيه هذه الاختبارات اللي هو المركز، يعني اللجنة تتحكم بكل شيء داخل المركز، لكن هناك يمكن ظروف خارج المركز نفسه. مسألة التعاون والتكامل ما بين المدرسة وما بين كذلك جهات العلاقة لضمان أنه المركز ومحيطه يعني تتوفر في البيئة المناسبة للاختبارات.
1: نعم. طبعا هو من مسألة الحراس وكذا معمل حسابه أيضا في هذا الجانب.
0: نعم.
1: يعني كجانب أمني موجود وحاضر بشكل قوي. وطبعا يعني المدرسة قد تتعرض لبعض أو إدارة المركز هو التحديات. طالب يغش، طالب كذا، هذا الجوانب اللي تصير داخل الامتحان. طبعا هو القرار الوزاري يحدد في عقوبات اللي هو انذار كتابي، وفي عقوبات حرمان من المادة.
0: نعم.
1: وفي عقوبات حرمان من جميع النتائج المادة ويعيد العام القادم إذا كان طالب نظامي.
0: نعم.
1: فعلى حسب وضع الطالب أو على حسب الخطأ اللي ارتكبه، يعني المخالفة يعني.
0: نعم. يحضرك عدد المصححين لفترة الاختبارات؟
1: اللي عددهم كلهم 6865 مصحح.
0: نعم. لكل المواد؟
1: على كل المواد وكل المراكز يعني.
0: وفي مراكز مخصصة للتصحيح؟
1: احنا معنا الفترة الصباحية حاطين الإناث. مركز الصباحية كلها إناث.
0: نعم.
1: والفترة المسائية اللي تبدأ من الساعة 2 إلى الساعة 7:30 ذكور.
0: هذا معناته أنهم متوزعين على 9 محافظات ولا؟
1: لا، يعني الآن احنا فقط خضينا 5 محافظات بس.
0: 5 محافظات هذه كمراكز؟
1: معلمين مسقط.
0: نعم.
1: معلمين اللي في الداخلية، شمال باطنة، جنوب الباطنة، وعبري بس. المحافظات الأخرى هي الست المعلمينها ما يدخل في التصحيح.
0: نعم. إذن مراكز التصحيح هذه في هذه المحافظات؟
1: أي في هذه المحافظات، ويتم اختيار المعلمين من هذه المحافظات يعني، وتديرها طبعا المديرية التعليمية في هذا الجانب.
0: نعم. هذا سؤال من أحد متابعينا كذلك حول التصحيح الإلكتروني. يعني البعض يشكك في التصحيح الإلكتروني ويقول والله الخطأ وارد كذلك، وبالتالي لأنه هذا التصحيح تم بطريقة إلكترونية قد لا يكتشف يعني هذا الخطأ. كيف تتعاملوا مع التقنية خلنا نقول هذه المرة؟
1: نعم.
0: وهذه ما تجربة جديدة تراها على الوزارة مسألة يعني التصحيح الإلكتروني.
1: يعني طبعا هو يحق لولي أمر التقدم في التظلم أو مراجعة التصحيح بعد ظهور النتيجة،
0: لكن عندكم مؤشرات نسبة الخطأ
1: موجودة.
0: نعم.
1: أيوه. وهي قليلة جدا يعني. قليلة جدا بنسبة بسيطة يعني، أعتقد أن قد الطالب يحصل على درجات بسيطة لأسباب معينة يعني. إحنا تابعناها وعملنا إحصائيات في هذا الجانب، بسيطة جدا يعني. التصحيح الإلكتروني يعني لو نظرنا من ناحية كحسابات ككذا دقيق جدا يعني، ما طبعا العامل البشري في هذا الجانب في الحسابات قديم، لكن من خلال المتابعة ما في أخطاء حسابية أو، لكن قد يرد أن فهم المصحح للورقة مثلا يعطي 2 والطالب مثلا يستاهل 3. في عادة التصحيح يوضح معنى هذا الجانب يعني.
0: نعم.
1: يعني فالطالب يأخذ حقه ويعطي درجته في هذا الموضوع، ويعني أي درجة طالب يحصلها يعطيها يعني. هذا نعم. نأكد له ما يخاف أولياء الأمور في هذا الجانب يعني.
0: ما أريد نحرقك بهذا السؤال، لكن الأخطاء البشرية أكثر ولا الأخطاء الرقمية الإلكترونية؟
1: قد يكون في الحسابات أنا أتكلم في الجمع وكذا.
0: نعم.
1: هذه الأشياء. أما بالنسبة الإلكترونية قليلة جدا يعني.
0: لا. شكرا جزيلا لك الأستاذ أنور، نحن سعيدين جدا بهذا الحوار معك. عرفنا كواليس الاختبارات يعني. نحن تعاملنا يمكن وحتى نحن في المدارس مع ورقة الاختبار فقط، لكن هذه الجهود الكبيرة في إعداد الاختبارات نفسها في الجوانب اللوجستية المرتبطة بالاختبارات وقاعات ومراكز الامتحانات، التصحيح مثل ما تفضلت، يعني الحين نتحدث عن 6800 مصحح،
1: نعم،
0: يعني عدد كبير.
1: كبير جدا.
0: فنتمنى إن شاء الله التوفيق لكل هذه الجهود التي تبذل حتى تكون فترة امتحانات دبلوم التعليم العام يعني بشكلها المثالي إن شاء الله تعالى. أترك المساحة والكلمة الأخيرة لك.
1: جزاك الله خير استاذ عبد الله، بارك الله. بالعكس، كان لقاء طيب. طبعا يعني احنا كما ذكرنا في البدايه هي مرحله مهمه، وهؤلاء الطلبه هم جيل الغد وامل الوطن هذا يعني. فنتمنى لهم كل التوفيق، وخلال هذه الايام القادمه ان يشرح صدونهم وينير دروبهم، وان يفتح عليهم فتوح العارفين يعني ان شاء الله، وتتيسر الامور ويحصل على النتائج الطيبه باذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى الأستاذ أنور بن عبد الله الخروصي، رئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا. إذا مستمعين مستمرين معاكم إن شاء الله في موضوع الاستعداد للاختبارات، أكيد وانطلاق الاختبارات اليوم بامتحان الرياضيات بالنسبة لدبلوم التعليم العام. بعد الفاصل سنتحدث بشكل أكبر عن دور الأسرة، وستكون معنا الدكتورة رحمة الفورية.
2: قول يا فؤاد قول.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. ونواصل حديثنا طبعا عن امتحانات دبلوم التعليم العام. خذينا في محطتنا الأولى أهم التفاصيل الفنية واستعدادات وزارات التعليم، وكذلك ما يجرى من إجراءات أثناء فترة الامتحانات وفترة التصحيح. الآن سننتقل إلى دور الأسرة في مساندة أبنائها وبناتها لتأدية هذه الاختبارات على أكمل وجه، وتنضم لنا مباشرة عبر الاتصال الدكتورة رحمة بنت عبد الله الفوري، مساعد العميد للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بروستاق، مهتمة بالشأن التربوي. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا أخي الكريم، لكم جزيل الشكر على الاستضافة، ونهني أنفسنا وأبنائنا اللي يحتفلوا هذه الأيام بختام تقييمات الحلقة الأولى والحلقة الثانية، ونتمنى الآن التوفيق لطلاب الدبلوم العام خلال فترة الاختبارات.
0: دائما دكتورة يعني تكون هذه الفترة فترة طوارئ في الأسر، يعني ودائما الضغوطات في أوجهها
1: نعم
0: على الطلبة
1: نعم
0: وعلى أولياء أمورهم، وتشعر كأن كل أفراد الأسرة يعني وكأنهم يذهبوا إلى قاعة الاختبار. فمن الجيد أن
1: بالفعل
0: نتحدث بما أن بدأنا اليوم الأول لامتحانات دبلوم التعليم العام باختبار الرياضيات، بدأوا نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونتحدث عن دور الأسرة في تهيئة الطالب نفسيا ومعنويا خلال فترة الاختبارات.
1: بالفعل يحتاج الطالب في هذه المرحلة إلى الطمأنينة أكثر من حاجته للضغوط. دور الأسرة توفير الدعم، الاحتواء، التشجيع الهادئ، تذكير أبنائنا بأن قيمتهم أكبر من أي نتيجة، وأن لكل طالب طبعا ظروفه الخاصة، تجربته المختلفة.
0: تسمعيني دكتورة؟
1: نعم نعم
0: نعم. طبعا نحن نعرف حرص الأسر بشكل كبير على أبنائها في أنهم يحققوا يعني درجات عالية، وكذلك يصلوا إلى أعلى المراتب من خلال حصولهم
1: نعم
0: على فرص في التعليم العام. لكن كيف قد تتحول يعني هذه الرغبة أحيانا إلى أداة ضغط مضاعفة تؤثر على أداء أبنائهم؟
1: من الضرورة أن يتم تحقيق التوازن سواء بين تشجيع الأبناء وأيضا تجنب ممارسة الضغوط. الأهل يقدر الجهد المبذول، لا فقط درجات، يجب أن نركز على الجهد الذي يبذل هذا الطالب خلال هذه السنة لا على الدرجات فقط. فالطالب بذل جهد كل تلك الفترة، كل على حسب ظروفه، فالأسرة مسؤولة عن دعمه مساندته، وكلما هدأنا كأهل وأب أو أم شعر الأبناء بمزيد من الثقة والإطمئنان. أبسط مثال لحظة إيقاظهم فترة الصباح، مثل ما ذكرت يا حضرتك أن بالفعل كأنها فترة طوارئ، من الضروري تمالك أعصابنا، عدم تسريب القلق للطالب من بداية اليوم. ليش ما نبدأ معاه بابتسامة جميلة، بفطور يحبه، بكلمة جميلة تعينه على أداء أفضل؟
0: نعم. كيف على أولياء الأمور أن يعوا أن الاستعداد النفسي في هذه الفترة يمكن تكون أهميته أكثر حتى من الاستعداد العلمي، لأنه نحن نعرف أنه أداء الطالب في الاختبار يعتمد على ما
1: نعم
0: يعني جمعه من معلومات طوال فترة دراسته خلال الفصل الدراسي. البعد
1: نعم
0: النفسي وأهميته دكتورة في هذه الفترة.
1: طبعا الممارسات اللي ممكن تمارسها الأسرة، اللي ممكن توفر بيئة مناسبة للتركيز والاستعداد الجيد، أولا توفير مكان هادئ للمذاكرة، الاهتمام بالنوم، التغذية، الابتعاد عن المقارنات، شوف فلان، شوف أخوك، شوف أختك، شوف عمك، شوف عمتك. فلذلك من الضروري منح الطالب شعور بالأمان، التقبل مهما كانت النتيجة. ويجب أيضا أن لا نترك لوسائل التواصل الاجتماعي أو القرناء المؤثرين سلبا أن يأثروا على أبنائنا من خلال الخوض في التعاطي، التدخين، اعتقادا بأن ذلك من الممكن أن يمكنهم من النجاح أو حتى التفوق.
0: نعم.
1: فعلينا كأهالي احتواء أبنائنا، التأكد بأن صحتهم على كافة المستويات هي الأولوية لنا ولهم، وأن تحقيق النجاح ممكن إن لم يكن في هذا العام إذا لربما في العام القادم أو بعده.
0: نعم
1: فمن الضرورة طبعا الاستعداد النفسي يعزز ثقة الطالب بنفسه خلال فترة الامتحانات.
0: نعم يعني
1: تفضل.
0: نعم دكتورة، موضوع المقارنات الذي يحدث يعني خاصة في فترة يمكن الاختبارات، وبدل من التركيز على تهيئة الطالب نفسيا يتم تحذيره من أن يتفوق عليك فلان أو يتفوق عليك ابن فلان وهكذا. الضرر النفسي في مسألة المقارنات خاصة في فترة حرجة كهذا يعني.
1: مثل ما ذكرنا آنفا، نحن بحاجة إلى الطمأنينة، الابتعاد عن القلق، التوتر. فمثل هذه المقارنات بالفعل ممكن تخلي الطالب متوتر بشكل أكبر. إحنا نحاول أن نحن نعلم الطالب كيف يتعامل مع القلق والتوتر، يعني ما نضيف له قلق آخر من خلال المقارنات. هنالك قلق آخر من خلال تنظيم المراجعة، كيف تراجع بشكل أفضل، كيف تحصل على قسط كافي من الراحة، كيف تركز على ما تستطيع التحكم فيه. فلذلك الدعم الأسري، الكلمات المطمئنة تساعد كثيرا على تخفيف القلق والابتعاد عن هذه المقارنات.
0: نعم دكتورة رحمة، واحدة من الفترات المهمة كذلك هي أثناء العودة من الاختبار، يعني تأدية الاختبار وبعدها العودة إلى المنزل.
1: نعم
0: يعني عادة أفراد الأسرة في انتظار هذا الطالب أو هذه الطالبة، وبمجرد دخوله إلى البيت هناك يعني كم هائل من الأسئلة حول
1: نعم
0: أدائه في الاختبار وكيف، والكل متوتر والبعض يسأل يعني بأنه أدائك
1: نعم
0: هذا قد يخرجك تماما من فرصة حصولك على مقعد في الدراسة الجامعية. يعني
1: نعم
0: نتحدث عن مرحلة ما بعد تأدية الاختبار.
1: لربما هذا التساؤل رسم ابتسامة على وجوه الطلاب والطالبات وأيضا الأهل أو التربويين، إن كيف نستقبل أبنائنا وهم راجعين بالامتحان. وحتى هناك كثير من الطرائف الموجودة المتداولة، لكن بالفعل نحن مثل ما ذكرنا إنه مجرد أننا نتعامل مع هذه المرحلة كمرحلة مثل أي مرحلة في حياتهم، يتعلموا منها، يقربوها، حتى يعيدوها، لما لا؟ فما نعاملها على أنها هي نهاية المطاف أو النقطة الحاسمة، ولذلك تهويل الموضوع وتهويل هذه الفترة على أنها فترة حاسمة في حياة الإنسان. أتوقع هذا الزخم اللي أعطي لهذه المرحلة مؤثر بشكل سلبي على الطالب. الطالب عنده فرصة حتى يعيد الدراسة، لما لا؟ وكان نحن أتذكر يعني إلى الآن عندهم هذه الفرصة، لما تتاح الفرص للإعادة والمحاولة يخف نسبة القلق عند الطالب، وأيضا رفع سقف التوقعات. أنا عارف ابني أو بنتي للظروف اللي مر فيها، فمتوقع أن الظروف تؤثر نوعا ما على أداء الطالب، فأتقبل ابني، أحتوي ابني أو بنتي، أدعمهم بالمهارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. فنحن نريد نحقق التميز والتفوق الأكاديمي، وأيضا نتأكد من صحة أبنائنا في نفس الوقت.
0: نعم دكتورة، إحدى الأمهات يعني تشاركك الحديث وتقول من الجيد لو الدكتورة كذلك تركز إنه مسألة الاهتمام بالأبناء خاصة في هذه المرحلة وهم في دبلوم التعليم العام، يعني يجب أن لا تبدأ فقط في فترة الاختبارات لكن تبدأ
1: نعم
0: من وقت مبكر، يعني من بداية دخولهم في العام الدراسي،
1: نعم
0: وهي عملية متراكمة وصولا إلى مرحلة هذا الهدوء والاستقرار النفسي الجيد استعدادا للاختبار.
1: بالفعل تنظيم الوقت، وضع خطة للمراجعة مسبقة، ضروري أن الطالب أيضا يعرف ما سيقوم به ومتى سيقوم به، حتى يشعر بقدر أكبر من السيطرة والطمأنينة، فتقل عنده نسبة مشاعر التوتر والارتباك إذا كنت أنا مستعد مسبقا ومختزل كل هذه المعلومات وعندي المهارات الكافية اللي تخليني أدي ولو في وقت قصير. هذه يسموها أيضا مهارات التعلم، ستدي سكيلز، ضروري ان الابناء عندهم هذه المهارات حتى يختصروا الوقت ايضا، ولكن هذا ما يتأتى بجهد فردي من الطالب، ايضا الاسره تدعم الطالب ايضا بالبيئه المناسبه. فانا اطلب من ابني اكل اكل صحي، انا متوقع مني كفرد من افراد الاسره ان ايضا اقوم بذلك او اوفر ذلك، فلذلك الجهود ان شاء الله تتضافر ونتمنى لهم التوفيق
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة رحمة، وسعيدين بهذا التواصل معك، وأكيد نتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق إن شاء الله،
1: شكرا
0: وكذلك
1: جزيلا.
0: للأسر يعني لها دور كبير، وهم كذلك مضغوطين ومحتاجين إلى إدارة
1: جدا
0: يعني كل هذه المشاعر اللي
1: هذا نابع من اهتمام الأهل وتمنيهم الأفضل لأبنائهم، هؤلاء يعني من أمهات ومن آباء أولياء أمور، هدوءكم هو أعظم هدية ممكن تقدموها لأبنائكم في هذه الأيام، وأتمنى أن أبنائنا الطلبة أتمنى أنهم يثقوا بأنفسهم، ابذلوا ما تستطيعون، الاختبارات جزء من الرحلة ليست الرحلة كلها، صحتكم النفسية الجسدية سلامتكم تأتي قبل أي درجة أو نتيجة، وهناك دائما فرص للتعلم والمحاولة والنمو. شكرا أخي الكريم على
0: شكرا
1: الانتظار.
0: شكرا شكرا جزيلا لك الدكتورة رحمة بنت عبد الله الفوري، مساعد العميد للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق، مهتمة بالشأن التربوي، كانت معنا للحديث عن دور الأسرة أثناء فترة الاختبارات، وكيف تكون الأسرة داعم ومحفز ومشجع وعامل إيجابي في استعداد الطلبة للامتحانات، خاصة مع كل هذه الضغوط وكل هذا القلق الذي يصاحب الجميع من الطالب نفسه إلى كذلك ولي الأمر والأسرة. نحن مستمعينا سنذهب معكم مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها سنبدأ إن شاء الله فقرة أقلام، وسنتحدث عن مقال بعنوان المونديال وصناعة المليارات.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعينا في محطتنا الأخيرة لليوم التي نخصصها لفقرة أقلام. من المفترض أن يكون معنا الأستاذ ناصر درويش لمقاله الذي كان بعنوان المونديال وصناعة المليارات. فريق البرنامج يحاول التواصل مع الأستاذ ناصر، وإذا كان حاضر إن شاء الله معنا خلال الدقائق القادمة سنناقشه في هذا الموضوع بالتحديد إن شاء الله تعالى. طبعا هذه الأغنية اللي تسمعوها الآن مستمعينا هي أغنية المونديال، نسمع جزء منها وبعدها بنقرأ إن شاء الله أجزاء من هذا المقال.
1: Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
0: كعادة أجواء كأس العالم دائما تكون أجواء حماسية ومشتعلة وتنافس كبير بين الجماهير. الأستاذ ناصر درويش كتب على صفحات جريدة عمان مقال بعنوان المونديال وصناعات المليارات. جاء في مقدمة المقال: لم تعد كرة القدم مجرد رياضة شعبية، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الدولارات. وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل، لتكون أول بطولة تقام في ثلاث دول، وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا، وأول نسخة استثنائية للمنتخبات العربية غير مسبوقة بمشاركة قياسية بوجود 8 منتخبات عربية لأول مرة. الأستاذ ناصر درويش تحدث عن لغة المال في المونديال لعام 2026، وذكر المقال من خلال الأرقام التي تتبعها أنه يتوقع أن تحقق هذه البطولة عائدا ماديا للفيفا يبلغ 8.9 مليار دولار بزيادة تصل إلى 72% مقارنة بدورة كأس العالم في 2022 والتي أجريت في قطر. كما يتوقع تحقيق نحو 4 مليارات دولار من حقوق البث التلفزيوني، إضافة إلى 1.8 مليار دولار من عقود الرعاية التجارية.

لكن القفزة الأكبر تأتي من مبيعات التذاكر وباقات الضيافة التي يتوقع أن تتجاوز 3 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف ما سجلته البطولة السابقة، حيث قفزت الأسعار لمستويات قياسية. ولك أن تتخيل عزيزي المستمع، يصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 256 دولارا. علاوة على ذلك، تبني الفيفا سياسة إعادة بيع جديدة. تتبنى هذه السياسة التي تتيح للمشجعين تسعير تذاكرهم دون سقف محدد، مع اقتطاع الاتحاد لرسوم تبلغ 30%. الأستاذ ناصر درويش تحدث كذلك عن جوانب أخرى غير مرتبطة بالمال يتعامل بها الفيفا مع بطولات كأس العالم. ظهرت هناك العديد من الأمور على السطح، منها تعامل المنتخبات والجماهير مع مسافات سفر طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات بين بعض المدن. طبعا هذا التحدي وهذه المشكلة لم تكن ظاهرة في المونديال السابق، نظرا لقرب الملاعب في المدن القطرية من بعضها البعض، وكان المشجعين يستطيعون حضور أكثر من مباراة في نفس اليوم. طبعا لن تقتصر تحديات المشجعين على المنافسة داخل الملعب، بل ستمتد إلى رحلة الوصول إليه. فمع محدودية خيارات النقل وارتفاع أسعار خدمات النقل بفعل الطلب الكبير وبلوغ تكلفة بعض مواقف السيارات إلى 225 دولارا، يجد عشرات الآلاف من الجماهير أنفسهم أمام حسابات معقدة قبل صافرة البداية. طبعا كل هذه الأحداث من وجهة نظر ناصر درويش لن تمنع هوس المشاهدة لمباريات المونديال، برغم أنها تقام في أوقات لم يعتد عليها أو لم نعتد عليها، لكن شغف المونديال لن تكون هذه المواعيد عائقا من المتابعة، مع كل أمنياتنا بالتوفيق للمنتخبات العربية بأن يكون لها الحضور الإيجابي في منافسة المونديال. طبعا مثل ما نعرف مستمعينا ومتابعينا أن أوقات بث هذه المباريات تكون في أوقات الفجر، وبالتالي في منطقة مثل منطقتنا بسبب فارق التوقيت بيننا وبين الولايات المتحدة والمكسيك، وطبعا الاختلاف في التوقيت ما بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة والخليج، تقام هذه المباريات في أوقات الفجر. طبعا اللي مدمن على المباريات وهوس وعنده فريق شجعة أكيد أنه بيسهر، يمكن ما أعرف يعني بيواصل، واللي ما مكترث أو ما مهتم بشكل كبير يعني أكيد أنه ما بيسهر الليل بالنهار عشان يتابع مباراة، يعني ما أعرف هكذا. لكن هذا الحدث طبعا مستمعين ومتابعين هو كل 4 سنوات، وبالتالي يعني يعتبر من الأحداث التي لا تفوت. عارفنا جماعتنا في فريق البرنامج عندكم منتخبات تشجعوها ولا تناموا مهلب تنام قرير العين؟ يسهر؟ نعم نعم هكذا، بارك الله فيك. وصلنا معكم مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية برنامجنا ونهاية هذا الأسبوع. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع ممتعة وسعيدة مع الأهل والأصحاب والأحباب. عبد الله السعيدي كان معكم في التقديم، مهلب العمري في الإخراج المرئي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بيوم إعلان السيادة ورئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. القوات الأمريكية تعلن شن مزيد من الغارات على إيران في ثاني أيام تجدد إطلاق النار.
1: الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشان انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، والجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة، وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.
0: كما بعث جلالة السلطان المعظم عزه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس أليبن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين.
1: أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار.
0: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة طفلة بجروح طفيفة واحتراق مركبات وتضرر منازل إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير لطائرات مسيرة في العاصمة المنامة ومدينة حمد، فيما ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية بعد إغلاقها مؤقتا جراء الهجوم. من جهتها قالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت ودمرت 20 صاروخا أطلقت باتجاه منطقة الأزرق، أسفرت عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
1: شنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على عدة مناطق في إيران بينها مدينتا سيريك وبندر عباس الساحليتان. وقالت وسائل إعلام إن الضربات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، كما أفادت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم وميناب. وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الهجمات على إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
0: بدورها أعلنت إسلام أباد أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، داعية إلى تسوية بالتفاوض بين الطرفين. كما قالت مصادر لوكالة رويترز إن الطرفين يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
1: أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل، وذلك لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية يواصل الاحتلال انتهاكاته وسط تأزم الوضع الإنساني.
2: على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة يعيش الجنوب اللبناني الذي استهدف الطيران الحربي العديد من بلداته، أبرزها مجدل زون وكفر شوبة وصريفة وبرج قلاوية وتولين والصوانة. وفي هجوم غير معتاد طال العمق اللبناني، أغار الطيران الإسرائيلي علب علبك التي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود، ما قد ينعكس سلبا على الواقع المتدهور. فإيران شنت سابقا هجمات على إسرائيل عقب استهداف الأخيرة للضحية الجنوبية لبيروت، ومعاودة إسرائيل الكرة لكن على منطقة أخرى ضمن العمق اللبناني قد تقود إلى مشهد مشابه. حزب الله اللبناني بدوره يوجه ضربات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده بعضهم بحال خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية، إضافة لسقوط صاروخين في محيط أحد تجمعات الجنود. ودوت صفارات الإنذار في مسقاف عام والمطلة في الجليل الأعلى عقب رصد مسيرات هجومية لحزب الله. غياب الاستقرار في المنطقة يرجع جزء منه إلى غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق ما صرح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وما يرصد في الأراضي الفلسطينية من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية يعزز الأمر. الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تعتزم المصادقة على مشروع استيطاني يدفع به وزير المالية سموتريتش، ويقضي بتمويل إنشاء 61 مستوطنة في الضفة الغربية تتركز في الأغوار وتلال جنوب الخليل بقيمة 350 مليون دولار. وتشهد الضفة تصاعدا لاعتداءات المستوطنين على أراض زراعية ومركبات إلى جانب إقامة بؤر استيطان جديدة، فيما يواصل جيش الاحتلال حملات الدهم والاعتقال. قطاع غزة جزء مركزي في مشهد التصعيد، فإسرائيل ورغم الجهود السياسية للتقدم في وقف إطلاق النار تواصل فرض قيودها على المساعدات الأساسية، وحذرت أطراف فلسطينية من أزمة غذائية حادة بفعل التراجع الكبير في كميات الدقيق والمواد الأساسية. فالعجز بلغ 125%، فما يحتاجه القطاع من دقيق يوميا 450 طنا، فيما تسمح إسرائيل بإدخال 200 طن فقط. كما تستمر هجمات جيش الاحتلال التي تسببت في إصابة فلسطينيين بعضهم بحال حرجة إثر سلسلة غارات طالت بيت لاهيا شمال غزة والزيتون جنوبها ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس في الجنوب. الإدارة الأمريكية وعوضا عن الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها في وقف إطلاق النار تأخذ خطوة للأمام عبر إقامة قاعدة ضخمة قرب حدود غزة لإدارة العمليات العسكرية والمدنية للقوات الدولية التي يفترض دخولها للقطاع وفق الاتفاق. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: ترصد وسائل الإعلام المقروءة تطورات الأحداث التي يشهدها العالم في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية. الجولة القادمة تستعرض أبرز عناوين الأخبار والمقالات والتحليلات التي يكتبها المحللون والكتاب في عدد من الصحف العالمية.
3: يتصدر التصعيد في الشرق الأوسط عناوين الصحافة العالمية، حيث كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا بعنوان ترامب يواجه صعوبة في إنهاء حرب ما كان ينبغي له أن يبدأها. واستهل كاتب المقال بالإعلان الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وذكر الكاتب أن التصريحات الأمريكية تختلف عن ما يدور في أرض الواقع. ونشرت صحيفة الإيكونومست البريطانية مقالا بعنوان كيف تقوض إسرائيل خطط ترامب تجاه إيران، وذكر المقال أن واشنطن تواجه ضغطا في ضبط مسار الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما تمضي إسرائيل في عمليات عسكرية تتجاوز القيود الأمريكية المعلنة وتعيد إشعال جبهات متعددة في المنطقة. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا بعنوان: هل تقف الولايات المتحدة وإسرائيل على أرضية مشتركة في حروب الشرق الأوسط؟ وتناول التقرير وجود مؤشرات متزايدة على وجود تباين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الحرب مع إيران، رغم أن الجانبين خاضا الحرب على إيران بشكل مشترك منذ أواخر فبراير الماضي. ونشرت صحيفة كوريا تايمز دراسة تقول أن الإنفاق على الأسلحة النووية يسجل أعلى مستوياته التاريخية مع انطلاق سباق تسلح جديد. وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته أن خبراء أعلنوا أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قفز إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال العام الماضي، وذلك مع قيام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بنقل المزيد من الرؤوس الحربية من مخازنها إلى أنظمة الإطلاق. وتناولت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا بعنوان: بريطانيا تساعد أوكرانيا في تطوير بديل لمنظومة باتريوت الدفاعية لتقليل الاعتماد على واشنطن. وتناولت الصحيفة خبر إعلان بريطانيا عزمها مساعدة أوكرانيا في تطوير بديل لمنظومة باتريوت للدفاع الجوي بهدف تقليل اعتماد كييف على الولايات المتحدة. بينما طرحت صحيفة دوتش فيلا الألمانية تساؤلا: هل يؤثر الإيبولا على كأس العالم؟ وقالت الصحيفة أن تفشي فيروس الإيبولا يشكل مصدر قلق حقيقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية قبيل مشاركتها في كأس العالم، حيث أن الدولة الأفريقية تأهلت للمرة الأولى منذ 52 عاما.
1: أعلن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل تسجيل نحو 3000 هزة ارتدادية عقب زلزال بلغت قوته 7 درجات وثمانية عشر درجة ضرب جزيرة ميندناو يوم الاثنين الماضي، فيما تواصل السلطات الفلبينية تقييم الأضرار والاستجابة لتداعيات الكارثة التي أودت بحياة 53 شخصا على الأقل. وتقع الفلبين ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادي، وهي من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني في العالم.
0: عقدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان جلسة مباحثات مشتركة في مجال الوثائق والمحفوظات، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الثالث للأرشيفيين بكازاخستان. ترأس الوفد في الجلسة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومن الجانب الكازاخستاني سعادة عليا مصطفينا رئيسة الأرشيف الرئاسي. جرى خلال جلسة المباحثات تبادل الرؤى حول مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص تطوير الشراكة المهنية والتقنية بين الجانبين، لا سيما في مجالات إدارة الوثائق والأرشيف الرقمي والحفظ والترميم وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم البحث العلمي وخدمة المستفيدين.
1: فترتنا الإخبارية الثانية لا زالت مستمرة، وهذا تذكير بأهم أنبائها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة ورئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده.
0: سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام.
1: القوات الأمريكية تعلن شن مزيد من الغارات على إيران في ثاني أيام تجدد إطلاق النار.
0: الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، والجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني.
1: أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني. وأفاد البيان الصادر عن الشركة أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار بلغت قرابة 250 مليون ريال عماني، ويدفع العائد المستحق على الصكوك مرتين في كل عام، 15 من يونيو والخامس عشر من ديسمبر، حتى تاريخ استحقاقه في 15 من يونيو 2031.
0: أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميما إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية. وأوضحت الهيئة أن التعميم يهدف إلى ضمان توفير التغطية التأمينية دون حصرها على شركات معينة، بما يعزز التنافسية بينها.
4: تأكيدا على ضرورة توفير التغطية التأمينية لأصحاب المركبات الكهربائية، أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميما إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية بما يتناسب مع حجم محفظة كل شركة من أنواع المركبات الأخرى. وأوضح التعميم أن الحد الأدنى في جميع الأحوال لا يقل عن 2% من إجمالي المحفظة، كما حدد تاريخ 31 من ديسمبر هذا العام موعدا نهائيا يلزم جميع شركات التأمين بضرورة استيفاء الحد الأدنى من التأمين. ماجد بن أحمد العبري مدير دائرة الإعلام بهيئة الخدمات المالية:
5: بطبيعة الحال التعميم يؤكد حرص الحكومة على أهمية تعزيز الشمول التأميني وضمان توفير الخدمات التأمينية لجميع فئات المركبات بما فيها المركبات الكهربائية. هذا الأمر بلا شك سيدعم مبدأ التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، ويمنح مالكية هذه المركبات خيارات أوسع للحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لهم.
4: ويهدف التعميم إلى الوقوف على التحديات التي قد تواجه شركات التأمين للوصول إلى الحد الأدنى من تأمين المركبات الكهربائية. وأشار التعميم إلى ضرورة تقديم تقارير شهرية تتضمن نسب الاكتتاب المحققة، وضرورة استحداث رمز أو تصنيف تعريفي خاص بالمركبات الكهربائية ضمن أنظمتها الإلكترونية وقواعد بياناتها.
5: نشير هنا أيضا بأن تحديد الحد الأدنى جاء بهدف ضمان توفير التغطية التأمينية للمركبات الكهربائية لدى جميع شركات التأمين المرخصة دون حصرها على شركات محدودة، وبالتالي تعزيز مسألة التنافسية لدى الشركات، وهو أمر يسهم في حقيقة الأمر نحو تشجيع الشركات على بناء الخبرات الفنية والبيانات اللازمة لتسعير وإدارة مخاطر المركبات الكهربائية بما يعزز تنافسية السوق واستدامته.
4: هذا ويأتي إصدار التعميم ضمن إطار الدور التنظيمي لهيئة الخدمات المالية في تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع التأمين وضمان توفير تغطيات تأمينية مناسبة لمواكبة التحولات المتسارعة، كما أن هذا التوجه يسعى إلى حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز التغطيات التأمينية بما يواكب تطورات سوق المركبات والتحول نحو الطاقة النظيفة. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: يأتي مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة في إطار استراتيجية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتطوير موانئ الصيد وتحويلها إلى مراكز تنموية اقتصادية متكاملة. ومنذ افتتاح أعماله حقق الميناء مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد وارتفاع كميات الإنزال السمكي وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة.
6: يعد مشروع بركة مارينا في محافظة جنوب الباطنة أول ميناء صيد بحري في سلطنة عمان، يطور ويستثمر بالكامل عبر القطاع الخاص بنظام الانتفاع بقيمة استثمارية إنشائية تبلغ 55 مليون ريال عماني. وصمم المشروع ليكون واجهة بحرية متعددة الاستخدامات من خلال ما يتضمنه من مكونات رئيسة، ففي القطاع السمكي واللوجستي يشمل الميناء رصيفاً بحرياً متطوراً لقوارب وسفن الصيد، وسوق أسماك حديثاً ومكيفاً بمواصفات صحية وعالمية، ومصانع للثلج ومخازن تبريد، بالإضافة إلى عدد من الورش البحرية. وفي القطاع التجاري والسياحي يتضمن الميناء مجمعاً تجارياً متكاملاً وممشاً بحرية مصمماً ليضم سلسلة من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر مباشرة، وكذلك مساحات مخصصة للألعاب والأنشطة الشاطئية، ومراسٍ خاصة لليخوت وقوارب النزهة والأنشطة السياحية البحرية، إضافة إلى ممشٍ بحري يعد متنفساً عائلياً لإقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمناشط الترفيهية، مما يعزز مكانة ولاية بركة كوجهة سياحية بارزة. وتكمن أهمية المشروع في دعمه المباشر للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج الأنشطة السمكية بالأنشطة التجارية والسياحية في موقع واحد، عبر توفير بنية حديثة تضمن جودة المنتجات السمكية واستدامة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الدخل، من خلال إيجاد عوائد استثمارية وتحفيز الحركة التجارية في محافظة جنوب الباطنة بشكل عام وولاية بركة بشكل خاص. ومنذ افتتاح أعماله حقق ميناء الصيد البحري مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد بفضل التسهيلات المتوفرة وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة التي تخدم القطاع مباشرة. وتتواصل عملية التطوير في بركاء مارينا، وهناك خطط استراتيجية تهدف إلى طرح حزم وفرص استثمارية جديدة لمواكبة الطلب المتنامي، تشمل توسيع الطاقة الاستيعابية لمراسي اليخوت وقوارب النزهة، وإدخال تقنيات حديثة في إدارة وتتبع عمليات الإنزال والتسويق السمكي الرقمي، إضافة إلى طرح فرص جديدة مستقبلاً في قطاع الضيافة لخدمة زوار الولاية والمحافظة. ويحظى المشروع ببيئة استثمارية جاذبة تقدم تسهيلات ملموسة وخاصة لرواد الأعمال العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مساحات تجارية مرنة بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانات ودراسات جدوى المشروعات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع فترات سماح وتسهيلات إيجارية في بدايات التعاقد لمساعدة المشروعات على الاستقرار والنمو، ليصبح المشروع مع اكتماله وجهة متكاملة تجمع بين النشاط الاقتصادي السمكي والترفيه العائلي.
0: تعد محافظة الظاهرة وجهة اقتصادية واعدة في ظل جهود تنموية في تعزيز التنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار. وشهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة نمواً في قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار، مدعوماً بمشروعات البنية الأساسية والتنمية الإقليمية.
7: تواصل محافظة الظاهرة تعزيز مكانتها كإحدى المحافظات الواعدة اقتصادياً في سلطنة عمان، مستفيدة من نمو متسارع في الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، ومدعوماً بمشروعات البنية الأساسية التي تشهدها المحافظة في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال. وتشير البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري إلى نمو ملحوظ في عدد السجلات التجارية الجديدة. صالح بن سعيد المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
8: البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري نموا ملحوظا في عدد السجلات التجارية بالمحافظة، إذ بلغت 139 سجلا مقارنة ب 93 سجلا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو قرابة 50%، ليرتفع إجمالي السجلات التراكمية إلى أكثر من 10,000 سجل تجاري. إن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وما تشهده من جهود مستمرة لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
7: وتتنوع المشروعات الاستثمارية بمحافظة الظاهرة لتشمل قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز من مساهمة المحافظة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. وفي قطاع الطاقة تشهد محافظة الظاهرة تطورا لافتا في مشروعات الطاقة المتجددة، فيما وصل نشاط مقاولات البناء والتشييد تصدره قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصا مدفوعا بالمشروعات التنموية والتوسع العمراني الذي تشهده مختلف ولايات المحافظة.
8: تشهد المحافظة نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة بقيادة ولاية عبري، فيما تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة من أبرز المشروعات الاستراتيجية، إذ تهدف إلى تحويل المحافظة إلى مركز لوجستي وصناعي يعزز التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وبموازاة جهودنا في تسهيل والتحفيز، فأننا نولي الجانب الرقابي والتنظيمي أهمية قصوى لضمان جودة الخدمات، حيث نفذت الإدارة مؤخرا نحو 360 زيارة ميدانية مكثفة.
7: وبهذه المقومات الاقتصادية واللوجستية تواصل محافظة الظاهرة ترسيخ دورها كمحور تنموي واستثماري مهم يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارا واحدا وأربعة وخمسين سنتا مقارنة بالسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 88 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل. تتميز ظاهرة النينو بارتفاع درجة الحرارة في المحيط الهادي، مما يغير أنماط الطقس العالمية ويمهد الطريق لأشهر من الجفاف والفيضانات التي تهدد قطاعي الزراعة والطاقة. وفي مايو الماضي رصدت ثاني أعلى درجات حرارة في تاريخ هذا الشهر، فيما تشهد قارة أوروبا ارتفاعا في الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم.
9: تشكلت ظاهرة النينو عبر المحيط الهادئ الاستوائي، مما يمهد الطريق لأشهر من الجفاف والفيضانات وتقلبات في درجات الحرارة ستهدد المناطق بمختلف أنحاء العالم إلى جانب الزراعة والطاقة. والظاهرة التي رصدتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هي الأولى من نوعها منذ عام 2023، وربما تثبت أنها واحدة من أقوى الظواهر المناخية المسجلة على الإطلاق، وتتميز بارتفاع درجة الحرارة في المحيط الهادئ، مما يغير أنماط الطقس العالمية، الأمر الذي سيلحق الضرر بالمحاصيل ويرهق شبكات الطاقة، ويمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات. من جانب آخر، أفاد برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي بأن درجات الحرارة العالمية المسجلة في مايو الماضي هي ثاني أعلى درجات حرارة ترصد في تاريخ هذا الشهر منذ بدء السجلات عام 1940، مدفوعة بالتأثير المزدوج لتغير المناخ وظاهرة النينو. وبحسب تقرير البرنامج، بلغ متوسط الحرارة العالمية الشهر الماضي درجة 42 من 100 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية في القرن 19. من جهتها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن قارة أوروبا تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم، وأضافت أن أكثر من 200,000 شخص في أنحاء المنطقة توفوا بسبب أسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية. يشار إلى أن ما تسمى بعتبة ظاهرة النينو التي تستخدمها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية تحدث عندما تتجاوز درجة حرارة سطح البحر المتوسط طويل الأجل بواقع نصف درجة مئوية على الأقل لخمس فترات متتالية مدة كل منها 3 أشهر.
0: إلى خبر بارز ومهم في سياق رياضي، حيث تنطلق اليوم منافسات كأس العالم لكرة القدم بمواجهة تجمع المنتخب المكسيكي مع منتخب جنوب أفريقيا على ملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو سيتي في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. تستضيف هذه النسخة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتعد الأكبر في تاريخ المونديال، إذ تضم 48 منتخبا وتمتد فعالياتها لنحو 6 أسابيع.
10: صوب العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ستصوب أنظار العالم نحو انطلاق النسخة الأكبر لكأس العالم. 48 منتخبا يتنافسون في 3 دول مستضيفة لأول مرة للظفر باللقب المونديالي في نسخته 23. ورغم مشاكل التأشيرات وتفتيش البعثات وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أنهت تحضيراتها لانطلاق العرس العالمي، وحطت المنتخبات رحالها في الدول المستضيفة وبدأت الاستعداد لصافرة البداية. المكسيك بعد 1970 و1986 والآن بالشراكة في 2026 تعد الساعات والدقائق لتكتب التاريخ كأول بلد يستضيف كأس العالم 3 مرات. ملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو سيتي سيكون شاهدا على الحدث المنتظر، حيث يحتضن حفل الافتتاح والمباراة الأولى بين المكسيك وجنوب أفريقيا. إنجاز المغرب في مونديال قطر يحفز المشاركة العربية الأكبر في النسخة الموسعة من كأس العالم. 8 منتخبات تتطلع بعضها لتسجيل حضور مشرف، والبعض الآخر للذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة في المنافسات. المونديال ينتظر أيضا الظهور 6 لأسطورتي كرة القدم ميسي ورونالدو، الثنائي الذي أبهر العالم طيلة السنوات الماضية، يأملان في كتابة السطر الأخير في مشوارهما الدولي بأحرف من ذهب. وبين أفراح المشاركين لأول مرة وخبرة المتمرسين وأحلام التتويج لدى الكبار، ينتظر العالم ساعة الصفر لانطلاق الحدث الأكبر والأبرز على مستوى العالم.
1: في ختام فترتنا الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة، ورئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده.
0: سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام.
1: القوات الأمريكية تعلن شن مزيد من الغارات على إيران في ثاني أيام تجدد إطلاق النار.
0: الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، والجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني.
1: هكذا مستمعين الأعزاء، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات معد الفترة الزميل حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ كان معكم الزميل عبد الله بن محمد السنيدي،
0: وفي قراءتها هذه تحيات زميلي إبراهيم بن سيف العزري وأنا سعيد بن مهنة العميري. السلام عليكم ورحمة الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتحدث عن القوة الخفية الأعظم التي تمسك بأطراف الكون وتجعل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض. ماذا لو كانت الجاذبية تعمل بشكل معكوس؟ أي بدلا من أن تجذب الأجسام نحو بعضها تصبح قوة دفع وتنافر.
2: تخيلوا هذا المشهد المرعب والمثير في آن واحد. لو انعكست الجاذبية فجأة ونحن نسير في الشوارع لن نسقط على الأرض، بل سنسقط نحو الأعلى، نحو السماء والفضاء الخارجي. كل ما هو غير مثبت في الأرض

0: يطير مباشرة إلى اللانهاية.
1: نعم، البداية ستكون فوضى كونية لا مثيل لها. مياه المحيطات والبحار ستنفصل عن قيعانها وترتفع كأمواج سائلة عملاقة تسبح في الفضاء. الغلاف الجوي نفسه الذي يحمينا ونتنفسه سيتفكك ويهرب نحو الفراغ الكوني في لحظات، مما يعني انعدام الأكسجين والضغط الجوي تماماً.
0: هذا يعني أن الحياة على سطح الأرض ستصبح مستحيلة في ثوان معدودة، ولكن لو نظرنا إلى الأمر من منظور فلكي أكبر، فماذا سيحدث للكواكب والنجوم؟ الأرض تدور حول الشمس بفضل جاذبية الشمس لها. لو انعكست هذه القوة لطارت الأرض مبتعدة عن الشمس في خط مستقيم نحو أعماق الفضاء البارد.
1: صحيح، وليست الأرض وحدها، بل كل كواكب المجموعة الشمسية ستتفرق وتتبدد كأوراق الشجر في عاصفة رعدية. بل إن النجوم نفسها ومنها شمسنا مبنية على توازن بين الانفجارات النووية الداخلية والجاذبية التي تضغطها للمركز. دون جاذبية حاضنة ستنفجر كل النجوم في الكون وتتحول إلى غبار كوني مبعثر.
0: يا له من دمار شامل. إذن الكون بأكمله سيفقد بنيته الهندسية، المجرات ستتفكك ولن تتشكل أي نجوم أو كواكب جديدة، لأن المادة ستكون في حالة تنافر دائم. كل ذرة ستهرب من الذرة الأخرى، وسيتحول الوجود إلى فراغ شاسع بارد ومظلم لا ترابط فيه.
1: وهذا يقودنا إلى نتيجة فلسفية وعلمية عميقة جدا. فالجاذبية ليست مجرد قانون فيزيائي ندرسه في المدارس، بل هي رابطة الحياة وأساس الوجود المادي. بدونها لا يمكن للمادة أن تتجمع لتصنع حجراً أو شجرة أو جسم إنسان. الجاذبية هي التجسد الأسمى لمفهوم الاحتضان والترابط في الطبيعة.
2: ماذا لو؟
0: نحن نشتكي أحياناً من الجاذبية عندما نشعر بالثقل، أو عندما يسقط شيء ثمين من أيدينا فينكسر، ولكننا لا ندرك أن هذا السقوط البسيط هو نفسه الضمان الوحيد لكي نتنفس، ولكي تجري الدماء في عروقنا بشكل طبيعي، ولكي نبني بيوتا تأوينا.
1: نظريات تملأ قلوبنا بالامتنان لهذا الثبات الذي أنعم الله به علينا. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كلما خطوتم خطوة على الأرض بعد الآن، تذكروا أن هناك قوة إلهية تحميكم لتبقيكم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية الخيالية قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: Anjo.
1: عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما.

0: مستمعينا، يسعد الله اوقاتكم بكل خير، وتحيه مسائيه نوجهها لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان ومشوار بانوراما مع نهايه الاسبوع ومساء الخميس الونيس. اكيد نتمنى لكم اجازه طيبه ان شاء الله، وتحيه طبعا خاصه للمرابطين لنا عبر راديو السياره واللي ماسكين خطوط ودروب في هاللحظات، وصول امن ان شاء الله. اكيد في حلقه اليوم ولأول مرة يسعدني أن أشارك هذا المشوار الزميل أيمن الفجراني. يسعد مساءك بكل خير أيمن، حياك وسهلا.
1: ومساءك سعد فتحية ولكل المستمعين الأحبة في بانوراما كالعادة، تعودنا مع المحطات والفقرات المختلفة. الخميس الونيس وصل، مثل ما ذكرتي راحة القهوة، لمة الأحباب، أحاديث الويكند، نعم، وأبرزها افتتاح المونديال اليوم.
0: بالفعل أيمن، الأنظار كلها تتجه إلى مدينة مكسيكو سيتي في المكسيك اللي أعتقد أنها تحتضن الافتتاح لأول مرة، وأكيد لأول مرة ثلاث دول يعني تستضيف مونديال بهذه الضخامة، يعتبر الأكبر في تاريخ المونديال. 48 فريق، 104 مباريات، حتى التقنيات لأول مرة ستكون حاضرة في المباريات، وحتى ما يتعلق أيضا ببعض القوانين الجديدة في عالم المونديال. البعض اعتبرها مبالغة في المونديال، والبعض الآخر قال لك لا احنا محتاجينها، يعني خاصة ما يتعلق بتواجد الجمهور على المدرجات، هناك ممنوعات كثيرة.
1: كثير فتحية فعلا، نعم. ما شاء الله أنت متابعة، يعني ممكن نأخذك في البرامج الرياضية مستقبلا. ففعلا من 32 منتخب تكلمنا عنه في حلقات سابقة إلى 48 منتخب مع ظروف جديدة، تحديات جديدة بالنسبة للاعبين، قوانين جديدة من اللجنة المنظمة الفيفا، وبالتالي أمور نحن في انتظارها على إن كل، يعني 48 ثمان منتخبات عربية لنسى فتحية،
0: يونس، تونس،
1: الجزائر، مصر، المغرب، قطر، السعودية، من نسينا حد،
0: العراق،
1: الأردن والعراق،
0: الأردن والعراق.
1: فنتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق.
0: هو تقريبا أربع دول من أفريقيا وأربع دول من آسيا، وأكيد إحنا قلوبنا كلها مع المنتخبات العربية
1: بإذن الله.
0: وهناك
1: بإذن
0: آمال الله. معقودة أكثر شيء على المنتخب المغربي، طبعا بسبب الأداء اللي قدمه في النسخة الماضية في مونديال كأس العالم في قطر،
1: ويعني ونسبة إلى الأداء اللي قدمه في المباريات الودية،
0: نعم،
1: ما شاء الله مستوى مبهر، رغم أنه مجموعة كبيرة أيضا من الأسماء الأساسية على مستوى المنتخب المغربي ما كانت موجودة في هذه القائمة الودية للمباريات الودية، إلى أنهم قدموا عطاء كبير، ينتظر منهم المزيد. وحتى الصحافة العالمية فتحية تحدثت عن هذا الموضوع، المنتخب المغربي عن حضوره دائما في مثل هذه البطولات في المونديالات، وأيضا تحسب له ألف حساب نسبة إلى ما قدموا أيضا في مونديال قطر 2022.
0: ممتاز. إذن المونديال يوم الافتتاح الساعة كم أيمن تقريبا بتوقيت سلطنة عمان؟
1: 9:30 تقريبا الحفل الافتتاح راح يكون بتوقيت مسقط، راح يكون في حفل افتتاح مطول لأول مرة، ما بعدها ستكون مباراة الافتتاح المكسيك جنوب أفريقيا في 11:00
0: أول
1: مساء
0: مباراة
1: بتوقيت مسقط،
0: المكسيك وجنوب أفريقيا،
1: أفريقيا بإذن الله تعالى. و يعني سيكون حفل مطول، ستكون شاكيرا اللي غنت داي داي اللي هو
0: هي أسطورة المونديال، أو كما يسميها البعض اللاعب الذي لا يمكن أن يعتزل، شاكيرا،
1: بالإضافة إلى محطات أخرى ستكون حاضرة في هذا الحفل بإذن الله.
0: نحمسهم من الآن للافتتاح،
1: مانع الخط،
0: وين بتكون في الافتتاح أيمن؟
1: بالبيت.
0: يعني تفضل تشوفه في البيت بعيدا عن الشاشات الكبيرة أو المقاهي اللي يتجمعوا فيها الشباب.
1: والله سؤال حلو، وش رأيك نأخذ موضوع اليوم؟
0: طبعا رح نطرحه على المستمعين، بما أنه نهاية الأسبوع والكل يترقب افتتاح النسخة الجديدة، ويمكن الجماهير كل حد رح يشجع منتخب، يعني على العادة نرى جماهير من سلطنة عمان مع البرازيل أو مع الأرجنتين، مع فرنسا، إسبانيا، فأكيد يعني الحماس راح يكون موجود إن شاء الله.
1: بالضبط. يعني السؤال، وين تحب تتابع المباريات في البيت، أجواء البيت، أجواء
0: أيمن.
1: وأشوف فتحية بحكم أنه بعض المباريات متأخرة.
0: نعم.
1: فوين بتروح يعني؟ فيفضل أنك تكون بالبيت.
0: نعم.
1: لأنه بعض المباريات وخاصة مباريات كبيرة مثل إذا ما تحدثنا عن البرازيل المغرب، هي المباراة المنتظرة في دور المجموعات، راح تكون مباراة قوية على الساعة 2. فأتوقع أنه
0: 2 الفجر.
1: 2 الفجر بالضبط. ف يعني وجودك بالبيت وانت تتابعها بالبيت، الأجواء وطقوس البيت بتكون مناسبة يعني.
0: نعم.
1: في هذا الوقت. في بعضهم لا، يقول لك أنا أفضل أنه أتابع هذه المباريات بكافيهات مثلا مع الربع، في رمسة، في تجمع معين، فكل واحد وطقوسه يعني في هذا البطولة.
0: وإحنا اليوم نبغى نعرف طقوس مستمعينا، وين يفضلوا يشاهدوا المباريات؟ هل فعلا يحبوا يشاهدوها في التجمعات الشبابية أم داخل البيت مثل أيمن؟ خاصة فعلا توقيتها مناقض تماما لتوقيت يعني
1: أغلب المباريات كلها على الفجر.
0: نعم.
1: في مباريات على الساعة 11 10 مناسب هذا.
0: نعم.
1: الوقت على الأقل، لكن من 2 وانت يعني للصباح تستمر لسبعة 7 الفجر.
0: شكله في ناس كثار بياخذوا إجازات الفترة الجاية اللي عندهم هوس بالمونديال.
1: أنا خاف ما نحصلك في بانوراما الأيام.
0: أنا علي أتابع النتيجة بس.
1: أنا سألنا أمس أنا وياسر سؤال
0: أتابع
1: إنه
0: النتيجة.
1: أيوة. أنت من الأشخاص اللي بيغير روتين نومه أيام المباريات هذا والمونديال، ولا اللي
0: مثل ما هو
1: يتابع الملخصات والأهداف؟
0: أشوف النتيجة آخر شيء والأخبار. 90 دقيقة ما أقدر.
1: هي ليلة تجمع. نعم. للكرة للفرح اليوم فتحية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله تعالى في بانوراما رح نعيش الأجواء لحظة بلحظة.
0: احنا عشناها من الآن.
1: وبإذن الله تعالى يعني نتحدث فيها عن كثب مع محللين مع تفاصيل وأخبار منوعة إن شاء الله.
0: إن شاء
1: تعالى.
0: الله. ولا تنسى اليوم جو الكشتات أيمن.
1: ومع
0: ارتفاع درجات الحرارة إلا أنه في متنفس طبعا للعوائل لأولادهم خلصوا امتحانات واختبارات، وما زال هناك أكيد طلبة سيكونوا على مقاعد الامتحانات وأمام ورقة الاختبار، يكرم المرء أو يهان. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وكلهم يكونوا يعني
1: مكرمين وموفقين بعون الله.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله. بإذن.
0: إذن كل التوفيق لطلبة الدبلوم العام، وطبعا مرحلة مصيرية نتمنى فيها التوفيق للجميع. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج أكيد مانع الفارسي. ومساء الخير بانوراما.

0: الخميس الونيس فعلا وصل، ومعه مستمعينا تهدأ وتيرة الأيام، تبدأ الحكايات كالعادة الجميلة، وأيضا للوقت نكهة مختلفة في مثل هذه الأوقات لا تشبه سواها، قهوة مساء، لمة الأحباب وراحة البال، كلها تفاصيل بكل تأكيد صغيرة تصنع دائما أجمل أوقات الخميس اللي في الطريق. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى هكذا دروب آمنة وسالمة، وجهات سعيدة ورفقة تجعل بإذن الله تعالى المسافة أقصر والوقت أجمل. للي أيضا يستمعوا لنا عبر بانوراما لإذاعة سلطنة عمان، سؤالنا لكم الليلة، طقوسكم المعتادة أيضا في اليوم الخميس بحكم أنه اليوم افتتاح، تحب تتابع المباريات مع القهوة واللمة، وين راح تتابعوا الافتتاح؟
1: الساعة 9:30 بتوقيت سلطنة عمان، وأكيد كل الأنظار تتجه لهذا الافتتاح أيمن، مثل ما قلنا لأول مرة يقام في مدينة مكسيكو سيتي.
0: 3 مدن مستضيفة، وكندا، الولايات المتحدة، كندا و المكسيك، وملعب أزتيكا سيكون اليوم حاضر إن شاء الله تعالى لحفل الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا،
1: وأيضا راح يحتضن أول مباراة بين جنوب أفريقيا
0: والمكسيك.
1: والمكسيك في مجموعة من الرسائل أيمن لمستمعينا على 7244210.
0: ما شاء الله، يعني فعلا التفاعل كبير وبدأ بشكل يعني أكبر مع بداية برنامج بانوراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير واليمن والبركات. سيف العوفي يتحدث عن تصحيح الاختبارات أول بأول، هل سيتم تصحيح أول بأول، وهل ما زالت أرقام الجلوس يعمل بها؟ إن شاء الله سنستفسر بهذا الخصوص تحديدا وعن دقة أيضا هذه المعلومة. هنا رسالة أيضا من الأسمر العماني يتحدث عن المتابعة من المنزل مع العائلة، فمشاركة من الأسمر، شكرا جزيلا لك. ومجموعة أيضا من الرسائل إن شاء الله تباعا سنحاول متابعتها وقراءتها في قادم الوقت من البرنامج. محطتنا القادمة فتحية،
1: محطات إيش صاير؟

0: مستمعين في محطة إيش صاير، سلطنة عمان وكندا تؤكدان تطابق موقفيهما بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصادات دول المنطقة والعالم، وذلك خلال لقاء معالي السيد وزير الخارجية مع نظيرته الكندية في المنامة.
1: وأيضا هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار الطرح العام لشركة أونفيكو يتضمن بيع أكثر من 1.6 مليار سهم تمثل 25% من إجمالي رأس مال الشركة، وبقيمة تتجاوز 160 مليون ريال عماني تم تخصيصها لفئتين رئيسيتين من المستثمرين. الهيئة خصصت لفئة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية 60% من إجمالي الطرح بسعر يتراوح بين 146 و156 بيسة للسهم الواحد، ولفئة المستثمرين الأفراد 40% بسعر 156 بيسة للسهم، ويبدأ الاكتتاب في 16 من يونيو الجاري ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته.
0: وسلطنة عمان تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح أفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة، وذلك في بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
1: وأيضا إعلان نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني، وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب فيه نحو 249 مليون ريال عماني.
0: والإعلان عن تأسيس جمعية للصداقة العمانية الباكستانية لتعزيز أوصار الصداقة الراسخة وأطر التعاون الاقتصادي والروابط الثقافية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية.
1: وأيضا سلطنة عمان تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة، وذلك في بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار، مستمعينا من صوبكم على 724-424-1-0.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع. طمنونا عليكم على أحوالكم، أهم شيء الطرق سالكة، وإن كانت هناك زحمة ثبتوا الموجة وفالك الطيب، والأجواء يمكن نوعا ما شبه حماسية مع انطلاق طبعا مونديال كأس العالم 2026، ويمكن كل واحد فيكم خاصة إذا كان عنده هوس رياضي بكرة القدم رح يكون مؤازر للمنتخب ضمن 48 منتخب، رغم أنه في 7 منتخبات هي مهيئة أو مرشحة لأخذ اللقب هذا العام، رح نروح لها في قادم الوقت. لكن الآن أيمن، مستمعينا إيش رأيهم في موضوعنا لليوم؟
1: الحماس مرتفع فتحية، وتيرة الحماس، توقعات حاضرة من المستمعين يعني، فالجاهزية على أتمها قبل افتتاح هذا المونديال. هنا رسالة تقول: مساء الخير لكم، المباريات صعبة نتابع بحكم تأخر الوقت، بس بنشوف الأخبار الصباح. وزين لو تحضروا لنا
0: هذا
1: زين لو تحضروا لنا موجز من إذاعتكم على الساعة 10 الصباح، يعني هو ورايح لصوب الدوام يسمع نشرة كذا موجزة للنتائج، الأخبار وملخصات أيضا الأهداف. صاحب الرقم في نهاية 5662 ما ذكر الاسم، إن شاء الله إن شاء الله يكون في موجز خاص في برامج الصباح من إذاعة سلطنة عمان. هنا يقول: كل شيء يتغير إلا القهوة، تعلمنا أن بعض الأشياء البسيطة قادرة تعدل يوم كامل، وأن راحة البال تلقاها بأبسط اللحظات. مساء الخير خالد سليمان العاصمي، ومساء الأنوار يا خالد. فعلا القهوة دائما اللي تعدل المزاج
0: طبعاً.
1: وحلو لما تعدل مزاجك قبل لا تتابع مباراة لفريقك
0: يعني
1: المفضل.
0: يعني أنا اللي أعرف أنه هي سيدة الصباح، بس
1: طبعاً
0: ممكن تكون سيدة في المساء بعد
1: فعلا. وهنا أيضا رسالة:
0: أو سيدة الأوقات كلها،
1: كلها نعم. الأوقات الحين صارت ما في غنى عنها فتحية.
0: صحيح.
1: القهوة رسالة على 7244210 يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والبركات، منورين البرنامج فتحية والفجراني، نور نورك مرسل هذا الرسالة. بالنسبة لموضوعكم اليوم، أنا مريح راسي وما أتابع غير منتخب عمان. يقول لك: وش الفائدة تتابع؟ وش بتحصل غير السهر والتعب اللي ما منه فائدة؟ حلو، هذه ممكن تكون أغنية: وش بتحصل غير التعب اللي ما منه فائدة إذا فاز المنتخب اللي تشجع ما بيعطوك فلوس. تحيات الجميل جمال الدغيشي. عجبتني يعني فكرة الدغيشي. رد عليك مانع
0: يعني
1: هذا ما بيوجع راسه جمال، قال وش تسهر وتعب.
0: نعم. أنا أتوقع أن جمال كان مشجع لأحد المنتخبات، لكن
1: الله يعينه
0: وصل يمكن لمرحلة اليأس فخلاص نو ما يشجع.
1: عسى أنه يصرح في قادم الوقت لو أني أشك يعني،
0: لأنه أحيانا الجو هذا تحس أنه كل العالم مشترك فيه، فحتى لو ما تابعت المباراة لكنك عارف بالنتائج، المنتخب هذا وين وصل، المنتخب هذا إيش سوى.
1: صحيح.
0: أحيانا بعض الأخطاء التحكيمية يمكن تصير قصة للحديث، يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم أنه ممكن هذا المونديال يسحبنا نوعا ما من الأجواء المشحونة، الأجواء السياسية والعسكرية.
1: بالضبط بالضبط.
0: ولو أنه للأسف
1: قبل بدايته
0: واضح أن السياسة أثرت على هذا المونديال
1: وطغت بشكل كبير.
0: واضح.
1: فعلا فتحية،
0: ورح نعم.
1: نتكلم أيضا إن شاء الله تعالى في محطتنا في المونديال في بانوراما. هنا همسة مسائية تقول: بعض القلوب هدايا لا تقدر بذهب ولا ثمن، في عز جرحها تداويك، وفي عز ضعفها تقويك، في عز حاجتها تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، فهنيئا لمن لامس تلك القلوب. مساء الجمال والسعادة، يا مساءك الجميل والأسعد بإذن الله تعالى. ومع اليوم الخميس الونيس يقول: إجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم، وتحياتي لكم جميعا متابعين، مخلصكم ناصر الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبين.
0: تحياتنا لك، وتحية لأم ناصر الهادي. أيمن تقول: مساء الخير أيمن وفتحية وطاقم البرنامج، على طاري وين بنشوف المباريات لكأس العالم؟ تقول: في البيت لأنه الكل إجازة، ومساءكم خميس ونيس. الحلو في هذا المونديال أنه صح جف توقيت الصيف وتوقيت الإجازة الصيفية، لكن هناك رسائل أيمن تحذيرية وجهها بعض علماء المناخ وأيضا بعض علماء البيئة من تأثير الجو الحار على جو المباريات واللاعبين.
1: إرهاق اللاعبين
0: نعم.
1: نقطة حتى تحدثت عنها الصحافة فتحية، الصحافة العالمية تحدثت عن إرهاق اللاعبين خاصة وأنهم اليوم جايين إلى المونديال من موسم جدا صعب خاضوه، فما بالك أنت تقريبا من انتهاء الموسم من الدوريات والبطولات بأسبوعين تلعب من بعدها مباشرة أجواء مونديال، مباريات طويلة وصعبة وثلاث مدن مستضيفة، فتخيل مع أجواء الحارة اللي ذكرتها وتقلبات الطقس في ثلاث المدن، ف الموضوع جدا صعب. أنا
0: بالفعل
1: إريكسن في اللاعب الدنمارك اللي سقط أيضا في مباراة ودية، وهو كان أيضا يعاني من آلام في القلب وتم تركيب جهاز للقلب، عانى من إرهاق في الملعب وأيضا من تقلبات الطقس في الملعب، فهذه واحدة أيضا من الأحداث ما قبل بداية المونديال.
0: إذن هناك مؤثرات مناخية وبيئية قد تؤثر على سير اللعب أيمن، وفعلا تم رفع مجموعة من التقارير الخاصة بالمناخ للفيفا، لكن يقال أنها ضربت بها عرض الحائط، ويمكن النسخة الوحيدة اللي تم إقامة المونديال فيها في الشتاء هي النسخة اللي كانت في قطر،
1: في قطر، وكانت الأنجح،
0: كانت الأنجح والأجمل
1: رغم عرفت الضغط الشديد أنه ليش تقام في هذا التوقيت،
0: لأنه توقيتنا في الحر ما يساعد
1: بالضبط، لكنها الأنجح ذكرت لأنه رغم كل الأشياء والتبعات اللي سبقت البطولة 2022 في قطر إلى أنها أثبتت فعلا أنها النسخة الأفضل ونسخة للتاريخ.
0: نعم،
1: على مستوى الفيفا
0: هي وضعت الآخرين في مأزق، كيف ممكن أن تخلق نسخة أفضل من نسخة كأس العالم 2022؟ إذا شاركونا مستمعينا مع أجواء المباريات، وأول صافرة لمباراة كأس العالم 2026 ستكون اليوم في مدينة مكسيكو سيتي، وبالتحديد في ملعب أزتيكا، وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت سلطنة عمان. وين بتشوفوا المباريات؟ هل تفضلوا مشاهدتها في البيت مع أجواء عائلية أم في التجمعات الشبابية في الخارج، خاصة أن بعض المؤسسات والمراكز قامت بالاستعداد لهذا المونديال بتنفيذ شاشات ضخمة استثمارها طبعا في أجواء مسائية كروية، والشباب أحيانا يتهاتفوا عليها
1: بالضبط،
0: لأنه كل جمهور سيكون مع منتخب فتشعر كأنك موجود في المدرجات،
1: وهذه نقطة إيجابية.
0: نعم،
1: فعلا نقطة إيجابية، ومن ضمن التجارب اللي راح تكون ناجح وراح نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في قادم الوقت فتحية، وذكرناها في الحلقة الماضية، إنه سهل أتين يجهز لي لمن يعشق متابعة كأس العالم مع أجواء الخريف بالتزامن
0: في منطقة مفتوحة،
1: في منطقة مفتوحة
0: ممتاز.
1: جميلة جدا، وإن شاء الله تعالى ضيفنا راح يكلمنا عن قرب عن هذا الموضوع تحديدا.
0: أنا أتخيل المشهد،
1: يعني شاشة عملاقة ما شاء الله، وتجهيزات مع كافيهات موجودة ستكون حاضرة، مباح السهر في الخريف،
0: يعني اللي ما يريد يروح الخريف هالسنة بيروح عشان يعيش أجواء المونديال هناك.
1: بالضبط بالضبط.
0: إذن رح نتعرف على تفاصيل هذه الشاشة في جبل أتين لكن بعد الفاصل.

0: الصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تحية لكم مستمعينا. ساعة تشير إلى الدقيقة 38 بعد الخامسة مساء. نتمنى لكم أكيد أوقات طيبة عصرية سعيدة مريحة جميلة، خاصة مع نهاية الأسبوع. وإذا كنتم مقصرين، يعني كنا مقصرين نوعا ما في علاقاتنا الاجتماعية مع مشاغل الحياة والضغوطات، لكن نحاول فعلا أن نرمم هذا التقصير خلال هاليومين، كل قدر استطاعته. تحياتنا للجميع، ولا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم على 7244-2010. اليوم انطلاقة المونديال، وين راح تشوف المباريات، في البيت ولا في الخارج؟ وطبعا هالمرة أنا وأيمن راح نروح لمحطة تكنو.
1: تكنو فتحية ربطناها بأجواء المونديال، أجواء كأس العالم، أجواء الافتتاح بإذن الله تعالى، ومع تفاعلات مختلفة ما شاء الله تبارك الله للمستمعين اللي يتابعونا اليوم في الخميس الونيس من بانوراما. وفي تكنو نتحدث اليوم عن كيف تحولت كرة المونديال من كرة تقليدية إلى جهاز بيانات، كيف دخل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا بشكل عام في موضوع تخيلي كرة قدم.
0: يعني أيمن، ممكن نتخيل أنه اللاعبين يلعبوا بكرة قدم داخل الملعب لكنها كلها
1: إلكترونية،
0: كلها إلكترونية.
1: تخيلي بس
0: كيف
1: راح نتكلم
0: مع الضربات والتسديدات.
1: منصة بيانات ذكية 100%. وهذا التحول الكبير لهذه الكرة ولهذه براءة الاختراع المميزة حازت على شهادة أو براءة اختراع، ونالت إعجاب كثير أيضا من عشاق المستديرة. خلونا نأخذ هذه المعلومة مستمعينا، الحديث عن كرة أديداس تريواندا 2026، كيف تحولت كرة كأس العالم إلى منصة بيانات ذكية.
0: بالفعل أيمن، ونبدأها طبعا داخل الكرة. توجد شريحة استشعار دقيقة، هذا الشريحة إيش تسوي؟ تسجل البيانات بمعدل مرتفع جدا، وتقوم بإرسالها إلى أنظمة خارجية مرتبطة بتقنيات الفيديو والتحليل. طبعا تستخدم البيانات في تحديد لحظة التمرير أو التسديد، وأيضا في استخدامات أخرى أيمن،
1: وأيضا تتبع لحظات ملامسة اللاعبين للكرة، قياس سرعتها، اتجاهها، دورانها بدقة عالية فتحية. وترسل هذه البيانات بشكل فوري إلى أنظمة التحكيم مثل حكم الفيديو المساعد الفار ونظام التسلل شبه الآلي. وهذه العملية الشحن لا تهدف فقط إلى تشغيل الكرة نفسها، بل إلى تشغيل منظومة الاستشعار الذكية الموجودة بداخلها.
0: يعني البعض أيضا يقول لك وجود التقنية بهذا الشكل المبالغ فيه ما
1: سلبي
0: نوعا ما، أنت إيش رأيك كمهتم بالرياضة؟
1: بس يعني هذا الشيء مثل ما الحين الفار حل كثير من الأمور المتعلقة بأخطاء الواردة لبعض
0: للحكام،
1: هذا
0: نعم.
1: الشيء وارد. فوجود الفار الآن أصبح الموضوع عادل في عالم كرة القدم. وجود هذه الكرة أعطى صلاحيات أكبر للحكام، ونسبة أخطاء

0: قليلة جدا
1: نعم
0: فتحية، يعني اليوم ما ممكن لمعارضة أي منتخب أو لاعبين لأي قرار تحكيمي، فالأمور كلها واضحة. يعني
1: ممكن
0: تخيلي مستشعر حركة عالية الدقة يعمل بتردد يصل إلى 500 هرتز ويلتقط بيانات حركة الكرة
1: نعم
0: مئات المرات في الثانية الواحدة.
1: يعني شوف وين وصلنا، وين كنا وكيف صرنا، سبحان الله. يعني فعلا الحياة الرقمية وصلت لي،
0: غيرت
1: يعني حتى الملاعب الكروية والمونديال هذا مختلف في كل شيء، يعني
0: صحيح
1: في كل شيء جديد فيما يتعلق بعدد المنتخبات، المباريات، التقنيات، القوانين
0: قوانين
1: الجديدة، كل شيء مختلف.
0: هم يريدوها للأكبر والأضخم
1: نعم
0: وللتاريخ،
1: وللتاريخ، وفعلا هي للتاريخ،
0: لكن هل للتاريخ ستكون الأميز؟
1: ما أعتقد.
0: أنت متشائمة على كل
1: أكون واقعية ومنطقية.
0: نظير الأشياء اللي جالسة تحصل
1: نعم،
0: فعلا.
1: مع وجود كثير من المزايا لهذه النسخة، هناك أيضا بعض فعلا المنغصات اللي بدأت تنغص الأجواء قبل بدء
0: إن شاء الله ما
1: المونديال.
0: تنغص، نشوف اليوم هي
1: نشوف.
0: الرحلة، المستطيل الأخضر هو الحكم،
1: هو شوف في المكسيك وكندا أنا أعتقد الأمور طيبة.
0: لكن ذاك الصوب
1: نعم،
0: إن شاء الله الأمور بإذن الله طيبة.
1: يعني مثل ما تم منع الحكم الصومالي
0: مالي
1: من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن تأشيرته جاهزة.
0: كل الأمور كانت على ما يرام لهذا
1: نعم
0: الحكم، يعتبر من أبرز الحكام في أفريقيا،
1: نعم
0: $1,500 للتذاكر اللي اشتروها الجماهير المغربية،
1: نعم
0: فحرام يعني
1: بس شفت
0: كلها
1: الاستقبال،
0: استقبال للحكم
1: استقبال يليق فيه.
0: يستحق
1: لما استبعدوه ورجع إلى بلاد الصومال، استقبال فخم يليق ب
0: استقبال احتفالية خاصة لهذا
1: نعم
0: الحكم، فخورين رغم كل الأشياء اللي حصلت لهذا الحكم.
1: نعم
0: وتكلمنا أيضا عنه مع الكابتن سعود الجابري المحلل
1: نعم
0: الرياضي فعلا عن هذا الموضوع بالأمس، عن الحكم وعن الأشياء اللي أثارت جدل كبير في الصحافة العالمية
1: نعم نعم
0: لهذا البطولة. لكن فتحية تريواندا 2026 يعني اسم مميز لأديداس، ويمكن جمعوا فيها اللغتين الإسبانية وأيضا اللغة الأخرى في أمريكا اللاتينية القريبة أيضا من اللغة
1: نعم
0: الإسبانية، واللي لو تلاحظوا في التصميم أمواج ثلاث، عبارة الكرة عن أمواج ثلاث، ففيها دمج وفيها تاريخ المكسيك والولايات المتحدة وكندا للإرث أيضا الثقافي لهذه الدول المستضيفة لهذه الكرة.
1: إذن وين بتشاهد المباريات مستمعينا، في البيت ولا في الخارج؟ كيف تفضل الأجواء الكروية مع بداية هذا المونديال اللي معظم مبارياته ستكون بعد منتصف الليل؟ شاركونا على 7244 2001 0. فاصل مع مانع ونواصل.

0: عودة لكم مستمعين مجموعة من الرسائل على 7244201 0. تحياتنا طبعا لكم مستمعينا. مشاركة من عادل المخيني من منطقة الامتياز يقول طبعا عادل اتمنى لكم يوم جميل وممتع وراح اشوف البرنامج او راح اشوف المباريات في الصحراء لانه مداو من منطقة الامتياز. تحية لجنود الصحراء.
1: فعلا الله يوفقهم إن شاء الله تعالى ويعينهم في بناء هذا الوطن الذي يستحق الكثير منا.
0: آمين.
1: بكل تأكيد.
0: أهم شيء مسوي لكم شاشات ضخمة.
1: أمورهم طيبة بعون الله. الحين الأمور سهلة فتحية. إذا فاتك مقطع ولا فاتتك لقطة ولا فاتتك مباراة موجودة.
0: كلهم أرشف
1: وتلفونك يعني ما شاء الله يختصر لك كل هذه الأمور.
0: الحين بعض المنصات أيمن فعلا عدت العدة لهذا المونديال خاصة بعد ساعات الصباح. ليش؟ لأنه الكل راح يكون على الهواتف للبحث عن النتائج. يتابع مستجدات المباراة اللي فاتت.
1: على صفيح ساخن
0: بالضبط. فموضوع الأرقام المشاهدات وغيرها راح يكون مهم لمثل هذه الحسابات.
1: بالضبط. وهذا أيضا ما ذكره أحد المتابعين واللي يرسلوا لنا أيضا مجموعة من رسائلهم الأنيقة وأيضا اللي تعطي دائما من طاقة إيجابية في بانوراما وتفاعلاتهم. هذه في الخميس الونيس. هنا رسالة من أبو حكيم يقول مساء الأنوار فتحية أيمن ومانع والجميع المستمعين، وبعد الله يفتح مونديال كأس العالم كل التوفيق للدول العربية وإن شاء الله المنتخبات العربية ستحقق ما يتمناه المشجع العربي، وإن شاء الله متابعة المباريات في عريش ساندان لأبو فرح محمد خالد الفارسي وتجمع الشباب هناك. نوجه له أيضا كل التحية وعسى المونديال القادم نشوف أحمرنا متواجد بإذن الله تعالى. ودمتم سالمين، دمت سالم دائما أبو حكيم، وإن شاء الله تعزمنا في عريش ساندان نتابع هناك مباريات.
0: أبو فرح يعني ما مقصر، مجمع الشباب في المونديال.
1: هذه اللحظات فعلا ترى استثنائية كل 4 سنوات فتحية. صحيح. فأنت تعيشها بكل تفاصيلها الجميلة وتجلياتها. فأعتقد يعني الخاصة في المباريات الكبيرة اللي ما تتعوض، البرازيل المغرب المنتظرة ليتوقع نسبة مشاهدة كبيرة لهذه المباراة، وآلاف التذاكر حتى الآن لم تمنح تأشيراتها لأيضا لجماهير كبيرة من المغرب حابة تحضر ودفعت فيها تقريبا $1,500.
0: ليش باعتقادك يعني هذا الهوس بهذه المباراة يعني بين البرازيل والمغرب؟
1: البرازيل والمغرب.
0: نعم.
1: المغرب هم التقوا في مونديال الشباب وفازوا على البرازيل، اليوم يلتقوا في مونديال كأس العالم، فلها طقوسها ولها يعني المباراة خصوصيتها.
0: نعم.
1: فنجوم راح يكونوا حاضرين من كلا المنتخبين. فيتوقع أنه المغرب راح إن شاء الله تعالى يقدم عطاء كبير في هذا البطولة.
0: أنا سألت سألك أيمن بما أنك يعني مهتم بالمجال الرياضي وكذا متحمس للمونديال، مع أي منتخب بتكون؟
1: يعني ياسر أنا ما بقول لل...
0: ياسر عطانا إياها
1: البرازيل.
0: مع البرازيل
1: قالنا برازيل السامبا. أنا
0: إلا عندك منتخب
1: قريب منهم
0: الأرجنتين.
1: التانجو.
0: إنزين، أكيد البرازيل والأرجنتين من المنتخبات المرشحة طبعا.
1: أكيد طبعا. إسبانيا، البرتغال، كريستيانو رونالدو، الحديث عن يعني البطولة
0: يعني كريستيانو رونالدو
1: لكريستيانو.
0: يمكن البعض
1: المونديال الأخير.
0: نعم، البعض ينظر له ربما نظرة شفقة لأنه حقق كل البطولات
1: ما عدا كأس العالم
0: لمنتخبه البرتغالي، يعني كل شيء.
1: وتشكيلة من نجوم ترى.
0: نعم.
1: في البرتغال في هذه. نعم. البطولة.
0: نعم.
1: فكثير من الترشيحات للبرتغال
0: يعني
1: في هذه النسخة.
0: هل سيتحقق حلم كريستيانو مثل ما تحقق حلم ميسي في مونديال قطر؟
1: والله نشوف، ما نستعجل.
0: تحياتنا طبعا لكل محبي هذا اللاعب أكيد كريستيانو رونالدو، وتحية أيضا لأبو هاني يمسي بالخير على كل من يستمع لإذاعة سلطنة عمان، وأيضا تحية لعيسى عبد الله البوسعيدي أبو حمد وعبد الله وحمزة يقول تحياتي للأخ أيمن وتحياتنا لياسر الهنائي. تحياتنا لك يا عيسى. ومع أي منتخب وهل ستشاهد المباريات في البيت بما أنها معظمها بعد منتصف الليل ولا في التجمعات الخارجية والشبابية؟ تحياتنا للجميع.
1: تحياتنا للجميع. هنا أيضا رسالة تقول مساكم الله بالخير. محمد رمضان يقول هذه المرة الثالثة تنظم فيها المكسيك كأس العالم، صحيح، وتعتبر مكسيكو سيتي أول مدينة تستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 3 مرات، كان في 70 و86 واليوم في 26، وبالتالي ملعب أزتيكا إن شاء الله تعالى سيكون حاضر اليوم لهذا الافتتاح المنتظر بإذن الله تعالى في 9:30 مساء بتوقيت مسقط، وبعدها سيكون أيضا انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 مساء بتوقيت مسقط مع حفل افتتاح سيكون حاضر الليلة. تحدثنا عنه، عرض ضخم فني سيكون من الفقرات اللي ستكون حاضرة
0: شكرا
1: وندر ستيديو، سيكونوا حاضرين لعروض الأضواء وغيرها من العروض الفنية.
0: وفي حركة جديدة أيمن تتعلق بلاعبي المنتخبات حتى لاعبي الاحتياط،
1: بالضبط،
0: سيكونوا متواجدين في
1: متواجدين
0: هذا الاحتفال
1: مع عزف النشيد السلطاني لكلا المنتخبين، النشيد الوطني
0: عفوا لكل المنتخبات،
1: كل يعني الأساس التشكيلة الأساسية مع الاحتياط، يعني تقريبا 26 لاعب سيكونوا على دائرة المنتصف،
0: وهذه حركة جديدة
1: جميلة بعد،
0: يعني ما بس اللاعبين الأساسيين،
1: لا،
0: حتى لاعبي الاحتياط،
1: تشكيلة،
0: وهذه لفتة جديدة،
1: حركة جديدة ونالت على أيضا إعجاب الجميع.
0: ممتاز.
1: من الصحافة تحدثت عن هذه الحركة لأنه فعلا بالنسبة للاعب للتاريخ مشهد وصورة ستكون حاضرة سواء كان شارك في مع منتخبه أو لا.
0: إذن كل هذه التفاصيل ستكون حاضرة، احنا حاولنا نقدم لكم مختصر بسيط عما سيكون حاضر،
1: حمسهم
0: نعم في هذا الاحتفال، وربما 4 ساعات والكل سيكون خلف الشاشات. فاصل ونواصل.

0: تحية لأبو مصطفى سالم الحراسي يقول يسعد الله مساءكم بكل خير، راح أتابع مباراة اليوم مع الأولاد، أنا من محبي منتخب السامبا البرازيل، وفي الأخير نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في المونديال. تحية لأسرة برنامج بانوراما، وتحية لك يا أبو مصطفى. إذا مستمعينا خبرونا وين تفضلوا مشاهدة المباراة، بما أنه معظمها ستكون بعد منتصف الليل، هل في أجواء عائلية خاصة أنه الإجازة الصيفية بدأت، ولا في أجواء شبابية خارجية مع شاشات أكيد ضخمة تم تهيئتها من قبل بعض المؤسسات والمعنيات لخلق جو مونديالي مختلف؟ أكيد إحنا هالمرة راح نروح لأحد المختصين الكرويين والمهتمين طبعا بكرة القدم أيمن.
1: نعم، الكابتن عبد الله البلوشي معنا على الخط فتحية، راح يكلمنا عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وكيف هي آخر الاستعدادات الخاصة بمونديال 2026. كابتن عبد الله يسعد مساك بكل خير، الكل على قدم وساق، حماس وتيرة الحماس مرتفعة، عشاق كرة القدم يعيشون تفاصيل إن شاء الله تعالى مميزة قبل صافرة البداية.
2: مساء الخير عليك أيمن وعلى فتحية وعلى مستمعين الإذاعة العامة برنامج بانوراما، صار لي زمان ما شاركت معكم.
0: صحيح،
2: يعطيكم الصحة والعافية. وفعلا يعني مثل ما تفضلت أيمن، المونديال الليلة والتواقيت ومحتارين وين نشوف المباريات فتحية، في البيوت ولا
0: في أنت من أي حزب أستاذ عبد الله؟ أي حزب؟
2: والله أنا أحب
0: حزب البيت ولا برا؟
2: احب برا، احب اشوف المباريات برا، احب لما احب ان
1: يكون يروق.
2: التوقيت ما مساعد التوقيت لا يساعد في هذا المونديال يعني، وما اعرف يعني وين راح نشوف كاس العالم. اكيد المباريات المنتخبات العربيه راح نحرص نشوفها ان شاء الله.
1: قول بعدنا 11 يلا مشيناها
0: 11 المساء،
1: التوقيت 11 المساء مشينا يلا، ممكن تابعها برا.
2: صحيح 11 تمشي، ولكن بعد ال 11 الشباب يعني خاصة اللي ما عنده إجازة وين بروح شوف؟
0: صحيح،
2: أكيد في المكاتب.
0: يعني يمكن هذا أكبر عائق في هذا المونديال. وطبعا الكابتن عبد الله فعلا الأنظار اليوم تتجه إلى مدينة مكسيكو سيتي في المكسيك، وربما أول صافرة ستكون لدى طبعا المتواجدين في هذا الحفل قبل صافرة حكم البداية لأول مباراة. ما رأيك طبعا بكل التعليقات والآراء وحتى التحديات والمنغصات التي سبقت بداية المونديال؟ يعني هناك مؤشرات كانت نوعا ما يراها البعض ستقدم نسخة سيئة لهذا المونديال.
2: فعلا مثل ما تفضلتي فتحيا، المنغصات كثيرة في هذا المونديال، يعني من أشياء مخيفة إلى يعني ايضا يعني حكام مستبعدين، مصورين مستبعدين، لاعبين يفتشون بالملاعب او في قصدي في دخول من قبل يعني الشرطه بشكل يعني غريب عجيب، اشياء منغصات كثيره جدا. ايضا بلد لا يحب كره القدم، انا اتكلم عن البلد الذي سيستضيف عدد كبير من المباريات، 13 مباراة فقط في المكسيك و13 في كندا. وتبقى يعني ما تبقى من 104 مباريات كلها ستكون في بلد المتناقضات. على فكرة يعني كرة القدم غير معروفة بشكل كبير في هذا البلد، ولكن الفيفا مصر على أن يعني يكون يعني مثل البقية مستمع ومشاهد. ولكن ما يهمنا مثل ما تفضلتوا يعني أيمن وفتحية هي كرة القدم ومباراة كرة القدم. الليلة الافتتاح في المكسيك، أعتقد أن المنتخب المكسيكي المستضيف ويعتبر من المنتخبات الجميلة في كرة القدم. أيضا الشعب المكسيكي هو شعب مضياف، شعب يحب كرة القدم. أيضا الحياة في المكسيك غير يعني بعيدة كل البعد عن الذي يحصل والمنغصات اللي تكلمت عنها، إلا فقط بعض المطالبات الاجتماعية من بعض يعني فئات المجتمع اللي يستغلوا الحدث، وهذا طبيعي يعني في كثير من الأحداث الرياضية تتحول إلى مطالب بعض الأحيان ولكن يتغلب عليه.
1: نعم، يعني الصحافة العالمية مثل ما ذكرت كابتن عبد الله، الامتعاض والتشدد والتناقضات الكبيرة اللي حصلت قبل بداية هذا المونديال، من درجات الحرارة، رطوبة، سياسة والقوانين الخاصة بإدخال زجاجات مياه والكثير من الأمور المتعلقة بالجماهير، تشديد على الجماهير مثل ما ذكرت أيضا صحيفة ذا صن البريطانية حول كثير من الأمور المتعلقة بالحقائب وغيرها من الأمور اللي شددت من خلالها اللجنة المنظمة، وتحدي فارق التوقيت إحنا أيضا
0: أكبر تحدي
1: في الشرق الأوسط، فهذه كلها يعني أمور بالإضافة إلى ما حصل للحكم الصومالي. يمكن نقرأ خبر أنه بعد حرمان الولايات المتحدة من دخوله 2026 كحكم، استقبلته الصومال كبطل وطني مثل ما ذكرت فتحية ورجل أعمال. وعد الحكم الصومالي $100,000، الجالية أيضا الصومالية في أمريكا تخطط لجمع $1,000,000 دعما له، والصحافة العالمية بشكل كبير تضامنت مع هذا الحكم الصومالي. تعليقك على هذا أيضا الموضوع؟
2: رب ضارة الدافعة، ياريت يكون يعني غني. هو أولا غني النفس، أما عجبني لما وصل لأرض الصومال.
0: نعم.
2: كان طبيعي وكان يعني يشكر الاتحاد الأفريقي ويشكر الفيفا، ولكن الحقيقة يعني الفيفا تعرف بما سيحصل مسبقا، لماذا لم يتفادوا استدعاء حكم صومالي أمريكا، لماذا لم يكن في المكسيك هذا الحكم، لماذا لم يعطى مباراة في كندا، ولكن حصل اللي حصل. هو يعني الحكم يعتبر من أفضل الحكام العالم حاليا، أفضل حكم في أفريقيا، حكم الشامبيونز ليج الأفريقي الإياب السنة هذه، يعتبر هو أفضل حكم أفريقي. هذه تعتبر نقطة سوداء للفيفا أيضا للبطولات المنظمة والعمل بمعيارين. يعني يعني شفنا كيف انتقادات لكأس العالم التي نظمت في الشرق الأوسط لأول مرة، وانتقادات كبيرة، واليوم صمت هائل حتى من كبات المنتخبات اللي كانوا يعني يبادروا بالتصريحات، أو حتى الاتحادات اللي كانت تصدر بيانات يعني غريبة عجيبة، واليوم ما نسمع شيء أبدا، كأنه يعني شيء عادي حاصل. وهذا هي المشكلة أيمن وفتحي.
1: نعم، يعني ذكرت حتى نقطة كابتن عبد الله، موضوع التناقضات ما قبل ركلة البداية. تابعت المؤتمر الصحفي الخاص بجيانا؟ أتوقع أكيد.
2: نعم.
1: فكثير من الأسئلة في المؤتمر الصحفي يعني طرحت لجياني رئيس الفيفا، اعتذر من ضمنها للجماهير على غلاء أسعار التذاكر، مبرر أن كل دولار يتم صرفه يتم إعادة استثماره في اللعبة. أيضا حديث ترامب في قوله لماذا تمنع تأشيرات لجماهير عديدة تود أن تحضر أيضا هذا المونديال، قال لا نعطي تأشيرات إلا لمن يستحق دخول فعلا هذا البلد. أثار ضجة أيضا هذا التصريح في الصحافة
0: في جانب عنصري نوعا ما.
1: يعني تعليقك أيضا لجياني إنفانتينو، أنت تابعت أيضا كثير من التناقضات في ردوده في المؤتمر الصحفي.
2: نعم، كان يعني لم يكن مقنع على أقل تقدير لمشجعي كرة القدم، لمحبي كرة القدم اللي يبتعدوا عن كل اللي يجردوا من كل شيء. فأعتقد أنه يعني مغلوب على أمرهم، ظهر يعني ضعيف كرئيس للفيفا، بينما يعني مفروض كان يرد أفضل، واللي حصل فعلا. هو الفيفا لا تتحمل، ولكن اليوم هو يعتبر يعني شريك ضعيف لما يرد على مسألة التأشيرات أو يعني التصريحات التفتيش اللاعبين منتخبات معينة، وبعض الإداريين وبعض الدبلوماسيين اللي رجعوا من المطار، يعني أشياء كثيرة هو ما يتحملها، ولكن على الأقل كان يكون رد مقنع للمحبين، لمحبين كرة القدم. في أشياء أنا أتفق معاه، هو ما يتحكم فيها الطقس وغيره، ولكن أشياء ممكن كان هو كفيفا رئيس اتحاد كان ممكن يهدد به، وهذا اللي ما حصل في عام 66. كانت كوريا الشمالية مشاركة في ذيك النسخة، وكان غير مرحب فيها في إنجلترا أيمن. ولكن الفيفا أصر على الاتحاد الإنجليزي أن ما تعمل أي أشياء يعني تخل بالمساواة والعدالة، ولا راح تسحب كأس العالم من إنجلترا، ولعب المنتخب الكوري الشمالي كل البطولة. اليوم ما يتعرض له الوفد الإيراني أيضا، صعب جدا صراحة. أنا أتعاطف معهم كثيرا، يعني يسكنوا في المكسيك ومبارياتهم في الولايات المتحدة، ويدخلوا يوم المباراة الصباح ويرجعوا بعد المباراة، يعني ظروف غير طبيعية تحصل لهذا المنتخب ومفروض توفر له العدالة الكاملة. أنا أتعاطف معهم بشكل كبير أبا.
1: نعم، وحتى حديث جياني وهو مصر على أن هذه البطولة ناجح حتى قبل بدايتها، قال أنه طلب لي التذاكر كان أضعاف أي نسخة سابقة. ذكر أن البطولة هذه ناجحة وستكون ناجحة رغم الكثير من الأمور التي حصلت حتى الآن، وحتى عدد المشجعين أيضا كابتن اشتروا تذاكر بأسعار مرتفعة جاوزت 10,000 دولار، بعدين تفاجئوا أنه مقاعدهم لم تكن كما أعلن، نقلوا إلى أماكن أقل جودة رغم هذا المبلغ أيضا الكبير اللي دفعوه.
2: بالضبط، واشوف عدد التذاكر راح تزيد لان 48 منتخب 104 مباريات شيء طبيعي، ايضا منتخبات جديده صاعده لاول مره لكاس العالم شيء طبيعي راح تحصل.
1: لكن التعقيدات هذه
2: التعقيدات هي المشكله، وحذر منها بيلسا مدرب الاورجواي الحالي الارجنتيني، حذر منها لما لعبت كوبا امريكا الاخيره في امريكا وشاف الظروف وشاف الاوضاع وعاشوها المشجعين سابقا، يعني عاشوا نفس الاوضاع. اعتقد ان الفيفا لا يعني ما لا تريد تسمع او تسمع الأشياء اللي تحبها فقط، ولكن مغلوب على أمرها، يعني فقط على بلدان معينة ولا على قارات معينة تفرض رأيها وباقي القارات لا تقدر، وهذا واضح للعيان.
0: نعم. طيب كابتن عبد الله، اليوم أكيد ستنطلق أول مباراة في هذه النسخة من مونديال كأس العالم 2026، ورح تكون طبعا على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي، أكيد تجمع المكسيك بجنوب أفريقيا، أكيد قراءتك التحليلية لهذه المباراة.
2: والله شوفي، هذه المجموعة مجموعة متقاربة جدا، حتى المباراة أعتقد أنها متقاربة ولكنها مع أفضلية لصاحب الأرض.
0: نعم.
2: أزتيكا هي تعتبر أيضا يعني واحدة من الملاعب الجميلة اللي تم افتتاحها بمناسبة كأس العالم، تستحق المكسيك أيضا لأنها بلد كرة قدم. مباراة راح تكون يعني قوية جدا بين فريق جنوب أفريقي أيضا يعني غير لا يشتهى فيه، يلعب كرة جميلة، يلعب فريق عنيد، صعد كأول مجموعة من يعتبر من الفرق اللي تلعب كرة جميلة. صحيح تختلف من يعني لعب كرة القدم من المكسيك إلى جنوب أفريقيا، يعتمد على الدفاع البدني قليلا، ولكن المكسيك أيضا فريق سريع، فريق يحب التحولات، وهذه المجموعة فيها كوريا الجنوبية أيضا وتشيكا، أعتقد كل فريق هذه المجموعة يعني أنا أعتقدها متساوية جدا حتى في المستوى.
1: نعم. كدول عربية كابتن عبد الله، من تتوقع أنه يعني يصل بعيد في هذه البطولة؟
2: والله الدول العربية يعني ننشد مشاركة أولى للمنتخب الأردني، مشاركة ثانية للمنتخب القطري العراقي، مشاركة يعني متعودين عليها من المنتخب التونسي السعودي أيضا الجزائري، ولكن المنتخب المغربي هو والمصري أيضا المشاركة الثالثة. المنتخب المغربي هو من يعتبر يعني اعتقادي هو المنتخب الأوفر حظا أنه يعني يوصل لمراتب بعيدة، الرابع العالم في آخر بطولة، ولكن أيضا يقدم كرة قدم جميلة الآن مع محمد وهبي المدرب المغربي يعني، واللاعبين كوكبة من اللاعبين اللي لعبوا اللي ولدوا أصلا في أوروبا ونشأوا في أوروبا، ولكن يعني فضلوا منتخب المغرب منتخب الأصل. وأعتقد أن اليوم يعني كرة القدم المغربية تعتبر ماركة، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. هم في مجموعة قوية مع البرازيل، ولكن هم أيضا مثل البرازيل أعتقد يعني يلعبوا كرة جميلة،
1: وهي من أكثر المباريات اللي حسب كثير من الاستفتاءات اللي ستكون متابعة، البرازيل المغرب الساعة 2 بتكون إن شاء الله بتوقيت مصر.
2: مباراة المغرب الودية اللي لعبوها في أمريكا أيمن، فكرتها في الدار البيضاء أمانة، جمهور مغربي يعني ساحق في الملعب
1: صحيح
2: أمام النرويج، ولعبوا كرة جميلة، وأيضا يعني لما تشوف النرويج أخرجت إيطاليا من مجموعتها في أوروبا، وتشوف كيف يعني المنتخب المغربي سيطر في المباراة، تعتقد أنا أعتقد إذا المغرب أصبحت ماركة في كرة القدم ومنتخب صعب جدا.
0: ممتاز. كابتن عبد الله سؤال شخصي، انت مع اي منتخب؟ يعني البرازيل الارجنتين
1: تحب تحرجيهم
0: لازم، وايضا من تتوقع الذي سيسحب بساط البطوله في هذا المونديال؟
2: والله انا مع منتخب يعرفه ايمن، يعني انا درست في فرنسا واحب المنتخب الفرنسي.
0: طيب اذا انت مع
1: في حصان اسود راح يكون؟
2: والله اتمنى يكون منتخب عربي الحصان الاسود يعني مثل الجزائر، ولكن انا ارشح المنتخب البرازيلي يوصل ابعد نقطه مع المنتخب البرتغالي، ولكن لان في المسارات فتحيه وايمن، بعد ذلك في منتخبات ستلتقي في المسارات ومنها فرنسا والبرازيل ومنها الارجنتين واسبانيا، فانا اليوم انا والبرتغال ايضا موجوده في جهه الارجنتين، اعتقد البرتغال فريق يعني متمكن ومن جهة أخرى
1: أسماء
2: أعتقد
1: فعلا.
2: البرازيل ستصعد، ولكن منتخب فرنسا راح يكون من ضمن 8 الكبار في البطولة. نعم.
1: ترشيح البرتغال تكلمنا عنه قبل هذه المحطة، كثير من الترشيحات للبرتغال تنال كأس العالم، يعني كريستيانو رونالدو آخر مونديال تقريبا لهذا اللاعب.
2: صحيح، في أشياء يعني أشياء كثير راح تكون يعني عاطفية في هذه البطولة، نودع كريستيانو وميسي ممكن آخر
1: ميسي
2: بطولة،
1: نعم.
2: مودريتش آخر بطولة، نيمار آخر بطولة، في أشياء كثيرة راح تكون عاطفية لمشجعين المنتخبات. ولكن أيضا أعتقد أن المنتخب البرتغالي مع رباعي باريس يعتبر من الفرق
1: نعم
2: الكبيرة
1: أسماء
2: جدا جدا،
1: مميزة فعلا.
2: أسماء مميزة في كل المراكز، حالة حال المنتخب الإسباني، حالة حال المنتخب الفرنسي، ولكن أيضا البرازيل مع أنشيلوتي يعني مختلف جدا، والبرتغال لها حظوظ كبيرة خاصة إذا مسارها كان يعني سالك.
0: يعطيك العافية كابتن عبد الله، وإحنا سعيدين طبعا بهذا اللقاء معك، خاصة قبل سويعات من
1: هو صوته
0: الاحتفالية
1: متحمس يعني
0: جدا.
1: فأموره طيبة.
2: أنا بغيت أعرف فتحية وأيمن وش يشجع أي منتخب؟
0: والله أيمن خبرني أرجنتيني،
1: فكرتك نسيتي.
0: وزميلنا ياسر برازيلي،
1: هي ما راضت تصرح، ها؟
0: أنا ما عندي ولا
1: قالت
0: منتخب
1: بعد المونديال بنشوف.
0: ولا
2: موفقين إن
0: منتخب،
2: شاء الله.
0: بس أشوف النتيجة في النهاية.
2: منتخب البرازيل والأرجنتين مرشحين أيضا بقوة في هذه المنتخبات.
0: الأرجنتين والبرازيل
2: نعم
0: والبرتغال وأسبانيا وأيضا فرنسا
2: نعم
0: وبريطانيا ومن بعد
1: ألمانيا
2: المنتخب الإنجليزي. نعم
0: وألمانيا، هي 7
2: نعم
0: منتخبات فعلا لها الترشيح الأقوى طبعا لنيل هذه البطولة.
2: بالضبط.
0: نعم.
1: خلاص فتحية بتكون إن شاء الله في البرامج الرياضية في قادم الوقت.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليكم، بنينكم ما شاء الله.
0: الله
1: يعطيك
0: يخليك
1: العافية كابتن
0: كابتن،
1: عبد
2: الله
1: الله، يعطيك
2: يسلمكم،
1: العافية، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله فرجة ممتعة اليوم
2: شكرا لك أيمن،
1: بإذن الله.
2: وشكرا بتحية والسمعين.
0: شكرا
1: الله
0: كوتش،
1: يسلمك.
0: يعطيك العافية، ومواصلين معكم مستمعينا بانوراما.

0: إلى كل من عاد إلى منزله بعد أسبوع من العمل، أهلا بالراحة والهدوء وأهلا بالخميس الونيس مع أجواء مونديال كأس العالم 2026 وأجواء أيضا الكشتات ما زالت موجودة حاضرة مستمرة مع إن شاء الله تعالى مراسل إذاعة سلطنة عمان زميلنا خميس العبري يطلعنا على أيضا هذا الموضوع والكشتات رغم ارتفاع درجات الحرارة. فتحية
1: بالفعل أيمن، كشتة على الدراجة الهوائية، نتعرف على هالتفاصيل أكثر مع الأستاذ خميس العبري. أكيد يسعد مساك بكل خير أستاذ خميس، حياك وسهلا.
2: أسعد الله مساكم أخت فتحية، أيمن، جميع المستمعين الكرام. فعلا أجواء حارة، ولكن الأجواء الحارة لها أماكن يعني تتناسب،
1: نعم،
2: خاصة في ولاية الحمراء بين البساتين والأشجار والممرات السياحية. فأوجدوا مجموعة من الشباب كشتات مسائية وصباحية تتناسب مع محب الطبيعة.
0: يعني ماشي عذر.
2: إيه ما طبعا هم الفكرة مالهم إنك ما تقول لي أروح تحت المكيف وجالس، لا، تعال استمتع بالطبيعة وشوف الجمال. ممرات أوجدوها، طرق معينة تخترق البساتين، المياه والأفلاج، لوحة بانورامية جميلة. أنا حوالي كنت نسيت عنها، أرسلتكم الصورة اللي أنا اشتركت فيها بنفسي.
0: يا يعني أخي يا ليتك راسل والله، تعيشنا
2: الله
0: الجو.
2: سبحان الله تعالي. عموما أنا عندي ضيف شاب له دور كبير وبصمة في موضوع الكشتات السياحية بالدراجات الهوائية في ولاية الحمراء، واستوقفني مع مجموعة من الزملاء، يعني هم أتوا من ولايات مجاورة أيضا، ولكن الرحلة اللي شدني فيها إني ما رحت بالدراجة الهوائية وجدتهم، سواء كان في الجانب الجنوبي من ولاية الحمراء أو الجانب الغربي اللي عند الشريعة.
0: نعم.
2: الأخ أنس بن مالك العبري. أنس، سعد الله مساك وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الكشتة المسائية.
3: مساكم الله بالخير أستاذ خميس وللأخوة الأعزاء جميعا. حقيقة سعيد بهذه.
2: أنا سعيد إني شفتك من أول الصباح اليوم.
3: لا أنا اليوم مشهدك أنت في السيكل والدراجة الهوائية للأمانة يعني مبهج، وأنت وين ما نلقاك تبث الحياة، وهي ترى ثلاث دقائق وعاد الشباب وصلتهم الصورة اللي في الحالة مالك. أيوه، فلك وصول كبير وتأثير منذ سنين في السياحة، وسعيد سعيد أني شفتك اليوم الصباح وشوفك كل صباح إن شاء الله على الدراجة الهوائية.
2: أنس، كيف جت الفكرة يعني أنكم تنظموا فعاليات سياحية بالدراجات الهوائية في ولاية الحمراء؟ يعني ما يقتصر على الصيف أو الشتاء، وبالنسبة للصيف أيضا الجو جميل لأن فترة الصباح، وأيضا عندك يعني نهار طويل.
3: حقيقة الأمر لو نتكلم أول شيء عن الدراجة الهوائية بذاتها، الدراجة الهوائية هذه يقول لك أنت بطيء كفاية لتستمتع بكل الجمال. أيوة، مقارنتها لما يقارنوها بالدراجة النارية ولا بالتجوال بالسيارة يقول لك أنت بطيء كفاية لتستمتع بالجمال حولك. فالفكرة اللي جاتنا جات أولا من حب للدراجة الهوائية، في حب للتجوال بالدراجة الهوائية، والله حب الحمراء وبمقومات صراحة جميلة ورائعة. لدينا العديد من المسارات بين المسارة وخلال أزقة الحارة القديمة وصولا إلى شريعة الفلج. فعملنا هذا، عملنا مشروع صغير من ضمن يعني شركة سياحية صغيرة نديرها اسمها العلان، تيمنا بشجرة العلان.
2: أكثر شجرة العلان في المناطق الجبلية المرتفعة.
3: طبعا وما أزكى رائحتها حقيقة. فأحدى البرامج اللي نقدمها هي الجولة السهلة، أو نسميها الجولة الثقافية، مستواها سهل الدراجة الهوائية. تمر هذه الجولة على ثلاثة أقسام خلال جولة الشخص. ففيها قسم اسمه الطين، وقسم اسمه الماء هو الفلج، وقسم اسمه الزرع. خلال الجولة المشارك يمر عبر حارة الحمراء ويأخذ يعني بعضا من تاريخها وذكرياتها، ووصولا أيضا إلى الفلج، ويتعرف على أنواع الأفلاج، ويشرب من شريعة ماء الفلج في الحمراء، ووصولا أو انتهاء بالمزارع والمساحات المفتوحة حيث ما التقينا اليوم هناك. وخلال فترة الشتاء يعني استمرينا في تقديم هذه الجولات سواء للعمانيين وحتى لمختلف الشركات السياحية. بس الحين نتكلم عن الصيف، هل الصيف يعني يعيق هذه الرياضة؟ وأنت لديك جواب حتى أوضح مني. أنا اليوم كان الجو جميل ورائع في أول الصباح، وتقدر تقضي فيه هذه الجولة وتستمتع بجولة الدراجات الهوائية على أجمل ما يكون.
4: خليني أسألك أنس، يعني بالنسبة للمدة ومكان اللقاء والتجمع، لأن أنت أيضا مجموعة شايف مش وحدك، يعني كيف يتم التنسيق ليهم؟ هم يكونوا بأيتين في الحمراء ولا يستقبل الصباح الباكر؟
3: والله في مثل هذه الحالات لما يكون نتكلم عن الصيف وإن الجولة جمالها يكون في فترة النهار، فيكون المبيت في الحمراء. ولدينا طبعا في الحمراء عدة خيارات للمبيت. أصبحت الحمراء وهي تنمو وتزدهر حقيقة في الخدمات السياحية، حتى في الحارة القديمة في الحمراء في خيارات، لأن تسكن يعني وتعيش تجربة أصيلة في بيوت يزيد عمرها عن 200 سنة. ونذكر يعني ذكرا وليس حصرا بيت الجبل، وهو أحد البيوت المرممة في حارة الحمراء واللي يقضوا فيها السواح أجمل يعني أجمل الذكريات. وفي خيارات مختلفة في الحمراء على يعني مختلف المستويات. نقطة انطلاقنا ورجوعنا هي متحف النقود بولاية الحمراء. نحن الموقع الإعلان كبدء وانتهاء هي المنطقة في حصن الغنيمة في حارة الحمراء،
4: قلب البساتين، يعني مكان غابة من أشجار النخيل والأشجار الأخرى.
3: نعم، في قلب البساتين هناك ننطلق وهناك نعود. هذا بالنسبة للمستوى السهل، وإن شاء الله على سبتمبر بندخل في يعني مستويات أخرى منها المتوسط، واللي هي تخرج من حارة الحمراء وتصل إلى قرى أخرى في الحمراء، و يعني طول الجولة. في المستوى السهل سألتني عن المدة، المدة غالبا تكون ساعة ونص إلى ساعتين، لأنه مهما قاومت لابد أن تقف لتأخذ صورة للذكرى بل وصور. وإن شاء الله في القادم أيضا ستكون معنا رحلات فيها تخييم، فريق يأخذ لك كل العدة والتخييم، وانت تذهب يعني بدراجتك إلى منطقة معينة تخيم تكمل اليوم الثاني. ولا ننسى أن الآن جالسة تستكمل يعني عمليات الربط بين الحمراء ومناطق أخرى كمماشي، وحتى كطرق يعني نذكر آخرها بين الحمراء والوادي الأعلى والغافات. ايضا مثل هذه يعني عمليات الرصف ايضا تضيف لنا طرق، لان يعني نخرج بالدراجه الهوائيه لمسافات اكبر.
4: انا على فكره اكو مسافات اكبر اطول عنكم ولمدد اكثر. قول لي ليش؟ لان انا عندي ايضا دراجه يعني يدويه كهربائيه.
3: هذه صراحه يعني صدمتني اليوم صراحه. هذا موضوع انه دراجتك اي بايك، نحن نقولها اي بايك، لا ضير في ذلك على قولتهم، لا ضير في ذلك. انت ترى انت تساعد وهي تعطيك تقريبا الضعف او الضعفين.
4: لا انا بطلع ايضا مناطق جبليه هي تساعدني، يعني اروح الى ذفيو احيانا او الى المسافات العبريين وكذا بكل سهوله.
3: بالفعل هو أنا أقول لك حقيقة لنا أجمع نصنف نفسنا هو الدراجة الإي بايك. أنت تبذل فيها جهد وهي تساعدك. وبالضبط في موضوع الصعود تعطيك
4: أنس، وإحنا يعني في فترة صيف المستمعين اللي جالسين يتابعون الآن، ماذا تنصح، ماذا تقدم لهم من نصيحة اللي يعني الجولات السياحية بين البساتين والدراجة الهوائية أو المشي الصباحي أو المسائي، ولكن أنت متخصص في الدراجات الهوائية؟
3: حقيقة يعني لربما هي أبسط كلمة، في الحركة بركة، في الحركة بركة. وأنا أتوقع أنه نعم هو الصيف قد يكون جزء منه تحدي، لكنها ما تنتهي الحلول. عندك المساء وعندك أول الصباح وعندك الغروب، هذه أوقات يعني تبرد فيها الأجواء. فأنصح الجميع يعني بالبحث عن الهواية الرياضية الأقرب لهم. البعض يحبذ المشي، البعض يحبذ الجري، الدراجة الهوائية وغيرها. كثيرين ناس يعني ملتزمة حتى يوميا بركوب الخيل. فإذا كان من كلمة لنا وللجميع، فهي تحرك على قولتهم، تحرك لست شجرة.
4: جزية أخيرة، ما شدنا أيضا يعني جوانب السلامة، ما شاء الله أنتم مأخذينهن، يعني سواء كانت خوذة أو ملابس والدراجات، هذا أيضا دراجات ما العادية، لا دراجات ربما يعني لمهنيين أو مختصين.
3: في الإعلان الحمد لله رب العالمين، نحن بدأنا قبل تقريبا المشروع يمكن بدأ من سنتين، وبدأنا بدراجات جدا كانت عادية وبسيطة وكانت يعني تؤدي الغرض. ابتدينا أنه شوية نقدم حاجة أفضل وتجربة أجمل، فلجأنا إلى يعني عملنا علاقة مع صندوق المغامرات في مسقط، وهو وكيل لحاجة يعني لبراند سموس سبيشاليزد، وهذه عملتنا نقلة نوعية. فأيضا أنا أشترك مع مجموعات أخرى واستلهم منهم وأتعلم. لما يجي التسجيل للسباقات الدراجات الجبلية يصير في لقاءات، في عبارة واحدة تتردد نهاية

0: ومناظر الخضره والمياه في جوله سياحيه رائعه سواء مسائيه او صباحيه، يعني تعطي كل من يزور ولايه الحمراء سياحي اخر. كل شكر لك.
1: شكرا لك استاذ خميس، ونتمنى نشوفك ان شاء الله كل صباح وتعطينا هذه البهجه وهذه الطاقه. مشكور ومشكورين الاخوه الاعزاء على هذه الاستضافه، ومساء سعيد وعطله رائعه ان شاء الله تعالى.
0: اذا حاولنا نقترب من المستمعين الكرام خاصه ولايه الحمراء من الولايات السياحيه الجميله.
2: نعم.
0: وجهود الشباب سواء في الجانب السياحي والجوانب الاخرى حقيقه جهود واضحه وملموسه للارتقاء بالبعد السياحي وتقديم منتجات سياحيه مختلفه.
2: يعطيكم العافيه.
0: شكر اخت فتحيه خيما.
3: يعطيكم
2: ما
3: العافيه.
2: قصرت ما استاذ قصرت خميس. وتحية لضيفك الكريم، وأكيد كشتة من نوع آخر السياحة على طريق الدراجة الهوائية. نتمنى لك إجازة سعيدة أستاذ خميس. شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذ فتحية وللزملاء الأخيمن لكل من تابعنا، والضيف يدعوكم كلكم تعالوا.
2: تشريف.
0: يعني الدراجات تتناسب جميع سواء كانت ذكور أو إناث.
3: نعم.
0: فهم عندهم ما شاء الله، يعني
3: هي رياضة وهي استمتاع بالأجواء.
0: وإذا بعد
3: بالمكان
0: ما تحب نبا أي من تكلف نفسك.
3: صحيح.
0: شيل الدراجة الكهربائية مالي.
3: أوه. هذا عرض خاص.
2: أيوة عرض خاص لأيمن.
3: الله يسعدك الزميل الخميس، يعطيك ألف عافية.
2: ما قصرت. إذا أجواء الكشتة حاضرة رغم ارتفاع درجات الحرارة. فاصل ونواصل، خلكم معنا.

0: عودة لكم مستمعينا في الدقائق الأخيرة من مشوار بانوراما، وطبعا مع قرب افتتاح كأس العالم 2026، ما الذي ينتظر الجمهور في افتتاح اليوم أيمن؟
1: المكسيك جنوب أفريقيا فتحية، ومستمعينا الأحبة في 11 مساء إن شاء الله تعالى بتوقيت مسقط يسبقها حفل افتتاح في 9:30 مساء أيضا بتوقيت مسقط. فقرات مميزة ستكون حاضرة حسب اللجنة المنظمة لكأس العالم. سيكون هناك عرض فني ضخم شهير للأستوديو العالمي الشهير باليتش وندر ستيديو، وسيكون أيضا على مستوى فاخر كعرض فني رئيسي لفن بابيل بيكادو، وطبعا هو عبارة عن ورق مقصوص، وهو فن مكسيكي تقليدي وزخارف ملونة لتجسد مجسم كأس العالم وثقافة البلد المستضيف. أيضا الأغنية الرسمية ستكون حاضرة مثل ما ذكرنا سابقا لشاكيرا ديدي، وتعني بالإيطالية هيا بنا النجمان العالميان شاكيرا، والنيجيري بورنا بوي سيكونوا حاضرين إن شاء الله تعالى في هذا الحفل، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الموسيقى في عرض إن شاء الله تعالى مرئي أسطوري حسب أيضا الخبر، سيكون حاضر فناني أمريكا اللاتينية والعالم، بالإضافة إلى أغنية للأساطير ستكون حاضرة، وأيضا من خلالها تكريم للكابتن محمد صلاح، وهي يعني لفتة جميلة جدا لهذا اللاعب النجم الذي يعني عشقه الكثير من عشاق كرة القدم ومحبي أيضا ليفربول. ستتحدث الأغنية عن أساطير كرة القدم مثل بيلي، مارادونا، ميسي، مبابي، وأيضا مثل ما ذكرنا النجم المصري محمد صلاح كلاعب عربي وحيد يذكر اسمه بالكلمات.
0: يعني يمكن محمد صلاح هو اللاعب العربي الأكثر شهرة،
1: الأكثر شهرة حاليا، ويحطم أرقام قياسية على مستوى أيضا كرة القدم، على مستوى نادي ليفربول، على مستوى أيضا المنتخب المصري. بالإضافة أيضا سيكون عرض لمؤثرات تكنولوجية حاضرة، عروض ثلاثية الأبعاد، مؤثرات بصرية ضخمة عبر شاشات الملعب التفاعلية لسرد تاريخ المونديال على مدار 9 عقود.
0: ممتاز. المونديال الافتتاح راح يكون مدته كم أيمن؟ 90 دقيقة
1: حسب كلام الصحافة. 90 دقيقة فترة طويلة، لكن ستكون فيها إعلانات حسب كلام الفيفا.
0: نعم،
1: 1:30 سيكون فيها عروض مرئية تفاعلية، سيكون فيها مسابقات أيضا حسب حديث الصحافة، فنحن مترقبين لكل هذه الأجواء إن شاء الله تعالى.

0: تحية أيضا لكم مستمعينا، ولا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم وين راح تشجعوا أكيد منتخبات المونديال، في البيت ولا في الأجواء الخارجية والتجمعات الشبابية. هناك أيضا خبر آخر أيمن،
1: يعني عجبني رأي عمان، جريدة عمان، حول موضوع كأس العالم حين يتسع الملعب لما ضاقت به السياسة.
0: جميل،
1: يعني عنوان
0: لأن السياسة أحيانا يعني تخرب ما تفعله الرياضة، والرياضة تصلح ما تخرب السياسة.
1: دائما نقول رسالة كرة القدم تنافي ما تأتي به السياسة.
0: بالفعل
1: أمور كثيرة، يعني من ضمن النصوص الجميلة لهذا الرأي، يعني يقول لك على امتداد الأسابيع التي تصاحب البطولة تبدو ملاعب كرة القدم ومدنها الرياضية قادرة على احتضان تنوع واسع من الشعوب واللغات والذاكرات في لحظة تضيق فيها الجغرافيا السياسية بخيارات الأمم وتزداد فيها الحروب قدرة على تفريق البشر أكثر من قدرة السياسة على جمعهم. في مثل هذه اللحظات تكشف كرة القدم عن إمكان إنساني عميق يتجاوز المتعة الجماهيرية العابرة. الجمهور رغم صخبه وانفعاله شدة انحيازه يلتقي داخل فضاء واحد تحكمه قاعدة مشتركة يعرفها الجميع. أما الحروب فتدفع اللغة إلى حوافها القاسية، تحمل الكلمات بأثقال العداء وتحول الهويات إلى متاريس، وتمنع الشعوب من رؤية بعضها خارج الصور التي تصنعها الدعاية والخوف والذاكرة المجروحة. إذن دائما الرسالة يعني قانون واحد، صافرة واحدة فتحية في مشهد نادر فعلا داخل عالم يفقد قواعده وتختل فيه الموازين اليوم والمعايير. Let's play football.

0: في الدقائق الأخيرة مستمعينا، وهالمرة في محطة عشان صحتك. وعشان صحتك مستمع العزيز، إذا كنت من الأشخاص اللي يروحوا للسرير بشكل مبكر ورغم أنه ياخذ ساعات نوم كافية يصحى تعبان وكأنه ما نايم أبدا، أكيد في أسباب. أيمن،
1: فعلا هل تستيقظ غالبا وأنت تشعر بالتعب رغم أنك قضيت ساعات طويلة في السرير؟
0: فعلا أيمن، السر ما له علاقة بعدد الساعات، كم ساعة نمت. هو صحيا 8 ساعات، يمكن نمت 8 ساعات،
1: حتى يقول لك هذه 8 ساعات فيها شك ترى فتحي.
0: طبعا، لأنه دائما الأرقام تتغير حسب
1: في
0: التوجهات.
1: يعني يقول لك من أصحاب العقل طول الوقت شغال يكفيه 4 ساعات.
0: سمعت هذا المعلومة، وفي ناس تكفيهم 4 ساعات وبالعكس يطلع لك في قمة نشاطه. بس أتوقع أنه 4 ساعات كافية للرجل لكنها ما كافية للمرأة.
1: رأيك؟
0: نعم.
1: هذا من عندك؟
0: لا ما من عندي. النساء تحتاج للنوم أكثر، والأسباب تتعلق طبعا بسيكولوجية المرأة، البنية الجسمانية للرجل
1: بالضبط.
0: والمرأة مختلفة. عموما النوم العميق والمريح أكيد رح يكون له جانب إيجابي في طاقتك طوال اليوم، في مزاجك، في رفع مستوى تركيزك، في إنتاجيتك. لكن في أسباب الدكتور صالح الهنائي نصح بتجنبها عشان ما تقع في نفس الفخ انك نايم وما نايم.
1: وابرزها فتحيها امنح، هو تجنب الوجبات الثقيله، فامنح جهازك الهضمي راحه قبل النوم بساعتين الى 3 ساعات. ايضا وقف الكافيين، طبعا هذه من النقاط المهمه واللي كثير من الاطباء ايضا يشددوا عليها، استبدل القهوه والشاي بمشروبات عشبيه مهدئه في المساء.
0: وأيضا ودع الشاشات، وأنا أتوقع أنه آخر شيء نشوفه وأول شيء نشوفه هو التليفون، وبالتالي أغلق هاتفك أو جهازك قبل النوم بساعة كاملة لتسمح لعقلك المسكين بالاسترخاء.
1: وأيضا هيئ بيتك، اجعل غرفتك واحة من الهدوء والظلام الدامس.
0: نعم.
1: البعض يعشق أنه ينام مع الضوء، على فكرة فتحية
0: هذيل عندهم خوف من الظلام، وفي ناس يعشقون الظلام، ففي تناقض في الشخصيات
1: غريب. يعني سبحان الله.
0: أيوة، فسبحان الله. المهم في النهاية أنه النوم بدون ضوء هو الأكثر صحة. ومع هذا الخبر في محطة عشان صحتك مستمع العزيز، نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي من بانوراما. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد في الغد في رحلة. في الغد أنا ما ناوي على إجازة، شكلي يوم الأحد إن شاء الله.
1: متحمسة أنت اليوم. اليوم غير عن كل
0: ما اعرف، عشان كاس العالم حاسه انه في دوام ولا كيف؟
2: يا اخوانا ده اخوانا، ما تشوفوا لنا حل يا جدعان،
1: لازم نشوف لك حل. يعني فعلا رحله مميزه فتحيه من خلال بانوراما، الحمد لله حاولنا فيها نرافق مستمعينا بالكلمه الجميله، اللحظه الخفيفه والحديث اللي دائما ما يترك اثر طيب.
0: الله تتذكر
1: الله عليك يا مان،
0: رجعنا 4 سنوات وراء، أكيد النسخة الأفضل والأجمل.
1: لذلك هناك كان تساؤل في بعض الصحف، لماذا الأثر حتى الآن لهذا المونديال؟
0: سيظل لأسباب كثيرة. نلتقيكم يوم الأحد مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج مانع الفارسي. في أمان الله،
1: إجازة سعيدة ودمتم بخير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه أخبار عمان نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة، وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. كما بعث جلالة السلطان المعظم عزه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس الإبن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين. أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهوناً بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار. بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري ليتكامل مع المعالم الأخرى في المدينة. المشروع يمتد على مساحة 7500 متر مربع، ويعد ليكون نقطة انطلاق للسياح القادمين عبر السفن السياحية الراسية على ميناء السلطان قابوس. المهندس سلطان بن سالم الرزيقي مدير مشروع ميدان مطرح متحدثا عن الموضوع.
1: ميدان مطرح هو المشروع الفائز بالدورة الأولى من جائزة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وهي مسابقة وطنية للشباب العماني المخصص في العمارة والتصميم، إيمانا بأن الشاب العماني هو الأقدر بتصميم مدينته وتشكيل هويته الوطنية. طبعا المشروع هذا تنفذه بلدية مسقط ويقوم على ثلاث محاور مهمة. المحور الأول هو الجسر الأيقوني والذي يمتد على مدى 25 متر فوق البحر وتريك مطرح كما لم تراها من قبل. جاء مشروع ميدان مطرح ليكون نقطة انطلاق لهذه الأماكن كلها. فاليوم أنت عندك سوق مطرح وعندك ميناء السلطان قابوس اللي تجيه مئات السفن سنويا. هنا بدأت نقطة الانطلاقة من ميدان مطرح إلى كل الأشياء أو كل الأماكن الاستثنائية اللي أنت تشوفوها في المنطقة.
0: أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني. وأفاد البيان الصادر عن الشركة أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على الإصدار بلغت قرابة 250 مليون ريال عماني، ويدفع العائد المستحق على الصكوك مرتين في كل عام، 15 من يونيو و 15 من ديسمبر حتى تاريخ استحقاقه في 15 من يونيو 2031. أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميماً إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية. وأوضحت الهيئة أن التعميم يهدف إلى ضمان توفير التغطية التأمينية دون حصرها على شركات معينة، بما يعزز التنافسية بينها.
2: تأكيداً على ضرورة توفير التغطية التأمينية لأصحاب المركبات الكهربائية، أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميماً إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية بما يتناسب مع حجم محفظة كل شركة من أنواع المركبات الأخرى. وأوضح التعميم أن الحد الأدنى في جميع الأحوال لا يقل عن 2% من إجمالي المحفظة، كما حدد تاريخ 31 من ديسمبر هذا العام موعدا نهائيا يلزم جميع شركات التأمين بضرورة استيفاء الحد الأدنى من التأمين. ماجد بن أحمد العبري مدير دائرة الإعلام بهيئة الخدمات المالية:
3: بطبيعة الحال التعميم يؤكد حرص الحكومة على أهمية تعزيز الشمول التأميني وضمان توفير الخدمات التأمينية لجميع فئات المركبات بما فيها المركبات الكهربائية. هذا الأمر بلا شك سيدعم مبدأ التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، ويمنح مالكي هذه المركبات خيارات أوسع للحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لهم.
2: ويهدف التعميم إلى الوقوف على التحديات التي قد تواجه شركات التأمين للوصول إلى الحد الأدنى من تأمين المركبات الكهربائية. وأشار التعميم إلى ضرورة تقديم تقارير شهرية تتضمن نسب الاكتتاب المحققة، وضرورة استحداث رمز أو تصنيف تعريفي خاص بالمركبات الكهربائية ضمن أنظمتها الإلكترونية وقواعد بياناتها.
3: نشير هنا أيضا بأن تحديد الحد الأدنى جاء بهدف ضمان توفير التغطية التأمينية للمركبات الكهربائية لدى جميع شركات التأمين المرخصة دون حصرها على شركات محدودة، وبالتالي تعزيز مسألة التنافسية لدى الشركات، وهو أمر يسهم في حقيقة الأمر نحو تشجيع الشركات على بناء الخبرات الفنية والبيانات اللازمة لتسعير وإدارة مخاطر المركبات الكهربائية بما يعزز تنافسية السوق واستدامته.
2: هذا ويأتي إصدار التعميم ضمن إطار الدور التنظيمي لهيئة الخدمات المالية في تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع التأمين وضمان توفير تغطيات تأمينية مناسبة لمواكبة التحولات المتسارعة، كما أن هذا التوجه يسعى إلى حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز التغطيات التأمينية بما يواكب تطورات سوق المركبات والتحول نحو الطاقة النظيفة. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: محافظة الظاهرة وجهة اقتصادية واعدة في ظل جهود ساعية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار. وشهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة نمواً في قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار مدعوماً بمشروعات البنية الأساسية والتنمية الإقليمية.
4: يعد مشروع بركة مارينا في محافظة جنوب الباطنة أول ميناء صيد بحري في سلطنة عمان يطور ويستثمر بالكامل عبر القطاع الخاص بنظام الانتفاع بقيمة استثمارية إنشائية تبلغ 55 مليون ريال عماني. وصمم المشروع ليكون واجهة بحرية متعددة الاستخدامات من خلال ما يتضمنه من مكونات رئيسة، ففي القطاع السمكي واللوجستي يشمل الميناء رصيفاً بحرياً متطوراً لقوارب وسفن الصيد وسوق أسماك حديثاً ومكيفاً بمواصفات صحية وعالمية ومصانع للثلج ومخازن تبريد، بالإضافة إلى عدد من الورش البحرية. وفي القطاع التجاري والسياحي يتضمن الميناء مجمعاً تجارياً متكاملاً وممشاً بحرية مصمماً ليضم سلسلة من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر مباشرة، وكذلك مساحات مخصصة للألعاب والأنشطة الشاطئية ومراسٍ خاصة لليخوت وقوارب النزهة والأنشطة السياحية البحرية، إضافة إلى ممشٍ بحري يعد متنفساً عائلياً لإقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمناشط الترفيهية، مما يعزز مكانة ولاية بركة كوجهة سياحية بارزة. وتكمن أهمية المشروع في دعمه المباشر للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج الأنشطة السمكية بالأنشطة التجارية والسياحية في موقع واحد، عبر توفير بنية حديثة تضمن جودة المنتجات السمكية واستدامة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد عوائد استثمارية وتحفيز الحركة التجارية في محافظة جنوب الباطنة بشكل عام وولاية بركة بشكل خاص. ومنذ افتتاح أعماله حقق ميناء الصيد البحري مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد بفضل التسهيلات المتوفرة وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة التي تخدم القطاع مباشرة. وتتواصل عملية التطوير في بركاء مارينا، وهناك خطط استراتيجية تهدف إلى طرح حزم وفرص استثمارية جديدة لمواكبة الطلب المتنامي، تشمل توسيع الطاقة الاستيعابية لمراسي اليخوت وقوارب النزهة وإدخال تقنيات حديثة في إدارة وتتبع عمليات الإنزال والتسويق السمكي الرقمي، إضافة إلى طرح فرص جديدة مستقبلاً في قطاع الضيافة لخدمة زوار الولاية والمحافظة. ويحظى المشروع ببيئة استثمارية جاذبة تقدم تسهيلات ملموسة وخاصة لرواد الأعمال العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مساحات تجارية مرنة بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانات ودراسات جدوى المشروعات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع فترات سماح وتسهيلات إيجارية في بدايات التعاقد لمساعدة المشروعات على الاستقرار والنمو، ليصبح المشروع مع اكتماله وجهة متكاملة تجمع بين النشاط الاقتصادي السمكي والترفيه العائلي.
0: كان ذلكم تقريرا حول مشروع ميناء الصيد البحري في ولاية بركة، أعدته الزميلة منيرة الهنائية. والآن إلى محافظة الظاهرة التي تشهد حراكا ونموا في قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار.
5: تواصل محافظة الظاهرة تعزيز مكانتها كإحدى المحافظات الواعدة اقتصاديا في سلطنة عمان، مستفيدة من نمو متسارع في الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، ومدعوما بمشروعات البنية الأساسية التي تشهدها المحافظة في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال. وتشير البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري إلى نمو ملحوظ في عدد السجلات التجارية الجديدة. صالح بن سعيد المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري نموا ملحوظا في عدد السجلات التجارية بالمحافظة، إذ بلغت 139 سجلا مقارنة ب 93 سجلا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو قرابة 50%، ليرتفع إجمالي السجلات التراكمية إلى أكثر من 10,000 سجل تجاري. إن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وما تشهده من جهود مستمرة لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
5: وتتنوع المشروعات الاستثمارية بمحافظة الظاهرة لتشمل قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز من مساهمة المحافظة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. وفي قطاع الطاقة تشهد محافظة الظاهرة تطورا لافتا في مشروعات الطاقة المتجددة، فيما وصل نشاط مقاولات البناء والتشييد تصدره قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصا مدفوعا بالمشروعات التنموية والتوسع العمراني الذي تشهده مختلف ولايات المحافظة.
6: تشهد المحافظة نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة بقيادة ولاية عبري، فيما تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة من أبرز المشروعات الاستراتيجية إذ تهدف إلى تحويل المحافظة إلى مركز لوجستي وصناعي يعزز التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وبموازاة جهودنا في تسهيل والتحفيز، فإننا نولي الجانب الرقابي والتنظيمي أهمية قصوى لضمان جودة الخدمات، حيث نفذت الإدارة مؤخرا نحو 360 زيارة ميدانية مكثفة.
5: وبهذه المقومات الاقتصادية واللوجستية تواصل محافظة الظاهرة ترسيخ دورها كمحور تنموي واستثماري مهم يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: اختتمت شركة تنمية نفط عمان فعالية النسخة الثانية من هاكاثون الشركة بمشاركة واسعة من موظفي الشركة وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل ورواد الابتكار. يأتي الهاكاثون ضمن حملة التحول الرقمي بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم الكفاءة التشغيلية وتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتنمية الوطنية. وشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بعد منافسة مكثفة بين المشاركين، حيث ستحظى المشروعات المختارة بفرص الدعم والتطوير لتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم أهداف الشركة في الابتكار والتحول الرقمي. وأكدت شركة تنمية نفط عمان أن الهاكاثون والشراكات الاستراتيجية المصاحبة له يشكلان ركيزة أساسية لدعم الابتكار المستدام وتعزيز التعاون مع منظومة التقنية والابتكار في سلطنة عمان، بما يسهم في تطوير حلول رقمية متقدمة تدعم مستقبل الأعمال وتعزز مسارات التنمية الوطنية. أخيرا، ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارا واحدا وأربعة وخمسين سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 88 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل. في الختام مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. حرر أخبار عمان الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بن عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يعيش أيضا في بحر الشمال، وبحر الشمال تحدثنا عنه كثيرا في الحلقات الماضية، وعن الكائنات الحية التي تعيش فيه مثل الفقمة وبعض الأسماك مثل الرنجة، ومثل يعني أسماك مختلفة في بحر الشمال، القد الأطلسي والرنجة الأطلسية. وكذلك تحدثنا عن السلاسل الغذائية، وتحدثنا عن الطيور من ضمنها طيور النورس الفضي الذي يعيش في هذه النظم الساحلية على بحر الشمال، وأيضا طائر الأطيش الشمالي، وهذا الطائر بحري كبير الحجم، جسمه أبيض وأطراف جناحيه سوداء، رأسه يميل إلى اللون الأصفر الفاتح، يتميز بطريقة صيد مدهشة، إذ يهوي من ارتفاع نحو الماء بسرعة كبيرة ثم يغوص ليمسك السمكة ثم يخرج إلى الخارج مباشرة. وهذا الطائر الأبيض الكبير يعني طويل الجناحين يشبه سهم حي أثناء دخوله واندفاعه إلى داخل الماء، علما أنه يصل طوله من المنقار إلى الذيل ما يصل أحيانا إلى 1 متر، يعني الطائر مش طائر صغير. في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام نشاهد الطيور البحرية والساحلية خاصة في الخيران والسواحل ومناطق هجرة الطيور، لكن الأنواع تختلف لأن بحر العرب أكثر دفئا، ولأن شبه الجزيرة العربية المواجهة لبحر العرب تقع على مسار بيئي مختلف يربط بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، ومع ذلك فالفكرة واحدة، السواحل ليست فراقا بين اليابسة والبحر، بل هي محطات غذاء وراحة وتكاثر للكائنات الحية. نجد الكائنات الحية تصطاد من الخيران، تصطاد من على أكتاف الطرق، يعني أنواع من الطيور السوداء تتغذى على الحشرات اللي موجودة في المسطحات الخضراء، نجدها في المزارع التي يتم حصادها، تأتي الطيور وتتغذى على الحشرات اللي موجودة، نجدها في البحر وعلى الشاطئ. يعني هذه الطيور لها مواقع كثيرة توفر لها غذائها، فسواء كانت بين المد والجزر أو كانت في المزارع أو كانت في الخيران وفي المناطق الرطبة، كلها مواقع غذائية مهمة جداً، هدف واحد للغذاء لهذه الطيور القادمة من المناطق الباردة أو الذاهبة إلى المناطق الباردة أو ذات المسارات المختلفة على حسب موقع البلد وجغرافيته. والتشابه بين هذا الجانب في هولندا وفي سلطنة عمان مهم جدا، فالبحر مصدر الحياة لكنه أيضا مصدر خطر إذا تغيرت الظروف. في سلطنة عمان رأينا الكثير من الأعاصير المدارية والسيول الساحلية تؤثر في المدن والبيئات الساحلية، وفي هولندا كذلك الخطر يأتي من البحر، من هذا البحر البارد، لكن الأخطر في هولندا لأنها من الأراضي المنخفضة، وفي سلطنة عمان لا زال الموضوع مختلف إلى حد ما، توجد يعني مرتفعات أكبر ومسطحات أكثر. في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف نجد أنه السهل يختفي في الشريط الغربي من محافظة ظفار مباشرة، الجبل والبحر ارتفاع مباشر يعني من 2 متر 3 متر وانت واصل إلى 1 كيلو على مسافة 500 متر من الساحل، في حين أنه في بحر الشمال قد يكون 300 متر 400 متر لازال شاطي، ثم كثبان ارتفاعها 10 متر أو 15 متر. وفي محافظة ظفار يعني في المناطق الساحلية في السهل مثل صلالة يوجد مثل هذا المفهوم الارتفاع المنخفض، لكن في غالب محافظة ظفار خارج صلالة يوجد ارتفاعات عالية والسواحل قليلة جدا. لذلك أهمية المحافظة على السواحل في محافظة ظفار كبيرة جدا، لأن السواحل تتعرض إلى عرم الخريف وارتفاع الأمواج والمد في فصل الخريف بشكل كبير جدا حتى يصل إلى اليابسة، يتجاوز الساحل ويختفي الساحل تماما. لذلك أثناء فترات الجزر في فصول مختلفة يجب أن يتم جمع الرمال التي تشكلت وتكونت وصناعة منها حواجز رملية، لكن للأسف الكثير من المدن اللي موجودة ملتصقة بالبحر مباشرة لقلة السهل اللي موجود في هذه المناطق. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: هذه كل خرائط البدن اللي راح نشتغل عليها، وإذا عندك أي ملاحظات أو تعديل ولا زيادة هات خبرتك، وبالمرة أعرضها على الشيخ يمكن عنده ملاحظات.
1: بعد خبرتك ماشي خبرة، بعرضها عليه وإذا في أي ملاحظات بخبرك.
0: تم طال عمرك. الهمة الهمة يا ريايل الهمة.
2: ليش ياسف الظلام؟ عسى ما شر.
3: حاسة إننا ظلمنا زكريا.
2: ما تنلعبوا، وزكريا ولد فاهم ما راح يزعل من كلامكم وأكيد عاذرنكم.
3: عبد الله، تفتكر ممكن يجي حمد وياخذ حسين مني؟
2: خلي كل شيء لوقته وادعو والله إنه ما يجي.
3: يعني ممكن يجي؟
2: إذا قررتي تعيشي بهالهواجيس ما راح تعرفي حتى تنامي، بتعيشي في قلق يمكن يسبب لك أمراض أنت في غنى عنها. استهدي بالله، استهدي بالله وقومي صلي ركعتين شكر لله والله خير الرازقين.
4: عاشي وعاشي وبارك الله فيكم، إذا نقصكم شيء خبروني.
5: ما بينقصهم شيء إن شاء الله، والرمل جاي في الطريق
4: إن شاء الله إن شاء الله. أقول لك عبد الله، أظن أن ارتفاع الجدار أي طوفة معقول؟ أنا أشوفك أنه واطي
5: يا خالي. اليوم هذه هي المواصفات عشان نبني البيوت.
4: إيه عشان كي اللي يبقى يقحم ما صعب عليه. إيه شو بيوت أول، كيف الناس متأمنين وما يخافوا بني آدم ولا سنانير.
5: المهم يخلص البيت قبل أن يدخل الشتاء.

0: مسكين النوخ ذعيد، معقول ولا حد يبي يقرب من مصنعه؟ ما ادري ليش النوخ ذا حمدان، ولا عارفه ما يترك شيء ما يبي يقرب منه. المصنع ما شاء الله شغال وخيره وفير ومريدي وايدين، لانه استاذ من امهر الاساتيد. بس لو النوخ ذا حسين يوافق يرجع ويستلم المصنع، أكيد راح يحرك البلاد والعمال، ويمكن حتى يحرك مصنع أخوه حمدان. لكن مثل ما قال، ما يبي يتصادم مع أخوه.
1: عمي مبارك.
0: خير يا ولدي حمد.
1: ياتني أخبار تقول عمي حسين ما سافر، بعده موجود مع خال عبد الله وزوجته.
0: ها؟ من وين وصلتك الأخبار يا ولدي؟
1: طواريش الخير النادرين من هناك خبروني. يمكن غير رايه وقال بتم هنا أحسن. وسمعت بعد ان مقبض مصنع حد قال انه خذه من خاطر.
0: هذه اخبار طيبه، اخبار طيبه يا حمد. عيل ليش الريال اللي شفته قال لي كلام غير ايش كان يقصد؟
1: اي ريال؟ انت ما قلت اللي قال لك هالكلام هو العم سعود خال عبد الله؟
0: اي نعم، هو ليش يعني كذب علي وقال لي اللي قاله؟
1: زين ما علي يا عم مبارك، هالمرة بروح بروحي وبتأكد من الكلام، بس قبل ما أروح بشاور أبوي، يمكن يكون عنده شيء يساعدني على التصرف.
0: معلوم معلوم معلوم، لازم تشاور أبوك ضروري.
2: ما تشوف شري النوخ ذعي، الله يعطيك الصحة والعافية ويقومك بالسلامة وترجع لنا بخير. عارف عارف إنك ميهود، ارتاح. عارف إنك ما تقدر ترجع مثل ما كنت، الله يحفظ بنيتك بعدها صغيرة. لو والله ما اعطنك ولد كان عاد كبير، وسبحان الله لا أخ ولا ابن عم. بس ولا يهمك، حنخوتك ويمينك. إذا تباني أمسك المصنع أشغله ترافع لك الطيب، وأنا ما أبى منك شيء أبدا. يعلم الله أن حق الجيرة هي اللي تخليني أوقف معك. أنت نوخذتنا أستاذ، أستاذ الأساتذة. لا تتعب نفسك، أنا فاهم منك فاهم منك، بس اللي أباه منك ورقة تبصم عليها عشان ما حد يضاهيني ويفكرني إني ضاغط عليك. وبعد ترى بتكون لي عون في التعامل مع العمال وأصحاب المال والسفاين والعقود مع أصحابها. مبارك
3: وين بتروح؟ وين ينيت أنت ينيت؟ هذا بدل ما توقف مع أبوك اللي محتاجنك بتروح صوب عمك حسين؟ وعليش يا عليش، علشان على قولتك ترجع ولدك؟
1: أنا بصراحة احترت معك، مرة تحسسيني إنك رغبانة في إني أجيب حسين ولدي، ومرة أحسك ما ودك حتى تشوفينه.
3: أنا أباك ما تهد أبوك في محنته، سمعني زين. والولد اللي تقول عنه ترى عند أمه، يعني لا طايح في السكة ولا يعاني يبو حدي لقمة. خلك مع أبوك وشوف مشاكله، ولا ترى بنضيع كلنا.
1: زين ولدي حسين؟
3: تراك لو وعدتنا حسين وحسين، لا أنا بحسين العود ولا أنا بحسين الصغير والله العظيم. بعدين بسألك، أنت شاور زوجتك فنة؟ يمكن هي ما تبا.
1: لا بالعكس، فنة تبا وتموت فيه وتحلم به وتتمنى بعد.
3: أم حقها من حرمة؟ نعم، هذه لو كانت عاقلة كان ما تفكر بهالطريقة هذه. والله أقول حديبة اليوم يربي ولد ما ولده؟ صحيح إنها غبية.
1: لا أمي لا، ما غبية، فنة تحبني وتبى مصلحتي، وولدي ولدها. هي الله ما رزقها بالولد، وحسين بيصير ولدي وولدها.
3: سير سير سير سير.

0: لا بارك الله فيكم من بدرة عليك المغبر.
1: الحمد لله على سلامتك النخذة عيد. وصلني طارشك يقول النخذة يباك، هذا نيتك. آمرني، إيش في خاطرك؟
2: مبارك
1: حاضر حاضر حاضر، هذا أنا قربت منك وهذا إذني، اتفضل قول إيش تبى.
2: مبارك
1: أبشر أبشر أبشر النخذة، وفالك الطيب، اعتبر من اليوم المصنع في الحفظ والصون، وبتبقى أنت نأخذ دام راسك يشم الهواء. الله يشفيك وترجع تشوف أمورك وعمالك.
3: أبغى أعرف أنت ما عندك لا هود ولا سلام، لما الكبار يتكلمون ويجلسون قدام بعض إيش دخلك؟ إيش دخلك أنت ترزد بويهك بينهم؟ ما تشوف أنك لا سويت حساب ولا حشمة لوجودي قدامك؟
1: شيخ ناصر، أظن سمعتني لما قلت أن نأخذ عيد مطرش علي يباني ونيت.
3: إيه نعم سمعت، سمعت ما أصم، بس جيتك ما صح وفي وقت ما صح، وجودك بيننا بعد ما صح، ولازم تتعلم الصح والسنع. لكن اللي مثلك وين يعرف السنع؟
1: سامحني ما برد عليك، لأني في بيت النوخذ عيد وفي حضرته وموجود برغبته، وظن شفت أنه طلبني أقرب منه يصاصخني وطلب مني اللي طلبه ورديت عليه.
3: زين زين، أنا الغلطان يا عيد، أنا الغلطان اللي جيت لك أمد لك يديني، افتكرتك كبير وما تجلس إلا مع الكبار، الظاهر المرض صغرك وصرت تحب تجلس مع الصغار. أنا رايح رايح، وخلي هالمبارك ينفعك.
1: أعرفك يا ناصر، وأعرف أنك تضر من ومتى وتنفع من ومتى.
0: ايه خسل لي مثل مبارك يوقفون في وجهك وانت الشيخ ناصر؟ هل تصدق انا ما عارفه ليش انت ما شلقت بالعصا اللي بيدينك وبلحت لظهره؟
3: لا تعصبي، وزمن الضرب روح، لا انا ولا غيري يقدرون يرفعون يدهم على مبارك او غير مبارك بدون حق.
0: انت كيف كيف بدون حق؟ ها وهو متدخل بينك وبين عيد؟
3: وعيد لما شافه فرح، تهللت عيونه وكنا لقى حد يناصره، مع أنه كان قريب يبصم على الورقة اللي مودنها معي.
0: تلقاك باطنها سوالف معاه لين ما ياكم المشؤوم. تبص صدق، أنا ما استبعد إذا ما هو اللي مطرش عليه. نعم
3: أكيد هو، أكيد هو اللي مطرش عليه، ولا ما كان يصاصخ قدامي وأنا ماسك الورقة بيدي ومعي القلم.
0: يعني طلع ما قليل. نعم مثل هذول المفروض تعمل احتياطك وانت رايح لهم. عيد خبيث رغم مرضه وطيحته، ومبارك أخبث عنه. نعم ألعن عنه. وأنا تبص صدق ما استبعد إذا حمدان ما مطرشنا ومتفقين عشان يوقفون فيك. نعم
3: وأنا من يحاربني غيره؟ كله منك. يوم عطتني توكيل في أموالي كان حمدان ما رفع راسه علي، بس أنتي أنتي السبب.
0: تعبت تعالي رايحك.
3: رايح رايح وما بدخل بيتك بعد اليوم.
0: أقول لك تعال. والله وسكر البابا، إيش الأخ هذا؟ أخ منك أخ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس هذا كله من هالحمدان، خليه بس يوصل ونعرف بالزيوار بخته وكيفه وقفه عند حده.
4: كنت عارف ان عينك تدور وجالس تدور على غيري، كنت حاس من قلت بتروح كمين يوم وعندك شغل، عرفت انك تخطط لشي من وراي يا مبارك، من وراي تروح تتفق مع عيد وتودرني وانا محتاج لك. سنين يا مبارك وانا متوليك، وعمري ما اشتكيت منك ولا شكيت فيك، توصل بيك المواصيل انك تفكر تودرني وتستفيد من عجز عيد. والله طلعت ثماء يا مبارك انك بسهل بر.
1: ما برد عليك النخذه، لاني شربت من ماي نبعك يوم كنت عطشان وانت رويتني واويتني، طول عمري كنت لك الناصح والمشاور. ما برد عليك لان لساني تعجز عن هالشي، بس اتمنى يكون في معلومك ان عمري ما فكرت اودرك. عمري اذكر اني شرت عليك

0: قبل أنك تضم مصنع عيد لمصنعك وتصير داعم له ولك الخير اللي بيجيك، لكنك رفضت
1: وتروح تتفق معه عشان تستلم المصنع تشتغل فيه وتودرني في محنتي وأنا مستند عليك؟
0: خلينا أوضح لك وأباك تسمعني. مصنع عيد ما راح يخليني أتركك. أنا مثل ما أعطيتك بعطي عيد، ما لأني طمعان في ماله، لكن لأني طمعان في حياة الإنسانية وهو في محنته، في محنة ما يعلم بها غير الله. عيد مسكين ما عنده حد، وإذا بتعرف الجديد نسيبك ناصر كان يريد يبصم على المصنع ويتولاه وما يبقي لا أخضر ولا يابس.
1: ناصر ما غيره؟
0: نعم ناصر ما غيره، مسكين عيد مسكين، لو عنده حد كان وقف معه. ولا تنسى النوخذة إن عيد وايد وقف معك، وانت خيرت النواخذة وكبيرهم وما ترضى بالظلم.
1: والله صرت ما عارف ايش اسوي، احس من يوم ظلمت اخوي حسين وانا ضايع، وهالناصر هاي ما عرفت كيف اتصرف معه. احيانا احسه يريد يهدم بيتي وبيت اخته وهو ولا هم من احد.
0: خذها مني يا النوخذ ابو حمد، خذها مني. ما مبارك اللي ينسى افضال الطيبين. اتركك ما بتركك، بس بعد ما اقدر اترك عيد في محنته.
2: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
3: والطفل سام الخصيبي،
2: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان. الحلقة الأخيرة التي تحدثنا فيها عن تاريخ مجان كنا نتحدث عن التجارة في مجان التي ظهرت وبدأ التبادل التجاري واضح وجلي مع دول أو حضارات المنطقة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتكلمنا أيضا عن السلع التي كانت تصدرها مجان وأهمها طبعا النحاس واللبان، وتكلمنا أيضا عن السلع اللي كانت تجلب إلى مجان، ونواصل الآن الحديث أيضا عن تاريخ التجارة في مجان. طبعا طرق التجارة تنقسم إلى طرق تجارة برية وبحرية، فمن ضمن طرق التجارة هي طرق التجارة البرية في شمال مجان اللي هي كانت تقع وسط مجان بعيدا عن الساحل، ثم تنحرف شرقا لتنتهي في المواقع الساحلية الجنوبية الشرقية في رأس الحد ورأس الجنز، وهذا الطريق الرئيسي يصل شمال عمان بجنوبها، فهو يربط واحات الساحل وقراها عند قرى رأس الحد ورأس الجنز على أطراف واحات صور، وبين شمال مجان عند واحة هيلي مارا بواحات الداخلية، ثم واحة بات. ويرجح المؤرخين والآثاريين أن طرق التجارة البحرية كانت مستخدمة خلال الفترة الألفية الثالثة والألفية الثانية قبل الميلاد، والطريق البحري الرئيسي الذي استخدم في الألف الثالث قبل الميلاد للتجارة في شمال مجان يربط موانئ مجان الجنوبية الشرقية الواقع على بحر عمان، ومنها مينائي رأس الحد ورأس الجنز، ويتجه شمالا إلى موانئ مجان الشمالية، ومنها ميناء البدية على بحر عمان، ثم يدخل داخل مياه الخليج العربي، وقد تتوقف السفن في ميناء أم النار عند أبو ظبي لتفريغ شحناتها من السلع والبضائع، ثم تكمل مسيرتها باتجاه الشمال إلى كل من دلمون والسواحل الجنوبية الغربية من عيلام، طبعا اللي هو المقصود به بلاد فارس، ومدن جنوب بلاد الرافدين عبر دجلة والفرات اللي هي مدن دجلة والفرات كأور وأكد، وقد يستمر الطريق إلى مدن شمال الرافدين كماري وإبلة عبر نهري دجلة والفرات، وقد عرف نهر الفرات باسم نهر أريدو أي نهر النحاس في اللغة السومرية، وطبعا النحاس كان يصدر من مجان إلى بلاد الرافدين، فمعنى كلمة أريدو معناها نهر النحاس في اللغة السومرية. والطريق الثاني يبدأ من سواحل مجان الجنوبية الشرقية المطلة على بحر العرب، وتحديدا يبدأ من مينائي رأس الحد ورأس الجنز، وفي الألف الثاني قبل الميلاد قد يضم أحد موانئ مصيرة، ثم يتجه إلى الجنوب والجنوب الغربي عبر المحيط الهندي وصولا إلى أحد موانئ ملوخة على سواحل وادي السند، ومن أشهر تلك الموانئ لوثال وسور وكاجين دور وسود كاكوه اللذان يربطان المناطق الساحلية في وادي السند بالمناطق الداخلية. أما طرق التجارة البحرية في جنوب مجان فقد كانت تنقل اللبان من جنوب مجان عبر الموانئ الجنوبية، طبعا جنوب لبان جنوب مجان المقصود بها مجان، فكانت تنقل يعني تنتقل البضائع وتنقل اللبان من ميناء المغسيل أو طاقة أو سدح أو خور روري أو ما يسمى سمهرم سابقا، ثم يتجه شمالا عبر بحر العرب بمحاذاة السواحل إلى جزيرة مصيرة موانئ جزيرة مصيرة، ثم يتجه منها إلى سواحل مجان جنوبية الشرقية ومنها طبعا مينائي رأس الحد ورأس الجنز وصولا إلى شمال مجان في بحر عمان مرورا بميناء بدية في الخليج العربي مرورا بميناء أم النار داخل الخليج العربي، ثم تتجه إلى البضائع إلى بلاد الرافدين. طبعا تعد التجارة أكثر النشاط طبيعي مفيد للجنس البشري، وبداية التجارة في شبه الجزيرة العربية كانت سابقة لظهور اقتصاديات الواحات والحضارة، والتجارة كانت أعظم مؤسسة متطورة للتبادل منذ زمن باكر. بغيت إيجاد توازن بين المصادر الشحيحة، وذلك بالتكامل بين التنوع البيئي في الأقطار الصغيرة وبين السلع الأساسية والكمالية المنتشرة عبر بقاع شاسعة. وفي مجان كان هناك تجانس بين صائدي الأسماك وجامع الغذاء في المناطق الداخلية منذ بداية الألف الرابع قبل الميلاد. والدور المحوري لمجان في تجارة العصر البرونزي المبكر، طبعا بداية العصر البرونزي المبكر القصد منه 3200 قبل الميلاد وما بعده. طبعا العصر البرونزي المبكر بين بلاد الرافدين والهند يتمثل في الخبرات الكبيرة في التجارة على مستوى التبادل المحلي والإقليمي بين طبعا مجان وبين المواقع الرئيسية في بلاد الرافدين وفي السند. وطبعا التجارة كانت تجارة إقليمية وتجارة أيضا عالمية، وهي الأداة الأكثر نشاطا وفعالية لتدفق التبادلات المحلية، حيث تصل البضائع لأصغر أسرة تجوب الجبال والصحاري. فكانت التجارة يعني تنقل من المواقع أو الواحات الداخلية إلى الواحات اللي موجودة على السواحل في الموانئ الرئيسية، خاصة ميناء رأس الحد ورأس الجنز وموانئ أم النار وغيرها، وتنقل إلى بلاد الرافدين أو تنقل مباشرة إلى وادي السند وغيرها من المواقع. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التجارة في هذه الحلقة، ونواصل بإذن الله الحديث في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. وكما اعتدنا في المشهد الثقافي فإننا نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة. فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
6: المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: النادي الثقافي يطلق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية، ندوة علمية تناقش تحديات الترجمة وممارساتها في ظل التحولات المعرفية، أمسية شعرية تحتفي بالعشق في الشعر العماني. فأهلاً وسهلاً بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أعلن النادي الثقافي عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026، وكما جاء في بيان النادي فإن الجائزة تهدف إلى تشجيع المبدعين على تحويل أفكارهم الثقافية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب دعم منظومة الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان وتعزيز إسهام القطاع الثقافي في التنمية المستدامة. المزيد عن هذه الجائزة نتعرف عليه من خلال حوارنا القادم مع الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. مرحبا بك دكتور معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بك صديقي العزيز أستاذ هلال، ومرحبا بالمستمعين الكرام جميعا.
0: حياك الله. لعل السؤال الأول الذي سيتبادر في أذهان البعض هو دلالة الاسم صيرورة وارتباطه بأهداف الجائزة التي أطلقها النادي الثقافي.
1: هذه الجائزة تحمل اسم صيرورة فعلا، وهذا الاسم يعطي تلك الدلالة على تلك العملية التي يتحول فيها العنصر الثقافي من حالته الثقافية التي يعني تحتفي بالثقافة كونها جزء من تكوين المجتمع ومن الهوية، إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى تحول ذلك العنصر الثقافي إلى قيمة مضافة تتمثل في الجانب الاقتصادي الذي نراه في الصناعات الثقافية الإبداعية. فصيرورة أتت من كلمة صارة، وصارت تعطي تلك الدلالات على عملية التحول تلك التي نتحدث عنها الآن في هذه الجائزة.
0: وفعل صيرورة يعني يفيد الاستمرارية كما أفهم يعني من هذا المصطلح، مصطلح صيرورة يعني.
1: وهي كذلك بالفعل هي تفيد فكرة، تعطي تلك الإحالات على العملية المستمرة، ولذلك يعني تم اختيار هذه الكلمة بالتحديد كعنوان لهذه الجائزة، لأننا نتحدث فعلا عن منتجات إبداعية تقوم على أصول ثقافية معينة يؤمل منها أن تستمر لفترات زمنية ممتدة، ولذلك كانت إحدى الكلمات المفتاحية التي تحدثنا عنها في عندما كنا في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه الجائزة. كنا نتحدث عن كلمة الاستدامة، استدامة هذه المشاريع، قدرتها على الصمود، قدرتها على العطاء لفترات ممتدة أو البقاء لفترات ممتدة.
0: طيب دعنا نتحدث بتفاصيل أكثر عن ماهية هذه الجائزة وما الذي تضيفه إلى الجوائز الثقافية تحديدا الموجودة في البلاد.
1: هذه الجائزة بالتأكيد هي جائزة تهدف إلى دعم وتمكين تلك الأفكار القائمة على العناصر الثقافية الإبداعية العمانية، والتي يمكن بالفعل تطويرها وتنفيذها وتقديمها للمتلقي. فهذه الجائزة في الحقيقة يعني تدخل فيما يسمى بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذه الجائزة اليوم حقيقة عندما يطرحها النادي الثقافي هي يعني يسعى من خلالها هذا النادي إلى إعادة تعريف دور المؤسسة الثقافية حقيقة في هذا العصر، عصر الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد القائم على المعرفة، لأننا نتحدث اليوم عن أدوار تقليدية تقوم بها المؤسسات الثقافية، والنادي الثقافي أحد تلك المؤسسات. لكن اليوم عندما نتعاطى مع هذا الموضوع بالتحديد فإننا يعني بالتأكيد بحاجة إلى البحث عن الاحتفاء بذلك الإبداع القائم على الأصول الثقافية وتحفيز تحويل تلك الأصول الثقافية وتلك العناصر الثقافية إلى مشاريع مستدامة. ولذلك يعني نحن سنقول يعني بأن هذه الجائزة تعكس توجه النادي الثقافي في فكرة تبنيه لعملية التحول من رعاية الثقافة إلى تمكين الثقافة. نحن ندرك تماما كمثقفين أن المؤسسات الثقافية عبر الزمن تقليديا على الأقل كانت تعنى برعاية الأدباء ورعاية المفكرين والفنانين إلى آخره، لكننا نحن اليوم كيف لنا أن نجعل هذه المؤسسة أيضا تعمل أو تشتغل على الجانب الآخر المتمثل في تحويل تلك الثقافة من ذلك النشاط الرمزي إلى قوة تنموية واقتصادية.
0: عندما يعني تذكر المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ التي وردت ضمن توجيهات الجائزة بطبيعة الحال، هل ثمة توصيف لهذه المشروعات من حيث الحجم ورأس المال اللازم للتنفيذ؟
1: هذه الجائزة هي حقيقة تعنى بالأفكار المرتبطة بتلك المشاريع. يعني النادي الثقافي ربما يعني يجب الإشارة إلى أنه ليس بمؤسسة استثمارية، ولذلك النادي الثقافي سيشجع تلك العملية التي يتم فيها تحويل تلك الأفكار إلى إلى إلى إلى إلى مشاريع. ولذلك الجائزة على ماذا تركز؟ تركز على المقترحات التي تقدم من قبل المبدعين والفنانين والمثقفين بمختلف مشاربهم لمشاريع ثقافية تقوم فعلا على الأصول الثقافية التي نعرفها جميعا. هذه المشاريع الثقافية تدخل فيما يسمى بفكرة الصناعات الثقافية والإبداعية، والتي يعني فيما بعد بالتأكيد عندما يتم الاعتراف بها على الأقل من قبل المؤسسة الثقافية نفسها يمكن أن تذهب إلى حيز آخر أو إلى فضاء آخر نحن نسميه الحيز الاستثماري. هناك بالتأكيد هذه الأفكار ستتحول إلى مشاريع حقيقية تقف على رجليها، وبالتأكيد تستدعي تلك المشاريع قدرا من الدعم المادي. هذا الدعم المادي طبعا لا يستطيع فعل النادي أن يقدمه في هذه المرحلة، بس على الأقل اليوم النادي سيحتفي أو سيقدم أو سيعترف بهذه المشاريع القائمة على تلك الأفكار الإبداعية. هناك نقطة مهمة جدا يتوجب أن نشير إليها، وهي أن هذه الجائزة حقيقة اليوم ما يجعلها تختلف عن الجوائز التقليدية الأخرى التي نعرفها جميعا أنها لا تعنى بالدرجة الأولى بالمنجز الذي تم إنجازه بالمنجز الثقافي. عادة نحن نرى أن هناك جوائز للشعر، جوائز للرواية، جوائز للقصة، هذه جميعها تكون قد أنجزت حقيقة يعني، وتمنح الجوائز نظير إنجاز تلك الأعمال. اليوم نحن عندما نتحدث عن جائزة صيرورة فإننا نتحدث عن أعمال ستتحقق لاحقا، فنحن نكرم تلك الأفكار ونقدم ذلك الاعتراف الضمني من المؤسسة الثقافية لتلك الأفكار ولأولئك المبدعين لما سوف يتحقق لاحقا.
0: يعني بمعنى آخر أنتم الآن في هذه الجائزة يعني التسابق أو التنافس سيكون بين مجموعة من التصورات والأفكار بالدرجة الأساس، ثم يترك الموضوع لهذا المتسابق أو لهذه أو لأصحاب هذا المشروع أو هذه الفكرة لأن ينموا مشروعهم من خلال يعني ما يترتب عليه لاحقا سواء من الجائزة أو من خلال الاستثمار من خلال مؤسسات أخرى يعني تستطيع أن تضخ مبالغ مالية لدعم هذه الأفكار لتكون واقعا متحققا.
1: بالضبط، يعني الآن هذه الجائزة يعني ستدعم المؤلف أو المبتكر أو الذي تقدم بذلك المشروع وفاز. بالتأكيد فوز بهذه الجائزة يعني بأن المشروع الذي تقدم به على الأقل بالنسبة للمستثمر سينظر إليها هكذا، يعني على أن هذا المشروع هو أحد المشاريع البارزة الجيدة التي يعني تنافست مع مجموعة كبيرة من الأعمال الأخرى. هذا الدعم المتمثل في الاعتراف باعتراف المؤسسة الثقافية بذلك المقترح هو ما يمنح ذلك المقترح تلك الرصانة ربما أو تلك القدرة على إقناع الشركات وربما المؤسسات الأخرى الداعمة لهذا النوع من المشاريع. نحن نعرف جيدا كمثقفين أن هناك الكثير من الجوائز الأدبية على الأقل يعني التي لا تتعدى قيمة حقيقة $100، لكنها تحمل تاريخا عريقا، تاريخا كبيرا، وقدرتها على يعني تقديم من يفوز بها لا ترتبط بتلك بذلك المبلغ المادي الذي يمكن أن يحصل عليه نتيجة فوز بتلك الجائزة، إنما في قد في كمية الاعتراف أو يعني في حجم الاعتراف الذي يحصل عليه ذلك العمل. وفيما بعد بالتأكيد يعني إذا كنا نتحدث عن الرواية أو عن الكتب التي تنشر بالتأكيد هناك المبيعات أيضا. نحن نعرف بعض الجوائز التي يعني تقدم فعلا يعني حفنة بسيطة من المال، لكنها يعني تقدم أيضا مبالغ مالية هائلة فيما بعد للناشر وللمؤلف من خلال بيع ملايين النسخ أو مئات الآلاف من النسخ في المكتبات وغيرها.
0: طيب الآن يعني أيضا سنذهب إلى جزئية تتعلق بالمفهوم الصناعات الإبداعية. البعض يتخيل أنه هذه الجائزة ربما تكون موجهة إلى الصناعات الإبداعية القائمة بين قوسين على يعني التراث أو لنقل الفنون البصرية أو حتى الفنون الحركية، فنون الدراما عموما يعني، لكن لا يذهب خيالهم إلى أبعد من هذا التجسيد، التراث، المادة التراثية أو سواء في شكلها المادي أو شكلها غير المادي أو هذه المادة البصرية المختلفة. ما الأشياء التي في مخيلتكم أنتم كصانعي لهذه الجائزة التي ترونها أنها ربما تتنافس على هذه الجائزة؟
1: هذا سؤال جميل جدا. أنا أعتقد أنه يعني أننا يجب علينا أن ندرك أن هذه الجائزة يعني تتعاطى مع مفهوم الثقافة بشكله الواسع الكبير الذي يتضمن الكثير من الأشياء التي أشرتم إليها الآن. يعني هي ليست محصورة على المحتوى الأدبي والثقافي. المحتوى الأدبي والثقافي هو جزء من تلك القصة، لكن هناك الفنون البصرية فعلا، هناك المنصات والمحتوى الثقافي الرقمي، هناك الفنون الأدائية، هناك الموسيقى، هناك المنصات والتقنيات الثقافية الرقمية، هناك مبادرات مجتمعية، هناك جوانب ترتبط ربما بالسياحة أيضا. جميع هذه المجالات يعني تندرج تحتها الكثير من الـ من الـ من الـ الأفكار التي يمكن فعلا اليوم أن تقدم. يعني اليوم إذا كنا نتحدث عن المحتوى الأدبي والثقافي التقليدي الذي نعرفه جميعا، نحن نتحدث فعلا عن يعني أفكار مثل إنتاج تحويل الروايات العمانية إلى أفلام ومسلسلات، ربما منصة اشتراك للكتب العمانية الإلكترونية، تطبيق قصص للأطفال مثلا مستوحى من الثقافة العمانية. إذا كنا نتكلم عن مثلا المنصات والمحتوى الثقافي الرقمي، يعني نحن نتحدث عن يعني سوق رقمي ربما للمحتوى الثقافي العماني، أو منصة فيديو ربما، أو منصة مثلا للمتاحف الرقمية، أو ربما شبكة إعلامية رقمية متخصصة في الثقافة والإبداع. يعني هناك الكثير من العناصر فعلا يعني التي تندرج تحت هذه المجالات. مثلا على سبيل المثال الفنون البصرية والتصميم، يعني يمكن أن يأتي شخص معين ويقول بأنني والله لدي مشروع لي استوديو رسوم متحركة للقصص العمانية على سبيل المثال، أو ربما متجر إلكتروني للفن الرقمي. يعني هناك مساحات واسعة. يعني المثير في القطاع الثقافي أنه يعني يتداخل مع كل جزئيات الحياة ويعطي تلك المساحات الكبيرة. لو ذهبنا فعلا نفس الشيء إذا باتجاه التراث والهوية الثقافية، نحن أيضا يعني نتحدث عن نفسه كثيرة جدا. يعني يمكن للشخص ما أن يتحدث عن مشروع اللي يتعلق بالمطبخ العماني، أو مشروع ربما يتعلق بإنتاج ألعاب تعليمية عن التاريخ العماني، أو يعني مثلا تطبيقات رقمية ترتبط بالمخطوطات ربما، أو حاضنات لأعمال من المشاريع الثقافية، أو يعني هناك الكثير يعني من الأفكار التي فعلا اليوم يمكن أن تدخل ضمن هذه الجائزة دون يعني الاكتفاء فقط أو الاقتصار على تلك الأفكار التقليدية أو التي ما أقول تقليدية، سأقول تلك الأفكار التي ارتبطت تقليديا على الأقل، يعني في أذهان الناس بأن هي الثقافة فقط يعني.
0: حتى هذه الأفكار بين قوسين التقليدية ربما تقدم في شكل مختلف وثوب جديد تقدم من خلاله صورة جديدة. طيب الآن يعني المرحلة القادمة، وهذا السؤال الأخير لك دكتور، هل هناك ثمة ورش أو لنقل استشارات سيقدمها النادي الثقافي للراغبين في المنافسة قبل التقدم لهذه الجائزة، وتوضيح طبعا نقاط القوة والضعف في المشروعات التي ربما يودون المشاركة بها؟
1: والله لم نفكر في ذلك، يعني هذه فكرة يعني جميلة جدا، ويمكن أن نقوم بها فعلا، أن نقيم ورشة لهذا الأمر كي تتضح الأفكار التي يعني نبحث عنها أو التي يفترض أن تقدم لهذه الجائزة. يعني نحن كنا قد أشرنا في المؤتمر الصحفي أننا يعني على أتم الاستعداد للإجابة على أي تساؤلات، سواء عبر يعني وسائل الاتصال الإلكترونية أو عبر الحضور الشخصي للنادي، لكن
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لا يوجد أبدا ما يمنع، يعني بل بالعكس أنا أراها فكرة يعني مشرقة، أن يكون هناك فعلا يعني ورشة تنظم ويدعى إليها من يرغب في التقدم لهذه الجائزة، وأتخيل بأنها ستكون بالتأكيد مفيدة وستوضح الكثير من الجوانب المرتبطة بما نرغب في الوصول إليه.
2: ختاما نشكرك الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، وقد سعدنا بالحديث معك حول جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026، ونتمنى لكم التوفيق وإنجاز العديد من هذه المشاريع التي بطبيعة الحال تصب في مصلحة سلطنة عمان والمجتمع.
1: شكرا جزيلا صديقي العزيز أستاذ هلال، وشكرا جزيلا لإذاعة سلطنة عمان وللمستمعين الأكارم جميعا.
2: شكرا لك دكتور.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر كان عنوان الندوة العلمية التي نظمتها هذا الأسبوع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المنتدى الأدبي، وتناولت أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة، هذا بالإضافة إلى ما أحدثته تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تأثيرات في الكفاءة اللغوية والترجمية ومتطلبات سوق العمل. شارك في الندوة التي أقيمت في مقر النادي الثقافي بالقرم كل من الدكتور حسن عبيد الفضلي من جامعة نزوة، وتناول دور البحث الإجرائي في تنمية الكفاءة الاستراتيجية في ترجمة العناصر الثقافية لدى طلبة الترجمة، والدكتور محمد الحبيب الكحلاوي مشرف برنامج بكالوريوس الترجمة بجامعة السلطان قابوس، وتحدث عن تحديات الدرس الترجمي، وهو ما سيكون محور حديثنا في القادم من الوقت مع الدكتور محمد الكحلاوي. مرحبا بك دكتور محمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: حياك الله دكتور. وبداية حين نتحدث عن مفهوم الخطاب المعاصر يمكن أن نسأل، هل ثمة ما يميزه عن الخطاب التقليدي وفق دراسات ومنظور الترجمة؟
1: والله الترجمة كعملية مفتوحة لكل أنواع الخطابات، يعني المترجم في مرحلة تجهيزه وإعداده لسوق العمل أي أينما كان وحيثما كان، ينبغي أن يكون مستعد للتعامل مع أي نوع من الخطابات، من الأجناس النصية، سواء كانت يعني واردة في وسائط أو موجودة في نصوص قديمة أو في نصوص دينية، أو مهما كانت نوع الخطاب ينبغي أن يكون المترجم، والترجمة بصفة عامة هي مفتوحة على كل ما هو مكتوب أو منطوق. لا توجد خصوصية معينة، صحيح يعني كل جنس نصي لديه خصوصية، هذا أكيد يعني من الأبجديات، يعني سواء كان في من حيث البنية، من حيث اللغة، من حيث الأسلوب، ومن حيث الهدف، يعني أكيد يعني الخطابات تأتلف وتختلف، هناك مشترك يجمع بين كل هذه الخطابات. مثلا المرتجلة كنقيض الخطابات المكتوبة المعدة سلفا.
0: صحيح. طيب أيضا يعني تطرقت في ورقتك إلى مفهوم الدرس الترجمي وما يواجهه من تحديات. أيوة. معرفية وعملية متزايدة، ما المقصود بالدرس الترجمي قبل كل شيء؟
1: هو الدرس الترجمي كجزء من الحديث عن الترجمة ككل، عادة يتم التركيز على الترجمة، المقاربات الترجمية، تقنية الترجمة، حضور الثقافي، حضور التكنولوجيا في الترجمة، يعني مواصفات الكفاءة الترجمية للطالب، هذه كلها مباحث رائجة وسائدة.
0: طيب.
1: لكن أيه. الأساس مغيب، يعني عملية إعداد الطالب المترجم لكي يكون مترجما تحريريا أو فوريا، يعني قل ما كتب في الدرس في التحديات الحافة بالدرس الترجمي. وهنا ركزت على هذه، مثل ما ذكرتم ركز على نوعين من التحديات، يعني التحديات المعرفية، وهناك تحديات أخرى عملية من مظاهرها مثلا الذكاء الاصطناعي. لكن في التحديات المعرفية تم التوقف عند ثلاث نقاط مهمة جدا وهي مسكوت عنها، إذا أردتم ممكن
0: من الجيد أن نتعرض إليها ونعرف المستمع الكريم إلى هذه النقاط التي ذكرتها.
1: طيب، من تجليات التحديات المعرفية قلنا هناك أول شيء نقطة ما سميته مسلمة اللغة الأم. كل مترجم مثلا مترجم أنجليزي أو فرنسي عادة يفضل أن يترجم إلى لغته الأم. مثلا عندما يشتغل في الأمم المتحدة في المنظمات الأممية دائما يفضل العربي يترجم إلى لغته العربية لتمكنه منها، الفرنسي إلى الفرنسية وغالبا. لكن وضعيتنا نحن في البلاد العربية وفي عمان كونه هي وضعية تسمى بوضعية الزواجية diaglossic situation، يعني اللغة الأم هي لهجة، هي يعني اللغة العمانية أو اللهجة العمانية العامية الدارجة، واللغة الفصحى التي يتدرب عليها يترجم منها وإليها الطالب والطالبة العمانية تم تعلمها في المؤسسات وليست في محيط طبيعي. وإذا علمنا أن الفجوة بين العاميات العربية العمانية السعودية البحرينية الليبية الجزائرية هي ما نسميها لهجات دايلكت، الفجوة بين هاته اللهجات والفصحى قائمة وتتسع رويدا رويدا في كثير من الأدوات مثلا النحوية التي اندثرت تماما،
0: ظلت موجودة في فقط في الكتب
1: في العربية العمانية. مثال عندما نقول النفي في اللغة العربية الفصحى هناك ما لا يقل عن 6 أدوات نفي، لم يتبقى منها إلا ما أو غيره أو ربما ليس يعني مشكوك في وجودها في اللهجات العربية. وبالتالي هي هذه الأدوات الستة تعمل في النصوص، سواء كانت دينية سواء كانت سياسية سواء كانت نصوص مؤسسية سواء كانت نصوص أدبية، والمترجم عليه أن يفهم عملها. ما الفرق بين ما ولم؟ لم أخرج وما خرجت. عندما نقول مثلا هذه في الماضي والاثنين في الماضي غير كاف هذا تماما، لابد من تفسير لكي مثلا في النص القرآني الكريم تستعمل ما في سياقات بعينها، حيث يمكن أن تستعمل لم لكن لم تستعمل. مثلا نقول وما كان ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني نظريا ممكن نستعمل لم هنا لكن في ذاك السياق بالذات لم لا تفي بالغرض، بالتالي لابد من ما. طيب تفاصيل دقيقة مثل هذه تمس النحو، تمس الصرف، تمس علم الدلالة والتداولية يعني اللغة وعملها في السياق، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار اللي هذا المستوى اللغوي ليس هو اللغة الأم للطالب. الطالب إذا كان نتعسف عليه وندرسه على أساس الفصحى هي لغته الأولى سنكون ظالمين. وبالتالي الحل ينبغي أن على منهجنا عندما ندرس، وهذا ما دأبنا عليه في جامعة سلطان قابوس، عندما ندرس مثلا علم النحو أو الصرف أو علم الدلالة أو التداولية نترجمها مخصوصا لطلاب الترجمة، نحو العربية لطلاب الترجمة، نحو اللغة الإنجليزية لطلاب الترجمة، وبذلك نتدارك هذه الفجوة ونؤمن والحمد لله يعني فهمت. لكن أن نبني على المسلمة أن الفصحى هي اللغة الأولى للطالب المترجم، اللغات الأولى لا تتعلم، لا يتم تعلمها في المؤسسات،
0: صحيح،
1: تتعلم في بيئة عائلية اجتماعية بشكل طبيعي من خلال الإكسبوجر، يعني أن يكون فرد ضمن مجموعة ويتعلم بالمحاكاة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من تجليات التحديات المعرفية هو جمود الدرس اللغوي في اللغويات النظرية، الدرس اللغوي العربي انسحب على مضامين النحو المدرسي والجامعي، ما نسميه بالنحو البيداغوجي. ما معنى هذا؟ معنى أن الدرس اللغوي سواء تعلق بالنحو بالصرف بالبلاغة بالعلم الدلالة حتى بالتداولية والأسلوبية كلها يعني توقفت في القرن العاشر، ونحن بقينا نجتر وهذا مسكوت عنه في أكاديميا. ما زلنا ندرس نفس القواعد النحوية للطلاب التي صيغت في القرن العاشر. ما زلنا نقول لطلابنا في المدارس وفي الجامعات أن السين تفيد المستقبل القريب والسوف تفيد المستقبل البعيد. يعني هذا لا يعقل، لأن يعني هذه عمليات نحوية مغايرة، ليست لها علاقة بالإحالة على الزمان. فأنا عندما أقول مثلا، أو الطالب عندما يقرأ جملة سوف أغادر في الحال يا مولاي، لدينا كلمة في الحال

0: 2020، وكما لو أن اللغة جامدة، اللغة لم تتغير، وكما لو أن النظريات اللغوية لم تتغير هي الأخرى، في حين أن النظريات اللغوية تغيرت منذ فرديناند سوسيور 1919. يعني وقع تغير جذري في من اللسانيات التاريخية والتقليد النحو التقليدي إلى اللسانيات البنيوية، ثم تطورت بعد ذلك مدارس وتفرع إلى علم نفس لغوي، علم نفس اجتماعي، تداولية، تحليل خطاب. يعني هذه كل معارف في خدمة فهمنا لعمل اللغة، وبالتالي كيف ندير ظهرنا إلى هذه المعارف الكلية ونكتفي بما صاغه السلف الرواد الذين كانوا جهابذة، يعني ليسوا أناس عاديين. يعني في ذاك العصر عندما كانت الكنيسة يعني تصول وتجول والنظام عبودي يعني تسمى بعصر الظلمات، كان أسلافنا وأجدادنا يعني يبدعون في كل المعارف. يعني لا لوم عليهم، اللوم علينا نحن، يعني اكتفينا بالتشبث بتلابيبهم وبما كتبوا وبما أنجزوا. يعني ذكرت مثال في المداخلة إسهامات كبيرة، يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي، لسيبويه بن هشام بن جني، يعني هذا فطاحلة. لكن ماذا فعلنا؟ يعني شوف كم من قرن الآن ونحن ما زلنا ندرس نفس القواعد. يعني ولقد هذه ليست الصيحة الأولى، أو من زمان، منذ يعني ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إعادة النظر كثير من النحاة العراقيين المصريين، دعوا إلى ضرورة خاصة النحو المدرسي والجامعي. لكن بما أن الدرس اللغوي جامد متكلس سينسحب ذلك بالضرورة على نفس النحو الذي درسه أبي أدرسه أنا، ويدرسه ابني، ويدرسه حفيد.
1: لعل دكتور
0: كما لو أن اللغة جامدة، يعني
1: اسمح لي في هذه المداخلة دكتور، لكن يعني ربما وأنا أداخلك ولا أسألك الآن، ولكن أداخلك وأقول لك أنه ربما الإشكالية ليست في تعلم النحو بشكله التقليدي أو بشكله الماضوي، وإنما عدم القدرة على مناقشته ومساءلته والتجديد فيه، بمعنى أن يعني أن نذهب إلى تجديد هذه اللغة، تجديد هذا القواعد، تفهيم الطلبة في أساسهم إلى أهمية هذا النحو وضرورة أن نجدد فيه بما لا يتعارض فيه. أنا أفهم مثلا أنه الكتابة الإبداعية كمثال لم تنطلق من يعني تقليد مستمر. يعني هناك من كسر النظرية الأرسطية ليبني مسرحا جديدا ومختلفا، لكنه كان يعرف المسرح الأرسطي، يعرفه تماما، وينطلق من القاعدة الأساسية التي انطلق منها ذلك المسرح، فبنى مسرحا جديدا مختلفا ويتواكب مع لغة الفترة التي كان فيها. فهذه واحدة من الأشياء نحن التي ربما نفتقدها في درسنا اللغوي تحديدا.
0: هو أستاذ هلال، أنا أتفق معك، يعني معناها في كل ما قلت. أنا لم أصم النحو التقليدي بالتخلف أبدا، لا أجرؤ على ذلك، ومن يجرؤ على ذلك؟ لم أقل متخلف، يعني هو تطور إلى حدود التي وصل إليها في القرن العاشر، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة من الجمود، من السبات، ولم يتغير أي شيء. يعني في القواعد النحوية التي يدرسها طلابنا وتلاميذنا هي نفس القواعد.
1: صحيح.
0: يعني كيف نلوم على السلف الرواد؟
1: واللوم
0: هو كل اللوم على الباحثين، على الأكاديميين عربيا وخاصة، والمحيط من حولنا يتغير، يتطور في مستوى اللغوية النظرية والتطبيقية وكل أصنافها. يعني بالتالي هي دعوة

0: لكي يعني نعيد النظر دعوة لكي نحدث to update ما ينبغي تحديثه ونستفيد من هذه المعارف الجديدة مثل تحليل الخطاب مثل التداولية نستفيد منها في فهم عمل اللغة. في نهاية المطاف ما هو السؤال المركزي؟ السؤال المركزي هو كيف تعمل اللغة، كيف تعمل صرفيا صوتيا صرفيا نحويا دلاليا إلى غير ذلك. طيب نحن في مستوى النحو على مستوى الجملة التركيب اللغوية كيف تعمل؟ هل التوصيف الذي ورد منذ 10 قرون ما صحيح وما زال قائم أم لابد أن نأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجديدة في هذه الحقول المعرفية النظرية؟ ولا يمكن للنحو المدرسي والجامعي أن يتم تحديثه إذا لم يقع تحديث الدرس اللغوي the linguistic course الدرس اللغوي العربي بصفة عامة.
1: الحوار معك شيق وكانت هناك نقطة تتعلق بالذكاء الاصطناعي دكتور محمد الحبيب الكحلاوي، ولكن يعني الوقت يعني ضيق والحوار شيق، نتمنى أن نلتقي بك في
0: في يعني إمكانية أن أقول جملة جملتين على
1: تفضل دكتور تفضل.
0: بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا قلت يوم أمس الذكاء الاصطناعي هو يعتبر من الفتوحات المعرفية للذكاء البشري، لكن مع الأسف عندما نسيء استخدامه ونفرط في التعويل عليه خاصة طلابيا وأكاديميا وفي المدارس، يعني هذا الاعتماد المفرط يقود إلى محاذير كبرى. من أهم هذه المحاذير كون الطالب يفقد الثقة في نفسه تماما ويعول كل التعويل على الذكاء الاصطناعي وكل ما هو جاهز، فيموت فيه لديه التفكير النقدي، التفكير التحليلي، التفكيكي، ويعني كما لو أنه يعني يشجع على الكسل والخمول، في حين أنه خاصة في المسيرة التعلمية هي فرصة لكي تتفتح يعني مواهب وقدرات وكفايات التعلم لدى الطلاب، وليس تغلق ولا تتكرس التبعية للآلة التكنولوجيا وللمناويل اللغوية الكبرى. هذا هو ما نخشاه، لكن الدعوة الآن إلى الترشيد، إلى حمل التوعية، وهذا ما هو قائم في جامعة سلطان قابوس وفي كل الكليات طبعا، وبحول الله يعني عندما نكون واعين يعني بهذه المحاذير وبهذه الأخطار نتلافى التبعات الضارة بحول الله.
1: ختاما نشكرك الدكتور محمد الحبيب الكحلاوي مشرف برنامج البكالوريوس الترجمة بجامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث الشيق معك حول موضوع الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر، وبطبيعة الحال نأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
0: بحول الله. شكرا.
1: حياك الله. شكرا.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ديوان العشق العماني كان محور الأمسية الشعرية الفنية التي أقامها النادي الثقافي بمقره في القرم هذا الأسبوع، واحتفى عبرها بالحب والود والغزل في الشعر العماني. وقدم الدكتور سيف الرمضاني والدكتور حصة البادي قصائد من أشعارهما إلى جانب مختارات لشعراء عمانيين من مختلف العصور تناولها إصدار ديوان العشق العماني الذي صدر عن وزارة الإعلام. ووثق الدكتور سيف الرمضاني في هذا الإصدار مختارات شعرية في العشق والوجد والغزل ل250 شاعرا عمانيا من مختلف العصور بدءا من القرن الأول الميلادي حتى الآن. وشارك الزملاء الإعلاميون أحمد الكلباني وسهر قيشي في تقديم مجموعة من قصائد الأمسية لشعراء عمانيين قديما وحديثا. صاحب هذه القراءات معزوفات على آلة القانون بمشاركة العازفة بدرية الفرعي، فيما أدارت الأمسية زميلة الإعلامية فاطمة إحسان. في الدقائق القادمة نستمع إلى جزء من أمسية ديوان العشق العماني.

القصيدة بعنوان نوارس. لو أن العالم بيت يجمع بردي وضرامك في غرفة قلب، لو أن العالم بيت يجمع بردي وضرامك في غرفة قلب، لو أن الناس قلوب تلمس نبض الشوق بكفينا إن قست الدرب، لو أن نوارسنا تأمن درب العودة إن فاضت آنية الحب، لعبرنا أروقة الخوف لجنتنا، لخبأت بخور حنيني في ثوب لقاء يغزلنا فيض نقاء وحكايات فيض الغربة، ولجئت لقلبي مسبوقا بقصائد وجد متبوعا ببلاد محبة. لكن العالم قرية، لكن العالم قرية، والناس عيون ولسان، ونوارسنا أنهكها البعد ووحدتها، والشوق بكفينا وطن نقرأه إن ظن أمان، والشوق بكفينا وطن نقرأه إن ظن أمان.

كل النوارس قد تطفو وتصطفق، كل النوارس قد تطفو وتصطفق، إلاه نورس شعري طبعه الغرق. صارت مع الغيم حيث الخصب يحملها، ووحده ظل لا ظل ولا ورق. طارت مع الغيم حيث الخصب يحملها، ووحده ظل لا ظل ولا ورق. متيم بخيوط الشمس يغزلها مراوحا ومظلات لمن عرقوا، للعاجنين بهذه الأرض سحنتهم، الصابرين على الشكوى وما نطقوا. للعاجنين بهذه الأرض سحنتهم، الصابرين على الشكوى وما نطقوا. للعاشقين عيونا طرفها حور، ذابوا وما ضمهم جفن ولا حدقوا.

الفارغ المشغول. أنا الفارغ المشغول والشوق آفتي، فلا تسألوني عن فراغي وعن شغلي. عجبت لترك الحب دنيا خلية وإعراضه عنها وإقباله قبلي. سلوا قلب دنيا كيف أطلقه الهوى، فقد كان في غل وثيق وفي كبلي. فإن جحدت فاذكر لها معبدا، فإن جحدت فاذكر لها قصر معبد بمنصف ما بين الأبلة والحبل، وملعبنا في النهر والماء زاخر، قرينين كالغصنين فرعين في أصلي. ومن حولنا الريحان غضا، وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل. إذا شئت مالت بي إليها كأنني إلى غصن بان بين دعصين من رملي. ولما بلوت الحب بعد فراقها، قضيت على أم المحبين بالثكل، وأصبحت معزولا وقد كنت واليا وشتان ما بين الولاية والعزل.

0: أبدأ بأبي سرور الذي يقول في عذوبة الحب، وهو لمن يتتبع قليلا عنه، حميد بن عبد الله الجامعي شاعر وقاض من سمائل، صدر له ديوان شعري في 4 مجلدات ضم أعماله الشعرية. يقول أبو سرور: عتابك أحلى من الفستق وأندى ذكاء على المفرق، وأبرد للقلب من سلسل وأحرق للضلع من محرق، ولولا عتابك ما لذ لي رقيق المعاني ولا منطقي، ولولا عتابك لي لم أقف بحبي لديك على موثقي. خلقت لروحي فوا فرحتي، ولولا غرامك لم أخلقي، محاسن غيرك لم تسبني، وغير جمالك لم أعلقي، وريحان بردك لي فاضح، وريحان غيرك لم يعبقي. أنسى زمانا ظللنا به هياما نشاوى بظل النقي، ندير السرور بأكوابه ونسقي الغرام ولم نستقي، وليل سريت ولم ألتفت إلى ما ألاقي ولم أتقي، أتيت وقد نام عن الرقيب وقام المشوق إلى الشيق، ترقص جسمك في خزه وصفقت تيها على موسقي، ودهت دلالا على همستي فخفت تذوبي فقلت ارفقي.
1: كان هذا مقتطفا من أمسية ديوان العشق العماني.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من الهجمات الليلة والسيطرة على قطاعي النفط والغاز في إيران، والأخيرة تؤكد استعدادها لتصدي وتحذر من تقويض المفاوضات. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. التفاصيل أصحبكم في قراءتها مريم بنت سعيد البداعي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة. وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. كما بعث جلالة السلطان المعظم أعزه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين. بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري ليتكامل مع المعالم الأخرى في المدينة. المشروع يمتد على مساحة 7500 متر مربع، ويعد نقطة انطلاق للسياح القادمين عبر السفن السياحية الراسية على ميناء السلطان قابوس. المهندس سلطان بن سالم الرزيقي مدير مشروع ميدان مطرح متحدثا عن هذا الموضوع.
1: ميدان مطرح هو المشروع الفائز بالدورة الأولى من جائزة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وهي مسابقة وطنية للشباب العماني المخصص في العمارة والتصميم، إيمانا بأن الشاب العماني هو الأقدر بتصميم مدينته وتشكيل هويته الوطنية. طبعا المشروع هذا تنفذه بلدية مسقط، ويقوم على ثلاث محاور مهمة. المحور الأول هو الجسر الأيقوني، والذي يمتد على مدى 25 متر فوق البحر وتريك مطرح كما لم تراها من قبل. جاء مشروع ميدان مطرح ليكون نقطة انطلاق لهذه الأماكن كلها. فاليوم أنت عندك سوق مطرح، وعندك ميناء السلطان قابوس اللي تجيه مئات السفن سنويا. هنا بدأت نقطة الانطلاقة من ميدان مطرح إلى كل الأشياء أو كل الأماكن الاستثنائية اللي أنت تشوفوها في المنطقة.
0: أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونا بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار، دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لهجمات على أراضيها، فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية بعد إغلاقها مؤقتا عقب الهجوم. من جانبها أعلنت مملكة البحرين عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات. كما أطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق، وتمكنت الدفاعات الجوية البحرينية من اعتراض عدد من الاعتداءات. كما أكد أيضا الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا متجها إلى منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مجددا هذه الليلة، مشيرا إلى أن بلاده ستسيطر قريبا على الأسواق والبنية الأساسية للنفط والغاز الإيراني حسب تهديده. يأتي ذلك بينما دعت روسيا والصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على عدة مناطق في إيران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن الهجمات الأمريكية الأخيرة غير قانونية ولا تشكل انتهاكا صارخا فحسب، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا. وأضافت الخارجية الإيرانية أن المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الجرمي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة. وذكرت مصادر إيرانية ومسؤولون غربيون أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن اتفاق سلام مبدئي تكتسب قوة دافعة، لكن تصاعد الأعمال القتالية هذا الأسبوع يقوض آفاق التوصل إلى نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. وأضافت المصادر أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام مبدئي شهدت تكثيفا للجهود الدبلوماسية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدم انسحاب بلاده من المفاوضات على الرغم من الضغوط، مطالبا بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل بناء على انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. ميدانيا واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر لبنانية إن مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في حي المقاصد بالنبطية وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران فيه. كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طير حرف بالجنوب اللبناني، وأضاف أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في إقليم التفاح. في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف للعمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وقال غوتيريش أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية في امتلاك السلاح. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ ما وصفته بحملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن تهجير الفلسطينيين قسراً من الضفة يتم ضمن سياسة ممنهجة وليست نتيجة أعمال فردية، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية توفر الغطاء والدعم لهذه الممارسات. وأضافت المنظمة الدولية أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يشكل جزاءً أساسياً من تلك السياسة، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قرية فلسطينية أفرغت كلياً أو جزئياً من سكانها بين يناير من عام 2023 وإبريل من عام 2026. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت محطة فرعية للكهرباء بها للهجوم خلال الليل، ويعد هذا الانقطاع هو 19 منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمكن دفاعاتها من إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية في هجمات متفرقة، وذلك بعد يوم من إعلان كييف تكثيف هجماتها باستخدام صواريخ محلية الصنع مستهدفة مصانع ومصافي نفط روسية. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تهاجم على كافة المحاور، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا سوف تتوقف عند تقديم كييف تنازلات للتوصل إلى تسوية سلمية. حذرت منظمة الصحة العالمية من موجات الحر الشديد مع تسارع أزمة المناخ، مشيرة إلى أن العالم يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بوتيرة أسرع، وخاصة في القارة الأوروبية. ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلود دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية مواطنيها، مشيراً إلى أن أكثر من 200,000 شخص في أنحاء المنطقة توفوا بأسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية. من جانبه قال الوزير البيئة الألماني كارستن شنايدر إن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة في مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن الحماية من موجات الحر قضية اجتماعية. تنطلق في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط منافسات كأس العالم بلقاء يجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي. وتسعى المكسيك لتحسين مشاركتها في البطولة بعد أن بلغت ربع النهائي عندما استضافتها في عامي 1970 و1986، وتأمل تحت قيادة المدرب خافير أجري في الوصول إلى أبعد من دور الثمانية. أما جنوب إفريقيا فعينها على تخطي الدور الأول في رابع مشاركاتها بالمونديال، حيث يتطلع فريق المدرب البلجيكي هوغو بروس وبكتيبة محلية يقودها لايل فوستر للمنافسة على بطاقة العبور من دور المجموعات. ويلتقي منتخبا التشيك وكوريا الجنوبية في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم 2026 فجر غد الجمعة على ملعب غوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة. ويسعى المنتخب التشيكي بقيادة مدربه ميروسلاف كوبيك إلى كتابة تاريخ جديد لبلاده في البطولة، معتمدا على خبرات المهاجم باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني وتوماس سوتشيك لاعب ويست هام الإنجليزي. على الجانب الآخر يأمل منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل انطلاقة إيجابية في البطولة وتحقيق أول 3 نقاط له في المجموعة تفتح له الطريق نحو التأهل للدور المقبل. استأنف المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية استعداداً لمواجهة أورجواي يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026. وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قسموا خلالها إلى مجموعتين. أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب السنغال. أدت مرنا استشفائيا في الصالة الرياضية والملعب، بينما أجرت المجموعة الأخرى تدريبات اعتيادية تحضيرا للقاء الأول في البطولة. أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني. وأفاد البيان الصادر عن الشركة بأن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار بلغت قرابة 250 مليون ريال عماني، ويدفع العائد المستحق على الصكوك مرتين في كل عام، في 15 من يونيو والخامس عشر من ديسمبر، حتى تاريخ استحقاقه في 15 من يونيو لعام 2031. اختتمت شركة تنمية نفط عمان فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون الشركة بمشاركة واسعة من موظفي الشركة وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل ورواد الابتكار. ويأتي الهاكاثون ضمن حملة التحول الرقمي بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم الكفاءة التشغيلية وتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتنمية الوطنية. وشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بعد منافسة مكثفة بين المشاركين، حيث ستحظى المشروعات المختارة بفرص الدعم والتطوير لتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم أهداف الشركة في الابتكار والتحول الرقمي. وأكدت شركة تنمية نفط عمان أن الهاكاثون والشراكات الاستراتيجية المصاحبة له يشكلان ركيزة أساسية لدعم الابتكار المستدام وتعزيز التعاون مع منظومة التقنية والابتكار في سلطنة عمان، بما يسهم في تطوير الحلول رقمية متقدمة تدعم مستقبل الأعمال وتعزز مسارات التنمية الوطنية. وفي ختام نشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من الهجبات الليلة والسيطرة على قطاعي النفط والغاز في إيران، والأخيرة تؤكد استعدادها للتصدي وتحذر من تقويض المفاوضات. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. حرر لكم نشرة الأخبار أحمد بن عبد الله الندابين، فدها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا. هل يكفي أن نعالج الإدمان بوصفه مشكلة فردية، أم أن التعامل معه يبدأ أولا باعتباره قضية صحة عامة تمس الأسرة والمجتمع والاقتصاد وفرص التنمية؟ في مختلف دول العالم مستمعينا تتجه السياسات الصحية الحديثة إلى تجاوز النظرة التقليدية للإدمان باعتباره سلوكا منحرفا أو أزمة شخصية، نحو مقاربة أكثر شمولا تضع الإنسان في صميم العملية العلاجية، وتتعامل أيضا مع الإدمان بوصفه حالة صحية تحتاج إلى رعاية متخصصة وبرامج تأهيل ودعم مستمر يعيد للفرد توازنه ودوره أيضا في المجتمع. من هنا مستمعينا تبرز أهمية المراكز المتخصصة التي لا تكتفي بتقديم العلاج، بل تسعى إلى بناء بيئة آمنة تحفظ خصوصية المريض وكرامته، وأيضا توفر له فرص حقيقية للعودة إلى حياته الطبيعية. في ولاية بهلة بمحافظة الداخلية مستمعينا يأتي مركز علاج وتأهيل الإدمان نموذجا لهذه الرؤية، رؤية تجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة والتأهيل النفسي والاجتماعي والعمل الوقائي وأيضا التوعوي في إطار منظومة وطنية تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وصون الإنسان باعتباره الثروة الأغلى في مسيرة التنمية. في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات نتوقف عند تجربة أحد هذه المراكز ونتعرف على خدماته وأدواره والتحديات المرتبطة أيضا بقضية الإدمان وجهود الوقاية والعلاج والتعافي، كما نستشرف أيضا مستقبل هذه الخدمات في سلطنة عمان ودورها في بناء مجتمع أكثر صحي وأيضا استقرارا، مع ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ يوسف بن علي الغيلاني مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان بمحافظة الداخلية. أستاذ يوسف أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا اللقاء الطيب.
1: أهلا وسهلا أستاذ يوسف، نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات، من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، ضيفنا فيها الأستاذ يوسف بن علي الغيلاني مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان، هذا المركز في ولاية بهلة تحديدا بمحافظة الداخلية، وهو يعمل على تقديم خدمات العلاج والرعاية للإدمان. نتحدث في البداية يعني أستاذ يوسف بعد التجديد طبعا بالترحيب بك في برنامج من المحافظات، فكرة إنشاء مركز يعني علاج وتأهيل الإدمان خاصة أنه في محافظة الداخلية بولاية بهلة، كيف جاءت هذه الفكرة؟
2: بارك الله فيك وأشكرك. حقيقة الفكرة جاءت دائما يعني الابتعاد عن الضجيج المدن دائما يعني هو يجلب لك أكثر النقاهة والراحة، فوجود المركز في ولاية بهلة هي منطقة يعني جميلة جدا من الناحية السياحية، وخاصة المكان يعني في حي السعد في وسط المزارع. نعم. فوجدنا مكان يعني المكان مهيئ جدا للاستقبال، مكان يعني زي المنتجع، يوجد فيه تقريبا 11 مبنى الإقامة فيه عن طريقة فلل، يعني كل شخصين يقيموا في فلة أو شخص يقيم في فلة، فوجدت يعني المكان مهيئ للإقامة في ولاية بهلة. كذلك ولاية بهلة تكون في منتصف سلطنة عمان، قريبة من الداخلية، في الداخلية قريبة من الظاهرة، قريبة من الشرقية، قريبة كذلك من الباطنة ومن مسقط، فكان الاختيار يعني موفق في ذلك الموقع.
1: طيب إلى أي مدى نحن محتاجين لهذه المراكز أستاذ يوسف؟
2: حقيقة يعني احنا محتاجين لأن المعاناة صارت أكبر، يعني أنا الآن صار لي 11 سنة أشتغل في علاج الإدمان، ومن الأوائل اللي عملوا في مرشد تعافي في بيوت التعافي التابع لمستشفى المسرة من الأوائل. بعد فترة قررت أني أنا أعمل مكان خاص نظرا لعدم توافر الأماكن أو الأسرة، لأن الأعداد المدمنين في ازدياد. فجاءت فكرة إقامة مؤسسة صحية خاصة بعد ما صدر القرار الوزاري في 2015 بفتح مؤسسات صحية خاصة لعلاج الإدمان، فكنت من السابقين. فتحت مركز في ولاية صحار، ثم انتقلت إلى محافظة مسقط، وأعداد المدمنين في ازدياد. أنا لما أنظر أعداد المدمنين سابقا قبل 11 سنة أو أكثر، أجد أن الأعداد كانت يعني بسيطة. الأعداد أنا أعرف بعض الأعداد في ولاية مثلا شناص أو في ولاية لواء أو في ولاية سعر، أعرف أعداد المدمنين.
1: نعم.
2: الآن ما أستطيع أعرف أعداد المدمنين، يعني أعداد المدمنين مهولة، والأماكن العلاجية الموجودة في سلطنة عمان لا تكفي لاستيعاب المدمنين. كذلك يعني في أسر تتواصل معي أبنائهم يتعالجوا خارج سلطنة عمان، فإحنا أفضل أن تكون عندنا أماكن علاجية في سلطنة عمان. بالعكس، إحنا نعلم عاداتنا وتقاليدنا وديننا وسلوبنا في الحياة، بدل لا يروح برا ويتعلم سلوكيات أخرى ويرجع مرة ثانية عندنا مشكلة ثانية. فأنا أؤيد وأشجع وأشكر الوزارة على إتاحة الفرصة لنا نعمل هذه المشاريع.
1: طيب، الأعمار اللي تجيكم في المركز يعني واللي يعني لفتت الانتباه بالنسبة لكم أستاذ يوسف، ما هي هذه الأعمار يعني اللي يعني تقع تحت شريحة المدمنين؟
2: بارك الله فيك. أنا الآن ما فقط بحدد يعني من جاءني في المركز، أنا بتكلم عن أنا ماسك خط ساخن سابقا، صار لي فترة طويلة أمسك خط الساخن للمؤسسة السابقة اللي أنا كنت فيها واللي أنا أسستها إلى المؤسسة هذه اللي أنا الآن فيها. التواصل دائما عندي يعني الأعمار من 14 سنة من 14 سنة لين 60 سنة، أولاد وكذلك حتى بنات، يعني الآن المشكلة أصبحت في البنات.
1: نعم.
2: كنا نروح نعمل توعية في إدارة السجون في المنشآت الإصلاحية.
1: نعم.
2: للأحداث كنت أجد أنا كذلك هناك أولاد صغار وأسألهم في سجينات كذا بنات، قال كذلك في موجودات عندنا بنات، فالتعاطي أصبح منتشر. والحكومة الآن خضت يعني قرار في وزارة العدل بإيداع المصحة، يعني الآن القاضي دائما يحكم بإيداع المصحة، وهذا قرار إيجابي أن نلزم الشخص يتعالج. فأنا يعني أشوف أن المعاناة كبيرة أكبر من من من الشخص الذي غير متصور. يعني إحنا يمكن إحنا قريبين من المدمنين، فنعرف أن الموضوع صعب يعني جدا، يحتاج إلى أماكن علاجية أكثر.
1: طيب، يعني 14 سنة مثلا، طفل عمره 14 سنة وهو يعني يعتبر من شريحة المدمنين في هذه الحالة، أين يكمن الخلل برأيك أستاذ يوسف؟
2: سابقا الناس كانت تنظر أن المدمن يعني يمكن من أسرة متفككة أو من أسرة بسيطة أو فقيرة، وهذا النظرية غلط. المدمن اليوم من جميع شرائح المجتمع، من أكبر واحد لأصغر واحد. اللي يخلي الأولاد الصغار يدخلوا في الإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيها كل شيء. كذلك وين هو بيروح؟ يعني سابقا إحنا في الماضي حياتنا منحصرة من بين أهلنا وقاربنا ومنطقتنا، اليوم حياتنا أصبحت مفتوحة أمام العالم الآخر.
1: بالضبط.
2: فإحنا لازم نروح الأندية، نروح المدارس، الجامعات، الكليات، نجد مختلف شرائح المجتمع موجودين، وكذلك نسافر إلى الخارج فنتعرف على هذه الأشياء. هذه الأشياء طبعا جميلة ولكن لها ضريبة، وهذه الضريبة التعرف على سلوكيات خاطئة من ضمنها الإدمان، إدمان المخدرات.
1: بالضبط، وهذا يعني بكل تأكيد أستاذ يوسف يأتي من جانب دور الأسرة في الرقابة في المتابعة وتوجيهات جلالة السلطان المعظم الله يحفظه، يعني في أحد يعني اللقاءات إنه الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالسمت العماني، الاهتمام بالكثير من العادات والتقاليد، يجب أن يكون هناك دور للأسرة، يجب أن تكون هناك رقابة واضحة على يعني التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مع المنصات الرقمية الحديثة وغيرها. طيب، كيف تنسجم أنتم في هذا المركز أستاذ يوسف مع الخدمات التي أيضا يعني تقدمها وزارة الصحة؟ كيف هو الانسجام بينكم؟
2: بارك الله فيك. طبعا يعني وزارة الصحة تساعدنا فقط بالحصول على التصريح، ولكن سمعنا تصريح من معالي وزير الصحة أن وزارة الصحة الآن هدفها تحويل مرضى مدمنين المخدرات إلى المراكز الصحية الخاصة، يعني عندهم الآن هدف تحويل المدمنين إلى الأماكن الصحية الخاصة المرخصة من وزارة الصحة، من المؤسسة الصحية الخاصة. وإحنا حقيقة يعني نستبشر بهذا القرار، هذا قرار جميل جدا. إحنا كمؤسسات صحية خاصة نستقبل أي وقت المدمن، المستشفيات الحكومية تحول لنا، بالعكس يعني أنت بتساعد المؤسسة. عندنا إحنا مؤسسة كلها كوادر عمانية،
1: نعم،
2: والمؤسسة تندرج تحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أنت لو حولت لنا ناس للعلاج بهذه الطريقة أنت ساعدتنا إحنا قبل لا تساعد المدمن. كذلك أنت ما تعرف المدمن، إحنا نجيب لك المدمن. احنا نعرف المدمنين يتواصلوا معنا، عندهم معاناة، يريدوا علاج، لكن يمكن المواعيد طويلة. لو وزارة الصحة نفذوا هذا القرار بالعكس احنا مستعدين يعني نوفر حالات كثيرة للعلاج.
1: ما أبرز يعني الخدمات اللي تقدموها للمرضى في هذا المركز؟
2: احنا عندنا العلاج على مراحل. طبعا أول ما يأتينا المريض احنا نسمي المدمن مريض لأن هو مرض الإدمان.
1: نعم.
2: نأخذ منه طبعا عينة ونفحصها ونتأكد وش من المواد اللي تعاطاها، ونحوله كذلك إلى المستشفى لو احتاج إلى تنويم. يدخل من 7 أيام إلى 10 أيام مرحلة إعراض الانسحاب، ثم يأتي بعدين يرجع إلى التأهيل. التأهيل عندنا مدة البرنامج من 4 إلى 6 أشهر على حسب الحالة، أحيانا تطول أكثر. في مجموعة من البرامج العلاجية كالعلاج المعرفي السلوكي، برنامج 12 خطوة، المايتريكس، معنا برنامج يومية من الساعة 9 الصباح للساعة 10 بالليل، ومن ضمنهن الإرشاد الديني وهذه الأشياء.
1: كيف تصمموا يعني البرامج العلاجية اللي تتناسب مع حالة كل مريض أستاذ يوسف؟
2: هذا طبعا على حسب تقييم الحالة من الأخصائي، من الطبيب، من الفريق العلاجي. نقي يعني كل شخص له برنامج معين على ضوء المرض اللي عنده، احنا نصمم له برنامج معين يتناسب معه بحيث انه نقدر نساعده.
1: وكيف تقيسوا نجاح الخطط العلاجية معكم في المركز؟
2: نجاح الخطط العلاجية أول شيء يعتمد على دور الفريق العلاجي واجتهاده، ثانيا يعتمد على دور الأسرة. يعني الولد اللي بيجينا احنا وبيدخل للعلاج احنا اول شهر نحجزه، ممنوع انه يتواصل هاتفيا، ممنوع الخروج، لكن بعد الشهر احنا نطلقه لاهله، نعطيه اجازه مثلا 6 ساعات، يوم يومين، تدريجيا لحد ما يندمج في المجتمع. هو ما داخل سجن، هو داخل للعلاج والتاهيل والاصلاح.
1: بالضبط.
2: اذا الاسره ما تسمع كلام الفريق العلاجي وما تمشي على نفس الخطه نواجه مشكله. يعني ممكن يتعرض هذا الشخص للانتكاسة. الأهل يفرحوا لما يشوفوا ولدهم متغير وصحته زينة، ويعني فيفرحوا ويكون عندهم اندفاع غير طبيعي.
1: نعم.
2: مثلا يقول لك بس اشتري له سيارة، أنا بشتري له تليفون، لا أنا بزوجك، لا أنا بشغلك، أنا بسوي لك. احنا نقول لهم يا جماعة امشوا على الخطة العلاجية وصبروا واعطونا فرصة، وبهاي الطريقة ان شاء الله أننا ننجح جميعا.
1: إذن هنا إلى دور الأسرة، يعني لا يجب أن تكون أيضا مسألة الرقابة أستاذ يوسف مسألة مستمرة، يعني حتى بعد ما يعدي خلينا نقول المرحلة الأولى أو المراحل الأولى من العلاج يجب أن تظل هذه الرقابة موجودة من جانب الأسرة.
2: الرقابة موجودة، وكذلك حتى إحنا مثلا يأتي عندنا شخص يظل عندنا مدة البرنامج مثلا 6 أشهر، خلص البرنامج، نتفق مع الأسرة أن هذا لازم يجينا المركز مثلا كل أسبوع كل أسبوعين، يجينا بالمجان ناخذ منه عينة. عندنا رحلات خارجية يكون تجمعات يكون معانا، عندنا جروب في الواتساب يكون معانا ويشارك معانا بأفكاره وحاسيسه ومشاعره. يعني احنا طول الوقت ما نتخلى عنه. يعني هدفنا انه هو يظل متعافي على طول، ولكن اذا الاهل تركونا وما اخبرونا عنه وعن وضعه وش صاير تحصل هناك المشكلة. اما احنا نظل مع الشخص مدى الحياة، هو نعم. منه وفينا.
1: نعم. طيب هناك بعض الجوانب

0: على المدمن لحد ما تزيد المشكلة. احنا نقول لهم ان العلاج عندنا بسرية تامة، ابدا احنا ما نتكلم مع اي شخص عن اسرار المريض. الان الوضع هنا في سلطنة عمان باوامر من مولانا صاحب الجلالة حفظه الله والمراسيم الصادرة، المدمن له كرامة. نعم. المدمن يعالج وما ينفصل من عمله. نعم. المدمن يتعالج ويرجع لعمله، عكس في دول أخرى لو اكتشفوا أنه هو مدمن فصلوه من عمله وقاطعوه. لا، إحنا نحتويه، القضاء يساعده، الادعاء العام يساعده، جهة العمل تساعده. فاليوم إحنا نقولهم إن ما في خوف، الخوف فقط إنكم أنتوا تخافوا إن الناس تعرف. الناس ما بتعرف بس بتساعده، خوفكم عليه هذا أكثر بيزيد المشكلة.
1: بالضبط.
0: لأنكم أنتم ما جهة اختصاص. أي واحد عنده مدمن لازم يتواصل مع جهة الاختصاص ويبلغهم بداية المشكلة أفضل عن تضخمها.
1: يعني خلينا نقول إنه عملية إيجاد حل، ما يعني لا يمكن أن يقبل العقل مثلا مسألة التردد أو الخوف من ردة فعل المجتمع، لأنه هذه المسألة يمكن إنه المدمن هذا راح يفقد حياته في لحظة من اللحظات إذا استمر على حالة الإدمان، واستمروا الأهل مثلا مترددين أو في حالة خوف في هذا الجانب. فأيهما أفضل، إني أنقذ هذه الروح وأنقذ هذا الشاب مثلا من مسألة التعاطي والإدمان، ولا أتركه كذا وأنا أظل خايف من المجتمع، بالتالي راح تكون النتيجة نحن كلنا عارفينها وإلى أين ستؤول يعني بالضبط؟
0: الخوف يعني الخوف الزائد يعني مثل الحب الزائد مثل الخوف الزائد، هم من كثر حبهم على ولدهم يخافوا عليه. فهذا الخوف يعني أحيانا يكون ضرر. اليوم المواد المخدرة أصبحت يعني مواد كيميائية مصنعة كالكريستال ميث.
1: نعم.
0: وسبق احنا تابعنا النشرة التي صدرت من شرطة عمان السلطانية. تم إلقاء القبض على عصابة دولية أنشأت مصنع في مواد مخدرة تقدر بمليون ريال. تم القبض عليهم. فالمواد المخدرة سهل ان يصنعوها، وهذه المواد تسبب هلاوس وضلالات سمعية وبصرية. الشخص هذا يشك في امه، في اخته، في ابوه، ممكن يسبب جريمة قتل.
1: نعم.
0: فإحنا اليوم لو ما تدخلنا من البداية وساعدنا هذا الشخص، لا بالعكس، أنا من هذا المنبر أطلب كذلك من من من من من من شرطة عمان السلطانية أنهم يتلقوا البلاغ من الأسر ويسارعوا بإلقاء القبض عليه وإيداع إلزامي في العلاج، لأنه يمكن يكون خطر على أمه على أبوه. هذا الشيء اللي احنا لازم ننظر للقوانين والتشريعات بحيث ان في ايداع الزامي حتى ايداع بالجبر. اليوم المواد المخدرة الشخص اللي يتعاطى خلاص يفقد السيطرة، يمكن يقتل.
1: بالضبط.
0: لان المواد ما مثل الهروين ومورفين بيتعاطى وبيموت. اليوم يتعاطى مواد اخرى تصنع محليا وتسبب الجنون والهلاوس.
1: وعملية الترويج ووصولها الى شرائح صغيرة في المجتمع، يعني أستاذ يوسف كيف تنتشر هذه بهذه السرعة، وكيف يتم عملية تداولها بين شريحة طلاب المدارس وغيرها؟
0: أصبحت المخدرات رخيصة وفي متناول الجميع. أنا لما أجلس مع مدمنين وأنظر إلى تاريخ الإدمان في سلطنة عمان سابقا، أنا أكتشف أن تجار المخدرات يهربوها عن طريق السواحل وكميات معروفة وأنواع محدودة. الآن أصبحت الكميات في ازدياد والأنواع توسعت، وأصبحت المخدرات المصنعة أكثر من المخدرات المزروعة. فهذا عمل ضجة وصارت الكمية يعني رخيصة جدا. يعني أنت سابقا في التسعينات إذا بتتعاطى هروين يمكن جرعة بعشر ريال.
1: نعم.
0: الآن إذا بتتعاطى كريستال مال بعشر ريال يمكن تتعاطى منه أسبوعين. فالكمية كثيرة. بالعكس إذا تعاطى من مرة واحدة من مادة الكريستال يمكن ثلاث أيام ما ينام. هاي جرعة واحدة تسد ثلاث أيام. هذا ثلاث أيام الإنسان إذا ما نام وش مخه بيكون؟ وش وضعه؟
1: بالضبط.
0: يعني الآن أصبحت المخدرات سهل الحصول عليها. بالعكس تجار المخدرات الآن يقول لك أنت ما يحتاج تجي عدال بيتك، أنت تطلع نرسل لك اللوكيشن وشيل المخدرات، فقط حول لنا فلوس بدون ما تتعب، بدون ما تسي عند حد، بدون ما تدق سيارة بترول.
1: خطورة المخدرات المصنعة أكثر من خطورة أيضا المخدرات المزروعة، هو
0: أكثر
1: معروف يعني.
0: أكثر أكثر
1: وأكثرها ضررا.
0: نعم. الآن يعني. الآن صارت يعني أوراق، هذه أوراق بيضة يجيبوها من برا، هذه مرشوشة عليها مادة، يأتوا هنا ويحطوا فيها تبغ ويلفوها ويدوخوها، مادة مصنعة. يعني عندك أصبح السبايسي، الفوتو، الكريستال ميث، كثير من المواد المصنعة كيميائيا الآن حتى إحنا شيء منهم ما نعرفهن. يعني حتى لما ناخذ منهم عندنا عينات للفحص تطلع تقريبا 12 عينة، 12 مادة، في مواد تطلع أول مرة نشوفها. يعني في كل يوم كل مرة نكتشف مادة جديدة.
1: إذن هي جريمة جلسة

0: يعني تأخذ مسارات متنوعة ومختلفة بحيث يسهل عملية تداولها، وأيضا تخرج من إطار الرقابة وغيرها والإلقاء القبض مثلا في المطارات
1: نعم، في بعض المواد كذلك في البداية ما كانت يعني تطلع في الفحوصات، لكن الآن ابتدت يعني تطلع، كل مرة تطلع مادة والمادة يشجعوا عليها الشخص يقولوا له هاي ما تطلع في الفحص أنت ممكن تتعاطاها. طبعا احنا مع المعامل ومع التطور العلم نكتشف هذه المادة، ولكن هو يدخل في البداية فيها على أساس أني أنا ما بيعرفوني ما بيشوفوني، لو فحصوني ممكن أداوم ممكن أروح، لكن المشكلة تزيد أكثر تبين عليه علامات الإدمان، سلوكيات غير طبيعية، تشوف إنسان انعزالي، إنسان منفعل، شكله متغير، وجهه مشحب مضعف، صاير الوضع غير طبيعي ما ينام.
0: إذن هذه مؤشرات خلينا نقول يجب على الأسرة أنها تنتبه لها مثلا في البداية، هذه المؤشرات الأولية هي اللي تستدعي حالة المساعدة. أستاذ يوسف،
1: المؤشرات أنا إذا أشوف ابني معي وعايش في المجتمع ويشاركني أفراحنا وأحزاننا وجمعاتنا وأكلنا وشربنا وطلعتنا، هذا إنسان طبيعي. لكن إذا أشوفه ابتعد هذا كامل، سهراته طويلة، نومه قليل، أكل قليل، منعزل، ما فاضي لنا، هذا عنده سلوكيات، هذا أكيد في شيء لازم أنا أسارع أني أكتشف هذا الشيء. والحل الوحيد إذا أنا أريد أكتشف ابني الفحص.
0: نعم.
1: أنا أنت منعزل، أنت ما تأكل عندنا، أنا شاكين فيك، طيب إحنا نريد منك فحص فقط، الفحص هو اللي يحكم. إذا ألاحظ على ابني تغيرات لازم أتحرك بأسرع ما يمكن.
0: طيب أستاذ يوسف، يعني أنتم في هذا المركز، مركز سعيد مثلا على سبيل المثال، وهو أحد المراكز التي تعمل بجهد كبير جدا طبعا في التعامل مع هذه الحالات، يعني عمل المركز ليس بالسهل لأنه يتعامل مع حالات يعني حالات إدمان معينة. عندكم مختبر في المركز تعملوا على فحص العينات وغيرها أو يتم إرسالها إلى وزارة الصحة؟
1: بارك الله فيك. بالنسبة لعينات المواد المخدرة طبعا ناخذ منهم عينة البول، في عندنا علب جاهزة خلال 5 دقائق تطلع النتيجة أي مادة موجودة، فقط نرسل للمعامل الفحوصات الأخرى، يعني أي شخص يجينا إحنا لازم نأخذ منه فحص فيروسات الكبد، الكلى، وظائف الدم، هذا طبيعي يتأكد ما عنده أمراض مزمنة أو أمراض معدية. لكن بالنسبة لفحص المخدرات عندنا خلال 5 دقائق تطلع النتيجة
0: عندكم في المركز.
1: في المركز، وتكلفة الفحص المخدر بالنسبة لنا إحنا كمركز ساعد 10 ريالات عماني فقط، تكلفة بسيطة جدا، يعني أنا أقول للناس لا تخافوا، ما السعر غالي، 10 ريالات تطمن على والدك.
0: بالضبط، يعني أنت في المقابل لا تنظر لجانب مادي، ذاك بتنقذ روح، يعني
1: بتنقذ روح
0: موجودة عندك،
1: بتنقذ روح وبتطمئن، يمكن الولد سبحان الله عنده أمراض أخرى غير عن مرض الإدمان.
0: بالضبط،
1: فلازم أنت تكتشف في البداية وش وضع الولد.
0: طيب خلينا نقول التعافي الحقيقي من منظور يعني طبي ونفسي أستاذ يوسف، ماذا يعني التعافي الحقيقي؟
1: التعافي الحقيقي هو تغيير في سلوكيات الشخص، يعني الشخص الغير متعافي سلوكيات مكتسبة من الشارع، من البيئة، من حياة اليومية، من عمله. التعافي هو تترك جميع سلوكياتك وتكون أنت تتحلى بالأمانة، تتحلى بالتقبل، بالتواضع، بالصبر، تكون إنسان متزن، أفكارك يعني ومشاعرك تعرف تتعامل معها، ما تكون إنسان متهور أو اندفاعي.
0: إذن أنتوا كيف تعملوا على استعادة الثقة بالنفس يعني بعد مسألة العلاج يعني في المركز؟
1: هي يعني رحلة طويلة جدا وتحتاج إلى مجهود من الفريق وكذلك حتى الشخص اللي يتعالج عندنا، يعني أحيانا يجيك شخص ما متقبل العلاج.
0: نعم.
1: ولكن مع مرور الوقت يسمع يسمع يسمع يسمع بعدين يفهم بعدين يطبق فيصير التغيير، يعني هي رحلة. لما نقول للشخص إن برنامج 6 شهور أو أكثر هو يقول لا، يعني ما يسده بس أسبوع، ما يباله بس أسبوع ليه أسبوعين، لا أنا ما أقدر أغير إنسان أخليه يترك أصدقاء أو رفقاء السوء ويحذف أرقامهم من التلفونات وما يصير أماكن التعاطي ويتعامل بصدق مع زوجته وأبوه وأمه وأخوه، هذه يباله فترة.
0: بالضبط،
1: هي هذه الفترة الطويلة اللي تساعدنا احنا وتمكننا من مساعدته انه يطلع من السلوكيات الإدمانية.
0: وين تحصلوا التحدي الأكبر يعني في هذا الجانب أستاذ يوسف؟ هل للأشخاص يعني خلينا نقول المراهقين أم للأشخاص المتزوجين اللي يعتبر عندهم أطفال وهو مدمن، وبالتالي هنا أيضا تأثيرات أخرى على الأسرة وجوانب اجتماعية أخرى، أم الكبير في السن؟ لأنك ذكرت حتى إلى سن 60 يعني يصل عندكم مدمنين.
1: المدمنين ما إلا 60، حتى في 70. اليوم أنا وجاي يتواصل معي شخص يقول أنا أريد أعالج والدي مدمن خمر 70 سنة ورافض يجي. قلت له إحنا ما نقدر، ما في قانون يلزمه.
0: نعم.
1: لازم هو يجي من نفسه، لازم تكون عنده رغبة. يعني إذا واصل 70 وما عنده رغبة، إحنا وش بنسوي به؟ المشاكل اللي تواجهنا على كلنا على حدة. يعني مثلا يجيك واحد عنده أسرة، المعاناة أنه بيروح ويفكر في أولاده، من بيعيل أولاده، من بيصرف عليهم، يفكر أني أنا ما بشتغل اليوم جالس هنا، لأن في كثير من المدمنين محطمين.
0: نعم.
1: طيب، وعندك الولد الصغير يقول لك أنا خلاص، يعني أنا علي مثلا قضية، أنا علي مشكلة، أنا ما مستقبلي انتهى. فتتفاوت الصعوبات من شخص لآخر. بس أنا يعني أقول أن هذه المشكلة تحتاج تعاون من المجتمع ككل.
0: نعم.
1: بدون تعاون المجتمع ما نحقق أي نتيجة.
0: إذن عملية أن المجتمع، خلينا نقول، شريك أستاذ يوسف في دعم المتعافين، وهذه النظرة أيضا الأخرى للمجتمع يجب أن تتغير، بحيث أن ننظر لهذا المدمن على أنه مريض ويحتاج إلى مساندة الجميع، يحتاج إلى مساندتكم أنتم وتقدموا هذه يعني الرعاية الصحية في هذا المركز، يحتاج إلى أن تقف الجهات الأخرى، خلينا نقول مثل وزارة الصحة والجهات المختصة في هذا الجانب معكم أيضا وقفة جادة، بحيث أيضا يعني نحمي هذه الأرواح اللي يعني تصنف ضمن شريحة المدمنين. طيب، وجود المركز أستاذ يوسف، كيف انعكس وجود المركز على مستوى الوعي الصحي، خلينا نقول على مستوى المحافظة على وجه الخصوص؟
1: وجود مركز في محافظة الداخلية هذا يعتبر طبعا أول مركز يساعد أو يسهل الوصول إليه، بالذات الناس اللي ساكنين المنطقة الداخلية، محافظة الداخلية.
0: نعم.
1: كذلك المركز عندنا احنا مثلا يستقبل الحالات على مدار الساعة، يعني نستقبل الحالات على مدار الساعة سواء من من من من المحافظة الداخلية أو غير محافظة الداخلية.
0: طيب، كيف تقيموا نتائج البرامج اللي تقدموها والمبادرات التوعوية اللي تقدموها من هذا المركز؟
1: احنا نقيمها على كل سنة، عندنا تقييم الحالات اللي تعافت معنا. في كل سنة احنا نقيم الوضع، كم شخص تعافى معنا، كيف احنا نطور البرامج العلاجية اللي عندنا، وش المشكلة اللي ادت الى الانتكاسة، هل سبب من تقصير مننا، تقصير من الاسرة، تقصير من المجتمع. فدائما نحاول في كل سنة نعمل جرد بحيث اننا نستطيع نحل الثغرات اللي سببت الانتكاسة للشخص.
0: كل الشكر لكم استاذ يوسف من علي الغيلاني، مؤسس مركز ساعد لعلاج الادمان بمحافظة الداخلية. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنا بس أريد أوجه رسالة للمجتمع. نعم. أنا أقول يا جماعة الخير، ترى المشكلة عامة، أوجهها أول شيء للتجار، نريدكم تدعموا الحالات.
0: نعم.
1: نوجهها لوزارة الصحة، نريدكم تحولوا الحالات. نوجهها للأهالي، نريدكم تسارعوا بالبلاغ عن أولادكم للعلاج. نريد نوجهها للجمعيات الخيرية والمجتمعية، شكلوا فرق وروحوا المناطق اللي فيها المدمنين وحاولوا تساعدوهم. فيه ترى مدمنين كثير يريدوا يتعالجوا، لكن ربما من الناحية المادية أو الظروف يعني تمنعهم، فنريد نساعد هذه الفئة بقدر المستطاع.
0: نعم، وهذا دور كبير يعني للقطاع الخاص له دوره، الجهة القطاع الحكومي له دوره، المجتمع له دوره أيضا في مثل هذه المواضيع، وإنهم يقفوا معكم. يعني أستاذ يوسف بن علي الغيلاني، مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان في محافظة الداخلية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: سلفادور دالي الجزء الأول.

0: إياك أن تقولي إنه مجنون، بل قولي إنه فنان.
1: هذه التقسيمات يجب أن نصف بها أنفسنا. أنت ناقد تشكيلي تؤمن بالمدارس الحديثة، بيكاسو، ماكس أرنست، سلفادور دالي.
0: أنت تحكمين على دالي من شاربه، وهذا شاربه وهو حر فيه.
1: إنه يخرج علينا بهذا الشارب بأشكال مختلفة. لم نعد نهتم بأخبار لوحاته قدر الاهتمام بأخبار شاربه.
0: انظري إلى هذا الشارب على أنه لوحة حية تتحرك فوق وجه فنان رسم لنا أحلامنا الدفينة.
1: يا أستاذنا الناقد، هل يعجبك كل هذا التنوع عن دالي؟
0: هو فنان تشكيلي
1: وكاتب ونحات
0: ومخرج أفلام وكاتب سيناريو
1: ومصور
0: ومصمم وناظر للأفلام، ولا تنسي أنه ممثل سينمائي. باعتباري ناقد فن تشكيلي، فأنا لا أرى سلفادور دالي الذي نحضر معرضه اليوم سوى أنه فنان تشكيلي مجدد وله شخصيته. أما بقية الرجال فهم يصبون في الفنان التشكيلي.
1: كيف تراه في جملة واحدة؟
0: من الصعب حصر رجل مثل سلفادور دالي في جملة واحدة، ولكن إذا كان ذلك حكما فأعتبر أن دالي
2: أنا استثنائي، أنا فوضوي، إذن أنا سلفادور دالي.

0: أبي، أنت تثقبني بهذه النظرات.
1: ماذا ينتابك يا ولدي؟ دع أباك يتأملك كما يريد.
0: يا أمي، إنه لا يتأملني، إنه يبحث عن ابن آخر في وجهي وكياني.
1: إنه يحبك كثيراً.
0: هل يحبني لأنني ابنه الجديد؟ أم لأنني بديل عن الابن الذي مات قبل أن أولد بثلاث سنوات؟ إنه الآن ينظر إلي دون أن يعلق.
1: أنت ما زلت صغيراً، عندما تكبر ستعرف معنى أن يفقد الأب ابنه الذي يحبه في حادث مأساوي.
0: لذا اختار لي نفس الاسم سيلفادور، وصار الأولاد ينادونني باسم لم أولد به أصلاً، سيلفادور.
2: اسمع يا ولدي،
0: للأسف أنا نصف ابنك، النصف الثاني مات قبل مولدي بثلاث سنوات.
2: تمنيت لأخيك ألا يموت، وأنا أرى روحه تسكنك.
0: صدقني يا أبي، لا تسكنني سوى روحي أنا وحدي.
1: عندما ستكبر سوف تحس بأخيك في دمك.
0: أنا الآن كبير، كبير بما فيه الكفاية، ولا أريد لشخص آخر أن يسكن روحي. تكفيني نفسي حتى لو عشت نصف إنسان.
2: دعيه دعيه، لن يفهم إلا عندما يكبر.

0: لماذا تصحبني إلى هذا النوع من المعارض؟ ها؟
1: هذا معرض واحد من الفنانين الذين سيغيرون التاريخ. إنه أسباني مثلنا يا فتاة.
0: هل تستوعب الرسوم التي تتداخل في بعضها؟
1: إنه يعبر عن الإنسان في زمن فرويد، زيغموند فرويد.
0: من يكون هذا الإنسان؟
1: أنا سلفادور دالي، أكثر من شخص في إنسان واحد، ولا أعرف من أكون.
0: أنت سلفادور فيليني، مولود في غرناطة في 11 مايو 1904، وابن مدلل لأسرة ميسورة.
1: هذا وحده سبب كاف كي أكون متمردا على ثروة أبي الذي يحاول إقناعي أنني
0: شخص آخر. أخوك
1: أنا الذي يحب الرسم. صدقيني يا ليز، حاولت أن أعثر على أخي الذي مات فلم أجد.
0: أنت تتمرد على الجميع بمن فيهم أنا، حتى أنا تحاول أن تضايقني وتفرض علي حضور مثل هذا المعرض للمدعو بابلو بيكاسو.
1: ماذا تقصدين يا ليز؟
0: إجابة محددة، هل أنت مجنون؟
1: بكل ثقة، نعم مجنون وأفتخر.

0: سوف ينتهي الأمر بولدنا إلى مشفى الأمراض العقلية.
1: لو كان أخوه هو الذي مكانه لتقبل الأمر بسهولة.
0: لقد ارتكب أموراً بالغة في الخطورة في الفترة الماضية، أموراً تدخله المصحة.
1: طائش، لعله يعقل ما يفعله.
0: ترى هل هو طائش أم مجرم أم مجنون؟
1: عندما دفع صديقه بيدرو من فوق الجبل كان تائهاً عن الوعي.
0: الشكر للرب فزميله لم يمت.
1: يوماً ما قام برفس رأس شقيقته آنا ماريا وكأنه يركل كرة كي تتدحرج فوق الأرض.
0: الشكر للرب أن آنا ماريا لم تصب بسوء كبير.
1: هذه أفعال مجرمين.
0: مسكين ابني، كم صليت من أجل أن يحميك الله.
1: وأنا أيضا.
0: حتى القطة الوديعة ظل يخنقها وظلت تصرخ حتى الموت.
1: نصحنا الطبيب ألا نعاقبه.
0: إنه يعاقب نفسه بنفسه.
1: لا يتأخر أن يرمي بنفسه ويتدحرج من فوق السلم وسط حفل به عدد وفير من الضيوف في القصر.
0: ماذا نفعل لإرضائه؟
2: أقر وأعترف أنا سلفادور دالي، كما دونت في مذكراتي، أنني مجنون، وأنني استفدت من كل هذه الحوادث في تشكيل نفسي كفنان ليس لجنونه مثيل.
3: أبشر يا قريبي، ابنك سيكون فنانا مرموقا بهذه اللوحات الغريبة.
1: كم أنا سعيد لأنه استقر على شيء يمارسه ويخرج فيه طاقته.
3: يقول الناقد إن هذه الرسومات المزدحمة بالأشياء تعبر عن المخزون الهائل من الانفعالات بداخله.
1: ولو أنني لا أفهم شيئا من رسوم ابني الذي يبلغ 17 من العمر، لكنني أؤكد أن هذا هو ابني سلفادور دالي.
2: أبي، أرى ابتسامتك من بعيد.
1: كما أنا سعيد يا ولدي أن أرى الفنان بداخلك يفصح عن نفسه.
2: شكرا يا أبي، كنت معي دوما.
3: ليس أمامك عزيزي سلفادور سوى أن تلتحق بأكاديمية الفنون بمدريد.
2: هل ترى هذا فعلا يا أستاذ رامون أيها الناقد الكبير؟
3: الأكاديمية هي مكانك المناسب.
2: وأعيش هناك إعاشة كاملة، أليس كذلك؟
3: بالطبع،
2: وأكون حرا لا ينتقدني أحد.
3: ماذا تقصد؟
2: لعل أبي يفهم، آنذاك لن أجد أحدا يحدق في بقوة، يراني منقسما إلى ولدين، سلفادور وسلفادور.
4: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقائنا المتجدد في هذا البرنامج. اليوم أعزائي المستمعين احنا في ولاية ينقل، وفي ينقل هنا يوجد سيح يسمونه سيح الشواغي بولاية ينقل. في سيح الشواغي أعزائي المستمعين التقينا بالأخ سيف بن راشد البادي. سيف كيف حالك؟
3: الله يعافيك، كيف حالك؟
2: عساك بخير
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: طيبين،
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله،
2: الله
3: عليك بخير إن شاء الله.
2: يا مرحبا وسهلا،
3: يا حياكم الله.
2: هذا سيح شواغي.
3: سيح الشواغي إن شاء الله.
2: سيح الشواغي أو منطقة؟
3: هي منطقة
2: الشواغي.
3: هي. نعم.
2: هذا كان بعيد عن الولاية أول؟
3: لا أول لا ما بعيد،
2: ما بعيد،
3: ما بعيد عن ولاية،
2: عن ولاية
3: ينقل.
2: ولاية ينقل، بس احنا قطعنا مسافة الحين لغاية ما وصلنا، لغاية ما وصلنا هني.
3: الحمد لله.
2: هني تربون بوش أكثر شيء ولا الأغنام والحيوانات؟
3: والله هنا نربحنا الحيوانات، يعني
2: حيوانات أكثر شيء. الأغنام يعني.
3: الأغنام.
2: الأغنام.
3: نعم.
2: هني يعني أكثر شيء المعز، أنتو أكثر من اليعد.
3: والله يعني كلهن نفس الشيء، يعني نشوف عندنا كلهن يعني غاليات عندنا.
2: كلهن غاليات.
3: هي نعم.
2: لكن أكثر شيء؟
3: أكثر يعني الماء.
2: أكثر المعز.
3: المعز.
2: ليش أكثر المعز؟
3: لأن المعز يعني يجازن في الماكول.
2: يجازن.
3: يعني يجازن يعني الماكول، يعني يسدن حالها.
2: يسدن. يعني ما يأخذ، ما يأكل أكثر كثير يعني.
3: يعني
2: مثل
3: ما يأكل كثير.
2: مثل اليعد. اليعد أكثر أكثر أكثر أكثر, أكثر نعم. يأكل.
3: مسألت عن قاعد يعني يأكل زيادة. أكل.
2: يأكل زيادة.
3: هي. نعم.
2: كيف صرحونهن أول هني؟ يعني كم راس كل واحد عنده؟ يعني كم راس يكون يعني؟
3: والله يكون يعني ما كثرت يعني زيادة، يعني من 20 إلى 30 كذا بس.
2: يعني كل واحد يكون عنده 30 أيوة. 30 راس.
3: أيوة.
2: تخلون حد يسرحهم ولا يعني سرح واحد، ولا كل واحد يسرح غنمه؟
3: إلا مجموعة يعني نسرح واحد، يعني نفر واحد.
2: نفر واحد.
3: نفر واحد.
2: تسووا له شيء، له شيء معين؟
3: لا ما شيء يعني كذا.
2: ما شيء معين.
3: لا ما.
2: بس هو نفسه يتبرع لهم يعني.
3: يتبرع لهم بروحه يعني.
2: يعني يأخذ هوش هذيله وهوش هذيله وهوش هذيله.
3: حين.
2: ويسرحهم.
3: يسرحهم.
2: من اللي يسرح، الرجال أو النساء؟
3: يسرح الرجال، تسرح النساء.
2: النساء تسرحن. والرجال يسرحون.
3: أيوة.
2: كيف؟
3: يعني يوم تسرح النساء ويوم يسرح الرجال.
2: تخالفون يعني
3: تخالفون
2: يوم يعني. تسرح النساء ويوم يسرحون
3: الرجال.
2: الرجال.
3: أيوة.
2: طيب شيء ما يهني في سيح الشواغي؟
3: والله شيء ما يهني في مكان أسمع.
2: أول كان شيء ما يهني
3: أول يعني بير، خبرتك به
2: في بير؟
3: هي
2: هين بير، هين بير.
3: لكن هالحين هالحين دكم يعني.
2: يعني كان في بير واحد؟
3: بير واحد، ويرد منه البوش، ويرد منه الأغنام، ويرد منه يعني.
2: بير هيش كان يسمونه؟
3: يسمونه طول.
2: طوي. تسمونه طوي.
3: طوي. هيو.
2: طوي.
3: للحين يعني.
2: إيش اسمه؟ شيء له اسم معين كان؟
3: ها؟
2: شيء له اسم معين ولا بس؟
3: لا بس.
2: طوي. طوي الشواغي.
3: طوي الشواغي. هيو.
2: طوي الشواغي.
3: أيوة.
2: الله يعطيك الخير.
3: هي نعم.
2: زمان حاج سيف.
3: نعم.
2: أنتوا في السيح هذا هين كان سوقكم؟
3: والله شو؟
2: عبري. ينقل ولا تروح سحر؟
3: والله أول نروح ينقل يعني. نشيل الجربان يعني من ينقل لصحم.
2: يعني تأخذ حمولة.
3: حمولة. هو
2: حمولة
3: جربان.
2: تمر
3: مال فرض يعني.
2: تمر فرض.
3: أيوة.
2: وتودوه إلى
3: الباطنة.
2: إلى الباطنة. إلى صحارة وش ناس؟
3: صحم خابورة.
2: صحم أكثر شيء والخابورة.
3: أيوة.
2: أكثر شيء صحم والخابورة.
3: أيوة.
2: هذه الجبال يعني من هنا إلين صحم ما شاء الله، كيف تعبرونها؟ كيف الحين؟ الحمد لله الأمور تيسرت. الحين في شارع موجود يوصلكم المكان اللي تبغونه.
3: لكن الحمد لله.
2: أول كيف؟
3: يعني أول يعني نسير على الحمير وعلى البوش يعني، ونقل يعني مكان خشن يعني ما في طريق، بس طريق مال البوش ورجال.
2: مال البوش.
3: هي يعني.
2: عن طريق فوق الجبل.
3: يعني.
2: تغدف الجبل يعني.
3: نغدف الجبل.
2: تغدف الجبل.
3: أيوة.
2: كم يوم تاخذون مثلا مني لين توصلون؟
3: والله ناخذ من
2: لين توصلون لين نوصل مثلا صحم
3: من هنا لين يوصل صحم ثلاث ايام
2: من هنا
3: من هنا
2: لين صحم
3: ماشي. لكن ليل ونهار نمشي يعني ما في يعني وقت يعني محدد
2: ليل ونهار تمشون من هنا الى صحم ثلاث ايام
3: كله ماشي
2: وترجعوا ثلاث ايام
3: ثلاث ايام
2: كم نفر القافله لما تروح من هنا الى صحم كم
3: تقريبا
2: كم نفر
3: تروح تقريبا خمسة انفار
2: خمسة
3: انفار يعني على الوقت
2: كم يعني كم ناقه الناقه كم تشيلون كم جراب
3: جراب يشللوها اربعه
2: أربعة جربان
3: إيه يسموهن جربان بعسيو من زمان
2: جربان إيش
3: بعسيو
2: كيف جربان بعسيو
3: جربان بعسيو أنهن صغار يعني
2: جربان بعسوي
3: بعسيو هيوا
2: كيف صغار كم من يعني كم يعني كم في من فين
3: والله تكلم
2: لأن في عمان هناك يقولوا لك في وزن ثمانية وزن ستة وزنها هني أنت عندكم في الظاهر كم وزن هني يعني
3: تقريبية ثمانية منان
2: ثمانية تمنان ما أبو حسين ما دام أبو ثمان كبير
3: لا ما كبير ما كبير
2: ثمانية تمنان
3: هي
2: كل وحدة أربعة
3: هي كل وحدة
2: كل وحدة أربعة
3: أربعة
2: لين صحم
3: لين صحم
2: كم أجرتكم كانت
3: والله الأجرة يعني قليل الحقيقة يعني كرشين ذيك يوم ده الكروش يعني
2: كل ناقة ولا كل حمولة
3: كل حمول يعني كل ناقة
2: كل ناقة
3: كرشين كرش يعني على حسب يعني الحمول
2: كرشين كرش
3: على حسب يعني الحمولة
2: طبعا لما تروحوا إلى من قاطعين الطريق إلى صحم أو إلى صحار ثلاثة أيام قلت لي
3: ثلاثة أيام
2: الحمولة لما تباتوا الحمولة تهبطونها
3: هيوة
2: تهبطون الحمولة
3: نهبط الحمولة يعني نزلنا الحمولة
2: وترمسون وهكذا لازم يكون قرب ماي تهبطون قرب ماي
3: لا ما لازم قرب ماي يعني نشيل ماي يعني من الماي هل
2: شلون ماء مني؟
3: أيوة.
2: من
3: يعني
2: الشوارع.
3: ما مني ما من الشوارع يعني من الطريق يعني.
2: من الطريق.
3: من وادي عاهن يعني نخطف على وادي عاهن وعبينا السعون ماء عكمناه فوق الزمايل.
2: فوق الزمايل.
3: أيوة. من هنا نخطف على ماء يعني طاوة ولا شيء عبينا السعون.
2: عبيت السعون.
3: أيوة.
2: هذا بالنسبة لكم أنتم. لكن لنا. بالنسبة للحيوانات الجمال هذا. منين يشربن؟
3: شرب من هنا نحصلهن ماء زيادة. يعني هذا السعن ما بس من شأننا
2: من شأنكم أنتم
3: أيوة.
2: لكن هن منين يشربون
3: يشرب من الطريق من هنا نحصل يعني طوي نزفنا لهن
2: آه من حصلت الطوي في الطريق
3: هي.
2: سقيتوهن
3: سكيناهن
2: ولما تباتوا أبنكم شرط أنكم تباتوا قرب وادي ولا قرب هذا يعني مكان فيه ما بشرط
3: لا لا ما شرط
2: المكان المناسب
3: هي نعم
2: بتوا فيه
3: من هنا المكان المناسب شوف يعني باتوا فيه
2: بتوا فيه
3: أيوة. نعم
2: هذا بالنسبة للبوش اللي تحمل لكن ماشي بوش ذلائل عندكم كان أول؟
3: أول شيء يعني بوش ذلائل
2: ذلائل
3: إيه ذلائل ذلائل من دعايات للسابق
2: للسباق الحشمة
3: هي ولا
2: حق يوم الحشمة. العيد
3: مثل يوم عرس مثل عيد مثل كذا يعني مشان ركض
2: مشان ركض
3: أيوة
2: شيء موجودات هيلا
3: موجودات
2: هيلا ما يحمل فوق هنشي.
3: لا ما يحمل
2: فوق
3: بس ركوب بس
2: هيلا للركوب
3: أيوة
2: حق العرس حق
3: العرس حق ذيك اليوم ختان يسموه ما يسموه يعني
2: ختان
3: هي ختان ما شيء عيادات ذيك اليوم
2: كيف ختان سمح علمنا الختان
3: الختان يعني
2: انتوا هني في هذه المنطقة في الشواغي بغيتوا تسوون ختان شو تسوون قول لي
3: يعني نسوي يعني نقولها يعني طرشوا الجماعة يعني هي مهم يحضروا يعني الجيران يعني
2: اللي عندهم الوقبة
3: من السيح يعني
2: من السيح
3: أيوة.
2: طرشتوا لهم ان احنا في يوم من الايام معنا راح يكون
3: يعني
2: ختان
3: ايوه
2: وجيتوا تجمعتوا
3: جمعنا
2: السيح الشواري
3: ما لازم في
2: الشواري ما لازم سيح الشواري اي مكان يعني
3: أي مكان أيوة.
2: ما لازم اي مكان
3: اي والله
2: وسويتوا ركض العرضة
3: سوى
2: هذاك الركض الزين
3: ايوه
2: ها تذكر هذاك الركض
3: ايوه وسوى شل يعني
2: كون الشل هيش الشل انا تراني بوصل للشل الحين احنا كله بوصل للشله ايش الشله اللي تسويه
3: شله كانه

0: ادعي.
1: حي
0: هي حي حي بشوف العواد ناكليني السلاح قطعوني الكبادي
1: فوق باب الصباح.
0: فوق باب الصباح
1: سامحني ترى على ما تكمل. حي بشوف العواد
0: حي بشوف العواد ناكليني السلاحي
1: قطعين الكبادي
0: فوق باب الصباح.
1: فوق باب
0: الصباح
1: وبعد بعد
0: قطعوني الكباد فوق باب الصباح.
1: لكن هذا هذا شو يسمون يعني هذا التغرود وان همبل؟
0: لا لا هذا شله يسموها
1: هاي شله
0: يعني تهمبيل.
1: شله تهمبيل
0: ايوه
1: شيء تغاريد
0: شيء
1: تغارود تغردون.
0: اي
1: تغرد انت؟
0: انا ما اغرد مرات.
1: تغرد مرات
0: مرات
1: لكن بتغرد
0: بغرد ان شاء الله.
1: قول
0: وحتى عندي ون بعد كان تريد
1: زين زين زين زين
0: قصر الكبد بعموده

يا ناهبين الفيدا لك الصك بدبع موده والحق عظم الكوره وعود علي الحب وانا تاق الباب وانسى ومن البعد يعني خبي.

روحي وش عندك من لو وخباري اللي شوفك عزمتي تروحي.

0: وش عندك من لهوى وعلامي شوفك عزمتي تروحي وهي تبرسل معك سوا ولامي ولا مضى ولا مزوح ولا صاحب كوا ولامي وسلم
1: وانت سالم انت سالم بعدنا بنجيك مره ثانيه
0: طيب
1: نبى تغرودة ولا ولنا بعدنا من التراث
0: زين زين ان شاء الله
1: مره ثانيه
0: حتى
1: الحين المخرج يقول لي وقت اليوم انتهى
0: الحمد لله
1: لكن باكر بنجيك
0: حيبكم
1: ها حيبكم ها
0: حيبكم حيبكم
1: هذا دائما هذه ميزه الانسان العباني لما تقول لك كذا قال حيبكم
0: حيبكم حيبكم
1: انسان طيب انسان العباني انسان طيب وانت انسان طيب
0: الحمد لله
1: الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يعيش أيضا في بحر الشمال، وبحر الشمال تحدثنا عنه كثيرا في الحلقات الماضية، وعن الكائنات الحية التي تعيش فيه مثل الفقمة وبعض الأسماك مثل الرنجة، ومثل يعني أسماك مختلفة في بحر الشمال، القد الأطلسي والرنجة الأطلسية. وكذلك تحدثنا عن السلاسل الغذائية، وتحدثنا عن الطيور من ضمنها طيور النورس الفضي الذي يعيش في هذه النظم الساحلية على بحر الشمال.

0: طائر الأطيش الشمالي، وهذا الطائر بحري كبير الحجم، جسمه أبيض وأطراف جناحيه سوداء، رأسه يميل إلى اللون الأصفر الفاتح. يتميز بطريقة صيد مدهشة، إذ يهوي من ارتفاع نحو الماء بسرعة كبيرة، ثم يغوص ليمسك السمكة، ثم يخرج إلى الخارج مباشرة. وهذا الطائر الأبيض الكبير يعني طويل الجناحين يشبه سهم حي أثناء دخوله واندفاعه إلى داخل الماء. علما أنه يصل طوله من المنقار إلى الذيل ما يصل أحيانا إلى 1 متر، يعني الطائر مش طائر صغير. في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام نشاهد الطيور البحرية والساحلية، خاصة في الخيران والسواحل ومناطق هجرة الطيور، لكن الأنواع تختلف، لأن بحر العرب أكثر دفئا، ولأن شبه الجزيرة العربية المواجهة لبحر العرب تقع على مسار بيئي مختلف يربط بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي. ومع ذلك فالفكرة واحدة، السواحل ليست فراقا بين اليابسة والبحر، بل هي محطات غذاء وراحة وتكاثر للكائنات الحية. نجد الكائنات الحية تصطاد من الخيران، تصطاد من على أكتاف الطرق، يعني أنواع من الطيور السوداء تتغذى على الحشرات اللي موجودة في المسطحات الخضراء، نجدها في المزارع التي يتم حصادها، تأتي الطيور وتتغذى على الحشرات اللي موجودة، نجدها في البحر وعلى الشاطئ. يعني هذه الطيور لها مواقع كثيرة توفر لها غذائها، فسواء كانت بين المد والجزر أو كانت في المزارع أو كانت في الخيران وفي المناطق الرطبة، كلها مواقع غذائية مهمة جدا، هدف واحد للغذاء لهذه الطيور القادمة من المناطق الباردة أو الذاهبة إلى المناطق الباردة أو ذات المسارات المختلفة على حسب موقع البلد وجغرافيته. والتشابه بين هذا الجانب في هولندا وفي سلطنة عمان مهم جدا، فالبحر مصدر الحياة لكنه أيضا مصدر خطر إذا تغيرت الظروف. في سلطنة عمان رأينا الكثير من الأعاصير المدارية والسيول الساحلية تؤثر في المدن والبيئات الساحلية، وفي هولندا كذلك الخطر يأتي من البحر، من هذا البحر البارد، لكن الأخطر في هولندا لأنها من الأراضي المنخفضة. وفي سلطنة عمان لا زال الموضوع مختلف إلى حد ما، توجد يعني مرتفعات أكبر ومسطحات أكثر. في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف نجد أنه السهل يختفي في الشريط الغربي من محافظة ظفار مباشرة، الجبل والبحر ارتفاع مباشر يعني من 2 متر 3 متر وانت واصل إلى 1 كيلو على مسافة 500 متر من الساحل، في حين أنه في بحر الشمال قد يكون 300 متر 400 متر لازال شاطي، ثم كثبان ارتفاعها 10 متر أو 15 متر. وفي محافظة ظفار يعني في المناطق الساحلية في السهل مثل صلالة يوجد مثل هذا المفهوم الارتفاع المنخفض، لكن في غالب محافظة ظفار خارج صلالة يوجد ارتفاعات عالية والسواحل قليلة جدا. لذلك أهمية المحافظة على السواحل في محافظة ظفار كبيرة جدا، لأن السواحل تتعرض إلى عرم الخريف وارتفاع الأمواج والمد في فصل الخريف بشكل كبير جدا حتى يصل إلى اليابسة، يتجاوز الساحل ويختفي الساحل تماما. لذلك أثناء فترات الجزر في فصول مختلفة يجب أن يتم جمع الرمال التي تشكلت وتكونت وصناعة منها حواجز رملية، لكن للأسف الكثير من المدن اللي موجودة ملتصقة بالبحر مباشرة لقلة السهل اللي موجود في هذه المناطق. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده.
0: بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري.
1: سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام.
0: الرئيس الأمريكي يأمر بإلغاء الهجمات المقررة على إيران الليلة ويؤكد قبول القيادة الإيرانية للاتفاق.
1: الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان.
0: حياكم الله وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة، وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.
1: كما بعث جلالة السلطان المعظم أعزه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمنها جلالته خالص تهاني وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين.
0: بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري ليتكامل مع المعالم الأخرى في المدينة. المشروع يمتد على مساحة 7500 متر مربع ويعد نقطة انطلاق للسياح القادمين عبر السفن السياحية الراسية على ميناء السلطان قابوس. المهندس سلطان بن سالم الرزيقي مدير مشروع ميدان مطرح متحدثا عن الموضوع.
2: ميدان مطرح هو المشروع الفائز بالدورة الأولى من جائزة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وهي مسابقة وطنية للشباب العماني المخصص في العمارة والتصميم، إيمانا بأن الشاب العماني هو الأقدر بتصميم مدينته وتشكيل هويته الوطنية. طبعا المشروع هذا تنفذه بلدية مسقط ويقوم على ثلاث محاور مهمة. المحور الأول هو الجسر الأيقوني والذي يمتد على مدى 25 متر فوق البحر وتريك مطرح كما لم تراها من قبل. جاء مشروع ميدان مطرح ليكون نقطة انطلاق لهذه الأماكن كلها. فاليوم أنت عندك سوق مطرح وعندك ميناء السلطان قابوس اللي تجيه مئات السفن سنويا. هنا بدأت نقطة الانطلاقة من ميدان مطرح إلى كل الأشياء أو كل الأماكن الاستثنائية اللي أنت تشوفوها في المنطقة.
1: أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهوناً بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار.
0: في إطار تداعيات الأزمة الإيرانية الأمريكية، تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لهجمات على أراضيها. فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية بعد إغلاقها مؤقتاً عقب الهجوم. من جانبها أعلنت مملكة البحرين إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات. كما أطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق، وتمكنت الدفاعات الجوية البحرينية من اعتراض عدد من الاعتداءات. كما أكد الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخاً متجهاً إلى منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.
1: ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات على إيران بعد أن قال إن إيران وافقت على الاتفاق. من جانبها حذرت إيران من أن التصعيد سيوقظ جهود السلام، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أي هجوم. يأتي ذلك بينما دعت روسيا والصين وباكستان، الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على عدة مناطق في إيران.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدم انسحاب بلاده من المفاوضات على الرغم من الضغوط، مطالبا بإنهاء الحرب مع إسرائيل بناء على انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. ميدانيا وصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر لبنانية إن مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في حي المقاصد بالنبطية وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران فيه. كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طير حرفة بالجنوب اللبناني. وأضاف أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في إقليم التفاح.
1: في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش جميع الأطراف للعمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وقال غوتريش أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية في امتلاك السلاح.
0: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ ما وصفته بحملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن تهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة يتم ضمن سياسة ممنهجة وليست نتيجة أعمال فردية، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية توفر الغطاء والدعم لهذه الممارسات. وأضافت المنظمة الدولية أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يشكل جزءاً أساسياً من تلك السياسة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 قرية فلسطينية أفرغت كلياً أو جزئياً من سكانها بين يناير 2023 وأبريل 2026.
1: هذا وأكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية يواصل الاحتلال انتهاكاته وسط تأزم الوضع الإنساني.
3: على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة يعيش الجنوب اللبناني الذي استهدف الطيران الحربي العديد من بلداته، أبرزها مجدل زون وكفر شوبة وصريفة وبرج قلاوية وتولين والصوانة. وفي هجوم غير معتاد طال العمق اللبناني، أغار الطيران الإسرائيلي على بعلبك التي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود، ما قد ينعكس سلبا على الواقع المتدهور. فإيران شنت سابقا هجمات على إسرائيل عقب استهداف الأخيرة للضحية الجنوبية لبيروت، ومعاودة إسرائيل الكرة لكن على منطقة أخرى ضمن العمق اللبناني قد تقود إلى مشهد مشابه. حزب الله اللبناني بدوره يوجه ضربات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده بعضهم بحال خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية، إضافة لسقوط صاروخين في محيط أحد تجمعات الجنود. ودوت صفارات الإنذار في مسقاف عام والمطلة في الجليل الأعلى عقب رصد مسيرات هجومية لحزب الله. غياب الاستقرار في المنطقة يرجع جزء منه إلى غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق ما صرح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وما يرصد في الأراضي الفلسطينية من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية يعزز الأمر. الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تعتزم المصادقة على مشروع استيطاني يدفع به وزير المالية سموتريتش ويقضي بتمويل إنشاء 61 مستوطنة في الضفة الغربية تتركز في الأغوار وتلال جنوب الخليل بقيمة 350 مليون دولار. وتشهد الضفة تصاعدا لاعتداءات المستوطنين على أراضي زراعية ومركبات إلى جانب إقامة بؤر استيطان جديدة، فيما يواصل جيش الاحتلال حملات الدهم والاعتقال. قطاع غزة جزء مركزي في مشهد التصعيد، فإسرائيل ورغم الجهود السياسية للتقدم في وقف إطلاق النار تواصل فرض قيودها على المساعدات الأساسية، وحذرت أطراف فلسطينية من أزمة غذائية حادة بفعل التراجع الكبير في كميات الدقيق والمواد الأساسية، فالعجز بلغ 125%، فما يحتاجه القطاع من دقيق يوميا 450 طنا، فيما تسمح إسرائيل بإدخال 200 طن فقط. كما تستمر هجمات جيش الاحتلال التي تسببت في إصابة فلسطينيين بعضهم بحال حرجة إثر سلسلة غارات طالت بيت لاهيا شمال غزة والزيتون جنوبها ومخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس في الجنوب. الإدارة الأمريكية وعوضا عن الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها في وقف إطلاق النار تأخذ خطوة للأمام عبر إقامة قاعدة ضخمة قرب حدود غزة لإدارة العمليات العسكرية والمدنية للقوات الدولية التي يفترض دخولها للقطاع وفق الاتفاق. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زاوريجيا للطاقة النووية فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت محطة فرعية للكهرباء بها لهجوم خلال الليل، ويعد هذا الانقطاع 19 منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تمكن دفاعاتها من إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية في هجمات متفرقة، وذلك بعد يوم من إعلان كييف تكثيف هجماتها باستخدام صواريخ محلية الصنع مستهدفة مصانع ومصافي نفط روسية. من جهتها أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تهاجم على كافة المحاور، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا سوف تتوقف عند تقديم كييف تنازلات للتوصل إلى تسوية سلمية.
1: أعلن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل تسجيل نحو 3000 هزة ارتدادية عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة ضرب جزيرة ميندناو يوم الاثنين الماضي، فيما تواصل السلطات الفلبينية تقييم الأضرار والاستجابة لتداعيات الكارثة التي أودت بحياة 53 شخصا على الأقل. وتقع الفلبين ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي والبركاني في العالم.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من موجات الحر الشديدة مع تسارع أزمة المناخ، مشيرة إلى أن العالم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع، وخاصة في القارة الأوروبية. ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوتش دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية مواطنيها، مشيرا إلى أن أكثر من 200,000 شخص في أنحاء المنطقة توفوا بأسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية. من جانبه قال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر إن أثار التغير المناخي أصبحت ملموسة في مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن الحماية من موجات الحر قضية اجتماعية.
1: ترصد وسائل الإعلام المقروءة تطورات الأحداث التي يشهدها العالم في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية. الجولة القادمة تستعرض أبرز عناوين الأخبار والمقالات والتحليلات التي يكتبها المحللون والكتاب في عدد من الصحف العالمية.
4: يتصدر التصعيد في الشرق الأوسط عناوين الصحافة العالمية، حيث كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا بعنوان ترامب يواجه صعوبة في إنهاء حرب ما كان ينبغي له أن يبدأها. واستهل كاتب المقال بالإعلان الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وذكر الكاتب أن التصريحات الأمريكية تختلف عن ما يدور في أرض الواقع. ونشرت صحيفة الإيكونومست البريطانية مقالا بعنوان كيف تقوض إسرائيل خطط ترامب تجاه إيران. وذكر المقال أن واشنطن تواجه ضغطا في ضبط مسار الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما تمضي إسرائيل في عمليات عسكرية تتجاوز القيود الأمريكية المعلنة وتعيد إشعال جبهات متعددة في المنطقة. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا بعنوان هل تقف الولايات المتحدة وإسرائيل على أرضية مشتركة في حروب الشرق الأوسط؟ وتناول التقرير وجود مؤشرات متزايدة على وجود تباين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الحرب مع إيران، رغم أن الجانبين خاضا الحرب على إيران بشكل مشترك منذ أواخر فبراير الماضي. ونشرت صحيفة كوريا تايمز دراسة تقول أن الإنفاق على الأسلحة النووية يسجل أعلى مستوياته التاريخية مع انطلاق سباق تسلح جديد. وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته أن خبراء أعلنوا أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قفز إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال العام الماضي، وذلك مع قيام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بنقل المزيد من الرؤوس الحربية من مخازنها إلى أنظمة الإطلاق. وتناولت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا بعنوان بريطانيا تساعد أوكرانيا في تطوير بديل لمنظومة باتريوت الدفاعية لتقليل الاعتماد على واشنطن. وتناولت الصحيفة خبر إعلان بريطانيا عزمها مساعدة أوكرانيا في تطوير بديل لمنظومة باتريوت للدفاع الجوي بهدف تقليل اعتماد كييف على الولايات المتحدة. بينما طرحت صحيفة دوتش فيلا الألمانية تساؤلا هل يؤثر الإيبولا على كأس العالم؟ وقالت الصحيفة أن تفشي فيروس الإيبولا يشكل مصدر قلق حقيقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية قبيل مشاركتها في كأس العالم، حيث أن الدولة الأفريقية تأهلت للمرة الأولى منذ 52 عاما.
0: منتصف حصاد الليلة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده.
1: بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري.
0: سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام.
1: الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من الهجمات الليلة وسيطرة على قطاعي النفط والغاز في إيران، والأخيرة تؤكد استعدادها للتصدي وتحذر من تقويض المفاوضات.
0: الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان.
1: اطلعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على الدور المتدامي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية في دعم جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وما تحققه من نتائج إيجابية في استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. جاء ذلك خلال الزيارة الدورية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عمان لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار.
0: أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني. وأفاد البيان الصادر عن الشركة بأن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار بلغت قرابة 250 مليون ريال عماني، ويدفع العائد المستحق على الصكوك مرتين في كل عام بالخامس عشر من يونيو والخامس عشر من ديسمبر حتى تاريخ استحقاقه في الخامس عشر من يونيو 2031.
1: اختتمت شركة تنمية نفط عمان فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون الشركة بمشاركة واسعة من موظفي الشركة وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل ورواد الابتكار. ويأتي الهاكاثون ضمن حملة التحول الرقمي بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم الكفاءة التشغيلية وتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتنمية الوطنية. وشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بعد منافسة مكثفة بين المشاركين، حيث ستحظى المشروعات المختارة بفرص الدعم والتطوير لتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم أهداف الشركة في الابتكار والتحول الرقمي. وأكدت شركة تنمية نفط عمان أن الهاكاثون والشراكات الاستراتيجية المصاحبة له يشكلان ركيزة أساسية لدعم الابتكار المستدام وتعزيز التعاون مع منظومة التقنية والابتكار في سلطنة عمان، بما يسهم في تطوير حلول رقمية متقدمة تدعم مستقبل الأعمال وتعزز مسارات التنمية الوطنية.
0: عقدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان جلسة مباحثات مشتركة في مجال الوثائق والمحفوظات، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الثالث للأرشيفيين بكازاخستان. ترأس الوفد في الجلسة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومن الجانب الكازاخستاني سعادة عليا مصطفينا رئيسة الأرشيف الرئاسي. جرى خلال جلسة المباحثات تبادل الرؤى حول مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص تطوير الشراكة المهنية والتقنية بين الجانبين، لسيما في مجالات إدارة الوثائق والأرشيف الرقمي والحفظ والترميم وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم البحث العلمي وخدمة المستفيدين.
1: أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني. وأفاد البيان الصادر عن الشركة أن إجمالية قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار بلغت قرابة 250 مليون ريال عماني، ويدفع العائد المستحق على الصكوك مرتين في كل عام الخامس عشر من يونيو والخامس عشر من ديسمبر حتى تاريخ استحقاقه في الخامس عشر من يونيو 2031.
0: أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميماً إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية. وأوضحت الهيئة أن التعميم يهدف إلى ضمان توفير التغطية التأمينية دون حصرها على شركات معينة بما يعزز التنافسية بينها.
5: تأكيدا على ضرورة توفير التغطية التأمينية لأصحاب المركبات الكهربائية، أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميما إلى جميع شركات التأمين المرخصة قضى بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية بما يتناسب مع حجم محفظة كل شركة من أنواع المركبات الأخرى. وأوضح التعميم أن الحد الأدنى في جميع الأحوال لا يقل عن 2% من إجمالي المحفظة، كما حدد تاريخ 31 من ديسمبر هذا العام موعدا نهائيا يلزم جميع شركات التأمين بضرورة استيفاء الحد الأدنى من التأمين. ماجد بن أحمد العبري مدير دائرة الإعلام بهيئة الخدمات المالية:
6: بطبيعة الحال التعميم يؤكد حرص الحكومة على أهمية تعزيز الشمول التأميني وضمان توفير الخدمات التأمينية لجميع فئات المركبات بما فيها المركبات الكهربائية. هذا الأمر بلا شك سيدعم مبدأ التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، ويمنح مالكية هذه المركبات خيارات أوسع للحصول على التغطيات التأمينية المناسبة لهم.
5: ويهدف التعميم إلى الوقوف على التحديات التي قد تواجه شركات التأمين للوصول إلى الحد الأدنى من تأمين المركبات الكهربائية. وأشار التعميم إلى ضرورة تقديم تقارير شهرية تتضمن نسب الاكتتاب المحققة، وضرورة استحداث رمز أو تصنيف تعريفي خاص بالمركبات الكهربائية ضمن أنظمتها الإلكترونية وقواعد بياناتها.
6: نشير هنا أيضا بأن تحديد الحد الأدنى جاء بهدف ضمان توفير التغطية التأمينية للمركبات الكهربائية لدى جميع شركات التأمين المرخصة دون حصرها على شركات محدودة، وبالتالي تعزيز مسألة التنافسية لدى الشركات، وهو أمر يسهم في حقيقة الأمر نحو تشجيع الشركات على بناء الخبرات الفنية والبيانات اللازمة لتسعير وإدارة مخاطر المركبات الكهربائية بما يعزز تنافسية السوق واستدامته.
5: هذا ويأتي إصدار التعميم ضمن إطار الدور التنظيمي لهيئة الخدمات المالية في تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع التأمين وضمان توفير تغطيات تأمينية مناسبة لمواكبة التحولات المتسارعة، كما أن هذا التوجه يسعى إلى حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز التغطيات التأمينية بما يواكب تطورات سوق المركبات والتحول نحو الطاقة النظيفة. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: يأتي مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة في إطار استراتيجية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتطوير موانئ الصيد وتحويلها إلى مراكز تنموية اقتصادية متكاملة. ومنذ افتتاح أعمال حقق الميناء مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد وارتفاع كميات الإنزال السمكي وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة.
7: يعد مشروع بركة مارينا في محافظة جنوب الباطنة أول ميناء صيد بحري في سلطنة عمان، يطور ويستثمر بالكامل عبر القطاع الخاص بنظام الانتفاع بقيمة استثمارية إنشائية تبلغ 55 مليون ريال عماني. وصمم المشروع ليكون واجهة بحرية متعددة الاستخدامات من خلال ما يتضمنه من مكونات رئيسة، ففي القطاع السمكي واللوجستي يشمل الميناء رصيفاً بحرياً متطوراً لقوارب وسفن الصيد وسوق أسماك حديثاً ومكيفاً بمواصفات صحية وعالمية ومصانع للثلج ومخازن تبريد، بالإضافة إلى عدد من الورش البحرية. وفي القطاع التجاري والسياحي يتضمن الميناء مجمعا تجاريا متكاملا وممشا بحريا مصمما ليضم سلسلة من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر مباشرة، وكذلك مساحات مخصصة للألعاب والأنشطة الشاطئية ومراسٍ خاصة لليخوت وقوارب النزهة والأنشطة السياحية البحرية، إضافة إلى ممشى بحري يعد متنفساً عائلياً لإقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمناشط الترفيهية، مما يعزز مكانة ولاية بركة كوجهة سياحية بارزة. وتكمن أهمية المشروع في دعمه المباشر للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج الأنشطة السمكية بالأنشطة التجارية والسياحية في موقع واحد عبر توفير بنية حديثة تضمن جودة المنتجات السمكية واستدامة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد عوائد استثمارية وتحفيز الحركة التجارية في محافظة جنوب الباطنة بشكل عام وولاية بركة بشكل خاص. ومنذ افتتاح أعماله حقق ميناء الصيد البحري مؤشرات أداء إيجابية واعدة، أبرزها نمو في حركة السفن وقوارب الصيد بفضل التسهيلات المتوفرة وتوافر الخدمات اللوجستية والمصانع المساندة التي تخدم القطاع مباشرة. وتتواصل عملية التطوير في بركة مارينا، وهناك خطط استراتيجية تهدف إلى طرح حزم وفرص استثمارية جديدة لمواكبة الطلب المتنامي، تشمل توسيع الطاقة الاستيعابية لمراسي اليخوت وقوارب النزهة، وإدخال تقنيات حديثة في إدارة وتتبع عمليات الإنزال والتسويق السمكي الرقمي، إضافة إلى طرح فرص جديدة مستقبلاً في قطاع الضيافة لخدمة زوار الولاية والمحافظة. ويحظى المشروع ببيئة استثمارية جاذبة تقدم تسهيلات ملموسة وخاصة لرواد الأعمال العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مساحات تجارية مرنة بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانات ودراسات جدوى المشروعات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع فترات سماح وتسهيلات إيجارية في بدايات التعاقد لمساعدة المشروعات على الاستقرار والنمو، ليصبح المشروع مع اكتماله وجهة متكاملة تجمع بين النشاط الاقتصادي السمكي والترفيه العائلي.
0: تعد محافظة الظاهرة وجهة اقتصادية واعدة في سلطنة عمان في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار. وشهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة نمواً في قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار، مدعوماً بمشروعات البنية الأساسية والتنمية الإقليمية.
8: تواصل محافظة الظاهرة تعزيز مكانتها كإحدى المحافظات الواعدة اقتصادياً في سلطنة عمان، مستفيدة من نمو متسارع في الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، ومدعوماً بمشروعات البنية الأساسية التي تشهدها المحافظة في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال. وتشير البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري إلى نمو ملحوظ في عدد السجلات التجارية الجديدة. صالح بن سعيد المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
9: البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري نموا ملحوظا في عدد السجلات التجارية بالمحافظة، إذ بلغت 139 سجلا مقارنة ب 93 سجلا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو قرابة 50%، ليرتفع إجمالي السجلات التراكمية إلى أكثر من 10,000 سجل تجاري. إن هذه المؤشرات تعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وما تشهده من جهود مستمرة لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
8: وتتنوع المشروعات الاستثمارية بمحافظة الظاهرة لتشمل قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعزز من مساهمة المحافظة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. وفي قطاع الطاقة تشهد محافظة الظاهرة تطورا لافتا في مشروعات الطاقة المتجددة، فيما وصل نشاط مقاولات البناء والتشييد تصدره قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصا مدفوعا بالمشروعات التنموية والتوسع العمراني الذي تشهده مختلف ولايات المحافظة.
9: تشهد المحافظة نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة بقيادة ولاية عبري، فيما تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة من أبرز المشروعات الاستراتيجية، إذ تهدف إلى تحويل المحافظة إلى مركز لوجستي وصناعي يعزز التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وبموازاة جهودنا في تسهيل والتحفيز، فأننا نولي الجانب الرقابي والتنظيمي أهمية قصوى لضمان جودة الخدمات، حيث نفذت الإدارة مؤخرا نحو 360 زيارة ميدانية مكثفة.
8: وبهذه المقومات الاقتصادية واللوجستية تواصل محافظة الظاهرة ترسيخ دورها كمحور تنموي واستثماري مهم يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولاراً 1.54 سنتاً مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 88 دولاراً وسنتاً واحداً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل.
0: أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 7634 نقطة، منخفضاً 16 نقطة، وبنسبة 21% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وبلغت قيمة التداول نحو 34 مليون ريال عماني، فيما سجلت القيمة السوقية ما يقارب 36 مليار ريال عماني، وقيمة الشراء لغير العمانيين نحو 940 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة البيع 973 ألف ريال عماني.
1: قرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيس بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25% في أول زيادة للفائدة منذ سبتمبر 2023، وذلك في إطار استجابته للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في إيران. وقال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط تولد ضغوطا تضخيمية، محذرا من أن الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة. وتوقع البنك أن يرتفع معدل التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو ليصل إلى 3% في عام 2026، كما رفع البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل بواقع ربع نقطة مئوية، في حين ارتفع سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.65%.
0: تتميز ظاهرة النينو بارتفاع درجة الحرارة في المحيط الهادئ، وهو الأمر الذي يغير أنماط الطقس العالمية ويمهد الطريق لأشهر من الجفاف والفيضانات التي تهدد قطاعي الزراعة والطاقة. وفي مايو الماضي رصدت للمرة الثانية أعلى درجات حرارة في تاريخ هذا الشهر، بينما تشهد قارة أوروبا ارتفاعا في الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم.
10: تشكلت ظاهرة النينو عبر المحيط الهادئ الاستوائي، مما يمهد الطريق لأشهر من الجفاف والفيضانات وتقلبات في درجات الحرارة ستهدد المناطق بمختلف أنحاء العالم، إلى جانب الزراعة والطاقة. والظاهرة التي رصدتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هي الأولى من نوعها منذ عام 2023، وربما تثبت أنها واحدة من أقوى الظواهر المناخية المسجلة على الإطلاق، وتتميز بارتفاع درجة الحرارة في المحيط الهادئ، مما يغير أنماط الطقس العالمية، الأمر الذي سيلحق الضرر بالمحاصيل ويرهق شبكات الطاقة، ويمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات. من جانب آخر، أفاد برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي بأن درجات الحرارة العالمية المسجلة في مايو الماضي هي ثاني أعلى درجات حرارة ترصد في تاريخ هذا الشهر منذ بدء السجلات عام 1940، مدفوعة بالتأثير المزدوج لتغير المناخ وظاهرة النينو. وبحسب تقرير البرنامج، بلغ متوسط الحرارة العالمية الشهر الماضي درجة 42% درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية في القرن 19. من جهتها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن قارة أوروبا تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم، وأضافت أن أكثر من 200,000 شخص في أنحاء المنطقة توفوا بسبب أسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية. يشار إلى أن ما تسمى بعتبة ظاهرة النينو التي تستخدمها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية تحدث عندما تتجاوز درجة حرارة سطح البحر المتوسط طويل الأجل بواقع نصف درجة مئوية على الأقل لخمس فترات متتالية مدة كل منها 3 أشهر.
1: انطلقت مساء اليوم منافسات كأس العالم بلقاء يجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي. وتسعى المكسيك لتحسين مشاركتها في البطولة بعد أن بلغت ربع النهائي عندما استضافتها في عامي 1970 1986، وتأمل تحت قيادة المدرب خافير أجري في الوصول إلى أبعد من دور الثمانية. أما جنوب إفريقيا فعينها على تخطي الدور الأول في رابع مشاركاتها بالمونديال، حيث يتطلع فريق المدرب البلجيكي هوغو بروست وبكتيبة محلية يقودها لايل فوستر للمنافسة على بطاقة العبور من دور المجموعات. ونشير هنا إلى نتيجة المباراة في شوطها الأول لصالح منتخب المكسيك، حيث يتقدم مقابل لا شيء.
0: ويلتقي منتخب تشيك وكوريا الجنوبية في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم 2026 فجر غد الجمعة على ملعب غوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة. ويسعى المنتخب التشيكي بقيادة مدربه ميروسلاف كوبيك إلى كتابة تاريخ جديد لبلاده في البطولة، معتمدا على خبرات المهاجم باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني وتوماس سوتشيك لاعب ويستهام الإنجليزي. وعلى الجانب الآخر يأمل منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل انطلاقة إيجابية في البطولة وتحقيق أول 3 نقاط له في المجموعة تفتح له الطريق نحو التأهل إلى الدور المقبل. إذن نذكر مريم بنتيجة

0: الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب السنغال، وأدت تمرينا استشفائيا في الصالة الرياضية والملعب، بينما أجرت المجموعة الأخرى أيضا تدريبات اعتيادية تحضيرا للقاء الأول في البطولة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حصادنا الليلة، وهنا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده.
0: بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري.
1: سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام.
0: الرئيس الأمريكي يأمر بإلغاء الهجمات المقررة على إيران الليلة ويؤكد قبول القيادة الإيرانية الاتفاق.
1: الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد الليلة الإخباري، حرره لكم أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذه مباشرة حمود بن سالم بن عرابة.
1: وفي التقديم لكم تحيات الزميلة مريم بن سعيد البداعي وتحيات سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.
0: إلى اللقاء.

0: يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.
1: زي الهوى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقائنا المتجدد في هذا البرنامج. اليوم أعزائي المستمعين احنا في ولاية ينقل، وفي ينقل هنا يوجد سيح يسمونه سيح الشواغي بولاية ينقل. في سيح الشواغي أعزائي المستمعين التقينا بالأخ سيف بن راشد البادي. سيف كيف حالك؟
3: الله يعافيك، كيف
2: عساك بخير؟
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: طيبين.
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله.
2: الله يعافيك.
3: عليك بالخير إن شاء الله.
2: يا مرحبا
3: وسهلا. يا حياكم الله.
2: هذا سيح شواغي.
3: سيح شواغي إن شاء الله.
2: سيح الشواغي أو منطقة؟
3: هي منطقة
2: الشواغي.
3: هي.
2: هذا كان بعيد عن الولاية أول؟
3: لا أول لا ما بعيد.
2: ما بعيد.
3: ما بعيد عن ولاية.
2: عن ولاية
3: ينقل.
2: ولاية ينقل. بس إحنا قطعنا مسافة الحين لغاية ما وصل. لغاية ما وصلنا هنا.
3: الحمد لله.
2: هني تربون بوش أكثر شيء ولا الأغنام من الحيوانات؟
3: والله هنا نربحنا الحيوانات يعني.
2: حيوانات أكثر شيء الأغنام يعني.
3: الأغنام.
2: الأغنام.

0: نعم
1: هني يعني أكثر شيء المعز أنتو أكثر من اليعد.
0: والله يعني كلهن نفس الشيء يعني نشوف عندنا كلهن يعني غاليات عندنا.
1: كلهن غاليات.
0: هي نعم.
1: لكن أكثر شيء؟
0: أكثر يعني الماء.
1: أكثر المعز.
0: المعز
1: ليش أكثر المعز؟
0: لأن المعز يعني يجازن في الماكول.
1: يجازن.
0: يعني يجازن يعني الماكول يعني يسدن حالها.
1: يسدن. يعني ما يأخذ ما يأكل أكثر كثير يعني.
0: يعني مثل ما يأكل كثير.
1: مثل اليعد. اليعد أكثر أكثر أكثر أكثر, أكثر نعم. يأكل.
0: مسألت عن قاعد يعني يأكل زيادة أكل.
1: يأكل زيادة.
0: هي. نعم
1: كيف سرحون هنا أول هني يعني كم رأس كل واحد عنده يعني كم رأس يكون يعني
0: والله يكون يعني ما كثرت يعني زيادة يعني من 20 إلى 30 كذا بس
1: يعني كل واحد يكون عنده 30 أيوة. 30 رأس
0: أيوة.
1: تخلون حد يسرحهم ولا يعني سرح واحد ولا كل واحد يسرح غنمه
0: إلا مجموعة يعني نسرح واحد يعني نفر واحد
1: نفر واحد
0: نفر واحد
1: تسوي له شيء له شيء معين
0: لا ما شيء يعني كذا
1: ما شيء معين
0: لا ما
1: بس يروح نفسه يتبرع لهم يعني
0: يتبرع لهم بروحه يعني
1: يعني ياخذ هوش هذيله هوش هذيله هوش هذيله
0: حين نعم
1: ويسرحهم
0: يسرحهم
1: من اللي يسرح الرجال او النساء
0: يسرح الرجال تسرح النساء
1: النساء تسرحن والرجال يسرحون
0: ايوه
1: كيف
0: يعني يوم تسرح النساء ويوم يسرح الرجال
1: تخالفون يعني
0: تخالفون
1: يوم يعني. تسرح النساء ويوم يسرحون
0: الرجال
1: الرجال
0: ايوه
1: طيب شيء ما يهني في صيح الشواغي
0: والله شيء ما هنا في مكان اسمه
1: اول كان شيء ما
0: اول يعني بير خبرتك به
1: في بير
0: هي
1: هين بير هين بير
0: لكن هالحين دكم يعني
1: كان في بير واحد
0: ويرد منه البوش ويرد منه الاغنام ويرد منه يعني
1: بير ايش كان يسمونه
0: طون
1: طوي تسمونه طوي
0: طوي هو
1: طوي
0: للحين يعني
1: ايش اسمه شيء له اسم معين كان
0: ها
1: شيء له اسم معين ولا بس
0: لا بس
1: طوي الشواغي
0: طوي الشواغي هي
1: طوي الشواغي
0: ايوه
1: الله يعطيك الخير
0: هي نعم
1: زمان الحاج سيف
0: نعم
1: انتوا في السيح هذا هيك كان سوقكم
0: والله شو
1: عبري ينقل ولا تروح صحار
0: والله اول نروح ينقل يعني نشيل الجربان يعني من ينقل إلى صحم
1: يعني تأخذ حمولة
0: هو
1: حمولة تمر
0: تمر مال فرض يعني
1: تمر فرض
0: أيوة
1: وتودوه إلى
0: الباطنة
1: إلى الباطنة إلى صحارة وش ناس
0: صحم خابورة
1: صحم أكثر شيء والخابورة
0: أيوة
1: أكثر شيء صحم والخابورة
0: أيوة
1: هذه الجبال يعني من هنا إلين صحم ما شاء الله كيف تعبرونها كيف الحين الحمد لله الأمور تيسرت الحين في شارع موجود يوصلكم المكان اللي تتبونه
0: لكن الحمد لله
1: أول كيف
0: يعني أول يعني نسير على الحمير وعلى البوش يعني ونقل يعني مكان خشن يعني ما في طريق بس طريق مال بوش ورجال
1: مال بوش
0: هي يعني
1: عن طريق فوق الجبل
0: يعني
1: تغدف الجبل يعني
0: نغدف الجبل
1: تغدف الجبل
0: هي
1: كم يوم تأخذون مثلا من نيلة توصلون
0: والله نأخذ من
1: اللي توصلون مثلا صحم
0: من هنا لين وصلت صحم 3 أيام
1: من هنا لين صحم
0: لكن ليل ونهار نمشي يعني ما في يعني وقت يعني محدد
1: ليل ونهار تمشون من هنا إلى صحم 3 أيام
0: كله مشي
1: وترجعوا 3 أيام كم نفر القافلة لما تروح من هنا إلى صحم كم
0: تقريبا
1: كم نفر تروح
0: تقريبا 5 أنفار
1: 5 أنفار
0: يعني على الوقت
1: كم يعني كم ناقة كم تشلون كم يراب
0: الجراب يشللوها 4
1: جربان
0: اي يسموهم جربان بعسيو من زمان
1: جربان ايش
0: بعسيو
1: كيف جربان بعسيو
0: جربان بعسيو انهن صغار يعني
1: جربان
0: بعسيو هيوا
1: كيف صغار كم من يعني كم يعني كم في من فين
0: والله تكلم
1: لان في عمان هناك يقولوا لك في وزن 8 وزن 6 وزن هني انت عندكم في الظاهر كم وزن هني يعني
0: تقريبا 8 منان
1: 88 ما ابو حسين ما دام ابو 8 كبير
0: لا ما كبير ما كبير
1: 88
0: هي
1: كل وحده 4
0: هي كل وحده
1: 4 لين صحم
0: لين صحم
1: كم اجرتكم كانت
0: والله الاجرة يعني قليل الحقيقه يعني كرشين ذيك اليوم دهل الكروش يعني
1: كل ناقه ولا كل حموله
0: كل حمول يعني كل ناقه
1: كل ناقه
0: كرشين كرش يعني على حسب يعني الحمول
1: كرشين كرش
0: هي على حسب يعني الحمولة
1: طبعا لما تروحوا إلى من قاطعين الطريق إلى صحم أو إلى صحار 3 أيام قلت لي
0: 3 أيام
1: الحمولة لما تباهتوا الحمولة تهبطونها
0: ايوه
1: تهبطون الحموله.
0: نهبط الحمولة يعني نزلنا الحموله
1: وترمسون وهكذا، لازم يكون قرب ماي تهبطون قرب ماي يعني.
0: لا ما لازم قرب ماي، يعني نشيل الماي يعني من الماي
1: تشلون ماي مني؟
0: ايوه
1: من الشوارع.
0: يعني ما من هنا، ما من الشوارع، يعني من الطريق، يعني
1: من الطريق،
0: من وادي عاهن، يعني نخطف على وادي عاهن وعبينا السعون ماي حكمناه فوق الزمايل،
1: فوق الزمايل.
0: ايوه من هنا نخطف على ماي يعني طاوة ولا شيء، عبينا السعون.
1: عبيت السعون.
0: ايوه
1: هذا بالنسبه لكم انتم، لكن بالنسبه للحيوانات الجمال هذا منين يشربن؟
0: شرب من هنا نحصلهن ماء زياده، يعني هذا السعن ما بس من شاننا،
1: من شانكم انتم.
0: أيوة.
1: لكن هن منين يشربون؟
0: يشرب من الطريق، من هنا نحصل يعني طوي نزفنا لهن.
1: اه من حصلتوا الطوي في الطريق سقيتوهن؟
0: سقيناهن.
1: ولما تباتوا منكم شرط انكم تباتوا قرب وادي ولا قرب هذا يعني مكان فيه ما بشرط؟
0: لا لا ما شرط،
1: المكان المناسب.
0: اي نعم.
1: بتوا فيه
0: من هنا المكان المناسب، شوف يعني باتوا فيه.
1: بتوا فيه.
0: أيوة. نعم.
1: هذا بالنسبة للبوش اللي تحمل، لكن ماشي بوش ذلائل عندكم كان أول؟
0: أول شيء يعني بوش ذلائل.
1: ذلائل؟
0: إيه ذلائل دي، لكن دعايات للسابق
1: للسباق الحشمة.
0: هي
1: حق يوم العيد.
0: مثل يوم عرس، مثل عيد، مثل كذا يعني مشان ركض.
1: مشان ركض.
0: أيوة.
1: شيء موجودات هلا.
0: موجودات.
1: هلا ما يحمل فوق هنا.
0: لا لا ما يحمل.
1: ما يحمل فوق.
0: بس ركوب بس.
1: هلا للركوب.
0: أيوة.
1: حق العرس، حق
0: العرس، حق ذيك اليوم ختان يسموه، ما يسموه يعني
1: ختان،
0: هي ختان، ما شيء عياده ذيك اليوم.
1: كيف ختان؟ سمح علمنا الختان.
0: الختان يعني
1: انتوا هني في هذه المنطقه في الشواغي بغيتوا تسوون ختان، شو تسوي؟ قول لي
0: يعني نسوي يعني نقولها يعني طرشوا الجماعه يعني، هي مهم يحضروا يعني،
1: يعني
0: الجيران يعني اللي
1: عندهم من الوقبة،
0: من الوقبة، من الوقبة، من السيح يعني،
1: من السيح.
0: أيوة.
1: طرشتوا لهم ان احنا في يوم من الايام معنا راح يكون
0: يعني
1: ختان.
0: ختان. ايوه
1: وجيتوا تجمعتوا،
0: جمعنا
1: السيح الشواغي.
0: ما لازم في
1: الشواغي، ما لازم في الشواغي، اي مكان يعني.
0: أي مكان.
1: ما لازم اي مكان.
0: اي والله.
1: وسويتوا ركض العرضة،
0: سوى
1: هذاك الركض الزين.
0: ايوه.
1: ها تذكر هذاك الركض.
0: ايوه وسوى شل يعني،
1: كون شل. هيش الشل انا تراني بوصل للشل الحين، احنا كله بوصل للشله. ايش الشله اللي تسوي؟
0: الشله كانوا اي

0: دعية.
1: حي
0: حي حي بشوف العواد ناكليني السلاح يقطعوني الكبادي
1: فوق باب الصباح
0: فوق باب الصباح.
1: سامحني دري على ما تكمل. حي بشوف العواد
0: حي بشوف العواد ناكليني السلاح
1: قطعين الكبادي فوق باب الصباح فوق باب
0: الصباح
1: وبعد بعد
0: قطعوني الكباد فوق باب الصباح.
1: لكن هذا هذا شو يسمون يعني هاي التغرود وان همبل
0: لا هذا هذا شلة يسموها
1: هاي شلة
0: يعني تهمبيل
1: شلة تهمبيل
0: ايوه
1: شي تغاريد
0: شي
1: تغارون تغردون
0: اي
1: تغرد انت؟
0: انا ما اغرد مرات
1: تغرد مرات لكن بتغرد
0: بغرد ان شاء الله
1: قول
0: وحتى عندي ون بعد كان تليفون
1: زين زين زين زين
0: قصر الكبد بعموده

تقص الكذب عمودة والحق عظم الكورة عود علي الحب وانا تاج الباب وانسى ومن البعد يعني خبي ولا حد من ييبا يطير يوميت نوحي وش عندك من لو خباري شوفك عزمتي تروحي.

0: تروحي وهي تبرسل معك سوا ولامي ولا مضى ولا مزوح ولا وصاحب كوا ولامي وسلم
1: وانت سالم انت سالم بعدنا بنجيك مره ثانيه
0: طيب
1: نبى تغروده ولا ولنا بعدنا من التراث
0: زين زين ان شاء الله
1: مره ثانيه
0: حتى
1: الحين الحين المخرج يقول لي وقت اليوم انتهى
0: الحمد لله زين.
1: لكن باكر بنجيك
0: حيبكم
1: ها حيبكم ها
0: حيبكم يا حيبكم
1: الله يعطيك الخير هذا دائما هذه ميزه الانسان اللعباني لما تقول لك كذا قال حيبكم
0: حيبكم حيبكم
1: انسان طيب انسان لعباني انسان طيب وانت انسان طيب
0: الحمد لله جزاك
1: الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. صندوق النقد الدولي يشيد بدور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية بسلطنة عمان في جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي. هيئة الخدمات المالية تعتمد نشرة إصدار شركة أوميبكو تمهيداً للاكتتاب العام والإدراج في بورصة مسقط. ملتقى بمحافظة مسندم يناقش العلاقة بين السياحة البيئية والتشريعات المنظمة لها. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يأمر بإلغاء هجمات كانت مقررة على إيران ويؤكد قبول القيادة الإيرانية الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي بالحرب الدائرة في لبنان، والجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عناوين الأخبار. إلى اللقاء.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: هذه كل خرائط البدن اللي راح نشتغل عليها، وإذا عندك أي ملاحظات أو تعديل ولا زيادة هات خبرتك، وبالمرة أعرضها على الشيخ يمكن عنده ملاحظات.
1: بعد خبرتك ماشي خبرة، بعرضها عليه وإذا في أي ملاحظات بخبرك.
0: تم طال عمرك. الهمة الهمة يا ريايل الهمة.
2: ليش ياسف الظلام؟ عسى ما شر.
3: حاسة إننا ظلمنا زكريا.
2: ما تلابوا، وزكريا ولد فاهم ما راح يزعل من كلامكم وأكيد عاذرنكم.
3: عبد الله، تفتكر ممكن يجي حمد وياخذ حسين مني؟
2: خلي كل شيء لوقته وادعو والله إنه ما يجي.
3: يعني ممكن يجي؟
2: إذا قررت تعيش بهالهواجيس ما راح تعرفي حتى تنامي، بتعيش في قلق يمكن يسبب لك أمراض أنت في غنى عنها. استهدي بالله، استهدي بالله وقومي صلي ركعتين شكر لله والله خير الرازقين.
4: عاشوا عاشوا وبارك الله فيكم، إذا نقصكم شيء خبروني.
5: ما بينقصهم شيء إن شاء الله، والرمل جاي في الطريق
4: إن شاء الله إن شاء الله. أقول لك عبد الله، أظن أن ارتفاع الجدار هاي طوفة معقول؟ أنا أشوفك أنه واطي
5: يا خالي. اليوم هذه هي المواصفات عشان نبني البيوت.
4: إيه عشان كيل اللي يبقى يقحم ما صعب عليه. إيه شو بيوت أول، كيف الناس متأمنين وما يخافوا بني آدم ولا سنانير.
5: المهم يخلص البيت قبل أن يدخل الشتاء.

0: مسكين النوخ ضعيف، معقول ولا حد يبي يقرب من مصنعه؟ ما ادري ليش النوخ ذا حمدان، ولا عارفه ما يترك شيء ما يبي يقرب منه. المصنع ما شاء الله شغال وخيره وفير ومريدي وايدين، لانه استاذ من امهر الاساتيد. بس لو النوخ ذا حسين يوافق يرجع ويستلم المصنع، اكيد راح يحرك البلاد والعمال، ويمكن حتى يحرك مصنع اخوه حمدان. لكن مثل ما قال، ما يبي يتصادم مع اخوه.
1: عمي مبارك.
0: خير يا ولدي حمد؟
1: ياتني اخبار تقول عمي حسين ما سافر، بعده موجود مع خال عبد الله بزوجته.
0: ها، من وين وصلتك الاخبار يا ولدي؟
1: طواريش الخير النادرين من هناك خبروني. يمكن غير رايه وقال بتم هنا احسن. وسمعت بعد ان مقبض مصنع حد قال انه خذه من خاطر.
0: هذه اخبار طيبه، اخبار طيبه يا حمد. عيل ليش الريال اللي شفته قال لي كلام غير ايش كان يقصد؟
1: اي ريال؟ انت ما قلت اللي قال لك هالكلام هو العم سعود خال عبد الله؟
0: اي نعم، هو ليش يعني كذب علي وقال لي اللي قاله؟
1: زين ما علي يا عم مبارك، هالمره بروح بروحي وبتاكد من الكلام، بس قبل ما اروح بشاور ابوي، يمكن يكون عنده شيء يساعدني على التصرف.
0: معلوم معلوم معلوم، لازم تشاور ابوك ضروري.
2: ما تشوف شري النوخ ذعي؟ الله يعطيك الصحة والعافية ويقومك بالسلامة وترجع لنا بخير. عارف عارف انك ميهود، ارتاح. عارف انك ما تقدر ترجع مثل ما كنت، الله يحفظ بنيتك بعدها صغيرة. لو والله ما اعطنك ولد كان عاد كبير، وسبحان الله لا أخ ولا ابن عم، بس ولا يهمك، حنخوتك ويمينك. إذا تباني أمسك المصنع أشغله ترافع لك الطيب، وأنا ما أبى منك شيء أبدا. يعلم الله أن حق الجيرة هي اللي تخليني أوقف معك. أنت نوخذتنا أستاذ، أستاذ الأساتذة. لا تتعب نفسك، أنا فاهم منك فاهم منك، بس اللي أبى منك ورقة تبصم عليها عشان ما حد يضاهيني ويفكرني اني ضاغط عليك. وبعد ترى بتكون لي عون في التعامل مع العمال واصحاب المال والسفاين والعقود مع اصحابها. مبارك
3: وين بتروح؟ وين ينيت انت ينيت؟ هذا بدل ما توقف مع ابوك اللي محتاجنك بتروح صوب عمك حسين؟ وعليش عليش ألسن على قولتك ترجع ولدك؟
1: أنا بصراحة احترت معك، مرة تحسسيني إنك رغبانة في إني أجيب حسين ولدي، ومرة أحسك ما ودك حتى تشوفينه.
3: أنا أباك ما تهد أبوك في محنته، سمعني زين، والولد اللي تقول عنه ترى عند أمه، يعني لا طايح في السكة ولا يعاني يبو حدي لقمة. خلك مع أبوك وشوف مشاكله، ولا ترى بنضيع بنضيع كلنا.
1: زين ولدي حسين؟
3: تراك لو وعدتنا حسين وحسين، لا انا بحسين العود ولا انا بحسين الصغير، والله العظيم. بعدين بسألك، انت شاور زوجتك فنه؟ يمكن هي ما تبا.
1: لا بالعكس، فنه تبا وتموت فيه وتحلم به وتتمنى بعد.
3: اما حقها من حرمه؟ نعم، هذه لو كانت عاقله كان ما تفكر بهالطريقه هذه. والله اقول حد يبا اليوم يربي ولد ما ولده؟ صحيح انها غبيه.
1: لا امي لا، ما غبية، فنة تحبني وتبى مصلحتي، وولدي ولدها. هي الله ما رزقها بالولد، وحسين بيصير ولدي وولدها.
3: سير سير سير بخبرك، سير سير، خلي حسين وولدي عبد الله يطردونك يا ولد حمدان وعنيدة. آخ بس آخ آخ، يوم يوصلني خبر انهم طردوك ورجعت مهزوم، نعم مني برفع بنديرة علشان أورني ناس ضعفك وغباء ذيك اللي اسمها فن حرمتك. لا بارك الله فيك وفيها والله.
1: بسير، نعم بسير، بعد ما أشاور أبويا أعرفه ما بيقول لا لأنه أبويا ويحب يشوفني فرحان وراح يفرح بحسين الصغير.
3: سير سير سير سير قلب وجهك يا ولد ابوك، عزاك ما توفقوا ان شاء الله. خايب خايب مثل ابوك ما بتطلع احسن منا. لا بارك الله فيكم من بدر وعليك المغبر.
0: الحمد لله على سلامتك النوخ عيد. وصلني طارشك يقول النوخ ذا يباك، هذا نيتك،
4: آمرني، إيش في خاطرك؟
5: مبارك
4: حاضر حاضر حاضر، هذا أنا قربت منك وهذه إذني، تفضل قول إيش تبى.
5: مبارك بغد ساعة ساعة.
4: أبشر أبشر أبشر، نأخذه وفالك الطيب. اعتبر من اليوم المصنع في الحفظ والصون، وبتبقى أنت نأخذته دام راسك يشم الهواء. الله يشفيك وترجع تشوف أمورك وعمالك.
2: أبعرف أنت ما عندك لا هود ولا سلام، لما الكبار يتكلمون ويجلسون قدام بعض إيش دخلك؟ إيش دخلك أنت ترز بويهك بينهم؟ ما تشوف أنك لا سويت حساب ولا حشمل وجودي قدامك؟
4: شيخ ناصر، أظن سمعت لما قلت أن نأخذ عيد مطرش علي يباني ونيت.
2: إيه نعم سمعت سمعت ما أصم، بس جيتك ما صح وفي وقت ما صح، وجودك بيننا بعد ما صح، ولازم تتعلم الصح والسنع. لكن اللي مثلك وين يعرف السنع؟
4: سامحني ما برد عليك، لأني في بيت النوخذ عيد وفي حضرته وموجود برغبته، وظن شفت أنه طلبني أقرب منه يصاصخني وطلب مني اللي طلبه ورديت عليه.
2: زين زين، أنا الغلطان يا عيد، أنا الغلطان اللي جيت لك أمد لك يديني. افتكرتك كبير وما تجلس إلا مع الكبار، الظاهر المرض صغرك وصرت تحب تجلس مع الصغار. أنا رايح رايح، وخلي هالمبارك ينفعك.
4: أعرفك يا ناصر، وأعرف أنك تضر من ومتى وتنفع من ومتى.
3: إيه خسل لي مثل مبارك يوقفون في وجهك وأنت الشيخ ناصر؟ أنا ما صدق، أنا ما أعرف ليش أنت ما شلقت بالعصا اللي بيدينك وبلحت لظهرة.
2: لا تعصبي، وزمن الضرب روح، لا أنا ولا غيري يقدرون يرفعون يدهم على مبارك أو غير مبارك بدون حق.
3: أنت كيف كيف بدون حق؟ ها وهو مدخل بينك وبين عيد؟
2: وعيد لما شافه فرح، تهللت عيونه وكنا لقى حد ناصرة، مع أنه كان قريب يبصم على الورقة اللي مودنها معي.
3: تلقاك باطنة سوالف معاه لين ما ياكم المشؤوم. تبى الصدق؟ أنا ما استبعد إذا ما هو اللي مطرش عليه. إنعم
2: أكيد هو، أكيد هو اللي مطرش عليه، ولا ما كان يصاصخ قدامي وأنا ماسك الورقة بيدي ومعي القلم.
3: يعني طلع ما قليل. إنعم مثل هذول المفروض تعمل احتياطك وانت رايح لهم. عيد خبيث رغم مرضه وطيحته، ومبارك أخبث عنه. إنعم ألعن عنه. وأنا تبى الصدق ما استبعد إذا حمدان ما مطرشنا ومتفقين عشان يوقفون فيك. إنعم
2: وأنا مني حربني غيره كلمنك؟ يوم عطتني توكيل في أموالك كان حمدان ما رفع راسه علي، بس انت السبب.
3: تعبت تعال رايح
2: رايح رايح وما بدخل بيتك بعد اليوم.
3: اقول لك تعال والله سكر الباب. ايش الاخ هذا؟ اخ منك اخ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس هذا كله من هالحمدان، خليه بس يوصل وانا اعرف بالزيوار بخته وكيفه وقفه عند حده.
6: كنت عارف ان عينك تدور وجالس تدور على غيري، كنت حاس من قلت بتروح كمين يوم وعندك شغل، عرفت انك تخطط لشي من وراي يا مبارك، من وراي تروح تتفق مع عيد وتودرني وانا محتاج لك. سنين يا مبارك وانا متوليك، وعمري ما اشتكيت منك ولا شكيت فيك. توصل بيك المواصيل انك تفكر تودرني وتستفيد من عجز عيد؟ والله طلع الطماع يا مبارك انك بسهل بر.
4: ما برد عليك النخذة، لاني شربت من ماي نبعك يوم كنت عطشان وانت رويتني واويتني. طول عمري كنت لك الناصح والمشاور. ما برد عليك لان لساني تعجز عن هالشي، بس اتمنى يكون في معلومك ان عمري ما فكرت اودرك. عمري أذكر أني شرت عليك قبل أنك تضم مصنع عيد لمصنعك وتصير داعم له ولك الخير اللي بيجيك، لكنك رفضت.
6: وتروح تتفق معه عشان تستلم المصنع تشتغل فيه وتودرني في محنتي وأنا مستند عليك؟
4: خليني أوضح لك وأباك تسمعني. مصنع عيد ما راح يخليني أتركك. أنا مثل ما أعطيتك بعطي عيد، ما لأني طمعان في ماله، لكن لأني طمعان في حياة الإنسانية، وهو في محنته، في محنة ما يعلم بها غير الله. عيد مسكين ما عنده حد، وإذا بتعرف الجديد نسيبك ناصر كان يريد يبصم على المصنع ويتولاه وما يبقي لا أخضر ولا يابس.
6: ناصر ما غيره؟
4: نعم ناصر ما غيره، مسكين عيد مسكين، لو عنده حد كان وقف معه. ولا تنسى النخذه ان عيد وايد وقف معك، وانت خيره النواخذه وكبيرهم وما ترضى بالظلم.
6: والله صرت ما عارف ايش اسوي، احس من يوم ظلمت اخوي حسين وانا ضايع، وهالناصر هاي ما عرفت كيف اتصرف معه. أحياناً أحسه يريد يهدم بيتي وبيت أخته، وهو ولا هم منه حد.
4: خذها مني يا النوخذ أبو حمد، خذها مني. ما مبارك اللي ينسى أفضار الطيبين. أتركك؟ ما بتركك، بس بعد ما أقدر أترك عيد في محنته.
7: أوه يا مال،
8: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
9: والطفل سام الخصيبي،
8: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يعيش أيضا في بحر الشمال، وبحر الشمال تحدثنا عنه كثيرا في الحلقات الماضية، وعن الكائنات الحية التي تعيش فيه مثل الفقمة وبعض الأسماك مثل الرنجة، ومثل يعني أسماك مختلفة في بحر الشمال، القد الأطلسي والرنجة الأطلسية. وكذلك تحدثنا عن السلاسل الغذائية، وتحدثنا عن الطيور من ضمنها طيور النورس الفضي الذي يعيش في هذه النظم الساحلية على بحر الشمال، وأيضا طائر الأطيش الشمالي. وهذا الطائر بحري كبير الحجم، جسمه أبيض وأطراف جناحيه سوداء، رأسه يميل إلى اللون الأصفر الفاتح، يتميز بطريقة صيد مدهشة إذ يهوي من ارتفاع نحو الماء بسرعة كبيرة، ثم يغوص ليمسك السمكة ثم يخرج إلى الخارج مباشرة. وهذا الطائر الأبيض الكبير يعني طويل الجناحين يشبه سهم حي أثناء دخوله واندفاعه إلى داخل الماء، علما أنه يصل طوله من المنقار إلى الذيل ما يصل أحيانا إلى 1 متر، يعني الطائر مش طائر صغير. في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام نشاهد الطيور البحرية والساحلية خاصة في الخيران والسواحل ومناطق هجرة الطيور، لكن الأنواع تختلف لأن بحر العرب أكثر دفئا، ولأن شبه الجزيرة العربية المواجهة لبحر العرب تقع على مسار بيئي مختلف يربط بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، ومع ذلك فالفكرة واحدة، السواحل ليست فراقا بين اليابسة والبحر، بل هي محطات غذاء وراحة وتكاثر للكائنات الحية. نجد الكائنات الحية تصطاد من الخيران، تصطاد من على أكتاف الطرق، يعني أنواع من الطيور السوداء تتغذى على الحشرات اللي موجودة في المسطحات الخضراء، نجدها في المزارع التي يتم حصادها، تأتي الطيور وتتغذى على الحشرات اللي موجودة، نجدها في البحر وعلى الشاطئ. يعني هذه الطيور لها مواقع كثيرة توفر لها غذائها، فسواء كانت بين المد والجزر أو كانت في المزارع أو كانت في الخيران وفي المناطق الرطبة، كلها مواقع غذائية مهمة جدا. هدف واحد للغذاء لهذه الطيور القادمة من المناطق الباردة أو الذاهبة إلى المناطق الباردة أو ذات المسارات المختلفة على حسب موقع البلد وجغرافيته. والتشابه بين هذا الجانب في هولندا وفي سلطنة عمان مهم جدا، فالبحر مصدر الحياة لكنه أيضا مصدر خطر إذا تغيرت الظروف. في سلطنة عمان رأينا الكثير من الأعاصير المدارية والسيول الساحلية تؤثر في المدن والبيئات الساحلية، وفي هولندا كذلك الخطر يأتي من البحر، من هذا البحر البارد. لكن الأخطر في هولندا لأنها من الأراضي المنخفضة، وفي سلطنة عمان لا زال الموضوع مختلف إلى حد ما، توجد يعني مرتفعات أكبر ومسطحات أكثر. في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف نجد أنه السهل يختفي في الشريط الغربي من محافظة ظفار مباشرة، الجبل والبحر ارتفاع مباشر يعني من 2 متر 3 متر وانت واصل إلى 1 كيلو على مسافة 500 متر من الساحل، في حين أنه في بحر الشمال قد يكون 300 متر 400 متر لازال شاطئ، ثم كثبان ارتفاعها 10 متر أو 15 متر. وفي محافظة ظهر يعني في المناطق الساحلية في السهل مثل صلالة يوجد مثل هذا المفهوم الارتفاع المنخفض، لكن في غالب محافظة ظفار خارج صلالة يوجد ارتفاعات عالية والسواحل قليلة جدا. لذلك أهمية المحافظة على السواحل في محافظة ظفار كبيرة جدا، لأن السواحل تتعرض إلى عرم الخريف وارتفاع الأمواج والمد في فصل الخريف بشكل كبير جدا حتى يصل إلى اليابسة، يتجاوز الساحل ويختفي الساحل تماما. لذلك أثناء فترات الجزر في فصول مختلفة يجب أن يتم جمع الرمال التي تشكلت وتكونت وصناعة منها حواجز رملية، لكن للأسف الكثير من المدن اللي موجودة ملتصقة بالبحر مباشرة لقلة السهل اللي موجود في هذه المناطق. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: حديث البيئة.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة.

0: التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: سلفادور دالي الجزء الأول.

0: إياك أن تقولي إنه مجنون، بل قولي إنه فنان.
1: هذه التقسيمات يجب أن نصف بها أنفسنا. أنت ناقد تشكيلي تؤمن بالمدارس الحديثة، بيكاسو، ماكس أرنست، سلفادور دالي.
0: أنت تحكمين على دالي من شاربه، وهذا شاربه وهو حر فيه.
1: إنه يخرج علينا بهذا الشارب بأشكال مختلفة. لم نعد نهتم بأخبار لوحاته قدر الاهتمام بأخبار شاربه.
0: انظري إلى هذا الشارب على أنه لوحة حية تتحرك فوق وجه فنان رسم لنا أحلامنا الدفينة.
1: يا أستاذنا الناقد، هل يعجبك كل هذا التنوع عن دالي؟
0: هو فنان تشكيلي
1: وكاتب ونحات
0: ومخرج أفلام وكاتب سيناريو
1: ومصور
0: ومصمم مناظر للأفلام، ولا تنسي أنه ممثل سينمائي. باعتباري ناقد فن تشكيلي، فأنا لا أرى سلفادور دالي الذي نحضر معرضه اليوم سوى أنه فنان تشكيلي مجدد وله شخصيته. أما بقية الرجال فهم يصبون في الفنان التشكيلي.
1: كيف تراه في جملة واحدة؟
0: من الصعب حصر رجل مثل سلفادور دالي في جملة واحدة، ولكن إذا كان ذلك حكما فأعتبر أن دالي
2: أنا استثنائي، أنا فوضوي، إذن أنا سلفادور دالي.

0: أبي، أنت تثقبني بهذه النظرات.
1: ماذا ينتابك يا ولدي؟ دع أباك يتأملك كما يريد.
0: يا أمي، إنه لا يتأملني، إنه يبحث عن ابن آخر في وجهي وكياني.
1: إنه يحبك كثيراً.
0: هل يحبني لأنني ابنه الجديد؟ أم لأنني بديل عن الابن الذي مات قبل أن أولد بثلاث سنوات؟ إنه الآن ينظر إلي دون أن يعلق.
1: أنت ما زلت صغيراً، عندما تكبر ستعرف معنى أن يفقد الأب ابنه الذي يحبه في حادث مأساوي.
0: لذا اختار لي نفس الاسم سيلفادور، وصار الأولاد ينادونني باسم لم أولد به أصلاً، سيلفادور.
2: اسمع يا ولدي،
0: للأسف أنا نصف ابنك، النصف الثاني مات قبل مولدي بثلاث سنوات.
2: تمنيت لأخيك ألا يموت، وأنا أرى روحه تسكنك.
0: صدقني يا أبي، لا تسكنني سوى روحي أنا وحدي.
1: عندما ستكبر سوف تحس بأخيك في دمك.
0: أنا الآن كبير، كبير بما فيه الكفاية، ولا أريد لشخص آخر أن يسكن روحي. تكفيني نفسي حتى لو عشت نصف إنسان.
2: دعيه، لن يفهم إلا عندما يكبر.

0: لماذا تصحبني إلى هذا النوع من المعارض؟ ها؟
1: هذا معرض واحد من الفنانين الذين سيغيرون التاريخ. إنه أسباني مثلنا يا فتاة.
0: هل تستوعب الرسوم التي تتداخل في بعضها؟
1: إنه يعبر عن الإنسان في زمن فرويد، زيغموند فرويد.
0: من يكون هذا الإنسان؟
1: أنا سلفادور دالي، أكثر من شخص في إنسان واحد، ولا أعرف من أكون.
0: أنت سلفادور فيليني، مولود في غرناطة في 11 من مايو عام 1904، وابن مدلل

0: أسرة ميسورة.
1: هذا وحده سبب كاف كي أكون متمردا على ثروة أبي الذي يحاول إقناعي أنني
0: شخص آخر. أخوك.
1: أنا الذي يحب الرسم. صدقيني يا ليز، حاولت أن أعثر على أخي الذي مات فلم أجد.
0: أنت تتمرد على الجميع بمن فيهم أنا، حتى أنا تحاول أن تضايقني وتفرض علي حضور مثل هذا المعرض للمدعو بابلو بيكاسو.
1: ماذا تقصدين يا ليز؟
0: إجابة محددة، هل أنت مجنون؟
1: بكل ثقة، نعم مجنون وأفتخر.

0: سوف ينتهي الأمر بولدنا إلى مشفى الأمراض العقلية.
1: لو كان أخوه هو الذي مكانه لتقبل الأمر بسهولة.
0: لقد ارتكب أموراً بالغة في الخطورة في الفترة الماضية، أموراً تدخله المصحة.
1: طائش، لعله يعقل ما يفعله.
0: ترى هل هو طائش أم مجرم أم مجنون؟
1: عندما دفع صديقه بيدرو من فوق الجبل كان تائهاً عن الوعي.
0: الشكر للرب فزميله لم يمت.
1: يوماً ما قام برفس رأس شقيقته آنا ماريا، وكأنه يركل كرة كي تتدحرج فوق الأرض.
0: الشكر للرب أن آنا ماريا لم تصب بسوء كبير.
1: هذه أفعال مجرمين.
0: مسكين ابني، كم صليت من أجل أن يحميك الله.
1: وأنا أيضا.
0: حتى القطة الوديعة ظل يخنقها وظلت تصرخ حتى الموت.
1: نصحنا الطبيب ألا نعاقبه.
0: إنه يعاقب نفسه بنفسه.
1: لا يتأخر أن يرمي بنفسه ويتدحرج من فوق السلم وسط حفل به عدد وفير من الضيوف في القصر.
0: ماذا نفعل لإرضائه؟
2: أقر وأعترف أنا سلفادور دالي، كما دونت في مذكراتي، أنني مجنون، وأنني استفدت من كل هذه الحوادث في تشكيل نفسي كفنان ليس لجنونه مثيل.
3: أبشر يا قريبي، ابنك سيكون فنانا مرموقا بهذه اللوحات الغريبة.
1: كم أنا سعيد لأنه استقر على شيء يمارسه ويخرج فيه طاقته.
3: يقول الناقد إن هذه الرسومات المزدحمة بالأشياء تعبر عن المخزون الهائل من الانفعالات بداخله.
1: ولو أنني لا أفهم شيئا من رسوم ابني الذي يبلغ 17 من العمر، لكنني أؤكد أن هذا هو ابني سلفادور دالي.
2: أبي، أرى ابتسامتك من بعيد.
1: كما أنا سعيد يا ولدي أن أرى الفنان بداخلك يفصح عن نفسه.
2: شكرا يا أبي، كنت معي دوما.
3: ليس أمامك عزيز سلفادور سوى أن تلتحق بأكاديمية الفنون بمدريد.
2: هل ترى هذا فعلا يا أستاذ رامون أيها الناقد الكبير؟
3: الأكاديمية هي مكانك المناسب.
2: وأعيش هناك إعاشة كاملة، أليس كذلك؟
3: بالطبع،
2: وأكون حرا لا ينتقدني أحد.
3: ماذا تقصد؟
2: لعل أبي يفهم، آنذاك لن أجد أحدا يحدق في بقوة يراني منقسما إلى ولدين، سلفادور وسلفادور.
4: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن التصميم الداخلي. هل التصميم الداخلي اليوم هو جزء من الهندسة المعمارية، ولا هي أعمال ديكور مش مهمة، حاجة ترف إضافية؟ وراح نتكلم مع واحد من المهندسين في التصميم الداخلي بخبرة تتجاوز 25 عام. يشرفني باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفنا هنا في الأستوديو، الباشمهندس بسام غوش. طبعا المهندس بسام هو مهندس عمارة داخلية، تخرج من جامعة الكاثوليك في بيروت في لبنان في عام 1995، واشتغل في عدد من الدول، يعني في لبنان وفي أستراليا وفي الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، وحاليا من حوالي 5 سنوات انتقل إلى مسقط، وهنا عنده يعني يدير مكتبة الاستشاري الخاص للتصميم الداخلي والتنفيذ باسم هوم ديكا. فأهلا وسهلا فيك باشمهندس بسام، شرفتنا في صوت العمارة.
2: شكرا أستاذ علي، أول شيء بشكرك على الاستضافة، بشكر الإذاعة الكريمة، وأكيد بشكر كمان المتابعين الكرام، واللي شرف أني أكون معك في هذه الحلقة.
1: الله يشرف مقدارك باشمهندس. لكن قبل لا نتكلم في مجال عملك في التصميم الداخلي، أنا أحب أستفتح حلقاتي بهذا السؤال، لأنه وجه يوما ما إلى المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت ليش درست العمارة؟ فقال مشكل واحد يدخل عمارة ينجح، وأنت بهذه الخبرة الطويلة ل 25 عام وخبرة دولية في عدد يعني رصيد كبير من المشاريع، فحسبي أنك واحد من الناجحين، فدعني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى مكية عن السبب الذي دعاك لاختيار تخصص العمارة وتحديدا التصميم الداخلي.
2: لك هو عطول بالحياة في عندك قرار وفي عندك اختيار. أنا من صغري بتخبرني والدتي الله يرحمها أنه الأولاد تكون عم تلعب بالشارع وأنا حامل ورقة وقلم عم برسم كرسي أو طاولة أو فلور أو أي شيء.
1: وأنت طفل صغير.
2: أنا طفل صغير
1: ترسم.
2: صحيح، بحس أنه هاي الشغلة بتخلق مع الإنسان، والإنسان هو بطبعه بحب يطور وتيكون ناجح بحياته، وهذا الموضوع أنا اشتغلت عليه الحمد لله. وبعدين بصلت على الجامعة كان القرار أنه مش
1: هي كانت موهبة.
2: صحيح،
1: من البداية.
2: صحيح،
1: ودفعتك إلى أنك توظف هذه الموهبة في مهنتك،
2: نميها، نميتها أكثر وأكثر وأكثر، وبعدين تخرجت، تعلمت بالجامعة وتخرجت والحمد لله. والخبرة هي كمان أهم شيء بالحياة يعني.
1: صحيح،
2: الحمد لله.
1: طيب باش مهندس بسام، لما نتكلم اليوم عن التصميم الداخلي، اليوم صار في كليات عمارة داخلية وفي كليات هندسة معمارية.
2: صحيح،
1: خلينا نخبر الناس شوية إيش الفرق بين الهندسة المعمارية وبين التصميم الداخلي الانتيريور ديزاين.
2: طبعا في فرق، لكن احنا اول سنه بالجامعه بالهندسه نحن بنكون السيفل انجينير والاركتكت انجينير والانتيريور انجينير، بنكون كلنا مع بعض. وبعدين
1: انت كنت في كليه هندسه.
2: نعم صحيح، نحن مشان هيك. وبعدين اول سنه بعدين بنصير نتفرع، كل واحد شو بحب. وانا كنت حاطط اخر قراري اني انا بدي اروح على الانتيريور ديزاين. بالنسبة لسؤالك شو الفرق بين المعماري، أكيد في فرق كتير شاسع. المعماري بده يلحق المنطقة، التراجعات، التصنيف والتنظيم المدني، بس ما بيمنع أنه هذا كمان لازم يكون عنده شغف، لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون حب شغله تمشان يعرف وين لازم يحط كل كل كل غرفة، وين الصالون، وين شروق الشمس، وين الروائح بالبيت، كيف لازم تفوت وكيف لازم تطلع. هذه الأشياء كلها على الدراسة بتبنى. الانتيرير فيها يعني بتشوف.
1: طيب يعني إذا المهندس المعماري وصل إلى هذا الحد، كيف الهواء يتحرك داخل الفضاء الداخلي؟
2: صحيح.
1: ما هذا ما يعتبر جزء من التصميم الداخلي؟
2: لا، هذا بيعتمد وين لازم يفتح الدرايش، وين لازم يفتح الأبواب، وين لازم يكون مكان الكيتشن. هودي الدراسة تبع المعماري، هو لازم يعملهم. بس هي
1: لحقلك نقول توزيع المساحات.
2: صحيح صحيح. تتنجح تينجح مبنى أو بناية أو قصر أو فيلا، لازم يكون في ثلاث مهندسين عليها، هن السيفل انجينير والاركتك انجينير والانتيرير. بيطلع كل شيء مكانه، بيطلع بروجكت كامل متكامل، بيطلع حلو كتير.
1: بس نحن اليوم غالبا عندنا استشاري معماري،
2: صح،
1: وعندنا مقاول،
2: صحيح،
1: مدني غالبا،
2: صحيح،
1: أو يعني إنشائي،
2: صحيح،
1: والمصمم الداخلي غائب ما موجود.
2: هيدي المشكلة اللي عم عانيها صراحة بسلطنة عمان. المكتب عم بينفذ، عم بيصمم عفوا، والمكتب ومكتب تاني او استشاري، او عفوا مش استشاري، متعهد عم بينفذ. اذا المكتب تكون مشروع كامل متكامل وينجح معك 100%، لازم تكون الشركة اللي هي تصمم هي تنفذ، لانه بتعرف شو هي راسمي، شو عاملي، بتحط كل الباشن تبعها بهذا المشروع. بيجي المتعهد بياخذ الخرائط وبينفذها، بس ما بتطلع مثل ما لازم تكون. مشان هيك اوقات توصل لمكان بتلاقي التصميم شيء والتنفيذ شيء تاني.
1: طيب خلينا نرجع للسؤال اللي انحرفنا عنه شويه، يعني عرفنا المهندس المعماري ايش شغله،
2: صح،
1: مهندس التصميم الداخلي ايش شغله؟
2: التصميم الداخلي عليه يوضع كل شغله في مكانها مع الدايمنشن تبعه. يعني انت بتروح كزبون، اوكي، بتقول انا شو بدي بالمهندس المعماري، عفوا بالمهندس الداخلي، انا بروح بجيب الفرنتشر وبحط على ذوقي وبعمله وبفرشه. بتروح تشتري وبيطلعوا حلوين، بس بتفوت مثلا نحكي طاوله الطعام بتلاقيها حلوه، بس انت عندك ما بيكون الدايمنشن تبعولها صح بالمكان يلي انت حطيتها، ما بتكون بتناسقها مع المجلس اللي مقابلها او الصالون او السفره او او او, أو غيرها. المهندس الداخلي بيحط لك كل شيء بمكانه
1: بالمقاس.
2: طبعا طبعا، اهم شيء، اهم شيء المقاس.
1: هذه لاحظتها شخصيا وتعبت منها. مره شفت اعلان يعني لكافيه، مقهى فخم جدا، والاعلان يعني صور التصميم الداخلي اللي يعني شفته، الوان ويعني التشطيبات فاخره، فشدتني اني ازوره لما شفت الصوره. بس اول ما جلست على الطاوله كانت نازله بكثير، أنا ما مرتاح آكل فيها، فعرفت أن اللي صمم المكان
2: غير المنفذ،
1: مقاول، أو ربما صاحب المكان جمع الأشياء اللي تعجبه، شكلها ومنظرها
2: للأسف
1: جدا جدا
2: هذا اللي بزعل
1: فخم. صحيح. لكن لما تجي ما مريحة أبدا.
2: صحيح. أنا إذا بس صمم ديزاين معين، بصمه بشغف، بكون مبسوط أنه عم صممه، وخاصة إذا أنا عم نفذه. والأجمل من هيك أنه أنا بس نفذ هاي الشغلة وتطلع حلو كتير، يعني عن جد مثل كأنك أنت ملكتني الدنيا كلها سوا. هوني هيدا المهندس اللي بيحب شغله، اللي بيحب يوصل النتيجة، يوصل النتيجة لصاحب اللوكيشن اللي عم يشتغل له إياها. بس أنت تشتغل بضمير وبمصداقية وتعرف شو مصمم وشو لازم تنفذ، أنت وصلت الفكرة اللي لازم توصلها لكل الناس.
1: طيب بعض الناس يعني تقول ان التصميم الداخلي، يعني الحين حتى اللي يسمعنا من هذا الحديث بتقول هو مش هندسة، يعني هذا مجرد ديكور، مجرد اختيار اثاث واختيار الوان. ايش رايك يعني، هل هذا تعريف صحيح؟
2: اكيد لا، انا بقول لك مش عم سوق لحالي او عم سوق للمهندسين، بس المهندس
1: اصطلاحا بحكم انت خريج تصميم داخلي
2: طبعًا،
1: يعني
2: طبعًا.
1: ايش نقول للناس
2: طبعا
1: اللي تعتقد ان التصميم الداخلي مجرد ديكور؟
2: فيك انت سبق قلت لك انا فيك تشتري، انت تروح تشوف فورنيتشر مثلا بالجاليري، اوكي تشوفهم وتشتريهم وتجيبهم، وهن بيكونوا كتير قطع حلوين بس ما بيكونوا متناسقين مع البيت، يعني مع ديزاين البيت ما بيكون الدايمنشن تبعهم صحيح. هون شغلة المهندس الديكور يعرف وين لازم يحط لك كل قطعة بمكانها، كل أساس في مكانه، وين لازم يربحك سبيس، وين لازم تعرف كيف كل قطعة تكون موجودة، شو نوعية الخشب، شو نوعية القماش، كل هالأشياء. هون مع احترامي يعني لكل الناس، في ناس بس الأقلية يعني بيكون عندهم شوية شغف، إني مش دارسين بس بيكون عندهم شوية شغف بيطلع بيوتهم حلوة. مش عم أقول ما مش كل العالم، مش بس الاستعانة بمهندس ديكور كتير مهم يصدقني، ومهندس ديكور اللي بيحترم حاله هو اللي بيوفر على زبون، مش بيدفعه فلوس زيادة. هون بس تقول بكل الدول العربية، نحن صراحة نحن العرب، بس تقول مهندس ديكور يقول لك بتدفع فلوس،
1: يعني هذا شيء زايد.
2: لا بس لا ما لازم مهندس ديكور بيقدر يعمل لك شيء كتير حلو يوفر عليك فلوس أكثر ما أنت إذا بتجيبهم وبتشتريهم وبتحطهم بمكانهم. هذا مهندس ديكور اللي بيحترم حاله.
1: طيب يعني إذا كان هناك في خطأ في المفهوم، أو من وجهة نظرك أنت إيش أكثر خطأ شائع عند العملاء وعامة الناس اللي يمكن ما درسوا عمارة؟ إيش يعني إيش هو دور المصمم الداخلي بالضبط؟ إيش أكثر خطأ شائع؟
2: اللي بيعملوا كوبي بيست. في مصممين بيطلعوا مثلا بيشوفوا أشياء حلوة أوكي، وبيعملوا مثلا عملنا تنحسب هيدا الأوفيسز بهذا الديزاين معين، بيلاقي حلو نجح معه بيرجع بياخده بيعمل كوبي بيست وبيرجع بيعمله غير مكان، وهذا اكبر غلط، ما لازم يصير هيك. وهوني اكثر
1: ليش القص، ليش النسخ واللصق غلط؟ يعني انا اذا عملت مكتب وهذا المكتب ناجح ويعني كان يشتغل وفي بيئه مريحه، ايش المانع اني انسخه واخليه فيه؟
2: لانك انت بتبطل مهندس. المهندس لازم يكون مبدع، وكل لوكيشن لازم يكون له ديكور تبعه. ما لازم يكون كمهندس انت ومبدع، ما لازم يكون ولا مكتب ولا بيت ولا فيلا ولا قصر يشبه الثاني. انت بس تعمل، استاذ علي انت كمهندس ديكور اهم شيء تعمل اجتماع مع المالك اوكي، اول شيء تدرس شخصيه المالك، شو بيحب، شو كيف انت لازم تعمل ديكور يتشابه مع شخصيته، وكيف لازم انت تريحه، كيف لازم يقعد بالمجلس يكون مرتاح، كيف لازم يجلس بغرفة الجلوس يكون مرتاح بغرفة النوم. هول الاشياء كتير مهمين. انت مجرد ما تجلس مع المالك صرت تعرف شو بده، على الاساس انت بتعمل ديكورك. ما فيك تعمل كوبي بيست من هيدا لهيدا، لانه كل شخص بحب شيء معين.
1: هل ممكن تصمم بدون لا تفهم شخصية العميل؟
2: لا، انا عم بحكي شخصيا، بحب اعمل اجتماع وبحب اقعد مع العميل فيس تو فيس تمشين افهم شو بده. هيدا اهم شيء بالنسبه لي.
1: طيب اذا العميل جاب لك صوره،
2: هيدي مشكله كبيره،
1: وقال لك سوي لي نفسها،
2: هيدي عم عاني منها كثير صراحه. واكثر شيء مع النساء، جايبين لي صور 20 30 صوره بدهم يركبوا هيدي الصوره وهي كل الصور حلوين بس ولا وحده تتناسب مع وحده، ولا وحده بتركب مع الثانيه. مشان هيك اوقات بضطر اني قال لهم لا سوري ما في، انا نفذ هيك، وهني بيكونوا مقتنعين انه هيدا الشيء، لانه بالنتيجه بده يفوت عندك اقارب، بده يفوت عندك اصحاب، بده يفوت، مش رح يقولوا انه صاحبه البيت هي اللي نقت هول، بده يقولوا المهندس ما مش عارف منسق هذا الديزاين وهذا الديكور،
1: فترفض المشروع.
2: طبعاً طبعاً, طبعا طبعا طبعا لازم. مش كل شيء فلوس صدقني، هو اسمك وصيتك واسم شركتك هني اهم شيء من كل هيدي، من
1: رسالتك
2: كل
1: قبل.
2: طبعا ما هي الهندسه رساله، الهندسه مثل الطب، الهندسه انا برايي مثل الطب. المهندس بيحترم حاله لازم يشتغل صح، يكون عنده مصداقيه بالتوقيت، بالتسليم، بالنوعيه اللي بيحطها بقلب البيت، بالاتفاق اللي متفق هو، لازم اذا اخذ الجوب على 3 اشهر لازم يسلمها بشهرين، مش باربع اشهر وست اشهر ويروح محاكم. ليش بدك انت توصل لهيدي النتيجه؟
1: كان في مقولة لما يقارن أحدهم الهندسة بالطب، يقول أن الطبيب إذا أخطأ فراح يزهق روح واحدة، ولكن المهندس إذا أخطأ في مبنى فهناك يعني صحيح. أرواح صحيح. وأعتقد في التصميم الداخلي هناك عاهات نفسية قد طبعًا تتشكل طبعًا. يعني
2: لأن أنت بدك تجلس بالبيت، بدك تجلس بغرفة، إذا المهندس عمل لك إياها وأنت مش مقتنع فيها مش ممكن تقتنع فيها بحياتك، بتضل على طول قاعد فيها ومنزعج، جالس فيها ومنزعج أنت على طول، مشان هيك لازم الاجتماع واثنين وثلاثة مع العميل كتير مهمين قبل ما تبلش انت تصمم، قبل ما تدرس له نفسيته، قبل ما تشوف شو بحب، هو كتير اشي، وانت تطور الافكار وتحضر له اياهم، وعلى الاساس نحن نبلش نصمم ونرجع
1: ننفذ. احيانا العملاء، يعني خلينا نروح من وجهة نظر العملاء، يعني خلينا ما نتكلم من وجهة نظرنا نحن كمهندسين. احد العملاء مرة صادفتهم ويشتكي من احد الزملاء المهندسين، قال يا اخي رحت لي يقول لي كم ولد عندك وكيف التلفزيون، وهل تحب ان الاولاد لما يستعملوا الكمبيوتر او الحاسوب هل يكونوا في مكان مفتوح ولا في غرفهم، وانتوا كعائلة هل تتجمعوا وكم مرة تتجمعوا في اليوم على الاكل ولا بس في الاجازات. ويقول يا اخي هذه تدخل في خصوصيات يعني جدا دقيقة، يا اخي سوي لي خريطة وخلصني.
2: انا صراحه مع، مش لانه مهندس، بس انا مع المهندس عم يسال اسئله كتير صحيحه، بس كم مره تجلسوا في الاسبوع هولي اشياء شوي زادن، بس انا مع انه يعرف وين لازم يحط كل اساس في مكانه، وين لازم يحط الاشياء في مكانها الصحيح، مشان هو يكون مرتاح، العميل يكون مرتاح، الفاميلي تبع العميل يكون مرتاحه. لا اسئلته كتير كتير جيده صراحه.
1: أنا نما إلى ذهني أن في ذاك الوقت حتى يعني كان ينظر للجانب التربوي، كيف تفاعل الأطفال مع طبعا الشاشات، وفي صحيح أي وقت يستخدموها، ومتى كأن تعطي تحكم للأسرة على هذه الممارسات في داخل البيت من خلال التصميم الداخلي.
2: كمان من هذا المنطلق كمان فيك كمان تعتبر بهذا الموضوع، بس أنا بخصوصيات الفاميليز ما بفوت، بس بسأل، بحب أسأل مثلا الأولاد شو بيحبوا، البنات شو بيحبوا، زوجتك شو بتحب الألوان، شو بتحب الفورنيتشر، شو بتروح، لوين بتحب مثلا الإضاءة، بس أنا أكيد بنصح من بعد هني ما يقولوا لي، وأنا بنصحهم بقول لهم لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك، وعلى أساسا بنوصل لنقطة معينة، وعلى أساسا بنبلش بالتصميم، بنرجع أوقات بنغير تصميم مرة واثنين وثلاثة تمشين هو يكون العميل مقتنع، وبنرجع بنبلش بالتنفيذ.
1: طيب في هذه النقطة تحديدا مسألة تغيير التصميم باش مهندس، أحيانا المهندس المعماري اشتغل ووزع المساحات وكيف يعني علاقات هذه المساحات وترابطها وتراكبها مع بعض، وراحت هذه الخارطة إلى السلطة البلدية،
2: صحيح،
1: وتم اعتمادها
2: تنظيم مدني
1: وتم يعني مراجعتها، والآن راحت للتنفيذ. صحيح. يأتيك العميل في وقت لاحق في مرحلة متأخرة يقول لك أنا أريد تصميم داخلي، من المتحكم هنا؟ هل المعماري الذي صمم هذا الفراغ وانتهى، ولا لازلت أنت يعني التصميم الداخلي هل هو يعني يقوده المعماري ابتداء من مرحلة تصميم الخارطة، أم أنت لا زالت عندك الحرية كمصمم داخلي وإن وصلت لك هذه الخارطة متأخرة وبعد اعتمادها؟
2: نحن على طول توصلنا الخرائط متأخرة، بس نحن أنا كمهندس بتابع الموضوع بموارا هذه الخريطة، يعني بدون ما خليه صاحب العميل يعني يتكلف فلوس أكثر أو نصير في تكسير بالمنزل أو شيء، على هذا الأساس بيشتغل على الخارطة اللي موجودة، وبلش اعمل الديكوري والديزاين تبعي على هذا الاساس. نحن بنستلم الشقه او whatever من بعد الطابوق، يعني قبل ما نصير في بلاستر. ليش؟
1: منفذه يعني، ما بس خرائط.
2: نحن بنشتغل من بعد الطابوق. ليش؟ عم بحكيك كديزاينر، كانتيريور ديزاين، من بعد الطابوق نحن بنبلش ام اي بي، يعني هن التكييف الصحيه اللي هي بلامبر، الالكتريكال وورك، هالاشياء كلها نحن بنعملها قبل البلاستر، بنعمل الامتدادات، نحضر ونرجع نعمل البلاستر، ومن بعد البلاستر بنبلش بالديزاين اللي هو الجبس او الخشب او وات ايفر.
1: طيب في هذه المرحله خليني اسالك سؤال، هل تشتكي من المهندسين المعماريين يعني في خطا دائما يرتكبوه في الخرائط وتضطر أنك أنت تصحح أو تتأقلم معه وتتمنى أنه هذا الخطأ ما يكون موجود؟
2: لك أنا ما بشتكي من المهندس المعماري صراحة، بحكيك أوقات تنظيم المدني بيجبره بشغلات معينة، وأوقات البلديات بتجبره بمكان معين أنه يعمل أشياء ما لازم يعملها، ويمكن يقول أنا المعماري إذا ما بعرفه ما بقدر أعطي رأيي فيه أو بأعماله يعني اللي منفذها، بس أنا بقول لك أوقات بيضطر حسب التنظيم المدني أو البلديات بيضطر يعمل مثلا درايش مش لازم تكون موجودة على الطواريف، لازم تكون موجود في الوسط، أو باب لازم يكون مثلا موجود في مكان معين وبيضطر أنه يزيحه شمال أو يمين لأنه البلدية ما قبلت فيه، لازم يضطر يعني يعمل أشياء ما لازم يعملها. مشان هيك أنا ما بظلم المعماري، لا بظلم التنظيم المدني أو البلديات حسب هني شو
1: القوانين
2: صح
1: المعمول بها.
2: نعم نعم.
1: فأنت تشوف أن أحيانا في تحديات بسبب يعني هل هذا يعني هل أستطيع أن أقول أن مسألة التصميم الداخلي لا زالت إلى اليوم لم تأخذ حقها في التشريع؟
2: طبعا.
1: يعني المهندس الإنشائي اليوم عنده أحمال وعنده أوزان، المهندس المعماري عنده ارتداد،
2: صحيح،
1: عنده مساحات نوافذ كم
2: صحيح.
1: الحد الأدنى،
2: صحيح،
1: لكن المهندس التصميم الداخلي وغالبا اليوم حتى يعني هو يصنف تحت الديكور لا زال.
2: صحيح. مثلا نحن بلبنان عندنا نقابة، مثلا هون ما في نقابة المهندسين
1: أيوة. فالمقصد أنه هل تأخر تنظيم هذا القطاع هو السبب أنه يعني واحدة من الأسباب اللي أنت تعتقد أن هناك في قصور في التنفيذ والخرائط في مرحلة لاحقة؟
2: ما إذا بتذكر أول شيء قلت لك أنه تعمل بروجكت ناجح 100% لازم يكون 3 مهندسين على الإنشائي والمعماري والمهندس الديكور. تتعمل شيء بيطلع كامل متكامل ما في أي غلط، يعني بيطلع 99.99% بيطلع مشروع ناجح بس يكونوا ثلاثتهم مع بعضهم.
1: فالآن هنا في مسؤولية على المهندس المعماري، عين على التصميم المعماري وهو يرسم، وعين على التصميم الداخلي ما سيأتي لاحقا.
2: لك هون بحس أنا الإنشائي عم يعمل شغله يعطي للمعماري، المعماري عم بيعمل المعماري ببلش بيرجع بيعطي للإنشائي تمشي يدرس الحديد والسيمنت وهالأشياء الكونكريت يعني، وبيعمروا وبعدين بيروحوا مثل ما قلت لك التصميم الداخلي ولا مرة بيعملوا اجتماع مثلا مع مهندس تصميم داخلي أو كيف لازم نعمل. عم بحكيك كشركات يعني، أنا صار لي هلأ 5 سنين هون ولا مرة أي شركة عم تطلع ببروجكت دعيتني تمشين
1: نعم. بس تجيك الأمر نفذ.
2: إيه بيجيك من بعد، نعمل لك من بعد ما يخلص الطابوق بيجي بيقول لك تفضل تعال شوف شو لازم نعمل وبلش عملنا ديزاين تمشين نشتغل. مشان هيك تيطلع بروجكت ناجح لازم يكون في 3 مهندسين عم يشتغلوا عليه.
1: فإذا لو رجعنا إلى سؤالي الأول، يعني هو من يفرض شخصيته، هل المعماري أم المصمم الداخلي؟ لا زالت الكفة تميل إلى جهة المهندس المعماري.
2: صحيح.
1: هو يفرض
2: صحيح
1: على المصمم الداخلي،
2: هو بيفرض الكونسبت يعني التقطيع والكل بالداخل، بس كديكور داخلي لا، المصمم هو بيفرض ديزاينه، بيفرض شخصيته، بيفرض شغله. يعني انا صراحه ما بتاثر بحدا، انا بعمل لازم ينعمل اوكي، وبخلص البروجكت تبعي بكل محبه وكتصميم يعني، وبيرجع من بعد ما نوافق على التصميم كمان بننفذ الحمد لله بالتنفيذ بيطلع بروجكت كامل متكامل الحمد لله.
1: طيب في المرحلة الأخيرة، السنوات الأخيرة، يعني أعتقد صار في وعي عند الناس. زمان حتى الناس ما كانت تتفرق بين المهندس المعماري وبين المقاول.
2: صحيح.
1: اليوم في تخصصات كثيرة، يعني مهندس تصميم داخلي، مهندس تصميم مكاني، مهندس مناظر طبيعية أو مشاهد طبيعية. هل تعتقد أن أنا ما أتكلم عن دور المعماريين والمهندسين أنفسهم في تجويد، لكن في تجويد المنتج والمهنة، ولكن أتكلم عن دور وسائل التواصل الاجتماعي، لأن اليوم الهواتف صارت في اليد.
2: صحيح.
1: فهل تعتقد أنه الصور اللي تنتشر كثير، صور التصاميم الداخلية، الغرف، الأثاث، هل لها علاقة أن الناس بدأت تقدر مهنة التصميم الداخلي، ولا جاءت بنتيجة عكسية؟
2: لا، السوشيال ميديا كتير كتير أثرت علينا إيجابيا صراحة، لأنه صارت العالم عم بتشوف أشياء حلوة، عم بتشوف أشياء جديدة، صار تعرف العالم شو بده. يعني شافت صور فينا ننفذ مثل هيدي الصور، نحن نعمل لها شيء بروجكت قريب على الصور. لا، السوشيال ميديا كتير كتير كتير ساعدتنا نحن شخصيا، خاصة الانتيرير ديزاينر كتير ساعدتنا. هلا بيجيك مثلا الاي اي كلهم بيقول لنا شو هذا التصميم الداخلي، خلص هلا بنجيب اي اي فيك تعمل، وب 2 3 مينتس مثلا بتصور هيدي الغرفه وبتقول له اي اي مثلا بدل لي اياها، ببدل لك اياها 10 مرات ب 10 مينتس، يلي انا بياخذ 1 فيو عندي بياخذ معي 6 اورز تعمل شيء حلو. ليك الفرق بيني وبينه. بس انا انت بتقلي هيدي التيبل عجبتني بس الكراسي ما عجبوني، اوكي ما فيك تقول له الاي اي غير لي الكراسي، لا الاي اي بيغير لك كل كل الغرفه. عرفت كيف؟ هيدا الفرق بيننا وبين الاي اي. يعني عم بحكيك انا اذا بدنا نعمل 3D، اوكي هو بيعمل لك 3D بس بيعمل لك اياه كامل متكامل، بس اذا بدك تقول له غير لي قطعه او شغله ما بيقدر يغير لك، بيغير لك كل الغرفه. بس اكيد مع الوقت رح يصير.
1: هل تعتقد انه الذكاء الاصطناعي راح يحل محل المصمم الداخلي
2: ممكن.
1: قريبا
2: ممكن
1: ممكن
2: طبعا،
1: لاني وجهت هذا السؤال الى احد المهندسين المعماريين قال لي ما ممكن.
2: ممكن وكثير.
1: قلت له ليش؟ فقال لي لان نحن ما نتعامل فقط مع الاثاث والحجر والمواد التشطيبات، وانما نتعامل مع جانب انساني في الفراغ، وهذا الجانب ما موجود عند
2: الاي اي.
1: فهل تعتقد
2: نحن عم نحكي انت عم تقول لك ممكن يحل، يحل بالتصميم، بس انه تعمل مثل ما قلت لك نعمل انترفيو مع العميل وهالاشياء اكيد مش هيقدر يحل مكان مهندس. اكيد واكيد بحترم راي المهندس اللي حكيت عنه حضرتك، بس انا برايي كتصميم وكسوشيال ميديا وكاي اي يعني بحس
1: يعني
2: العالم
1: يعني هل ممكن من الان الى 10 سنوات نفكر انه مهنه المصمم الداخلي تنقرض؟
2: تنقرض؟ لا اكيد، لانك ديش صار له هلا غرف العمليات بالمستشفيات، ديش صار له بيستعملوا الآلات، صاروا بيعملوا عمليات وكذا، انقرضوا الحكمة ما انقرضوا بس خف شغله.
1: نعم
2: سيف، نحن ممكن يخف شغلنا بس مش ممكن ينقرض، لانه ما في بديل عن المهندس، ما في بديل عن الحكيم، ما في بديل عن الاستاذ وهالاشياء. بس انه التطور السريع بالعالم ممكن ممكن يعمل عجائب.
1: طيب أنت في رأيك الآن في التصميم الداخلي إيش أهم التطورات اللي صارت خلال السنوات الأخيرة؟ أنت الآن ما شاء الله باش مهندس بسام من 25 سنة
2: الحمد لله.
1: أول ما بدأت واليوم بعد يعني هذه المسيرة يعني قضيت عمر أنت في هذه المشاريع، فأريد حاجة يعني إيش من الأشياء اللي شفتها تغيرت وتطورت في هذا التخصص؟
2: أول ما تخرجت كان كله رسم كروكي على الايد، اوكي ما كان في اوتوكاد، ما كان في او بدك ترسم على الايد او بدك تعمل كروكي. لما نفوت على المنزل صاحبه البيت ما قد ما نرسم لها ما تعرف، نحط لها ورق جرايد مثلا، قديش وين بدنا نحط لها الكاوتش، نحط لها ورق جرايد، هيدي الكوتش كاوتش من هون لهون، نحط لها الكرسي. هيدي الخبريه على طول خبرها انه كنا نفرش البيت كامل، يعني حتى السينك طاولة الطعام هالأمور كلها كنا نفرش بورق جرايد تنفرجيهم كيف الديزاين بده يكون. وبلشت بعدين تتطور، بلشنا نرسم على الإيد على الكتش وعلى الورقة والقلم، وبعدين صرنا نبلش الأوتوكاد. الأوتوكاد قديم كتير يعني، وبلش كان بالأبيض والأسود، وهلأ صرنا أوتوكاد 2D 3D 3D Max طبعا.
1: طبعاً الآن أكيد الشغل أسرع
2: بكتير بكتير بكتير، بيعطيك تفاصيل مش طبيعيه يعني. حتى هلا صار في بفوت على الورشه بالليزر نعمل المتر، نبقى بالقبل تناخذ دايمنشن تبع اللوكيشن، اوقات اذا اللوكيشن كبير اوقات ياخذ معها 2 3 دايز، هلا 1 اور بتكون اخذ الدايمنشن كله تبع
1: اللوكيشن، مساحه البيت بالكامل،
2: الارتفاعات التفاصيل تبع الغرف والامور كلها سوا كله على الليزر صار.
1: طيب هنا في نقطة باش مهندس، يعني خلينا نرجع إلى العميل لأنه هو المحور النهائي
2: طبعاً.
1: هو اللي راح يعيش في هذا الفضاء.
2: صحيح.
1: هو اللي راح يعاني لو كان في خطأ.
2: صحيح.
1: رغبة من تقدم؟ هل رغبتك أنت كمصمم أم رغبة العميل، ولو كانت أنت تعتقد أنها خاطئة ولا تتفق؟ يعني هو يقول لك أنا أدفع لك،
2: صحيح،
1: اعمل لي هذا الديكور ولو كنت أنت تعتقد أنه خاطئ.
2: أنا قلت لك نحن بنبلش أول شيء بنعمل اجتماع، كذا اجتماع نحن والعميل، من بعد ما نعمل كذا اجتماع نحن بنكون فهمنا شو أفكاره وشو شخصيته وشو بحب، ونبلش أنا هون صمم له حسب هو شو بحب، بس أكيد بطريقة صحيحة بمقاسات صحيحة، وبنلجأ للألوان بنرجع بنعرض له إياهن، وهون هو ببلش هون أو وافق أو ما يوافق. بس اكيد الافضليه للعميل شو بيقلنا وشو بحب، لانه مثل ما قلت لك هو بده يجلس بالبيت، انا علي اعمل له شيء صح، اوكي وبنصحه وبقول له وبرشده انه هيدي لازم تكون هيك، اذا هو اقتنع اقتنع ما اقتنع بقرب فكره بيني وبينه انا وياه وعلى اساسها بيشتغل هذا التصميم او الديزاين.
1: طيب لو يعني جاء العميل وهو يتبع موضه او ترند مثل ما اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، يعني انت الان في رايك هل في هناك مبالغه في نمط معين في التصميم؟ انت تعتقد ان هذا مش نتيجة يعني عن وعي بالفضاءات وبالتصميم، وإنما فقط أن الناس أصبحت تنساق خلفه نتيجة أنه أصبح موضة؟
2: الناس تلحق الموضة، صحيح تلحق الموضة، بس كمان في ناس بيحبوا يضلوا بالتراث تبعهم. يعني مثلا أنا ببوصل على فيلا شكلها من الخارج شرقي، بيجي بتيجي صاحبتها مثلا بتقلي بدها تعملها مودر من جوا، يعني هيدا الشيء عم بيخالف المنظر الخارجي والديزاين الخارجي. بقى انا شو بضطر اعمل؟ اول شيء بنصحها انه مودر ما يسوى، تفوت لها بقدر نعمل ساعتها مودر مع ستايل شرقي، نعمل دمج يعني بين الديزاينين تمشين اقدر وصل لها الفكره، وعلى هالاساس نحن بنحاول انه نقرب الفكرة. بس الترند هو هلأ كله مودرن، وفي مكان بيلبق في مكان ما بيلبق، بس في عالم ما بيهم، ما بده مودرن يعني بك تعمل له مودرن.
1: هل لي معارض الأثاث يعني السنوية وأيضا اللي هم المصممين الأزياء، هل لهم نوع من التأثير على التصميم الداخلي؟ ليش أسألك هذا السؤال؟ لأن مثلا في ميلان في معرض أثاث سنوي، ولكن هذا المعرض قبل المعرض أو في المعرض يتم الإعلان عن لون هذه السنة، والله هذه السنة لون القهوة، السنة الماضية كان عندنا اللون صحيح. البرتقالي
2: صحيح.
1: فبالتالي كل مصممي الأزياء، الأحذية، الساعات، الحقائب ينجروا، وترى حتى وراهم اللي هم مصممي الأثاث وراهم
2: صحيح.
1: المصممين
2: صحيح.
1: الداخليين
2: صحيح.
1: فإيش علاقة التصميم الداخلي ببقية التصاميم، تصميم الأزياء وتصميم الأكسسوارات
2: صحيح. نحن نلحق الفورنيتشر، يعني القماش تبع الفورنيتشر، نحن نلحق منتابع الأزياء تنشوف شو دارج السنة ألوان، وعلى الأساس نحن منتابع. كيف منتابع؟ منتابع نحن حسب نحن شو عاملين التايلز بالأرض، كيف شو عاملين ألوان التايلز، شو عاملين ألوان الكيرتن على الحوائط، وعلى أساسها منتابع الفورنيتشر القماش تبع الفورنيتشر الألوان، ونحن بناخذ من هيدا الستايل يعني الديزاينر شو اخذين. مثلا السنه دارج الوان ترابيه كتير، مشان هيك لحين الوان ترابيه كتير، عم نشتغل على هذا الديزاين ومنتابع هذا على الاساس. اكيد بيتاثر نحن بهذا الديزاين.
1: زي ما تعتقد انه الركض وراء هذه الموجه، لان هذه كل سنه بتتغير،
2: مش كل سنه، كل 3 سنين فيك تقول.
1: طيب بعد 3 سنوات يصبح هذا الان صاحب البيت، يعني يقول لك اريد اغيره مره اخرى، في حين انه يعني يفترض من هذه النوعيه من المشاريع ان لها عمر يعني افتراضي طويل.
2: لك نحن عندنا
1: يعني القصد
2: نوعين من العملاء. في عملاء اللي معهم فلوس صراحه كل 3 سنين بيغيروا كل الديزاين صراحه.
1: بس انا قبل لا احط الثقل على العميل ايش رغبته، ايضا ما تعتقد ان المصمم اليوم يعني بطريقه غير مباشره يقوم بتسليع هذه المهنه بدل ان يقدم لا مكان مريح؟
2: نحن بنركز على الاشياء الاساسيه يلي هي قلت لك تايلز، زجاج، الالوان، الحوائط، السيلينج، الاناره، هول الاشياء ما بتتغير. ليش؟ لانه يعني بتخدم لك 15 ل 20 سنه، اوكي، هاي الاشياء ما بتتغير. بس الاشياء قلت لك مثل القماش وهيك اشياء بلا وقت نضطر ان نغيرها، ممكن اوقات شيل الكوشنز، غير لون كوشنز، الوان الكوشنز، يعني مش انه ضروري يطير سوري كل الاساس او شيء
1: الوسائد يعني. نعم
2: بقى مش كل شيء يعني بنقدر نغيره يعني.
1: فانت عندك يعني خلينا ناخذها بزاويه اخرى تعطي نوع من المرونه للعميل، انه يعني عند الحريه في التغيير بدون لا يضيف تكلفه
2: صحيح.
1: عاليه جدا
2: صحيح.
1: راح يغير
2: صحيح.
1: فقط اللي هي الأجزاء
2: البسيطة
1: والسطحية
2: صحيح. ومش مكلفة كمان كتير تكون.
1: جميل جدا. طيب باش مهندس، الآن هنا أيضا في مسألة الهوية، أنت تعرفت على شخصية العميل ودائما تحاول تعكسها في بيته، في أثاثه وفي الفضاء الداخلي اللي هو راح يعني يعيش فيه ويستخدمه
2: صحيح.
1: ماذا عن الهوية المكانية؟ يعني الآن في لبنان أكيد في غير عن مسقط بيروت غير عن مسقط، غير عن يعني أي مدينة أخرى مثل لندن. فلما تتكلم عن الهوية المعمارية للبلد بشكل عام، إلى أي مدى المصمم الداخلي اليوم يعني يستطيع أن يعبر عنها أيضا، وإلى أي مدى هي مهمة؟
2: للمهمة مهمة كتير. كل بلد ولا تراثها، كل بلد ولا ثقافتها، كل بلد ولا الديزاين تبعولها. مثلا عم بحكي كعمان ككل مش كمسقط، عندهم ديزاين شرقي حلو كتير، واخدين شوي من ستايل الهندي، اخدين شوي من ستايل الشرقي، شغلين اخدين شوي من الستايل الاسلامي. هول الاشياء كتير حلوين جامعينهم مع بعضهم. اللي بيعرف يصممهم صح عم يطلعوا كتير حلوين. في مباني رائعة جدا، في قصورة ما بقت جميلة جدا، في فيلل رائعة جدا وتصميمها كمان رائع جدا. من هالمنطلق أنا بحب كل بلد أعطيه حقه. مثلا نحن ببيروت كله مودر عنا، قلية تلاقي شرقي، بتلاقي إذا لقيت شرقي بتلاقي كله نحن عنا تلبيس صخر حجر إذا بتلاقي من برا. هوني تابعين للستايل الإسلامي الشرقي اللي حلو كتير، المقرنصات والأشياء إذا بنتبه المقرنصات طالعين هيك، في أشياء كتير حلوة هنا. هيدا اللي حبيته هنا. وهوني بيرجع الدور للعميل شو بيحب. أوكي، أنا هوني برقد بشوف العميل شو بيحب تمشين أقدر نسق بين الخارج والداخل حسب هو شو بيكون مصمم بالخارج، وبشتغل أنا على الداخل تبعه.
1: هل تعتقد أن الناس اللي في أيديهم هوية حقيقية ما يكونوا ملتفتين لها؟ يعني مثلا لأن أنا عايش في مسقط وفي عمان وكل يوم بشوف هذه العناصر إلى درجة يعني الاعتياد بالتعريض، يعني نحن أحيانا نستخدمه، لكن لما يشوف شيء مختلف من ثقافة أخرى يقول أنا أريد، وما يعرف أن اللي في يده حاجة مميزة
2: طبعا.
1: فهل تعتقد أنه يعني لما أنت اشتغلت في عدد من البلدان،
2: صحيح،
1: هل لما تشتغل في عمان تعتقد أن الناس لا زالوا ما واعين بالهوية المعمارية في عمان؟
2: في عالم حافظة بعد على تراثة كتير، وفي عالم يعني ما بقى يعني لا هذا الموضوع ابدا. يعني بتقول لك انا بدي اشيل هذا المنزل وحط اعمل لي واحد مودرن كله زجاج وكله، هني مش عارفين شو عندهم بالاساس صراحه. يعني انا بروح على ضيع هنا بعد فيها حجر قديم، في محلات بيوت رائعه جدا شكل القديم، السيلينج تبع الاسقف الترابيه، هول الاشياء بيعنوا لي انا كثير صراحه وكثير حلوه. أهم شيء واحد يحافظ، لازم يحافظ على بلده، لازم يحافظ على تراثه، ونحن بدون تراث ما قلنا شيء نحن العرب.
1: إيش رأيك في يعني الهوية البصرية للعمارة في عمان خصوصا في التصميم الداخلي؟ هل تعتقد يعني الآن أنت صار لك 5 سنوات في عمان ومريت في دول أخرى، هل في خصوصية من الإمكان لما نتكلم عن العمارة في عمان أن نميزها عن باقي البلدان؟ أريد رأيك في العمارة العمانية
2: الحين؟
1: نعم،
2: الحين كله رايح على المودرن. يعني هلا كلهم عم يتشبهوا بدبي، عم يتشبهوا بلندن، عم يتشبهوا بدول اوروبا. كل عم شوف ان البيلدينج هلا جديد كله رايح على المودرن. يعني تابعين الزجاج، اوكي، طالعين تابعين الفسادات، الكلادينج، الالومنيوم، الزجاجية، كله هذه الامور. يعني انا بشوف عمان بعد 2-3 سنين صارت كلها مودرن، بطل فيها القصور الحلوة القديمة، الفيلل الشرقية والمقرنصات. هذا اللي بشوفه أنا، ما بعرف إن شاء الله لا. بس أنا تخبر خبرية صغيرة، نطلع شوي عن الموضوع. أنا جيت على عمان جاي عند بنتي هنا، جيت على أساس جاي زورها 15 نهار، وأنا كنت قايل أنه خلص انتقلت، خلصت من السعودية آخر بروجكت عندي ونزلت على لبنان أنه خلص بدي استقر بلبنان. تقلي بابا إذا بتجي على عمان رح تحبها، إلا أنا خلاص مو بدي أروح على الدول العربية شي بعد. تقلي تعا على عمان، ضلت 2 سنين هي هنا وتقلي تعا تعا. بعدين جيت على عمان على أساس جاي 15 نهار، ضليت 2 سنين ما عاد نزلت على لبنان، جاي على أساس 15 نهار،
1: أسبوعين ضليت 2 سنين.
2: حبيت لي مش لأنه أنا هلأ بعمان ومش لأنكم أنتم عمانية، الشعب عمان مش طبيعي، شعب مضيف كريم محترم، عنده احترام مش طبيعي للضيف، استقرار، الأمن، الأمان. يعني عن جد أنا بارم كتير الدول العربية.
1: هذه القيم اللي أنت تذكرها، القيم المجتمعية هذه، هل لا زالت العمارة قادرة أن تعبر عنها؟
2: صعبة صعبة صعبة، بس الشعب ما بيتغير. الشعب العماني مش طبيعي. أنا اشتغلت كتير بلدان عربية، مثل الشعب العماني ما في ولا راح يصير فيه. شو هالثقافة اللي عندكم؟ شو هالمربى الأخلاقي؟ عن جد شيء مش طبيعي. يعني أنا إذا بتضل أحكي عن الشعب العماني من هلا لبكرة ما بقدر أوفي حقه، صدقني. أنا أول سنة جيت لهون كان شريكي عماني، بعدنا هلا صار أخي، صار أخي وبعدنا أخوة. ما ما ما يعني كل عمري ما بقدر كفيه، لأنه إنسان جد محترم. وكل الشعب العماني، كل العماني، يعني 90% من العماني اللي تعرفت عليهم.
1: ليش باش مهندس أنا أريد أربط هذا الجانب بالعمارة؟ لأنه دائما يقال إنه العمارة هي انعكاس للشعوب،
2: للشخصية.
1: فإذا كانت الشخصية تمتاز، إنها شخصية يعني مضيافة، يفترض إنه يعني العمارة تكون انعكاس

0: طبيعي. هلا نقدر نحافظ على تراث البلد؟ انا برايي لازم، في ضيع مثلا، وفي مناطق لازم تصنف انه هيدي تضل هيك وما تتغير ابدا، مشان نضل قادرين نحافظ على تراث البلد وعلى حضارته وعلى.
1: فاذا انت ما ترى انه الانفتاح فيه ضرر؟
0: الانفتاح في تطور، لا بالعكس، بالعكس.
1: اذا باش مهندس، انت ما تشوف ان يعني هذا التطور راح يكون مهدد للقيم المجتمعية؟ يعني هذا الامر ما مش حاجة قد يعني تخيف المجتمعات وتدعوهم للتمسك بنمط معين؟ يعني هذه ايضا صحيح. رسالة كانت موجودة.
0: صحيح صحيح.
1: من خلال تجولك انت باش مهندس يعني في البلدان، هل في هناك يعني تجربة كذا تشعر انك يعني الهمتك وتستشهد بها اليوم امام المصممين الاخرين؟
0: اكيد اكيد. في، انا بحب الاشياء التراثيه كثير، بحب الاعمال التراثيه كثير، بحب الاشياء الاعمال القديمه كثير، وبحب هذه الاشياء يعني ترجع تترمم بطريقه صح، مش ترممها بطريقه خطا، لانه في محلات كثير عم يجوا يطوروا اشياء ضخمه كثير وبيجوا يرجعوا يعملوا لها رينوفيشن، يعني رينوفيشن عم بيكون بطريقه غلط، وهذا اكبر غلط انه نوصل لهذا الموضوع بالتحديد. اذا بتعمل انت شغلتك بتعملها صح، بتعمل، عم بحكيك مثلا اذا عم نحكي بالديكور الداخلي بالرسومات اللي اذا منتبه فيها بيعملوها بالاسقف، الرسومات القديمه، انت لازم تحافظ على الرسم الصحيح، لازم تجيب الماتيريال الصحيحه، تعرف كيف بدك تستعملها.
1: انا كنت ادخل الى حصن جبرين، يعني العوارض الخشبيه
0: صحيح
1: كلها عليها زخارف
0: صحيح
1: مرسومه يعني في من الوان،
0: وهيدي عمرها آلاف السنين ولازم تضل محافظ عليها، لازم تعرف كيف بدك تطورها وكيف بدك تظبطها مشان ترجع انت ما تبين انه انت عاملها مظبطها يعني، وراجع عاملها رينوفيشن عن جديد. هون لازم انت تعرف اي ماتيريال لازم تستعمل، شو لازم انت تستعمل، طب مشان ضل كمان انت تحافظ على العين، يعني اذا اجى واحد عم يتطلع تشوف عامل الشغل شغل صح، وهذا الموضوع ما يبين انه انت عامل له رينوفيشن، يبين انه على قيمته بعدها نفس الشيء يكون بعده.
1: فهذه التجربه وين شفتها باش مهندس؟
0: بايطاليا. ايطاليا بيحافظوا كثير، بيشتغلوا كثير، بيشتغلوا على الحجر، بيشتغلوا على الرسومات، على الاشياء القديمه كيف يطوروها، يعني بيطوروها يعني يعملوا لها رينوفيشن بطريقه صحيحه، تبين انه معمل لها رينوفيشن.
1: هم الطليان اصلا معروفين
0: كثير كثير كثير،
1: حتى معظم الاستشاريين الدوليين اليوم، مصر اللي هي كانت مليئه بالاثار لا زالت تستعين.
0: ايه جابوا ايطالي طبعا طبعا.
1: طيب انت كمهندس عربي ولك هذه التجربه، اشتغلت في استراليا، اشتغلت في بيروت، اشتغلت في الخليج، ويعني في الخليج اشتغلت في السعودية وفي الإمارات، والآن أنت في عمان، ولكن ليس كخليجي، أنا أكلمك كمهندس عربي أنت في داخل الخليج، إيش هي أبرز التحديات اليوم اللي تواجه التصميم الداخلي هنا في في في بلدان دول المجلس؟ هل هي مشتركة مع باقي الدول العربية ولا؟
0: لا نحن نفس الشيء تقريبا، نحن العرب نحب نفس الديزاين، نفس الستايل، نحن بنشتغل على الديزاين الشرقي، نحن ننطلق من الديزاين الشرقي الاسلامي وعلى اساسه بنشتغل. قلت لك في في في صاروا هلا، بالقبل كان 10% من الزباين يحبوا المودرن، وال 90% يحبوا الستايل الشرقي والاسلامي
1: المتمسك بالتراث.
0: صحيح. هلا انقسموا، صاروا 50% بيحبوا المودرن و50% بعد متمسكين بالتراث تبعنا.
1: طيب أريد أرجعك إلى أيام الكلية قبل 25 سنة أو أكثر من يعني من تخرجك باش مهندس. تعرف كان في مدارس هناك، مدرسة الحداثة، ما بعد الحداثة، صحيح، التفكيكية، صحيح، والهاي تك، ما تعتقد أنه يعني من القرن العشرين توقفت الحركات المعمارية في التطوير وكأنما نحن خلاص مسكنا على تصنيفات الآن عدى عليها أكثر من 100 سنة ولازلنا فيها نفسها، أما تعتقد أن اليوم نحن مرة ثانية محتاجين إلى نشأة مدارس جديدة؟
0: لك نشأة مدارس، لك أنا بشوف أنه العالم عم بيتطور، بس المشكلة فينا نحن أنه عم نقلد الغرب، وهذا أكبر غلط. شو بيعملوا بالغرب نحن عم نعمل مثلهم، شو بيعملوا بالغرب نحن عم نجيب كل أفكار الغرب عم نجيبها لهون. يعني صحيح أنه نحن عم نعطي our own design و our own ideas وهيك، بس

0: الاكثر اكثر الافكار واللي هي مسيطره علينا نحن.
1: مستوردة.
0: صحيح
1: فأنت تدعو إلى أن نحن نعيد اكتشاف ما بين أيدينا.
0: صحيح صحيح، لانه نحن عندنا كنز ومش عارفينه، مش عارفين قيمته صراحه. عندنا ادمغه مش طبيعيه صدقني. نحن العرب يعني وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا. باستراليا بس يعرفوا مهندس عربي دغري بيطلبوك، عرفت؟ يعرفوا يسمعوا مهندس اوروبي او جاي من وات ايفر اي بلد، بيقول لك لا بدنا مهندس عربي. ليش؟ لانه نحن بنعطي من قلبنا.
1: طيب انا يعني متاسف اني راح اقطع الحديث لحلقه هذا الاسبوع.
0: لا ولا يهمك،
1: يعني انا كان الهدف اعزائي المستمعين ان نحن ناخذ فكره عن التصميم الداخلي، ان التصميم الداخلي اليوم ما عاد مجرد ديكور، التصميم الداخلي هناك في اهميه، هناك في اخطاء شائعه، هناك في ارتباط مع الانشاء، ارتباط مع العماره بشكل مباشر، هناك في تداخل مع الهوية، تداخل مع الشخصيات، تداخل في أبسط متطلبات معيشتنا اليومية. وهذه أيضا مرتبطة بقيمنا، مرتبطة يعني مسائل كثيرة معقدة. هي المسألة ليست اختيار مجرد قطعة أثاث أو اختيار فرش، المسألة أعمق يعني من هذا. يعني أخيرا باش مهندس بسام، لو يعني أردنا أن نعرف التصميم الداخلي بجملة واحدة، إيش بتقول للناس؟
0: لحق لك، أنا كل شخص بيحب مهنته بيبرع فيها. أوكي، أنا بالنسبة لي مهنة التصميم الداخلي هي بالنسبة لي شغف وغرام. أنا مغرم بشغلي، بحب يعني عندي بحس بنشفه مش طبيعيه بس اعمل البروجكت وخلصه واتفرج عليه. التصميم الداخلي هو شغله حلوه كتير، شغله بفتخر فيها.
1: مشترف.
0: ايه طبعا طبعا، الحمد لله.
1: كل الشكر والتقدير لك الباش مهندس بسام غوش، بخبره اكثر من 25 عام في مجال التصميم الداخلي، وحاليا مؤسس لمكتبه الخاص في استشارات التصميم الداخلي هنا في مسقط. وتشرفنا فيك في صوت العمارة في حلقة هذا الأسبوع، وعلى أمل أن يكون للحديث إن شاء الله بقية، وكل التوفيق لك في مشاريعك اللي تشتغل عليها في عمان وفي الدول الأخرى.
0: تسلم تسلم أستاذ علي، أنا اللي الشرف أنك كنت معك بهذه الحلقة، وفرصة سعيدة.
1: الشكر لك، وأرجو أن يعني وفقنا أن نعطي لمحة عن التصميم الداخلي أعزائي المستمعين، وأرجو أنها نالت استحسانكم حلقة هذا الأسبوع. إلى أن ألتقي بكم في حلقة مقبلة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: نقرأ كتب الرحلات عادة لنكتشف أماكن جديدة، لكن بعض كتب الرحلات تمنحنا أكثر من ذلك، إذ تجعلنا نعيد اكتشاف المدن التي نظن أننا نعرفها، ونرى التاريخ وهو يتحرك داخل الشوارع والمقاهي والميادين والوجوه العابرة. وهذا ما يفعله كتاب رأيت الأضواء مطفأة للكاتب عاصم الشيدي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. في هذا الكتاب تتجاور القاهرة وباريس وغرناطة ولندن، وتتقاطع الأماكن مع الكتب والكتاب والأحداث الكبرى. فالسفر هنا ليس انتقالا جغرافيا فحسب، بل حوار مستمر مع المدن كما كانت وكما أصبحت، ومع الشخصيات التي مرت بها، ومع اللحظات التاريخية التي أعادت تشكيلها.

0: مرحبا أستاذ عاصم.
1: أهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ من بداية هذا الكتاب. أنت أشرت لاستمرار شعبية كتب أدب الرحلة خصوصا هنا في عمان، لأنه هذا الإصدار جاء بعد إصدار سابق بعنوان لا أريد لهذه الرحلة أن تنتهي، وأيضا هذا لاقى إعجاب من القراء. لماذا برأيك يستمر حضور كتب أدب الرحلة يعني بهذه الصورة؟
1: أتصور أن الموضوع يعني أو هذه الشعبية هي شعبية إنسانية. دائما القارئ يريد أن يعرف تصور الآخر للأمكنة التي يزورها، لعلاقته بتلك الأمكنة. وموضوع أدب الرحلة هو ليس جديد في العالم العربي، موضوع قديم، وإن كانت طريقة الكتابة القديمة مختلفة عن طريقة الكتابة الحديثة في أدب الرحلة نظرا للتحولات التي شهدها العالم. يعني كان من يكتب في أدب الرحلة يهتم بوصف المكان، لأنه لا يتسنى للجميع أن يزور هذه الأمكنة إلا نادرا يعني. لكن في المرحلة الحديثة صار أدب الرحلة يحاول أن يتفاعل مع هذه الأمكنة، يستعيد تاريخها، يستعيد رموزها، يتفاعل معها بطريقة أو بأخرى. فيما يخص في عمان بالذات، أهل عمان هم أهل سفر، سواء كان هذا السفر داخلي أو خارجي. دائما في الأزمنة القديمة كان العمانيون ينتقلون بين مسكن للصيف ومسكن للشتاء، ثم يرحلون أو يرتحلون بين الساحل والداخل، يبحثون عن الأماكن أيضا التي تتوفر فيها سبل الحياة، نظرا لأن طبيعة المنطقة هنا جافة. فهذا الانتقال هو نوع من السفر بطريقة أو بأخرى. ولذلك أعتقد أنه كتب أدب الرحلات تلقى رواجا في عمان بشكل كثير في الفترة الأخيرة. أيضا لا ننسى أنه أهل عمان هم ارتحلوا إلى عبر القارات، راحوا إلى شرق أفريقيا، راحوا إلى شرق آسيا، راحوا أماكن كثيرة، وحملوا معهم هاجس المكان الأول وهاجس المكان الجديد.
0: نعم، وحتى يعني يبدو لي بأنه مشهد كتابة أدب الرحلة في عمان حيوي. يعني أنا تحديدا هنا في إصدارات عمانية، يمكن هذه الحلقة الرابعة والخامسة في فترة قصيرة لكتب عن أدب الرحلة، وحتى لمناطق جديدة أو ثقافات يعني كنا نعتقد بأنه نحن نعرفها مثل إيران وغيرها، لكن الشباب ما مقصرين يعني يكتبوا عن وجه آخر ربما لهذه الوجهات.
1: نعم، أنا أعتقد أنه فكرة معرفتنا بالأماكن بالطريقة التقليدية هي غير مكتملة هذه الفكرة، لأنه إحنا نعرف الصورة أو الطبقة الواضحة من هذه الأماكن. لكن كاتب أدب الرحلة يحاول البحث عن طبقة أخرى، طبقة تاريخية، طبقة رمزية، طبقة يعني كيف تحول هذا المكان من صورة إلى صورة. ولذلك قراء أدب الرحلة يبحثون عن مثل هذه التحولات، عن مثل نبش في هذه الطبقات، إضافة إلى نوع من الشيء الإنساني هو التلصص على ماذا يفعل الآخر في السفر يعني.
0: أكيد سنعود لمسألة التحولات والتغيير، لكن قبل هذا أنت تشير إلى شيدة وهي قرية في صحم، وكأن عيشك فيها بداية للسفر والترحل، وهذه الرحلات الجديدة هي تقريبا استئناف لتلك التي عشتها في طفولتك هناك.
1: لا شك أنه قرية شيدة، أنا مسكون بقريتي التي ولدت فيها، رغم أني لم أعش فيها فترة طويلة ولكن سنوات الطفولة الأولى، ولكن ما زالت تفاصيل تلك الأيام أو بعضها عالقا في ذهني. ثم بعد فترة اكتشف أنه أيضا ما سمعته من الآباء والأجداد يتحول إلى شيء عالق في الذاكرة، وكأنني عشت رغم أنني ربما لم أعش تلك التفاصيل بوعي بحيث أستطيع أن أستذكرها. يعني شيدة قرية وسط الجبال، كان الخروج منها إلى مركز الولاية هو سفر في حد ذاته، هو سفر تصاحبه الكثير من التحولات. أن تعيشي في نهاية السبعينات بداية الثمانينات وسط قرية في قرية وسط الجبال، ثم تخرجي إلى وسط المدينة حيث فضاء البحر وحيث المدارس والمستشفيات، يعني كان هذا بحد ذاته تحول كبير. أنا مسكون بتلك الذاكرة، ومسكون أيضا بذلك السفر الأول، لحظة الخروج من قرية شيدة، وأيضا تلك الطائرة التي كنت أراها تمر من في المساء، وهي بمعنى أو بآخر هي السفر أيضا، ما زالت عالقة في ذاكرتي.
0: نعم، جميل جدا. أريد أن نعود إلى مسألة اكتشاف طبقات جديدة أو حتى تفاعل مع تغييرات المكان. كيف تتعامل ككاتب يكتب أسفاره مع هذا، يعني بين الاندثار والولادة الجديدة؟ نراك في أكثر من موقع في الكتاب تشير لذلك، مثلا رمزية ميدان التحرير قبل وأثناء وبعد الثورة، أيضا مبنى ربما مسكن أو مكتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وطبعا مواقع أخرى. هل يؤثر ذلك فيك بشكل خاص، وكيف تكتب عنه؟
1: المكان بالنسبة لي كائن حي يتطور يتغير، قد أزوره في لحظة أراه بشكل، وأزوره في لحظة أخرى أراه يعني تحول من حالة إلى حالة، يكبر يشيخ يتعرض للانطفاء، يعني كما حدث وأخذ الكتاب رمزية انطفاء الأنوار في مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل. القاهرة عندما زرتها في المرة الأولى كنت أبحث فيها عن أمكنة نجيب محفوظ، تلك الأمكنة التي قرأتها في أعماله، كنت أبحث عن خان الخليلي، عن السكرية، عن مقاهي نجيب محفوظ، لكن في زيارة أخرى تحول الموضوع إلى شيء آخر. لأنه المكان تغير. أقصد أضيف على المكان طبقة رمزية أخرى، صار الذي يشدني أو ربما يشد غيري هو ميدان التحرير. في أحداث بعد أحداث 2011 صار ميدان التحرير هو الأكثر رمزية، هو الأكثر حضورا، هو المكان الأكثر يعني طلبا من قبل الزوار. لكن بعد ذلك أيضا بعد عدة سنوات عندما زرت القاهرة، وأنا أزور القاهرة بشكل يعني أنا مسكون بالقاهرة، عندما زرت القاهرة مرة أخرى لم يعد ميدان التحرير يحمل تلك الرمزية في تلك اللحظة، لكنه إذا أردت أن أستعيد الجانب التاريخي فلا شك لن أغفل عن رمزية ما حدث في ميدان التحرير. وهكذا عندما زرت الأستاذ محمد حسنين هيكل في مكتبه، وزرت القاهرة بعد وفاته بسنتين ورأيت الأضواء مغلقة، كان الموضوع يحمل رمزية أخرى. فالأمكنة تتحول، وتفاعلي وتفاعل جميع الكتاب معها يتغير بناء على هذا التحول، يعني على بناء على الرمزية التي تكون حاضرة في لحظة وتغيب في لحظة أخرى.
0: نعم، يعني أنا بالنسبة لي هذه اللحظات فيها كذا قدر من خليني أقول الحزن أو النستالوجيا، اللي يعني كيف تحول المكان اللي أنا ألفه أو جيته أكثر من مرة وصار له ربما معاني جديدة، أو مثل ما قلت طبقات جديدة ربما نتعامل معها. طيب أريد نحكي أكثر عن نجيب محفوظ. إحنا نراك تفكر في المكان بعين من قرأتهم، تكتشف مثلا القاهرة بعين نجيب محفوظ، خصوصا في ثلاثيته بين القصرين الأشواق نعم والسكرية. أيضا عند حديثك عن قوس النصر في باريس تستدعي باتريك موديانو، ألبير كامو، سارتر، هنالك يعني عدسة أخرى مميزة ترى بها، ليس كذلك؟ حتى أنه بعض من رافقوك لم يكونوا على درجة الاهتمام نفسها بتلك العوالم الخارجة من الكتب، ما أهمية ذلك في السفر وما الذي يمنحه هذا لهذه التجربة؟ يعني أنا ذكرت عن أحد عن رفيق سفر قال لك أنه صدعتنا بنجيب محفوظ.
1: يعني بالنسبة إلي لا أسافر بعيني وحدي، يعني دائما أحب أن أسافر بما أقرأ. الرصيد القرائي مهم جدا في السفر إذا كنت تبحث عن رؤية أخرى للمكان، أما إذا كنت فقط تريد أن تستمتع باللحظة بعيدا عن استدعاء التاريخ، بعيدا عن استدعاء الرمزية، فقد تستطيع بدون قراءة. لكن أنا لا أحب هذا النوع من السفر. أحب أن أقرأ إن لم أكن قد قرأت عن المكان الذي أنوي السفر إليه. أحب أن أقرأ قبل السفر وخلال السفر، ربما أحمل روايات تحدثت عن ذلك المكان، أحمل كتب أخرى تناقش جانبا تاريخيا من جوانب المنطقة التي أو البلد الذي أنوي السفر إليه. ربما خلال السفر أستعيد بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في هذا المكان، حتى أيضا أستنطق طبقة أخرى من طبقات الرمزية التي يحملها هذا المكان، و ربما جوانب الحنين التي كتبت حول هذا الجانب، رموز تاريخية مهمة. يعني عندما مثلا زرت قصر الحمراء كان لابد أن أفهم الكثير من جوانب الدولة الأندلسية وكيف تحولت هذه الإمبراطورية، هذه الدولة من عاصمة ملأت الدنيا أو حضارة ملأت الدنيا إلى لحظة انطفاء. يعني ربما هذه لا تستطيع أن تستحضر كل هذه الرموز إلا بالقراءة. يعني عندما أزور مثلا الحي اللاتيني، عندما كتبت عن الحي اللاتيني في باريس، لا يمكن إلا أن أستحضر سارتر وأستحضر ألبرت كامو وأستحضر رموز عصر النهضة في فرنسا.
0: نعم، يعني أنت أيضا على ذكر القصائد وعلى ذكر التعامل مع ربما رموز أو أماكن بعينها بهذه العدسة، أنت تذكر نزار قباني كان هنالك ربما مثل مسلة مصرية أو شيء يتعلق بمصر ولكنه موجود في قلب أوروبا.
1: نعم، موجود في فرنسا. نعم. ما يعني إحدى المسلات التي أخذت من مصر أعطيت هدية لباريس في لحظة من اللحظات، لا يمكن أن تقفي هناك إلا وتستعيدي ما كتبه نزار قباني وما كتبه آخرين. لا يمكن إلا أن تستعيدي الوقفة التي وقفها ياسر عرفات وهو يخطب بالفلسطينيين في فندق مطل على هذه المسلة المصرية الموجودة في باريس. كل هذه اللحظات التاريخية، هذه الأبيات الشعرية، هذه الطبقات من التاريخ والرموز، عندما تستحضريها تكون كتابة أدب الرحلات مختلفة.
0: نعم.
1: تحمل بعد آخر أكثر عمقا من البعد الذي يصف فقط المكان وصفا عابرا. وهذه العدسة التي أستخدمها وهي عدسة القراءة وعدسة استحضار التاريخ، أعتقد تعطي المكان الواقعي بعدا أكثر كثافة. عمق وكثافة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم، جميل جدا. أنت تكتب، يعني نعود إلى القاهرة، تكتب بأسى ورقة عن طفلة صغيرة اقتربت للتسول منك في الحسين تحديدا بجانب قهوة الفيشاوي، ويبدو بأنه اللي يعمل هناك طردها. هل قصصت لنا هذه الحادثة ولماذا أثرت كتابتها في هذا الكتاب؟
1: هذه الحادثة تعود إلى تقريبا 7 سنوات مضت. يعني ربما أنت قرأتي الآن الموضوع وأنت تعدين لهذه الأسئلة فتستحضرين تفاصيلها، لكن القصة ببساطة أنه الناس في الحسين مثلا، في منطقة الحسين، في مقهى الفيشاوي، يجلسون هناك للاستمتاع باللحظة والاستعادة أيضا تاريخ الحسين وتاريخ مقهى الفيشاوي الذي كان ملتقى لكبار الأدباء وكبار الصحفيين والمفكرين في مصر. يستعيد تلك أو ذلك التاريخ عبر لحظة آنية يعني، وأنا مسكون بهذه المقاهي، فكنت أجلس هناك أيضا أحاول استعادة بعضا من تاريخ مدينة القاهرة عبر فضاء مقهى الفيشاوي. فهذه الطفلة البسيطة تبيع مناديل ورقية، ويبدو أنها كثيرا ما تأتي إلى هذا المقهى، تحاول مع السياح أن يشتروا منها هذه المناديل، فطردها صاحب المقهى بعنف ورعونة وصفعها على وجهها. فكثير أثر في هذا المشهد، فحاولت أن أعقد مقارنة بين هدفي أنا من الحضور أو هدف هؤلاء السياح من الحضور إلى هذا المقهى، وهدف هذه الطفلة المسكينة التي تحاول أن تبحث عن مبلغ بسيط تعود به، للأسف ليس لنفسها ولكن لما فيها أكبر منها، هي ما فيها التسول. شعرت بالأسى وكأن الصفعة وجهت لي، فذهبت وبحثت عنها وسط مئات الأطفال المتسولين واشتريت منها وسألتها عن اسمها، وقالت أن اسمها رحمة. يعني أيضا حتى موضوع الاسم كان في نوع من الدلالة الرمزية، يعني هذه اسمها رحمة، لكنها لم تلقى أدنى شيء من الرحمة، ناهيك أنها لا تعيش في هذا الفضاء السياحي الذي يأمه السياح من مختلف أنحاء العالم، لا تعيش حتى طفولتها يعني، ولكن تلقى هذا النوع من التعنيف وهذا النوع من الظلم الاجتماعي.
0: نعم. طيب، السفر إلى مكان ما بينما تحدث في تغييرات أو تحولات كبيرة تجربة خاصة. أنا أعتقد يعني كنت في مئوية الحرب العالمية في باريس، لكن في اليوم التالي اشتعلت واحدة من أكبر الاحتجاجات في فرنسا مؤخرا، وهي اللي عرفت طبعا بالستر الصفراء. احكي لنا عن هذا، ما أهميته؟ كيف يغير من خطة السفر أو حتى شكله؟ كيف تحرص على أن تقترب منه ككاتب يشهد لحظة تاريخية خاصة وربما غير متوقعة؟
1: هو أحيانا الصحافة تتيح لك أن تكون في أماكن في لحظة حدوث تغيرات كبرى فيها. هذه الصدف أحيانا هي قدرية، ولكن أيضا الوظيفة تقودك إليها. فكنت في باريس في لحظة كان العالم يحتفي فيها بمئوية توقف الحرب العالمية الأولى، كان أكثر من 70 زعيم من زعماء العالم يجلسون تحت قوس النصر، كل منهم يحمل إرثا خاصا من الحرب. هناك المنتصر الذي انتصر في الحرب العالمية الأولى، وهناك من خسر، هناك أحقاد، هناك أحفاد زعماء خاضوا حروب كبرى من أجل التوسع، وبعضهم من أجل البقاء. كان مشهد رمزي، مشهدا رمزيا، عندما ترين الوجوه وهي تبتسم في ظاهرها ولكنها قد تخفي الكثير من المرارة، وهذا ما حدث بعد 3 سنوات عندما نشبت الحرب في جزء من أوروبا، الحرب الروسية الأوكرانية. وكأن ما قرأته في تلك اللحظة تحقق بعد ذلك من استدعاء عداوات تاريخية وحروب تاريخية. هذه اللحظة التي كانت تعيشها باريس تجمع كل زعماء العالم ليحتفوا بلحظة صمت المدافع، مدافع الحرب العالمية الأولى، في اليوم التالي تتحول إلى رمزية أخرى، رمزية احتجاجات أقرب إلى الثورة في لحظتها، ضد أوضاع اجتماعية صعبة واقتصادية صعبة. وكأن ما كان بالأمس رمز للحظة نصر هو اليوم رمز للحظة
0: مساءلة
1: للتاريخ. نعم. مساءلة للاقتصاد. طرح الكثير. نعم. طرح الكثير من الأسئلة. فباريس التي كانت بالأمس تحتفي بالنصر هي اليوم في في في لحظة تلك الزيارة أمام مساءلة كبيرة للتاريخ والاقتصاد والواقع.
0: نعم، فأنت كيف هذا غير من خطة سفرك وقتها كنت متوقعة، أو يعني كان عندك فضول تدور على ربما مصادر تفهم من خلالها إيش اللي جالس يصير؟
1: هو أكبر تحول هو كيف تشوفي مدينة كانت رمز للجمال وللهدوء ورمز تسمى رمز للرومانسية وهي نعم. باريس تتحول إلى مدينة كلها خراب.
0: نعم.
1: الحرائق في كل مكان، واجهات المحلات مكسرة، لا يأمن أي شخص يسير فيها على حياته. كل شيء تحول في لحظة واحدة، وكأن قنبلة سقطت من السماء وحولت هذه المدينة من رمز للجمال إلى رمز للتشظي وللخراب وغيره. هذا التحول يجعلك أنت تبحث عن لحظة أمان يعني.
0: نعم.
1: وهذا ما حدث فعلا يعني.
0: نعم، هذا يذكرني بكتاب رائع بعنوان باريس عندما تتعرى لشعر اللبناني إتيل عدنان. هي كانت أيضا في أدب الرحلة تقريبا، وكتبت عن باريس، عن المهاجرين، عن الأزقة البعيدة. ففعلا يعني ربما حتى تقاطع تجارب كتاب ونظرتهم للمسألة تعطيك حتى تصور أو بعد أكثر عن تجربة زيارته. طيب، أنت تعتمد على دليل سياحي كما تكتب في قصر الحمراء بغرناطة. هنالك من لا يهتم بذلك بدعوى أنه مثل ما قلت أنت يعيش اللحظة واللي عرفه عرفه، لكن آخرين يكونوا حريصين على أنه يتقاطعوا بشكل مباشر مع الموقع اللي يكتشفوه. أيضا هنالك مجموعة ثالثة ترى أن الدليل السياحي ربما يأخذ أعينهم بدلا من اختبارهم الواقع بشكل مباشر. ما رأيك في هذه المسألة؟ وكثر إيش مهمة حتى لشخص يكتب عن الرحلة مش بس يسافر؟
1: نعم، هو يعتمد أيضا ما هو الدليل السياحي. البعض يحمل دليل سياحي كتاب، البعض دليل سياحي وظيفي إنسان لكنه يعني يتحدث بشكل وظيفي. لكن نيكولا في رحلة قصر الحمراء لا أتصور أنه كان دليلا سياحيا بقدر ما كان رجل عاشق لقصر الحمراء، دارس خريج بكالوريوس في التاريخ ومتخصص بحوثه متخصصة في قصر الحمراء، يعرف الطبقات التاريخية التي مر بها هذا القصر، ويعرف تاريخ الأندلس، ويعرف تاريخ العرب الذين بنوا قصر الحمراء وبنوا مدن الأندلس، ولذلك كان الحديث معه ومناقشته والاستماع إليه أكبر بكثير من فكرة الدليل السياحي الذي يحمله السائح في يده أو الذي يستعين به عبر الشركات السياحية. ولذلك أنا كنت مستمتع، وكانت هذه المرة مع أسرتي مستمتعين لنيكولا وهو يتحدث عن تاريخ قصر الحمراء، عن النقوش، دلالة النقوش، التحولات التي شهدها القصر، معنى ودلالة المياه، دلالة خروج الماء من فم السباع في بهو السباع في القصر، دلالة أيضا القاعات، هذه قاعة العرش وهذه قاعة السفراء وهذه قاعة الاستقبالات والأعياد وغيره. كل هذه ربما لن تعرفيها وأنت تزورين القصر بدون وجود شخص بحجم وبذاكرة نيكولا الذي كان برفقتنا فيه. ولذلك يختلف الوضع، ربما في أماكن أخرى لا تتمكني من الحصول على دليل سياحي بهذا المستوى فتجتهدي بنفسك. الآن الأمور أيضا مع وجود آلية البحث عن الأماكن التي تزوريها تسهل الموضوع، ولكن عندما يكون الشخص متخصص صحيح. وثقة يختلف الأمر.
0: نعم صحيح بكل تأكيد. طيب، أنت قبل شوي ذكرت بأنك رحت حتى قصر الحمراء مع العائلة، وربما هنالك رحلات شخصية ورحلات عمل، هل تختلف رحلة العمل عن رحلة السفر الشخصية بالنسبة لك ككاتب يدون رحلاته؟ أنت تكتب عن رحلة عمل مثلا مهمة للندن ومؤسسات إعلامية ضخمة هناك، هل في فرق بالنسبة لك؟
1: الفرق يصنعه الشخص نفسه. طبعا أحيانا عندما تكوني مع الأسرة فأنت تضيفي إلى نفسك مسؤولية أكبر، مسؤولية الاهتمام بهذه الأسرة، مسؤولية أيضا أنك لابد أن تكوني مستعدة للإجابة على الكثير من الأسئلة التي تطرح عليك هذه المرة، ولست أنت التي تطرحينها على الدليل السياحي، لأن الأسرة ستعتبرك أنت الدليل السياحي. في الرحلات الوظيفية أو رحلات العمل وهي الأكثر، يعني يتاح لك الوصول أحيانا، الميزة أنه يتاح لك الوصول إلى أماكن ما كنت لتستطيع الوصول لها لو كانت الرحلة شخصية. في الكثير من الرحلات دخلنا إلى داخل برلمانات قد لا يسمح لك بشكل شخصي الدخول فيها، والاستماع إلى تفاصيل عن تحولات المدينة، تحولات المكان، برؤية سياسية مختلفة عن الرؤية التاريخية أو الرؤية يعني التي يمكن أن يقولها لك الدليل السياحي. في الرحلة التي تحدثت عنها هي رحلة لندن، زرت أيضا فيها كبريات المؤسسات الإعلامية في عاصمة من عواصم الإعلام وهي لندن. ربما لو كنت في رحلة شخصية لن أستطيع الدخول إليها. هناك أيضا تستطيع أن تري هذه المؤسسات كيف تحولت، كيف صنعت تاريخها وكيف صنعت ذاكرتها من خلال التحول المهني الذي شهدته عبر عشرات السنين وربما عشرات العقود في بعض المؤسسات. هذا يضيف معرفة تنعكس عليك أنت عندما تقارني بين كيف صنعت هذه المؤسسات تاريخها وكيف يجب أن تصنع المؤسسات التي تنتمي أنت لها تاريخها وذاكرتها. في اعتقادي لكل رحلة ميزاتها ولكل رحلة من هذه الرحلات مسؤولياتها الأخرى.
0: نعم، يعني نتوقع بأنك تسافر كثيرا بصفتك يعني رئيس تحرير جريدة عمان، وبالتأكيد هذه التغييرات أو التحولات اللي تصير في الأماكن ربما حتى تمسك بشكل شخصي، تشوف الأخبار كيف في أماكن أنت ربما ارتدتها في يوم من الأيام وتشوف كيف تغيرت ملامحها أو تغير حتى وجودها وحتى إمكانية السفر لها.
1: صحيح، نعم، هذا يضيف بعد مهم. كما قلت لك سابقا ربما لا تستطيع أن تصلي إلى هذه الطبقة من الفهم لو كنت تسافر بشكل شخصي. تقترب أكثر من عمق المؤسسات عندما تسافر في رحلة عمل، وتقترب أكثر من عمق الأمكنة الشعبية والأمكنة الخارجية عندما تسافري بشكل شخصي مع أسرتك أو بشكل مفرد. أنا لا أحب السفر بالمناسبة بشكل مفرد، مع الوقت تتغير المفاهيم، يعني أحب أن أسافر مع أسرتي، وهذا أيضا يضيف لي بعد الاقتراب من أسرتي أكثر. العمل الصحفي كما تدركين دائما يأخذ الصحفي من أسرته، يأخذه من مجتمعه، تعيشين في بوتقة العمل وتبتعدي عن الأسرة. في السفر يكاد يحدث العكس، أقترب من الأسرة أكثر، أرى تحولات أيضا حتى على أسرتي يعني.
0: نعم. طيب سؤالي الأخير هو عن صحفي من البيت، لكن صحفي يعيش لحظات كابوسية مع وباء كورونا، هذا أيضا سفر من نوع ما، إيش اللي حدث في هذه الفترة؟ وحتى أنت تصف لحظات دقيقة من قبيل اختيار صور للمقابر أو ما إلى ذلك.
1: نعم، هذه أنت تعيديني إلى لحظات صعبة علينا جميعا، اللحظات التي عشناها خلال جائحة كورونا. فرضت علينا أن نبقى لفترات طويلة في المنازل، أن نعمل من البيوت. لكن الغريب أنه مع رمزية البقاء في المنزل والحظر، أيام الحظر وأيام يعني تحديد التحركات، كان هناك نوع من السفر عبر قراءة العالم، ماذا يحدث في العالم. كانت لحظات صعبة، يعني تشاهد الصور التي تبثها وكالات الأنباء، وعليك أن تختاري من بين هذه الصور التي تعبر عن حجم المأساة، حجم الموت، أعداد الوفيات في لحظة. هذا الموت يحيط بك من كل مكان يعني. وكانت أخبار الوفيات في عمان تصلنا عبر الهواتف وعبر الإذاعات، فالموت الذي نبحث عن صور له في الخارج هو أيضا يحيط بنا هنا. كانت لحظات صعبة، كيف تبحثي عن صورة تحاول أن تكشف للآخر حجم المأساة، لكن لحظة الاختيار بين الصور هي مأساة أخرى. ماذا تختاري؟ تختاري اللحظة التي فيها الصورة التي فيها وفيات أطفال، أو فيها وفيات عجزة، أو فيها مشهد للعالم وهو عاجز عن مواجهة هذا الفيروس. كانت لحظات صعبة لا أتمنى أن أستعيدها ولا أن أعيشها مرة أخرى، ولكن لا أحد يعلم، الفيروسات كما يقال تحاصرنا في كل مكان.
0: نعم، يعني للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان يعني كنا نريد نسمع أكثر عن أسفارك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عاصم الشيدي لنقاش كتابك رأية الأضواء مطفأة، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022.
1: شكرا لك أستاذة أنكم سلطتوا الضوء على هذا الكتاب وأتحتم لي هذه الفرصة للحديث.
0: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان معمار التعايش، سؤال التماسك الإنساني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لم يعد العيش مع الآخر خيارا نظريا، هو واقع يومي تفرضه المدن المختلطة والأسواق والمنصات الرقمية وحركة البشر عبر الحدود. نحن نتشارك الفضاء نفسه مع أشخاص يختلفون عنا في الثقافة والرؤية ونمط الحياة. في هذا العالم المتداخل يصبح السؤال كيف نحافظ على ذواتنا دون أن ننغلق، وكيف ننفتح دون أن نتماهى. العيش مع الآخر لا يعني إلغاء الفروق ولا تحويل الاختلاف إلى تهديد دائم، إنه مهارة أخلاقية ومعرفية في آن واحد. فكل علاقة إنسانية تحمل احتمالين، أن تكون مساحة صراع أو مجالا للنمو المتبادل.

0: بفهم نفسه. فالهوية غير الواضحة تميل إما إلى الانغلاق دفاعاً عن ذات هشة أو إلى الذوبان بحثاً عن قبول. لذلك فإن أول خطوة للعيش المشترك هي بناء وعي داخلي متماسك، معرفة القيم الأساسية التي نؤمن بها والحدود التي لا نرغب في تجاوزها والمجالات التي نقبل فيها بالتنوع. وضوح الذات لا يعني التصلب، وإنما يعني امتلاك مركز مرجعي. فحين يعرف الإنسان لماذا يؤمن بما يؤمن به يصبح أكثر قدرة على الاستماع دون خوف. أما حين تكون قناعاته مجرد امتداد لما اعتاده فقد يشعر بأن أي اختلاف هو تهديد مباشر. في عالم يشهد احتكاكا دائما بين الثقافات تتأكد الحاجة إلى هذا التوازن، فالمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والخطابات العامة تؤثر في طريقة فهمنا للآخر. لذلك فإن مسؤولية الفرد تبدأ بإعادة فحص قناعاته في ضوء المعرفة لا في ضوء الانفعال. حين تكون الذات واضحة يتحول اللقاء مع الآخر من مواجهة إلى حوار. لا نبحث عن نسخ متطابقة منا، بل عن مساحات مشتركة يمكن أن نبني عليها علاقة إنسانية متوازنة.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، العيش مع الآخر يتطلب أكثر من التسامح الشكلي، يتطلب إصغاء حقيقيا. الإصغاء لا يعني القبول بكل ما يقال، هو محاولة لفهم السياق الذي يصدر عنه. فكل إنسان يتحدث من خلفية ثقافية وتجربة شخصية تشكل رؤيته للعالم. في زمن الاستقطاب العالمي يميل الناس إلى بناء جدران فكرية تحميهم من الاختلاف، لكن هذه الجدران تعمق العزلة. أما الإصغاء فيفتح نافذة لفهم دوافع الآخر ويقلل من الميل إلى التصنيف السريع. هنا تتجلى إنسانيتنا في قدرتنا على التمييز بين الفكرة وصاحبها وبين الخلاف والعداء. مشروع المؤتلف الإنساني يؤكد أن التعايش لا يقوم على طمس الفروق، بل على إدارة الاختلاف ضمن إطار من الكرامة المتبادلة. فالإنسان حين يشعر بأن صوته مسموع يصبح أكثر استعدادا للاستماع بدوره. الإصغاء فعل قوي لأنه يتطلب ثقة بالنفس. الشخص الواثق من هويته لا يخشى الحوار، بل يرى فيه فرصة لتوسيع أفقه. وهكذا يتحول اللقاء مع الآخر إلى مساحة تعلم متبادل، لا إلى ساحة صراع على الوجود. أيها المستمعون والمستمعات، الحياة المشتركة لا تبنى فقط على النوايا الطيبة، وإنما على مؤسسات وقوانين وثقافة عامة تعزز الاحترام المتبادل. في المدن العالمية وأماكن العمل المتعددة الجنسيات والمنتديات الدولية تتشكل يوميا نماذج للتعاون رغم الاختلاف. المطلوب ليس توحيد الرؤى لتتطابق تماما، وإنما الاتفاق على قواعد أساسية تنظم العلاقة، كاحترام الكرامة وحماية الحقوق والاحتكام إلى الحوار بدل العنف. هذه القواعد تمثل الحد الأدنى الذي يسمح لتعدد الأفكار أن يكون مصدر قوة. في هذا السياق يقدم المؤتلف الإنساني رؤيته، رؤية تربط بين القيم المشتركة والعمل الواقعي، بحيث تتحول المبادئ إلى سياسات وممارسات. فحين تترجم القيم إلى أنظمة تعليمية عادلة وإلى إعلام مسؤول وإلى تشريعات تحمي التنوع، يصبح العيش مع الآخر جزءا من بنية المجتمع لا مجرد خيار فردي. العالم اليوم مرتبط ومترابط اقتصاديا وثقافيا، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بمعزل عن غيره. لذلك فإن بناء المساحات المشتركة ليس ترفا، وإنما ضرورة للاستقرار العالمي. وفي هذه المساحات نحافظ على ذواتنا لا بالانعزال، بل بالمشاركة الواعية.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، أن نحيا مع

0: الآخر دون أن نفقد أنفسنا هو توازن دقيق بين وضوح الهوية وصدق الانتماء وبناء قواعد مشتركة للحياة. لسنا مضطرين للاختيار بين الانغلاق أو التماهي، يمكننا أن نكون أنفسنا وأن نمد الجسور في الوقت ذاته. وفي عالم يزداد تعقيدا، لا يكفي أن نتحدث عن القيم، بل أن نجعلها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة من حديث المؤتلف، على أن نلقاكم في الحلقات المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف، حديث المؤتلف، مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.